اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان السيد منير عقلة.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير

ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وأهلي

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما بلطة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور. من خالفه من الجبابرة قصمه الله، ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين، والعروة الوثقى والمعتصم الأوفى. لا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. لا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.

0: أيها الإخوة والأخوات، متابعو إذاعة دمشق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم بصائر، البرنامج الذي نسعى فيه لتلمس بصائر القرآن في واقعنا، ولنرى كيف تتجلى آياته شواهد حية في حياتنا وأحداث زماننا. نستضيف اليوم صاحب الفضيلة الشيخ أيمن خطاب، مدير مؤسسة تدبر للدراسات والاستشارات القرآنية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عمر، وشكرا لهذا البرنامج الكريم ومع هذه الحلقة، وبداية موفقة بإذن الله عز وجل.
0: شيخنا الفاضل، إن كتاب الله بحر لا ساحل له، وكلما غاص فيه العبد بقلب متدبر استخرج منه اللآلئ والجواهر.
1: لا شك.
0: في حلقتنا اليوم نود أن نتوقف مع سورة عظيمة يمر عليها الكثيرون، لكن التمعن فيها وسبر أغوارها يكشف عن كثير من أسرارها. هذه السورة هي سورة التكاثر. فضيلة الشيخ، هذه السورة لها سبب نزول أو أكثر من سبب نزول. فضيلة الشيخ، هل ممكن أن تعرفونا عن سبب نزول هذه السورة أو قصة هذه السورة؟
1: بالنسبة للسورة، طبعا بعد حمد الله تبارك وتعالى، كما تفضلت حضرتك أن السورة يعني سورة عظيمة، وهي من صور قصار المفصل التي قال فيها صلى الله عليه وسلم، وفضلت بالمفصل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه يقول: إن لكل شيء لبابا وإن لب القرآن المفصل. وفيما أذكر أن سيدنا عمر كان يكتب إلى عماله في الأمصار: ابدأوا بالمفصل فإنه أيسر للعلم. فهذه سور على وجازتها، وكون أن هذه الصور محفوظة بفضل الله عز وجل لدى الصغير والكبير والرجل والمرأة، فيها مضامين قوية جدا، فيحسن بالمسلم أن يقف عندها. ومن البخس أن نقول والله هاي صور للأطفال أو للصغار ويحفظونها، بل هي للكبار. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أول الدعوة المكية كان يعني يدرس هذه السور في دار الأرقم، خلينا نقول معهد الأرقم ابن أبي الأرقم. ومنها هذه السورة التي تفضلت حضرتك، وكانت بداية موفقة مع أول انطلاقة يعني بصائر، فباكورة مباركة إن شاء الله. بالنسبة لسؤال حضرتك، هذه السورة فعلا لها سبب نزول، بل لها أكثر من سبب نزول. وسؤال حضرتك سؤال يعني تراتبي، يعني فعلا احنا قبل ما ندلف الى السورة جميل ان نتعرف على اسبابها، لانه بيعيننا كثير على فهم السورة. فالذي يعني اثر ان من اسبابها نزلت في حيين من العرب من قريش، كانوا يتفاخرون باشياء يعني هي لديهم، فتفاخروا باموالهم، تفاخروا بجاههم، تفاخروا بقبائلهم، قال حتى تكاثروا في عد الموتى، يعني قالوا
0: سبحان الله،
1: قالوا موتانا أكثر من موتاكم، فتكاثروا في كل شيء. فنزل قوله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. عمرو بن دينار كان يقول: أحلف أنها نزلت في التجار. وطبعا لما نقول التجار ليس كل تاجر، تاجر الصدوق الأمين هذا مع النبيين في الجنة، لكن التجار الذين ألهتهم أموالهم عن ذكر الله وعن طاعة الله عز وجل، فيدخلون في هذه السورة ألهاكم التكاثر إلى آخره، كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الله عز وجل في هذه السورة يقول: ألهاكم التكاثر. تكاثر بماذا؟ ما المقصود بكلمة التكاثر؟
1: نعم، الله يبارك فيكم يا رب. هو جميل السياق، ليس سياق يعني فقط لنبين مسألة، أن التكاثر على إطلاقه ليس مذموما دكتورنا، ولا يخفى على شريف علمك، بل التكاثر في الأموال، التكاثر في الأولاد، إن كان يصب

0: في خدمة الدين وفي طاعة الله عز وجل، فحيا أهلا به. ولعلك تذكر حضرتك،
1: نعم، تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم،
0: مكاثر بكم الأمم. لكن المقصود في سياق الآية هو التكاثر المذموم الذي يلهي عن طاعة الله عز وجل. ولذلك لاحظ كلمات القرآن دقيقة جدا، يعني لم يقل أشغلكم التكاثر، لأنه قد ينشغل الإنسان بما هو مفيد، لكن قال ألهاكم، والتلهي هو الذي يكون من غير فائدة، فقال ألهاكم التكاثر. هون بقى سؤال حضرتك الآن بيصير عنا واضح كتير، ألهاكم التكاثر بماذا؟ تمام. ألهاكم التكاثر بشو؟ في عندنا قاعدة تقول حذف المتعلق يفيد العموم النسبي، يعني المتعلق محذوف. ما قال مثلا ألهاكم التكاثر بالمال، لو قال بالمال شو بيصير يا دكتور عمر؟
1: محصور في المال،
0: محصور
1: فقط.
0: بالمال فقط. لو قال تكاثر بالأولاد،
1: محصور في بالأولاد فقط.
0: لما حذف هذا المتكاثر به
1: صار في الأولاد،
0: دل على العموم النسبي. طبعا اسمه النسبي يعني ما يناسب هذا العموم. فمثلا نقول ألهاكم التكاثر بالمال، ألهاكم التكاثر بالأولاد، ألهاكم التكاثر. لو ردنا اليوم نقول ألهاكم التكاثر باللايكات، بالشيرات لجماعة اليوتيوبر والتيك توكر والمشاهدات والتكبيسات والأخرين، هذول بيتكاثروا بهذه اللايكات. فلاحظ القرآن الكريم كيف يقرأ دائما متجددا. لما نقول يصلح لكل زمان ومكان، نعم، نحن إذا فهمنا القرآن الكريم فهما حقيقيا وقراءة متجددة في ضوء ما قاله العلماء. فألهاكم التكاثر، صور التكاثر كثيرة. يعني حفا لا تؤخذني كونك كمان أنت ما شاء الله رجل من أهل العلم، لكن لست المقصود. في نوع من أنواع التكاثر قد يدخل فيه طلاب العلم،
1: سبحان الله،
0: كيف؟ اللي هو التكاثر بالكتب من غير قراءتها
1: تماما،
0: يريد أن يزين مكتبته وأن يجعلها مكتبة عريضة من الأرض للسقف، وشوفوا أنه أنا عندي مثلا كتب،
1: عندي مجموعة ابن تيمية وفتح الباري،
0: هذا قسم كذا. طيب ماذا قرأت منها؟
1: تماما،
0: قد ما قرأ منها مثلا نصفها أو عشرها أو شيء منها، فقط من أجل أن يتزين بها. قد يدخل فيها، قد يدخل فيها طلاب علم الحديث مثلا، لما يقول أنا والله أجمع هذا الحديث من 20 طريقا.
1: سبحان الله.
0: فالقصد أنه إذا قصد به التكاثر قد يدخل في هذا. فلاحظ، أنا أريد أن أقول أن صور التكاثر كثيرة جدا. فحذف المتعلق يفيد العموم النسبي، فألهاكم التكاثر بهذا العموم. وألهاكم التكاثر عن ماذا؟ يعني هذا السؤال اللي أنا كمان يتفرع عنه مسألة مهمة. ألهاكم التكاثر بهذه وتلك وتلك وتلك، أي عن طاعة الله وعن ذكر الله تبارك
1: وتعالى وعن تذكر يوم الآخر، أو الاستعداد لليوم الآخر.
0: أحسنت.
1: لذلك في السورة نفسها قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فهذا التكاثر بالأموال والأولاد كان سببا لغفلة الناس عن مآلهم وعن الاستعداد ليوم الرحيل. فنحن في هذه الدنيا عابرون.
0: أي صحيح.
1: كن في حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا يقودنا فضيلة الشيخ للآية نفسها، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الله عز وجل هنا قال زرتم، ولم يقل حتى متم أو حتى دفنتم. لماذا استخدم القرآن الكريم لفظ زرتم؟
0: هو لاحظ حضرتك كيف الآية تضعنا أمام استحضار كأنه الإنسان يعني في غفلته كما تفضلت حضرتك، ومشغول من الصباح إلى المساء في تكاثره، فجأة وإذ بالموت يناديه. اليوم لو نظرنا إلى الثقافة الغربية هي قائمة على سياسة التلهي، تلاقي الإنسان مثل المكنة، مثل الآلة، صار مادة بدون روح. من الصباح إلى المساء هو يعمل كالآلة، ما عنده مجال أن يجلس ويفكر والأخره. فجأة وإذ يعني ساعة الصفر قد دقت وملك الموت قد زاره، ويعني كان من أهل القبور. لذلك الإنسان ينبغي عليه أن يتنبه، ألهاكم التكاثر في غفلة وفي سكرة حتى زرتم المقابر، وهذا هو الخسارة. ولذلك لو سمحت لي قبل أن أجيبك على هذا السؤال، لعله نربط هذه الآيات بالسورة التي قبلها وهي سورة القارعة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما
1: من خفت
0: موازينه فأمه هاوية. فعمليا الذي يتلهى بهذا التكاثر وينشغل على أن يثقل موازينه، هو بالنهاية يخفف موازينه يوم القيامة، ويكون مصيره مصيرا لا يحمد عليه.

0: نعود إلى الآية. حتى زرتم المقابر ليس كما يتبادر إلى الذهن أنه المقصود بالزيارة أنه أنا الآن روح على المقبرة وأسلم على الموتى السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. ليس هذا المعنى. لذلك الصورة مهمة جدا أنها تصحح لنا بعض المفاهيم دكتور عمر. فالمقصود بزرتم أي دفنتم، أي دفنتم، فصار المعنى ألهاكم التكاثر حتى دفنتم في المقابر.
1: والزيارة فضيلة الشيخ هي زيارة محدودة.
0: إيه صحيح، هذا سؤال دقيق جدا، أنه يعني لماذا عبر عن الدفن بالزيارة؟ يعني كان ممكن أن يقول البيان القرآني ألهاكم التكاثر حتى دفنتم في المقابر وخلص. لا، هو عبر عن الزيارة والله أعلم فيها أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أنه مهما مكث الإنسان في قبره، لو جلس ملايين بل بلايين السنوات، ماذا تسمى؟
1: زيارة.
0: تسمى زيارة. يعني مثلا دائما أضرب مثل بسيدنا آدم عليه السلام، كونه هو أول البشرية، أدي صلوا بقبره
1: الله أعلم عشرات آلاف السنين،
0: ولأين تلسل يبقى في قبره؟
1: تماما.
0: أي نعم، كل هذه السنوات تسمى
1: زيارة.
0: طيب معناته مكثك يا بني آدم يا إنسان في هذه الدنيا، هل 20 30 50 60 يا سيدي 100 سنة، ماذا تسمى أمام هذه الجلسة وهذه الزيارة الطويلة التي لا يعرف يعني مداها ولا يعرف مداها إلا الله تبارك وتعالى؟ ماذا نسميها؟ نسميها لحظة، ومضة، طرفة عين. طيب هون السؤال الذي يجعلنا يعني نسأله وكأنها صرخة، وكأنه هيك يعني كدمة كهرباء. طيب معقول أنا مشان يعني 20 30 سنة روحها وأتلهى بما لا يفيد، ثم أمكث في قبري هذا المكث الطويل، السنوات الطويلة التي لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى، محرزة أن أضيع هذه الدنيا، محرزة مثلا ضيع أنا صلاتي، ضيع ديني، أنشغل عن طاعة الله عز وجل، أنشغل بالواجبات، أنشغل عن تربية الأولاد تربية صحيحة مستقيمة، أنشغل عن ما فرضه الله عز وجل علي تجاه الأمة، فقط من أجل يعني إشباع حالة نفسية أو نزوات أو شهوات أتكاثر بها، ثم يعني أضيع. أي عاقل يفعل هذا؟ أي عاقل يفعل هذا؟ فهذا والله أعلم الوجه الأول الذي يجعلنا نقول لماذا عبر عن الدفن بالزيارة. الوجه الثاني كذلك، هذه الكلمة دكتور عمر تصحح لنا مفهوم أن القبر ليس هو المثوى الأخير. اليوم في خطأ مكتوب بالنعوات لك انتقل إلى مثواه الأخير فلان الفلاني، هل هذا صحيح؟
1: لا لا،
0: ليس صحيحا، لأن المثوى الأخير يا أما جنة يا أما نار.
1: تماما.
0: أما القبر هو برزخ،
1: برزخ
0: فاصل ما بين
1: غرفة انتظار،
0: غرفة انتظار ما بين الدنيا وما بين الآخرة. نعم. فأنت الآن في زيارة، ثم بعد ذلك سيكون بعثا ونشورا وعرضا على الله عز وجل، ثم جنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها، أو نار والعياذ بالله،
1: نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة. فزرتم إذن فضيلة الشيخ معناها أن هي زيارة، وهذه الزيارة مؤقتة ليست دائمة. أيضا وجودنا في هذه الدنيا هو عبارة عن محطة من المحطات، يعني هذه الدنيا محطة، المحطة الأولى.
0: نعم.
1: والقبر المحطة الثانية، والمحطة الأخيرة التي سنستقر فيها الجنة أو النار. نسأل الله عز وجل للجميع حسن الخاتمة.
0: اللهم آمين.
1: ننتقل فضيلة الشيخ في نفس السورة إلى قوله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. بعض القراء فضيلة الشيخ يقرأها كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يصلون كلا لو تعلمون علم اليقين بما بعدها، وكأن لترون الجحيم جواب لشرط لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم. فضيلة الشيخ، هل هذا الوصل صحيح؟
0: الله يبارك فيكم. وطبعا يعني ما شاء الله يعني جنابك من أهل القرآن، حسبك الله وحسيبك. فلا يخفى على شريف علمكم أن المفسرون يكادون قد أجمعوا على أن جواب لو محذوف.
1: تمام.
0: جواب لو محذوف. وهذا طبعا من أساليب العرب تستعمله، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب. لترون الجحيم، هذه آية جديدة، لأنه فعل مضارع اتصلت فيه النون، فتكون اللام هي موطئة للقسم، بمعنى والله، شوف الخوف الآن يقع، والله لترون الجحيم، ثم والله، لأنه البعد كمان لترونها عين اليقين، ثم والله لتسألون يومئذ عن النعيم. شيء مخيف، يعني شيء يقرع، يأخذ بالألباب، يقرع القلوب، يقرع الأسماع.

0: أما كلا لو تعلمون علم اليقين، الأولى على القارئ أن يقف هنا. كلا لو تعلمون علم اليقين، جواب لو محذوف تقديره لو تعلمون علم اليقين أنكم ستبعثون وتحاسبون لما انشغلتم
1: استعددتم
0: عن التكاثر واستعددتم لما أنتم مقبلون عليه.
1: بارك الله.
0: مهم جدا هذا الوقف، وقف الابتداء. هذا علم يعني نصف القرآن الكريم علمه الوقف والابتداء، أين تقف.
1: سيدنا علي رضي الله عنه قال يعني عن علم التجويد، هو معرفتك تجويدك الحروف ومعرفة الوقوف.
0: أيوة أحسنت. ولذلك بهذا الاعتبار هو النصف.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في قوله كلا لو تعلمون علم اليقين، ما المقصود بعلم اليقين هنا؟
0: نعم، ولاحظ بالسورة، يعني سؤالك جميل، لو أن أتبعناه في عنا بالسورة نفسها علم اليقين، وفي عنا عين اليقين.
1: عين اليقين، نعم.
0: صحيح؟
1: صحيح.
0: وفي عنا في مواضع أخرى حق اليقين.
1: حق اليقين،
0: معناته صار لازم نعرف علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أنا بدي بسطه للسادة المستمعين بطريقة لو أذنت لي. دكتور عمر، هل أنت تعلم أنه في بلد اسمها مكة؟
1: نعم.
0: متأكد؟
1: متأكد وزرتها.
0: إيه نعم. هو نفترض أنك لم تزر هذه، لكن نحن متأكدون أنه في بلد اسمها مكة.
1: تمام.
0: هذا يسمى علم اليقين، يعني عندنا يقين لا يخالطه شك أنه في بلد اسمها مكة.
1: تمام.
0: إن شاء الله بكرة هيك رح نطلع أنا وحضرتك على الحج بإذن الله سبحانه وتعالى، وأكون يعني خادما لكم بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن راكبين بالطيارة، فالكابتن رح يقول نحن الآن
1: في هواء مكة،
0: في هواء مكة المكرمة، وننظر من الشباك فنرى مكة. ما الذي يحدث عندنا؟ نكون قد انتقلنا من علم اليقين إلى
1: عين
0: اليقين، صرنا نراها. إذا نزلنا في مكة المكرمة وطفنا حول كعبتها ومشينا في شوارعها، فنكون قد انتقلنا من علم اليقين إلى عين اليقين إلى
1: حق اليقين.
0: حق اليقين
1: يعني التحقق، الحق من التحقق. حقق اليقيني.
0: ولذلك أنا بدي بشر السادة المشاهدين ببشرة. الله عز وجل يقول لترون الجحيم، قلنا معناها والله لترون الجحيم، ثم والله لترونها ماذا؟
1: عين اليقين.
0: تخيل لو قال لترونها حق اليقين،
1: يا إلهي
0: كلاتنا على النار.
1: يا إلهي
0: لو قال إلهي. والله لترونها حق اليقين، الكل على النار. لكن عين اليقين منشوفها، لكن مو شرط أنه ندخلها.
1: سبحان الله.
0: ثم ننجي الذين اتقوا
1: ونذر الظالمين فيها
0: الظالمين فيها جثية. فإذا ليس الجميع هو الذي يدخل إلى النار، فنتلمس رحمة الله سبحانه وتعالى. والله أنا يعني يأسرني هذا المعنى، لو قال لترون حق اليقين، العوض بسلامتك يا دكتور.
1: لا حول
0: عمر ولا حول ولا قوة إلا
1: بالله.
0: من رحمة الله عز وجل أنه ممكن الإنسان أن يراها.
1: تمام.
0: ثم يصرف عنها بما عنده من رصيد.
1: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية.
0: لكن هذا سبحان الله سوف يعلم. ولذلك انت لاحظ الآيات اللي تلوتها قبل قليل، كلا سوف تعلمون، ولم يقل ستعلمون. سوف للمستقبل البعيد، يعني سوف يعلمون العلم اليقين، ويعلمون حقيقة من شغلوا به، وحقيقة هذا التكاثر الذي صرفهم عن الأصل الوجود الذي من أجله خلقوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: الله يبارك
1: فيك. في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أين. قد يسأل سائل يعني هل هذه الآية تمنع المؤمن من التنعم بنعيم الدنيا، تمنعه من اللباس الحسن، من الطعام الحسن، من التنزه، من التنعم؟ هل هذا محظور في الشريعة الإسلامية؟
0: الله يبارك فيكم ما شاء الله. هو ما زلنا فعلا هذه الصورة تغذينا بالمفاهيم الصحيحة وتعالج كثيرا من المفاهيم الخاطئة. بعض الناس يظن أنه إذا لبس ثوبا نظيفا وأكل طعاما طيبا وشرب ماء باردا أنه سيسأل يومئذ عن النعيم، كأنه سؤال توبيخ وتقريع، ومعناته خلص أنا لازم ألبس الرث من الثياب وأكل الرديء من الطعام. من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ بالعكس، ديننا جميل وربنا جميل يحب الجمال. قال ربنا سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا خالصة
1: الدنيا خالصة
0: هي. فما الذي يمنع؟ لكن القضية إذا كانت في حلال وأخذت من حلال وأدي الشكر فصح وهن على قلبك.
1: تماما.
0: مين منعك تأكل ولا تشرب؟ طبعا ضمن الحدود، عدم الإسراف وعدم التقتير، كما قال الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك
1: قواما.
0: فأنت الآن أخذت من حلال وصرفت في حلال وأديت شكر الله عز وجل على ما أولاك.

0: كم النعم؟ الله يهنيك ويبارك لك.
1: تمام.
0: لكن إذا كان المأخذ من حرام أو المصرف في حرام ولم يؤد هذا الشكر فسيكون نعم السؤال سؤال توبيخ وتقريع وتبكير.
1: تمام فضيلة الشيخ، يعني لعل حديث النبي صلى الله

0: قيمة بماذا؟ هل استغله في طاعة الله أم استغله في معصية الله؟ بارك الله فيكم الله فضيلة الشيخ فيكم. نحن مسرورين جدا بهذا اللقاء الطيب المبارك
1: بكم.
0: وبهذه الحلقة الطيبة في ظلال سورة التكاثر. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أيمن على هذا الغوص العميق والبصيرة الناقدة، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن إصغائكم. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة في رحاب سورة جديدة من سور القرآن العظيم، نستودعكم ونترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمت لكم إذاعة دمشق بصائر قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما بلطة.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون، مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري، بطولة محمد الصياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى إخراج محمد المختار لوزير.
2: ومضى خالد بن الوليد فيمم وجهه شطر المدينة ليعلن إسلامه وينضم إلى صفوف المسلمين. وبينما هو في طريقه التقى بعثمان بن طلحة حامل لواء قريش، وبعمر بن العاص، ولا أحد منهم يعلم وجهة الآخر.
3: من أراد؟ عمرو بن العاص وعثمان. إلى أين تسيران يا عمرو؟
4: وأنت يا خالد، ترى أين تمضي وما أخرجك من مكة؟
3: أخرجتني الرغبة في الدخول في الإسلام واتباع محمد، فإلى أين تمضيان؟
4: إلى ما تمضي إليه يا خالد، إلى الإسلام.
2: ومضى الثلاثة، خالد وعمرو وعثمان بن طلحة، حتى دخلوا المدينة وأعلنوا إسلامهم، وأخبر رسول الله بمقدمهم. ودخل خالد بن الوليد على رسول الله، فلما رآه تبسم له، وشهد خالد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ففرح الرسول بإسلامه، ودعا ربه أن يغفر له ما سبق أن قام به من صد عن سبيل الله.

0: محمد، النجدة، النصرة.
1: هذا رجل من خزاعة، ترى ماذا قدم به وعلى ما يصير؟
0: يا معشر المسلمين، لقد نقضت قريش عهدها وظاهرت بني بكر علينا، وقد قتلوا منا ونحن في البيت الحرام. هل تسكتون يا أصحاب محمد؟
2: أريد أن ألقى رسول الله يا بلال.
1: انتظر حتى ألقاه فأخبره.
3: ولم يهدأ بال قريش مذ عاد المسلمون من حجهم، وبعد أن رأت قائد فرسانها وحامل لوائها يدخلان في دين الإسلام.
4: يا معشر قريش، يا معشر قريش،
5: ماذا تريد يا عكرمة؟
4: قوموا إلى نصرة بني بكر.
5: وعلى ما ننصرهم يا عكرمة؟
4: لقد نهضت وأصابت ثأرها من خزاعة أتباع محمد.
5: ويحك يا عكرمة، ماذا تزعم؟ أقتلتم أحدا من خزاعة؟
4: أجل يا أبا سفيان، هذا ثأر حلفائنا بني بكر قد أصبناه.
5: ألا تعلم أن خزاعة في عهد محمد؟ وليس من حقنا أن نعتدي عليها بالشر.
4: ماذا في وسع محمد أن يصنع بنا؟
5: ليس من حقنا أن ننقض عهدنا معه يا عكرمة.
4: والله إن دخوله مكة ما زال يحز في نفسي حتى الآن، وليس أحب إلي من نقض عهده.
5: سوف تضع قومك أمام الهلاك بحماقتك يا عكرمة. والله لو سار إليكم محمد بمن اتبعه لقضى عليكم.
4: أراك تؤثر العاقبة يا أبا سفيان.
5: والله لأسعين إلى المدينة فاعتذر لمحمد عما بدر منكم من نقض لعهده ومن قتل لأتباعه.
2: ماذا رأى الرسول يا بلال؟
1: سينصرك يا عمر بن سالم، سينصرك الرسول والمسلمون، وسيقاتل من نقض عهده وقتل أولياءه وانتهك حرمة البيت. هذا أبو سفيان، ترى ماذا قدم به إلينا؟ سأذهب لأخبر رسول الله.
5: لا تتصايحوا في وجهي، لا تتصايحوا في وجهي يا معشر المسلمين. قد جئت أدفع دية من قتل وأمد من عهدنا معكم.
0: والله لا عهد لمثلك يا أبا سفيان بعد أن قتلتم من قتلتم منا.
5: لقد فعلها عكرمة ولم ترضى قريش عما صنع أيها الخزاعي.
0: لا والله، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لا عهد، لا عهد.
5: لقد جئت أسأل محمدا وهو مني حيث قد علمتم، ولم آتي لأسألكم أيها القوم، فنحن وإياه أبناء عبد مناف.
1: ماذا تريد يا أبا سفيان؟
5: قل محمد إن أبا سفيان بن حرب زعيم مكة وكبير قريش جاء للقائك.
1: إن رسول الله لا يريد أن يلقاك يا أبا سفيان بن حرب.
6: ورأى أبو سفيان أن يذهب إلى بيت ابنته أم حبيبة زوج النبي لتشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل كبير قريش وزعيم مكة على ابنته في بيتها وأراد أن يجلس على فراش النبي، فقامت أم حبيبة فتوته فقال لها: أتويت الفراش رغبة بأبيك عن الفراش أو رغبة بالفراش عن أبيك؟ فقالت: وفراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس عليه. وخرج أبو سفيان غاضبا وعاد إلى مكة يجر أذيال الخيبة والفشل.

0: معشر المسلمين،
1: ماذا وراءك يا بلال؟
0: يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجهزوا فإننا سنخرج للقتال.
1: وما وجهتنا؟
0: سوف تعلمون.
2: وسار المسلمون الذين أخرجوا من مكة منذ سنوات وهم فئة قليلة مستضعفة

هرباً من قريش أن تفتنهم عن دينهم بجبروتها وقوتها التي لا تعلو عليها قوة في الجزيرة العربية، ساروا قاصدين مكة في عشرات آلاف رجل، عادوا أقوياء بإيمانهم وعددهم وعدتهم.

0: طبيعك يا مديري. انظر انظر هذه النيران وهذا المعسكر.
1: لعل خزاعة قد أتت لتصيب ثأرها من بكع وقريش.
0: خزاعة أقل من أن تكون هذه بنيرانها وعسكرها.
1: فما تكون إذن؟
0: والله لا أدري. تقدم تقدم لنعرف خبرها.
1: أخشى أن يكون محمد قد صار إليكم.
0: أيسير من يثرب إلى مكة فلا نعلم بمسيره إلا إذا عسكر بظاهر مكة؟ من أرى؟ انظر القادمة يا بديل.
1: إله العباس وعبد المطلب.
2: أبا الفضل، ما هذا الذي نشاهده من نيران وجيوش؟
3: ويحك أبا سفيان، هذا رسول الله في الناس جاء ليدخل مكة.
2: فما الحيلة فداك أبي وأمي؟
3: لقد جاءكم في جيوش لا قبل لكم بها.
2: أترضى يا عباس؟ أترضى يا عباس أن تهون مكة وتذل ويقول العرب إن محمدا صار إليها في هؤلاء القوم الذين لا يدانوننا شرفا وحسبا فاقتحموها عنوة؟ إنه العار ما بعده عار. مكة قلب الجزيرة العربية تهون إلى هذا الحد.
3: اركب هذه البغلة فلا يراك المسلمون حتى آتي بك الرسول فأستأمنه لك وأوصيه بمكة خيرا.
4: ورأى عمر بن الخطاب أبا سفيان بن حرب وقد أردف وراءه العباس على بغلته فصاح: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي مكنني منك بغير عهد ولا عقد، والله لأضربن عنقك.
3: مهلا يا عمر.
4: وقام أبو سفيان في رحل العباس بأمر رسول الله. وحين أصبح الصباح هدى الله قلب أبي سفيان إلى الإسلام فدخل في دين الله.
5: يا معشر قريش، يا معشر قريش،
6: في أي صف أنت يا أبا سفيان؟
5: صحن. أريد أن أتوجه إلى قومي بالحديث.
6: لست منهم.
5: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، وقد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
6: يا للعار، يا للعار، اقتلوه اقتلوه.
5: ويلكم، لا تغرنكم هذه المرأة من أنفسكم.
6: اقتلوا هذا الغبي الأحمق، اقتلوه.
5: لقد عاهدني محمد أنه من دخل داري فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن.
7: يا معشر قريش، يا معشر قريش، لقد غدر بنا أبو سفيان.
5: يا عكرمة، لا تثير حربا فلن تجني منها إلا القتل والدمار.
6: إنه زوجي، اقتلوه فقد حل لكم دمه، اقتلوه.
7: يا معشر قريش، حسبه عارا أن يخذل قومه في موقف كهذا. يا معشر قريش، سنقاتل دفاعا عن مكة التي تخلى عنها أبو سفيان. لماذا لا تجيبون؟ تكلموا، تكلم أنت، قولوا نقاتل. أنت قل سنقاتل. يا معشر قريش، ماذا أصابكم؟ ماذا أصابكم؟ أنسيتم من قتل آباءكم وأخوانكم؟ أنسيتم أن محمدا لم يكن شيئا مذكورا؟ يا معشر قريش، ماذا تقولون؟ لماذا لا تنطقون؟ لماذا لا تنطقون؟ تكلموا تكلموا تكلموا.
8: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
9: حسين المحنوش.

0: مصطفى القضاعي، صالح جدي، نبيل الشيخ، علي بن سالم، لطفي العكرمي، بغداد عون، حسونة ناجي، فتحي ميلاد، المنصف العجنقي، معز بن طالب، الناصر العكرمي، مراد الغرسلي، وسلاح العمدوني.
1: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أعلام ثقلت موازينهم وعلت درجاتهم لمكارم أخلاقهم وطيب أصلهم وسعة صدرهم وعمق إيمانهم.
2: إذاعة دمشق بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم
1: صحابة رسول الله، إعداد وتقديم الدكتورة رابعة دريملي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن صحابي جليل، عن رجل من الجنة، عمار ابن ياسر. خرج ياسر بن عمار والد عمار من بلده في اليمن يطلب أخا له ويبحث عنه، وفي مكة طاب له المقام فاستوطنها محالفا أبا حذيفة ابن المغيرة، وزوجه أبو حذيفة إحدى إمائه سمية ابنة خياط. ومن هذا الزواج المبارك رزق الله الأبوين عمارا، وكان إسلامه مبكرا شأن الأبرار الذين هداهم الله، وشأن الأبرار المبكرين أيضا أخذوا نصيبهم الأوفى من عذاب قريش وأهوالها. كان نصيب سمية أم عمار من عذاب قريش فادحا ورهيبا، وسمية الشهيدة وقفت يوم ذلك موقفا يمنح البشرية كلها من أولها إلى آخرها شرفا لا ينفد وكرامة لا ينصل بهاؤها، موقفا جعل منها أما عظيمة للمؤمنين في كل العصور وللشرفاء في كل الأزمان. كانت سمية وكان ياسر وكان عمار الثلة المباركة العظيمة التي اختارتها مقادير الإسلام لتصوغ من تضحياتها وثباتها وإصرارها وثيقة عظمته وخلوده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج كل يوم إلى أسرة ياسر محيياً صمودها وبطولتها، وكان قلبه الكبير يذوب رحمة وحناناً لمشهدهم وهم يتلقون من العذاب ما لا طاقة لهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج كل يوم إلى أسرة ياسر محيياً صمودها وبطولتها، وكان قلبه الكبير يذوب رحمة وحناناً لمشهدهم وهم يتلقون من العذاب ما لا طاقة لهم به. وذات يوم وهو يعودهم ناداه عمار: يا رسول الله، لقد بلغ منا العذاب كل مبلغ. فناداه الرسول: صبرا أبا اليقظان، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ولقد وصف أصحاب عمار العذاب الذي نزل به في أحاديث كثيرة، فيقول عمرو بن الحكيم: كان عمار يعذب حتى لا يدري ما يقول. ويقول عمرو بن ميمون: أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به ويمر يده على رأسه ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار، كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عمارا حبا عظيما ويباهي أصحابه بإيمانه وهديه. يقول عنه صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمانا على مشاشه، أي إلى ما تحت عظامه. وحين وقع سوء تفاهم عابر بين خالد بن الوليد وبين عمار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عادى عمارا عاداه الله، ومن أبغض عمارا أبغضه الله. ولم يكن أمام خالد بن الوليد بطل الإسلام إلا أن يسارع إلى

عمار معتذرا إليه وطامعا في صفحه الجميل. شهد عمار بن ياسر مع معلمه ورسوله جميع المشاهد، بدرا وأحدا والخندق وتبوك وبقيتها جميعا. ولما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وصل العملاق زحفه، ففي لقاء المسلمين مع الفرس ومع الروم، ومن قبل ذلك في لقائهم مع جيوش الردة الجرارة، كان عمار هناك في الصف الأول دوما، جنديا باسلا أمينا لا تنبو لسيفه ضربة، ومؤمنا ورعا جليلا لا تأخذه عن الله رغبة. وحين كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختار ولاة المسلمين في دقة وتحفظ من يختار مصيره، كانت عيناه تقعان دوما في ثقة أكيدة على عمار بن ياسر. وهكذا سارع إليه وولاه الكوفة، وجعل ابن مسعود معه على بيت مالها، وكتب إلى أهلها كتابا يبشرهم فيه بواليهم الجديد، فقال: إني أبعث إليكم عمار بن ياسر أميرا، وابن مسعود معلما ووزيرا، وإنهما من النجباء من أصحاب محمد ومن أهل بدر. ولقد سار عمار في ولايته سيرا شق على الطامعين في الدنيا تحمله، حتى تألبوا عليه أو كادوا. لقد زادته الولاية تواضعا وورعا وزهداً.

عندما استقر المسلمون بالمدينة ونهض الرسول صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة الأبرار شعثا لربهم وغبرا يبنون بيته ويقيمون مسجده، قد امتلأت أفئدتهم المؤمنة غبطة وتألقت بشرا وابتهلت حمدا لربها وشكرا. ويبصره الرحمة المهدى محمد صلى الله عليه وسلم فيأخذه إليه حنان عظيم ويقترب منه وينفض بيده البارة الغبار الذي كسى رأسه ويتأمل وجهه الوديع المؤمن بنظرات ملؤها نور الله، ثم يقول على ملأ من أصحابه جميعا: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. وتتكرر النبوءة مرة أخرى حين يسقط جدار كان يعمل تحته فيظن بعض إخوانه أنه قد مات فيذهب ينعاه إلى الرسول، ويفزع الأصحاب من وقع النبأ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في طمأنينة وثقة: ما مات عمار تقتل عمارا الفئة الباغية. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيت عمار بن ياسر يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح: يا معشر المسلمين، أمن الجنة تفرون؟ أنا عمار بن ياسر، هلموا إلي. فنظرت إليه فإذا أذنه مقطوعة تتأرجح وهو يقاتل أشد القتال. بلغ عمار من العمر 93 عاما، وفي يوم صفين الرهيب كان عمار وهو يجول ويصول يؤمن أنه واحد من شهدائها، وقد كانت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم تأطلق أمام عينيه بحروف كبيرة: تقتل عماراً الفئة الباغية. من أجل هذا كان صوته يجلجل في أفق المعركة بهذه التغريدة: اليوم ألقى الأحبة محمداً وصحبه. شاع في الغداة خبر مقتل عمار، وذهب المسلمون يتناقل بعضهم عن بعض نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سمعها أصحابه جميعا ذات يوم بعيد وهم يبنون المسجد بالمدينة: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. أما عمار فقد حمله الإمام علي كرم الله وجهه فوق صدره إلى حيث صلى عليه والمسلمون معه، ثم دفنه في ثيابه المضمخة بدمه الزكي الطهور، فما في كل حرير الدنيا وديباجها ما يصلح أن يكون كفنا لشهيد جليل ورجل عظيم من طراز عمار.

0: وغدا نلتقي مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحابة رسول الله. إلى أن نلتقي تقبلوا تحيات الهندسة الإذاعية محمد صلاح، ومن الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة الدريملي. أستودعكم الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أعزائنا مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق، بثنا وبرامجنا مستمرة معكم على مدار الساعة. نعود ونلتقي معكم بعد قليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إرسالنا من إذاعة دمشق لهذا اليوم الثلاثاء 23 من ذي الحجة من عام 1447 للهجرة، الموافق للثامن حزيران من عام 2026 للميلاد. خير ما نستهل به برامجنا آيات عطرة من سورة طه، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ أبو العينين شعشع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نخاف.
1: قال خذها

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا على مسامعنا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع ما تيسر له من سورة طه. أما الآن نبقى مع الحديث الديني مع الدكتور أحمد الإبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات لإذاعة دمشق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا حديثنا الديني في فصل الصيف. ففي هذه الحياة في دار الدنيا أزمان وأمكنة وأوقات تذكرنا بالآخرة، تذكرنا بالجنة، تذكرنا بالنار. فمن الأزمان الربيع الذي يذكرنا بنعيم الجنة وبطيبها، وهناك أوقات السحر التي تذكرنا ببرد الجنة. وفي الحديث الذي جاء في الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تفتح في كل ليلة في السحر، فينظر الله إليها فيقول لها: ازدادي طيبا لأهلك، فتزداد طيبا، فذلك برد السحر الذي يجده الناس. وجاء أن داود عليه السلام قال: يا جبريل، أي الليل أفضل؟ قال: ما أدري، غير أن العرش يهتز إذا كان من السحر. هذا تذكير بنعيم الجنة. أما ما يذكر بالنار وبحرها وبزمهريرها، أجارنا الله وإياكم منها. فنحن نعيش في أيام الصيف، في أيام الحر الشديد، نعيش موعظة بليغة ودروسا عظيمة يشهدها الأعمى والبصير ويدركها الأصم والسميع، إلا أنها لا تؤتي أكلها إلا حين تصادف من كان له

قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعيش الأيام مع واعظ الصيف، هلست قلوبنا لموعظته؟ هل وعينا درسه؟ هلما فلنقف قليلا مع الصيف وما يحمل من عبر. من منا الذي لم يؤذه حر الصيف، ولا لفح وجهه سموم الصيف؟ كلنا وجد من ذلك نصيبا، قل منه أو كثر. فأي شيء تعلمناه من هذا الحر؟ إن شدة الحر من فيح جهنم، جاء عند ابن ماجه بإسناد صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فجعل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فشدت ما تجدون من البرد من زمهريرها، وشدت ما تجدون من الحر من سمومها. وهذا أيضا في الصحيح في البخاري ومسلم. فيا أيها الإخوة، إن شدة الحر التي يجدها من وقف حاسر الرأس حافي القدمين في حر الظهيرة، ما هي إلا نفس من فيح جهنم، نعوذ بالله منها ومن حرها. فلقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، ومن فتنة الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن حر جهنم. أخرجه الحاكم عن ابن مسعود، وقال صحيح الإسناد. وفي ذلك أحاديث جيدة جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم، يعني نار الدنيا، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال صلى الله عليه وسلم: إنها فضلت عليها 69 جزءا، كلهن مثل حرها. هي أضعاف مضاعفة نار جهنم وحر نار الجحيم عن نار الدنيا. فحق على العاقل أن يسأل نفسه وهو يتقي حر الدنيا: ماذا أعد لحر الآخرة ولنارها؟ ما هي الواقيات؟ اليوم عندنا واقيات شمس في الدنيا تخفف الحرارة وتحمي الجلد والبشرة، فما هي الواقيات التي أعدها الإنسان حتى يتقي نار جهنم؟ فيا من لا يصبر على وقفة يسيرة في حر الظهيرة، كيف بك إذا دنت الشمس من رؤوس الخلق وطال وقوفهم وعظم كربهم واشتد زحامهم؟ فلقد جاء عند الإمام مسلم في الصحيح عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدني الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه يخوض في عرقه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه يعني إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فمه. تلكم نار الآخرة، وذاك حر مواقف يوم القيامة. أين المتقون؟ اللهم إنا أجسادنا لا تخو على النار، فأجرنا منها يا أرحم الراحمين. لقد رأى الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قوما في جنازة. وعمر بن عبد العزيز كان يحكم البلاد المترامية الأطراف من دمشق، من عاصمة بني أمية. رأى هؤلاء القوم في الصيف في الحر يحملون جنازة، لكنهم هربوا من شدة الشمس، ابتعدوا عن أشعتها إلى الظل إلى الفيء، فأبكاه حال الناس الذين ألفوا النعيم والبهجة، لم يعتادوا الشدة، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه الذي قال: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. يتعودوا على هذه الشدائد. فالإنسان الذي يألف النعيم ويعيش دائما
في

عيش الرغيد لا يستطيع أن يتأقلم مع الشدة. إذا أسد في قبره على التراب ليس معه أنيس، من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث، كذا يقول الشاعر، ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا. يعني هذا الإنسان الذي لا تعجبه الوسادة ولا الفراش الذي ينام عليه، ويبحث عن اللين والطري، عن شيء أنعم من الحرير، فغدا سيوسد على التراب ويتفرق عنه الأصحاب، وهناك لا يوجد تدفئة ولا في الشتاء، ولا يوجد تكييف في الصيف، تبريد لا يوجد، سيعيش في اللحد في هذا الجدث. فيا أيها الإخوة، لنعد الأعمال التي تقينا وتحمينا من شر النار. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا يقوم بها الإنسان في حياته، يتقي بها حر جهنم ويتقي بها نار جهنم تحميه وتقيه. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا لهذه الأعمال الصالحة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صباح الخير، سيكون تأملنا اليوم في موضوع يؤدي تحسينه إلى حياة صحية وتطوير للمجتمع وثقة ونماء عام. إنها النظافة. النظافة ليست سلوكا بسيطا عابرا، بل مسؤولية يومية تعكس وعي الإنسان بنفسه وبالمكان الذي يعيش فيه، فهي ليست ترتيبا للمظهر فقط، بل احتراما للحياة المشتركة بين الناس. أبسط صورة من صور الإهمال قد تبدو صغيرة، كرمي عقب سيجارة أو كيس فارغ في الطريق، لكنها في الحقيقة تكشف طريقة تفكير أعمق. كيف يرى الإنسان المكان الذي يعيش فيه؟ وكيف يتعامل مع ما هو عام وليس فرديا؟ البيئة النظيفة لا تتحقق بالقوانين فقط، بل تبدأ من انتماء ومسؤولية تجعل الإنسان يشعر أن المكان جزء من حياته، وأن أي إفساد فيه يعود عليه وعلى غيره في النهاية. فما يرمي بلا مسؤولية لا يختفي، بل يبقى أثره في الشارع وفي المظهر العام وفي راحة الناس اليومية. النظافة قيمة تربط بين الداخل والخارج، فالإنسان الذي يعتني بمحيطه غالبا يحمل داخله احتراما لنفسه ولبلده. الأخلاق ليست عبادات منفصلة عن الواقع، بل سلوكا يظهر في كل تفاصيل الحياة، ومنها احترام المكان والناس وعدم الإضرار بهم ولو بأبسط الأفعال. هنا لا توجد حرية شخصية، بل حرص وواجب على إبقاء المرافق العامة نظيفة كالبيت. هذه بلدنا، ملك لنا، ونحن مسؤولون عنها. العناية بالنظافة ليست مسألة شكلية، بل جزءا من الإيمان بالمسؤولية، لأن الإنسان يسأل عن أثره في الأرض، حتى في التفاصيل الصغيرة التي قد يستهين بها. النظافة تبدأ من قرار بسيط: ألا أكون سببا في إزعاج أو ضرر لغيري. ومع التكرار تصبح عادة، ومع الوعي تصبح قيمة.

في هذا الصباح لا تترك أثرا سيئا خلفك حتى ولو كان صغيرا، وتذكر أن عمارة الأرض لا قيمة لها قبل الحفاظ على البيئة، لذلك كن أنت القدوة. اللهم ارزقنا وعيا يحفظ المكان، وسلوكا نظيفا يحترم الحياة، واجعلنا ممن يعمرون الأرض لا يفسدوها، ويتركون أثرا طيبا أينما مروا. كنتم مع تأملات، تقديم الأستاذ الدكتور عمر جباهجي، وفي الإخراج محمد غزاوي.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان التواضع. خاطرة اليوم من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

0: التواضع هو ذلك النور الخفي الذي يضيء شخصية الإنسان فيزيده وقارا ومحبة في قلوب الآخرين. إنه ليس ضعفا أو تقليلا من شأن النفس، بل هو قمة القوة والاعتدال ودليل على نضج العقل وسمو الروح. المتواضع هو شخص أدرك حقيقة الحياة، فمهما بلغت مكانته العلمية وكثر ماله يظل يرى نفسه فردا من هذا المجتمع، يعامل الجميع باحترام متبادل وابتسامة صادقة دون تمييز أو تعال. لقد ضرب لنا الأنبياء والصالحون أروع الأمثلة في لين الجانب وترك الكبرياء، فكانوا يجلسون مع الفقراء ويجيبون دعوة المحتاجين ويشاركون الناس أفراحهم وأحزانهم. هذا الخلق العظيم يبني جسورا من المحبة والسلام بين أفراد المجتمع ويزيل الحقد والبغضاء من النفوس، فكما قيل: من تواضع لله رفعه. فالتواضع يرفع من قدر صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، ويجعله سيدا في قومه بأخلاقه وحسن تعامله لا بمنصبه أو جاهه. على النقيض من ذلك، فإن الغرور والتكبر آفة تدمر العلاقات الإنسانية وتجعل صاحبها منبوذا، فالتكبر لا يمنح الإنسان قيمة حقيقية، بل على العكس يزيده عزلة وبعدا عن قلوب الناس. إن الأشخاص الذين يتعالون على غيرهم ينظرون إلى الحياة من برج عاجي، سرعان ما ينهار بهم حين يكتشفون أن جوهر الإنسان يكمن في أخلاقه وتواضعه. لنجعل التواضع أسلوب حياة نمارسها في كل يوم، ولنتذكر دائما أن الأشجار المثمرة هي التي تنحني تواضعا لتقديم ثمارها للناس. فكلما زاد علم الإنسان أو ارتفع شأنه، زاد تواضعه وانكساره للحق وللخلق. إن التحلي بهذه القيمة النبيلة يجعلنا نعيش في مجتمع يسوده الوئام والتعاون، حيث لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح.
1: خاطرة.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند دين.

أخي المربي، لإقامة مشروع تربية أبقار ناجح يحقق لك دخلا جيدا ويؤمن متطلبات الحياة اليومية لك ولأسرتك. لابد من توفير شروط مناسبة للقطيع، من تغذية جيدة وخدمة ورعاية صحيحة مناسبة.

أخي المربي، إن استطعت توفير الشروط المناسبة من تغذية وإيواء ورعاية وتأمين أعلاف سليمة، فسوف تحصل على دخل جيد من مشروعك، وذلك من خلال حصولك على مواليد سليمة سنوياً وإنتاج أكبر كمية حليب ولحم وبأقل التكاليف.

0: أخي المربي،
1: تعد التغذية من أهم عوامل نجاح مشروع تربية الأبقار، لأنها تؤثر على صحة الحيوان وعلى إنتاجه وعلى خصوبته، وهي تشكل أكبر تكلفة مادية.

تذكر أخي المربي، إذا أردت أن يكون قطيعك بصحة جيدة ويعطي إنتاجا عاليا من الحليب أو اللحم ومواليد سليمة كل سنة وتحصل على دخل جيد، عليك أن تغذي أبقارك بشكل جيد واقتصادي.

0: أخي المربي،
1: ما هي أهم الإجراءات الواجب اتخاذها قبل وبعد حلابة الأبقار؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندس الزراعي محمد رحال مراسلنا في محافظة القنيطرة.

0: أخوتي مربي الأبقار، أسعد الله صباحكم بكل خير. تأخذ عملية الحلاب حوالي 40% من وقت وجهد الأعمال اليومية في مزرعة الأبقار. خلالها يقوم المربي برؤية كل بقرة على حدة وكافة أجزاء الجسم، وهذا أمر مهم للغاية في عملية التربية. للحديث عن عملية حلابة الأبقار وأهم الإجراءات الواجب اتباعها قبل البدء بعملية الحلابة، نستضيف المهندس الزراعي خولة منيزل من مديرية زراعة القنيطرة. صباح الخير، يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية، هلا.
0: شو هي أهم الإجراءات الواجب اتخاذها قبل البدء بعملية الحلابة؟
1: هناك سلسلة من الإجراءات الواجب اتباعها قبل القيام بعملية الحلابة، تتلخص فيما يلي: أولاً، يجب أن تجري عملية الحلابة يومياً بنفس الظروف، فتغير طريقة الحلابة ومكانها ووقتها وطريقة التهيئة للحلابة يؤثر سلباً على كمية الحليب الناتجة وعلى هدوء الحيوان أثناء حلابته.
0: نعم، بالنسبة لعامل الحليب له دور طبعاً؟
1: طبعاً، الاهتمام بنظافة عامل الحلابة من ملابس خاصة والتقليم للأظافر وغسيل لليدين بالمنظفات. ثالثاً، غسيل الضرع بالماء الفاتر وبشكل جيد مع التنشيف وإجراء مساج خفيف.
0: نعم.
1: يفضل وضع كمية من الأعلاف أمام البقرة. وأخيراً، الأعمال الواجب اتباعها قبل البدء بعملية الحلابة وهي فحص الشخبات الزخات الأولى من الحليب من كل حلمي لوحدها، ويتم التأكد من خلوها من الإصابة بالالتهابات وإبعاد الحليب الناتج عن هذه الشخبات وعدم رميها في أرض.

0: الحظيرة لاحتوائها على عدد كبير من الجراثيم والعوامل المضرة.
1: وهذا أمر ضروري نحن بننصح فيه الأخوة المربين القيام به طبعا للحصول على الحليب النظيف. نعم.
0: تتم عملية الحلابة بمدة لا تتجاوز 8 إلى 10 دقائق. عندما ينتهي من حلابة الحلمتين الأماميتين ينتقل إلى الحلمتين الخلفيتين.
1: نعم.
0: ثم يعود إلى الأماميتين ثم الخلفيتين حتى يتأكد من إفراغ كامل الحليب من الضرع.
1: نعم.
0: وأخيرا يجب مراقبة الحيوانات خلال الحلابة، وتظهر الحيوانات في حال عدم راحتها الكثير من الحركة وتقوم بالرفس بقوائمها الخلفية، وعند ذلك يجب معرفة سبب عدم راحة الحيوان.
1: نعم. طبعا نحن هلا بعد ما انتهت عملية الحلابة في إجراءات لازم يقوم فيها المربي بعد عن نهاية عملية الحلابة، شو هي أهم الإجراءات؟
0: أهم هذه الإجراءات هو التأكد من خلو الضرع من الحليب مع إجراء التقطير لوجود نسبة دسم مرتفعة في نهاية الحلابة.
1: نعم.
0: لأن بقاء كميات قد تساعد في إصابة الضرع بالأمراض وخفض كمية الحليب المنتجة مستقبلا.
1: ممكن نحن نقوم بعملية التعقيم للحلمات؟
0: نعم، يتم تعقيم الحلمات بمحلول معقم مثل محلول الإيودين 5×10% بعد انتهاء الحلابة.
1: إذا انتقلنا لعدد مرات الحلابة، شو ممكن تحدثينا عن عدد مرات الحلابة؟
0: تحلب الأبقار عادة مرتين باليوم، وزيادة عدد مرات الحلابة إلى 3 مرات باليوم يؤدي إلى زيادة في الإنتاج من 10% إلى 25%.
1: نعم.
0: أما زيادة عدد مرات الحلابة إلى 4 مرات باليوم فإن ذلك يسبب زيادة بالإنتاج ما بين 5% إلى 15%، وقد يعزى سبب زيادة الإنتاج بزيادة عدد مرات الحلابة إلى عدة أمور.
1: نعم، شو هي هاي الأمور هاي؟
0: أهم هذه الأمور بقاء الضغط داخل الضرع منخفضا مما يؤدي إلى استمرار إنتاج الحليب وإفرازه. ومن الأمور الأخرى أيضا عملية الحلابة تؤدي إلى طرح هرمونات الأوكستوسين والبرولاكتين وهرمون النمو.
1: نعم.
0: حيث هذه الهرمونات تساعد على تكوين إفراز الحليب من الحويصلات اللبنية.
1: نعم.
0: إن زيادة تحريض غدد إنتاج الحليب يكون بزيادة عدد مرات الحلابة، وهذا يؤدي إلى زيادة التكاليف ومنها تكاليف اليد العاملة،
1: خاصة إذا كانت المزارع يعني كبيرة وفي عدد كبير من الأبقار. نعم. كمان بالنسبة لعملية الأعلاف
0: أيضا هناك يحدث زيادة أيضا في كميات الأعلاف المقدمة للتغذية في هذه الحالة.
1: نسبة الدسم يا ترى هي ثابتة أثناء العمليات الحلابة؟
0: ليست ثابتة خلال مراحل الحلابة الواحدة، تكون منخفضة في بداية عملية الحلابة ثم ترتفع تدريجيا لتصل إلى أعلى مستوى لها في آخر عملية الحلابة.
1: نعم. يعطيك ألف عافية، شكرا لك.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

ولما اجتمعنا الحال ننسينا شو بدنا نقول لشو الحكي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: السابعة والربع، الساعة هنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الموجزة من

أكد وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني خلال كلمة ألقاها في حفل استقبال دبلوماسي أقيم ضمن فعالية الاحتفال بيوم إفريقيا أن سوريا تنظر إلى القارة الإفريقية كشريك أساسي في بناء عالم أكثر توازنا وعدالة يقوم على احترام سيادة القانون وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقال الشيباني إن هذه المناسبة تجسد إرادة شعوب القارة الإفريقية في الوحدة والتضامن والتعاون وتستحضر مسيرة طويلة من النضال من أجل الحرية والاستقلال والتنمية والكرامة الإنسانية. وأضاف أن سوريا تقدر الدور المتنامي الذي تضلع به القارة الإفريقية في تعزيز الأمن والسلم والدفاع عن مبادئ العدالة والاحترام المتبادل بين الدول وإعلاء صوت الشعب أو الشعوب الساعية إلى التنمية والازدهار. بحث وزير الطاقة محمد البشير مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال لقاء عقد في غرفة التجارة الأمريكية أفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة السوري. وأكد البشير أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع عقود شراكة جديدة في دمشق، مشيرا إلى إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع كبرى شركات النفط الأمريكية لتحويل مذكرات التفاهم الموقعة إلى عقود تنفيذية فعلية. وكما أوضح أن عددا من الشركات الأمريكية العاملة في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية تعتزم زيارة سوريا خلال الفترة المقبلة بهدف استكشاف فرص الاستثمار وبحث مجالات التعاون المشترك. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أن فرقها وبمشاركة فرق الدفاع المدني استجابت لبلاغ يفيد بوجود رفات بشرية في قرية السحل بمنطقة القلمون بريف دمشق. وأوضحت الهيئة أن الفرق المختصة باشرت أعمال التوثيق وجمع وانتشال الرفات وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة بما يضمن حماية الأدلة والحفاظ على كرامة الضحايا. ودعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من الموقع المشتبه باحتوائها على مقابر جماعية أو العبث بها، مؤكدة ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي معلومات أو مواقع مشتبه بها عبر القنوات الرسمية المعتمدة. أقرت لجنة إقرار البنى التنظيمية في وزارة التنمية الإدارية الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للمفقودين، وحددت مهام واختصاصات الوحدات الإدارية التابعة لها بما يسهم في تنظيم العمل وتعزيز الأداء المؤسسي داخل الهيئة. وأكدت الوزارة أن إقرار الهيكل التنظيمي يأتي في إطار دعم كفاءة عمل الهيئة وتمكينها من أداء مهامها بفاعلية بما يعزز جهود العدالة الانتقالية ويسهم في ترسيخ المصالحة الوطنية وفق الأطر المؤسسية المعتمدة. أعلن رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي رفع مستوى الجاهزية في منفذ نصيب الحدودي واستنفار الكوادر العاملة فيه بهدف تأمين عودة الحجاج برا وتسهيل إجراءات عبورهم بكل يسر وطمأنينة. وأوضح بدوي أن الهيئة وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف اتخذت جميع الترتيبات التنظيمية والخدمية اللازمة لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وتقديم مختلف الخدمات على مدار الساعة بما يسهم في حسن استقبال الحجاج وتسهيل انتقالهم إلى وجهاتهم داخل البلاد. وفي خبرنا الأخير، أعلنت الخطوط الجوية السورية استئناف رحلاتها الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي، وذلك عقب إعادة فتح الممرات الجوية وعودة العمليات التشغيلية في المطار. وأوضحت الشركة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة جدولة الرحلات التي تأثرت بفترة الإغلاق المؤقت، إلى جانب استكمال الترتيبات التشغيلية لضمان عودة حركة النقل الجوي بصورة منتظمة وسلسة. ودعت الخطوط الجوية السورية المسافرين إلى متابعة مواعيد رحلاتهم والتأكد من آخر المستجدات عبر مكاتب الشركة والقنوات الرسمية المعتمدة. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، في ختام نشرتنا الموجزة تقبلوا تحيات فريق العمل.

الإعداد عبد الواحد غنوم. الإشراف حمزة العمور. وكان معكم في التقديم حسام زرزور. الإخراج رضا بلطا وعبد الرزاق نعمان. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أجمل أرض وأطيب شعب بالدنيا بلادي وأهلها، وأجمل أرض وأطيب شعب بالدنيا بلادي وأهلها.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

سلطت تقارير إعلامية عربية الضوء على حدث ثقافي مهم تمثل في إعلان المديرية العامة للآثار والمتاحف تسجيل 9 مواقع سورية على قائمة التراث في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو في أول تسجيل من نوعه منذ عام 2012. وتوقفت التقارير ومن بينها ما نشرته شبكة الجزيرة عند مدينة أفاميا الأثرية شمال غربي حماة، تلك المدينة التي يزيد عمرها على 2300 عام والتي ما زالت أعمدتها الرخامية الشهيرة تمتد على طول السهل شاهدة على عراقة الحضارات التي تعاقبت على سوريا. وتعرف أفاميا بأنها إحدى أهم مدن الفسيفساء في الشرق القديم، إذ يشير باحثون إلى أن مدارسها الفنية والمعمارية تركت بصمتها في مناطق واسعة من حوض البحر المتوسط، فيما لا يزال سورها التاريخي الممتد 7 كيلومترات قائما رغم ما تعرضت له المنطقة من حروب وكوارث عبر القرون. ويرى مراقبون أن إعادة إدراج هذه المواقع على قوائم التراث تمثل خطوة مهمة في جهود حماية الإرث الثقافي السوري وإعادة تسليط الضوء على كنوز أثرية تعرض كثيرا منها للنهب والتدمير خلال سنوات النزاع. وفي الملف السياحي، تابعت وسائل إعلام سورية وعربية انطلاق فعاليات موسم طرطوس السياحي لعام 2026 خلال احتفالية أقيمت على الكورنيش البحري للمدينة بحضور الرئيس أحمد الشرع وعدد من المسؤولين. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية، أكد محافظ طرطوس أحمد الشامي أن المحافظة تمتلك مقومات سياحية متنوعة تجمع بين البحر والجبل والمواقع الأثرية، ما يمنحها فرصا كبيرة لتعزيز مكانتها على خارطة السياحة السورية. من جهته، شدد وزير السياحة مازن الصالحاني على أهمية بناء نموذج للسياحة المستدامة في الساحل السوري، مشيرا إلى أن دعم القطاع السياحي يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. وتضمنت الاحتفالية عروضا تعريفية بالمقومات الطبيعية والتراثية للمحافظة، إلى جانب عروض للطيران الشراعي أضفت أجواء احتفالية على انطلاق الموسم السياحي الجديد. وفي السياق ذاته، حظيت زيارة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى جزيرة أرواد باهتمام واسع في التغطية الإعلامية، حيث تفقد عددا من المواقع السياحية والتراثية في الجزيرة الواقعة قبالة ساحل طرطوس. وبحسب ما أوردته قناة الإخبارية السورية، أكد الرئيس الشرع أن جزيرة أرواد تمثل أحد المشاريع الواعدة لتنشيط الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية استثمار مقوماتها السياحية والتراثية بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم التنمية في الساحل السوري. وأضاف سيادته إلى أن الزيارات الرسمية إلى طرطوس واللاذقية وأرواد تحمل رسالة واضحة، مفادها أن مرحلة إعادة البناء الاقتصادي تتطلب استثمارا أفضل للموارد المحلية والمواقع السياحية التي تمتلكها سوريا. ويرى متابعون أن التركيز المتزايد على السياحة والتراث خلال المرحلة الحالية يعكس توجها نحو تحويل هذه القطاعات إلى رافعة اقتصادية تسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا في أبرز ما تناولته الصحف والمواقع العربية والدولية حول سوريا لهذا اليوم. لكم كل التحيات من هديل أحمد بالإعداد، يحيى قصيعة بالإخراج، وكوثر صالح بالتقديم، وإلى اللقاء.

0: من إذاعة دمشق.
1: صباحكم سعيد من إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: حياة نشيطة، صحة وسعادة.

0: شو هاد راضي؟ جايب لباس رياضي على المنتزه؟ بقى شو القصة؟ بدك تلعب رياضة حتى تشارك بالأولمبياد يعني؟
1: وين المشكلة إذا لعبت رياضة؟ يعني ضروري يكون بدي شارك بالأولمبياد؟ يا سيدي يا ريت كون أصغر من هيك لحتى شارك فيه وأخذ ميدالية ذهبية فيه كمان.
0: هلأ أنت عم تحكي عن جد راضي ولا عم تمزح؟ لأنه أنت بعضبة لسانك قايل لي أنه رياضة ضد عقلك وما بتحبها بدون.
1: هلأ إذا

0: حكيت شي بحياتي خلاص ما لازم غيره. خلاص لك صاحبي، اجى على بالي العب رياضة لأنه حاسس أنه جسمي ضعفان وما عاد مثل أول، وحبيت هيك غير شوي من طريقة حياتي. وين المشكلة؟
1: يعني أنت مشان هيك جايبني على المنتزه؟ إيه والله كنت حاسس أنه في شي جديد وبدك تفاجئني فيه.
0: مزبوط يا صاحبي، واليوم بدي أحكي معك عن هذا الموضوع المهم كتير، عن الرياضة وعن أثرها على الواحد فينا، مو بس على الجسم ولك كمان على العقل وعلى الروح كمان.
1: لك أخي إذا أنت بدك تغير حياتك وتلعب رياضة، طيب أنا شو ذنبي؟ شو دخلني بهالموضوع؟
0: قصدك تقول إنه أنت يلي لازم يكون دخلك. لك مالك شايف كرشك دالق قدامك زيادة عن اللزوم؟ عيب عليك يا زلمة، والله ليك طالع متر.
1: شايفه كتير وعاجبني كمان، بس ما تكون غيران مني لك راضي لأنه عندي كرش. ها
0: لا لا، طمن طمن سيدي، ماني غيران من كرش الوجاهة تبعك، بس سألت حالك بشي يوم إمتى آخر مرة رقدت أو هرولت فيها حضرتك؟
1: قال يعني مانك متذكر. آخر مرة رقدت فيها أنا وإنت كانت ورا الباص العمومي، لأنه تركنا ومشي ونسي طالعنا معه وضلينا راقدين وراه 1 كيلو متر، ولما وقف ما طلعنا فيه بس جكر بالشوفير.
0: متذكر متذكر، ويومتها متنا من تعبنا. بس للرياضة اللي أنا عم بحكي عنها، مو بس رقد، لكن في أنواع كتيرة غيرها، يعني في تمارين، في سباحة، في تنس، في سلة، ولك حتى اليوغا رياضة.
1: بس يا راضي أنا هلأ مو مثل الأول، ونص شباب بلدك مشغول هلأ بالدراسة وبالشغل وبالهواتف، بقى وين بدك يلاقوا وقت للرياضة يا صاحبي؟
0: مبارح طلع لي برنامج وشفته، برنامج عن الرياضة وفوائدها.
1: إيه؟
0: وهذا يلي خلاني غير رأيي فيها. لك طلعت الرياضة يا صابر بتعطيك طاقة وبتخفف عنك التوتر وبتخلي عقلك شغال دائما وصافي.
1: شكلي ما رح أرجع البيت إلا ما تفتلني بهالمنتزه شي 10 فتلات بالكتير، ما هيك سيد راضي؟
0: إيه نعم سيدي، ورح تتشكرني بعدها، لأنك رح ترجع عالبيت تعبان وتنام طب وبعمق. لك الرياضة بتساعد على تحسين المزاج، انت وفاية وانت ونايم.
1: هلأ شفت لي برنامج رياضي مبارح وجاي اليوم تطبقوا علي؟ لك انا بس بدي افهم، حدا بيركض بعز الشمس بعز الحرائي؟ يعني انت بدك موتني راضي؟ طيب اجلها لمسا بتكون خفت حرارة الشمس شوي.
0: طيب يا سيدي ما عندي مشكلة، للمسا للمسا، بس هلأ عن اذنك أنا رايح أعمل لي فتلة حوالي المنتزه لحالي وحمي بدني. سلام.
1: لك وين رايح راضي؟ ما بدك تشرب قهوة؟ هذا اللي كان ناقصك يا صابر، تلعب رياضة. راضي استناني جاي أركض معك.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.
3: صباح الخير
4: من إذاعة الجمهورية العربية السورية،
3: هنا دمشق.
4: صباح الخير، هنا دمشق.
3: هنا دمشق.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي في قصر الشعب بدمشق. وزير الخارجية أسعد الشيباني يشارك في حفل استقبال دبلوماسي ضمن فعاليات الاحتفال بيوم إفريقيا في فندق جولدن مزة بدمشق. وزير الطاقة محمد البشير يرحب بالاهتمام المتزايد من القطاع الخاص الأمريكي حول الخطوات العملية للعمل والاستثمار في السوق السورية. وصول قافلتين من الحجاج السوريين القادمين من الأراضي المقدسة إلى منفذ نصيب الحدودي بعد إعادة جدولة رحلاتهم الجوية في مطار الملكة علياء بالأردن

0: نتيجة الظروف الأمنية. 25 عائلة تغادر من محافظة السويداء باتجاه العاصمة دمشق في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل مجموعات خارجة عن القانون. وفي خبرنا الأخير، والستريت جورنال تنقل عن مصدر مطلع أن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران، لكنها ستواصل عمليتها ضد حزب الله في الجنوب. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: دكه العصفور. سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي.
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: صباحكم سوري، مرحبا مستمعينا الكرام. بلشنا نهار جديد، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. ابتدى المشوار، هذا المشوار اليومي لكل مستمعينا الكرام. مرحب بكم جميعا. صباح الخير شادي.
3: صباح الخير مجد. أكيد دائما مثل العادة يصبحكم بالخير يا وجوه الخير.
2: ولكل وجوه الخير يلي معنا على السمع بهذا النهار مرحبا. رح نقول تحياتنا فريق العمل، رح نكون معكم بكل الحب. الإعداد والتقديم
3: مجد حيدر
2: وشادي حداد.

0: صباح الحلويات،
1: صباح الحلوات،
0: صباح الحلوين،
1: صباح الأبرار،
0: صباح الأخيار،
1: وآخر شيء الأشرار ما إلهم صباح.

0: صباحكم خير مستمعينا، هذا يوم جديد نرجوه مليء بالأخبار المفرحة البشارات السعيدة. يقول أحد الحكماء: السعداء هم أشخاص عرفوا أن الحزن لا يجدد القديم ولا يعيد ماض ولا يرد من غاب أو رحل، فتركوه وشأنه وابتسموا للحياة. لذلك لا تفسدوا أوقات يوم جديد بأمس سيء ولا بغد مجهول، نحن أولاد اليوم.
1: كرمال هيك منقول صباح الخير ليوم الثلاثة ب23 ذو الحجة عام 1447 للهجرة الموافق في 9 حزيران 2026 للميلاد، فدائما استبشروا خيرا في الصباحات.

لكل يلي صحيوا معنا صباح الخير. نصحى نصحصح، ما نبقى هيك عم نحلم. جاني نحن بنحلم، نتوقع، بنتخيل، بنتصور، لكن

0: هذا يبعدنا أو يبقينا في مكاننا. الأحلام لا تصبح حقيقة بالكلام، أكيد بالعمل والجهد المستمر. فكل خطوة فيها جهد فيها عمل تبعدك عن واقعك وتقربك من الحلم. المسافة بينك وبين تحقيق حلمك تقاس بعرق جبينك وساعات اجتهادك. لا طريق مختصر للأحلام، فقط العمل والصبر يصنعان الوصول إلى الهدف. لهيك نعمة اليوم الجديد ما تفرطوا فيها، لجهة أنه نحن فينا نكمل يلي ما خلصنا مبارح، لكن المهم أنك تبقى مصمم ومقرر. لهيك خلي خيارك الاستمرار والمضي قدما.
1: جميل.

0: طبعا مثل ما ذكرتي مجد بما يتعلق بالحلم، هلأ يكفي وجود الحلم أو أي شغف ولو حتى كان صغيرا عند الإنسان حتى لا يفقد قيمته في الحياة.
1: صحيح.
0: طول ما الحلم موجود لدى أي إنسان فهو صفى فيما بعد. الخطوات المطلوبة منه هي السعي والاجتهاد، فيكفي وجود هذه البذرة حتى ننميها فيما بعد
1: وننجز.
0: تماما. فلذلك أكيد أنا فيما يتعلق اللي يمكن كل يوم عم ينذكر بما يتعلق بأبنائنا وطلابنا بالشهادتين الإعدادية والثانوية
1: اللي بذلوا جهد كتير كبير.
0: هلا للأسف ببلاد الغرب لا يوجد شيء اسمه شهادة ثانوية أو شهادة إعدادية. هي عبارة عن مراحل يمر فيها الطالب، اكتساب معلومات، مهارات، خبرات ومهن. فلا يعول بالنسبة لأي طالب على والله موضوع الشهادة مصير. هي المصير كما يعني يحدث في بلاد الشرق للأسف طبعا هذا الموضوع. وإنما يعني لطالما كان الاجتهاد ينبع من الذات الإنسانية، الطالب هو يستطيع منذ صغره أن يعني يكون على علم ودراية مسبقة بما يعني يرغب في الحلم الذي يسعى إليه
1: والميول. صحيح.
0: فيعني ما بعرف هي إشكالية، ولكن هذا الموضوع ليس قابلا بالتغيير بسهولة، وإنما يمكن مع الأيام إن شاء الله يصبح أنه يوم البكالوريا أو يوم أي شهادة هو يوم عادي،
1: ما يكون
0: هو
1: يوم تحديد
0: هو تماما هو هلالة. يعني نحن درسنا خلال هذه السنوات فيعني نمتحن بما درسنا وأمر يوم يعني يمر كعادي من باقي الأيام.
1: صحيح. خلينا نتمنى لطلاب البكالوريا اليوم بمادة الإنجليزي كل التوفيق يا رب، وإن شاء الله هيك ما يضيع لكم تعب ربنا. رح نكون على 9 باتصال في هيك بعض النصائح للأهل، وخاصة يلي يعني في عبارات لازم نحن نقولها وفي عبارات لازم نتجنبها أول ما يرجع الطالب من المادة الامتحانية، فتصديقا لهذا الكلام لحتى يبقى هيك محفز. فخليكم معنا على السمع وصباح الخير.
2: القلب معاك ثانية بثانية.

0: لكان بموسم الحصاد نحن حصاد الطلاب والجهد والتعب وحصاد الأهل أيضاً يلي رافقوا أبنائهم بهي الرحلة، إن شاء الله التوفيق لكم. وأيضاً شادي نحن بموسم الحصاد اليوم الفلاح منه من يتحضر خليني أقول، ومنهم من بدأ إن كان بحصاد الشعير بعدين القمح والعدس، وكثيرة هي المواسم مواسم الحصاد التي ينتظرها الفلاح من السنة للسنة. يا رب البركة بهي المواسم في كل بقاع سوريا، وخليني نقول الله يعوض يعني على كل من تضرر موسمه بهي المناطق اللي صار فيها فيضانات نهر الفرات. إن شاء الله هيك الحكومة تدعم هيدي الفلاح وتعوض الخسائر. بس اللي لفتني مبارح صورة كتير حلوة لأحد المستمعين عم يبعث لي صورة من بستان بالغوطة، كيف المشمش وشجر المشمش من الغوطة، شو حلوة الصورة. إن شاء الله البركة يا رب ست أم ياسر. مواسم الغوطة شادية اللي عم بتطعمي أهل الشام وريفها، وحتى يمكن منتجاتها عم توصل لباقي المحافظات السورية. فلهيك نرجو دائما ورسالتنا دائما دعم الفلاح بكل السبل وتقديم التسهيلات إن كان مواد زراعية إما مجانا أو حتى بأسعار رمزية، لأنه شادي بدون إيد الفلاح وعرق الفلاح وبركة الفلاح وجهد الفلاح ما في مواسم. لهيك إن شاء الله الأيام القادمة تحمل الخير لمن يعطي الخير. فلاحي بلدي سوريا بكل مكان أنتوا الأساس، الله يبارك بجهودكم وبمواسمكم.
1: آمين.

0: من جديد يصبحكم بالخير يا وجوه الخير. طبعا بما يتعلق بالأرض والفلاح والبيئة والطقس، فهذا كل الأمر يمكن أول معنيين فيه هو الفلاح.
1: صحيح.
0: بما يتعلق بالاهتمام بالطقس، فلذلك يعني مباشرة في أولى زوايانا في صباحكم سوري الاتصال بمديرية الأرصاد الجوية مع المتنبي الجوي السيد محمد حيدر. يسعد لي صباحك.
2: يا صباح نور، يسعد صباحكم.
1: صباح الخير. الله
2: يسعد صباحك. أهلا وسهلا.
1: فصل الربيع، نحن بفصل الربيع لكن الأجواء حارة،
2: أجواء صيفية. والله صار صيف.
1: هل تخلى الربيع عن لطافته وفسح المجال للصيف مبكرا؟
2: تماما تماما. هلا أجواء صيفية بشكل عام، في نور كمان لبعض مناطق أجواء صيفية حارة في نعتبرها
1: تماما،
2: خاصة المناطق الشرقية، جزيرة شمالية، حتى يعني ببعض مناطق جنوبية مدينة دمشق خلال النهار يعني الشعور بالحرارة الزاد بيعطي إحساس بالحرارة العالية. اليوم بالنسبة للأوضاع اليوم راح يكون في أيضا ارتفاع درجات الحرارة، ارتفاع درجات الحرارة راح تكون تقريبا أعلى معدلاتي بدرجة 3 درجات مئوية. أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة، خاصة مثل كمان الشرقية، جزيرة، بعض المناطق الشمالية، أجواء بين الصحوة والغائم الجزئية بشكل عام.

0: لا عفوا، في عنا فرص هطولات مطرية شكل زخات رعدية محلية من مطر فوق مرتفعات الحرمون، بعض المناطق الشمالية غربية وبعض المناطق الوسطى مع أجواء سليمية مبررة في المناطق الشرقية والبعدية. طبعا هذه الهطولات هي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والتسخين العظمي ووجود نسبة رطوبة عالية في الجو. طبعا خلال الليل أجواء لطيفة إلى لمائل البرودة بشكل خفيف خاصة المرتفعات الجبلية، تحزين تشكل ضباب في بعض المناطق الوسطى وأجزاء المنطقة الساحلية. البحر خفيف ارتفاع الموج، الرياح اليوم غربية شمالية غربية، في عندنا هبات نشطة بتتجاوز سرعة 50 كيلومتر بالساعة خاصة بعض المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية والشرقية. خلال الأيام القادمة، هلا ما في تغيرات تذكر خلال الأيام القادمة، أجواء مستقرة لكن تبقى فرص الهطولات مثل ما قلت لك، خاصة خلال 7 ساعات بعد الظهر والتسخين العظمي بعض مناطق الوسطى والشمالية ومرتفعات جبلية. درجات حرارة تغيرات تذكر يعني خلال الأيام القادمة.
1: شو عم تسجل اليوم؟
0: اليوم بمدينة دمشق بحدود 37 درجة. ممكن نهار الخميس أو نهار الجمعة بتوصل بدا 36 أو 35 درجة، لكن بشكل عام أجواء حارة نسبيا إلى حارة في نعتبرها. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، قلت لك منطقة دمشق 37 19، مرتفع جبلية 30 15، المنطقة الجنوبية 33 20، المنطقة الوسطى 36 20، منطقة الجزيرة 8 30 24، المنطقة الساحلية 29 19، المنطقة الشمالية 37 20، المنطقة الشرقية 39 26، وأخيرا البادية 37 22.
2: تمام، جزيل الشكر لك السيد محمد حيدر، كنت معنا في هذا الاتصال من مديرية الأرصاد الجوية. يسعد لي صباحك.
1: شكرا جزيلا،
2: حياك الله. سلام.

0: أنا مع روحي يا صيفية، لأنه ما بدنا شوب شادي، بس مع العبارة الثانية تاعي يا صيفية يلي حاملة الخضروات والفواكه اليوم الكتيرة، وخاصة بشهر حزيران. شوف شادي، استرقت السمع، قال هذا الحديث ما بيصير غير بشهر حزيران. رح خبركم هذا الحديث حصرا بشهر حزيران بين ثمار الليمون وثمار المشمش. فشو بلشوا النقاش؟ قالت له لولا الهوى ما غلبتيني ونضجتي. هلأ ثمار المشمش نضجت أكيد، وكلنا يمكن أكلنا، وكل عام وأنتم بألف خير. فهذا الحديث كناية عن أنه حزيران الهاوي والهوى الساخن يلي فيه هو يلي خلى المشمش يستوي وباقي الثمار اللي عم نشوفها قبل ثمار الليمون. فثمار الليمون وجهت له هاي العبارة لثمار المشمش أنه ليش استوت وسبقتها، لأنه لولا هالهوى الساخن يلي بلش يصير أنت ما ضجتي قبلي أبدا. فهيك عم يشرحوا لبعض، فإن شاء الله هيك يا رب الثمار يلي بالأسواق، وكلنا ناطرين تنخفض أسعارها شادي، نحن
1: تستوي الأسعار وتنضج أكثر يعني.
0: لا هي ناضجة ناضجة، وكل ما أنا عم تنضج، فلا بدنا إياها يعني فعلا تنخفض. يمكن بأولتها هيك بتكون مرتفعة، إن شاء الله هيك الأيام القادمة تتوفر أكثر وبتنخفض الأسعار. خليني أقول يا رب تكون هيك بكل البيوت
1: أكيد.

0: بذور هيدي الفواكه المشمش الخوخ الكرز ما نكبها بسلة المهملات شادي هيك هيك في دعوة قال جففوها تحت أشعة الشمس بكياس ورقية وكل ما مرقتوا هيك من جنب بستان من جنب حديقة بطريق زدتوا هيدي البذور لحتى هيك أو أنتوا على طريق سفر فخلوها هيك من خلال هذا العمل البسيط يمكن منكون عم نساهم إن شاء الله بالزراعة ومنقدر نزيد مساحة العالم الأخضر بمناطقنا.
1: بما يتعلق ببذور المشمش يعني من صغرنا نحن متعودين في نوع محدد يعني نسيان شو اسمه هو يمكن على ما أعتقد البلدي اللي كنا ناخده من الغوطة غالبا. فالبذر حلو يعني نشمسه ونرجع نكسر هاي وناكل اللوز اللي بلبه فكتير طيب
0: صحيح.
1: فما بعرف أيهما أفضل
0: البذور
1: يا أما ناكله يا أما بالأخير نزرعه.
0: هلا هي الفكرة قال مجربة وروجت لها من سنين حكومة تايلاندية وكانت ناجحة وتضاعفت عدد أشجار الفاكهة وبعدها انضم لهم الماليزيون بهي المبادرة لنشر الوفرة بالطبيعة بهي الطريقة البسيطة والفعالة بيكونوا عم يساهموا بخدمة لأجيال قادمة. فخلونا يعني قد ما في نعمل هيك ونتذكر قول لأحد الحكماء من يزرع شجرة يمنح أجيالا كثيرة لطفا وإحسانا وتباركه وجوه لم تره قط.
1: طبعا في على هي السيرة يعني مشان ما يعني نتضارب أنا وياك بالآراء أنه واحد بده يأكلهم وواحد بده يزرعهم خير الأمور أوسطها فيعني نص للزراعة بروح ونص
0: اللي
1: للأكل
0: بيحب يأكله
1: شو رأيكم فكرة جميلة
0: حسب ما شادي
1: قليلي سناء فيه شو

يلا خلينا نروح يعني حتى ما نكون مقصرين باتجاه من يرسلنا الرسائل منذ الصباح الباكر. طبعا أنا بحاول دائما أبدأ من يرسل من 8:30 يعني ببداية البرنامج. صباح الخير للسيدة وداد قصاص، عم تقول رسالتها: عندما تتمتع برضا النفس فإن أصغر الأشياء تسعدك وليس أكثر الناس، فابتعد عنهم، فالبعد عنهم والاكتفاء بالأفضل والأنقى والأخلص هذا هو الأقرب لقلبك. لا تخلو الدنيا بالمحبين، بالله ولله. شكرا يا وداد، يسعد لي صباحك. صباح النور والسرور. ما عرفت من مين صاحب الرقم لآخره 414. صباحكم ياسمين، أجمل إذاعة يلي موجودين فيها، كتير بتفائل وبحب اسمعكم الصبح. معكم أم مصعب من القلمون، يسعد لي صباحك السيدة أم مصعب. محمد جمال الحاج، صباحكم خير وسعادة وسرور، للإخراج كل الود والأمنيات الطيبة، ولفريق العمل كل محبة وتقدير، لو بالإمكان أغنية حبيبي يا نور العيل عمر دياب. شكرا للإخراج اللطيف. لا شكرا يا محمد، يسعد صباحك. صباحكم ورد وفل وياسمين، الأيام أولاد الحياة، كل صباح تلد الحياة يوم مستقبل، وهذا اليوم بالنشاط صحيح. والفرح والتفاؤل بالخير. أبو عمر من الكسوة، يسعد صباحك. أما أبو عامر من السويد، أسعد الله صباحكم وصباح كل المستمعين الأكارم والكادر المحترم، الله يحمي الشام وأهلها يا رب، بلش الجد وإن شاء الله كل الخير والبركة والحضارة السريعة مثل الصاروخ لسوريا كاملة. شكرا يا أبو عامر. مثل الصاروخ يعني بالانتقال إلى الحضارة، هيك قصده.

0: بالتفاؤل والطاقة الإيجابية، ما بيحلى صباحنا إلا استماعنا لإذاعة دمشق. أصواتكم الجميلة، تحياتنا لكادر الإذاعة. شكرا علي، علي من طرطوس. صباح أهلنا بطرطوس وبكل المحافظات السورية.
1: تمام،
0: اسعد لي صباحك مجد وشادي وكادر الإذاعة. مرأفت عم تسمعنا من حلب، يسعد لي صباحك من حلب. في حصة لكم أهل حلب اليوم ببرنامجنا الصباحي، خليكم معنا على السمع. بدها تصبح على جميع الطلاب وبتدعي لهم بالتوفيق إن شاء الله يا رب. شكرا يا مرأفت.
1: بلش مصطفى سنكي من النشبية أيضا برسالة وصوره الجميلة من حديقته المنزلية، عبولي إذا شو سناء حمود ملكة الإخراج، هي اللي قريت أنا آخر شيء لأنه المايك ماخذ نص الشاشة. يسعد صباحك يا مصطفى. صباح الخير يا أحلى وأجمل كادر من دمشق، من سمير عبد الرحمن ما عرفت شو الآخر شيء الكينية. بكل أحوال شكرا يا أبو سمرة، صباحكم فرح سوري، يحلو صباح بكم إذاعة دمشق. لا تشغلوا البال بماضي الزمان ولا يأتي العيش قبل الأوان، أمل متجدد، أيام فرح. فراس من حماي سعد صباحك أيضا يا فراس. ما بعرف شو هاي الرسالة. محاولات الإنسان دليل والإنسان حي بقدر ما يحاول. فهد من أضنة، للأسف صباح القلوب مشربك الكلمات كانت بسبب يمكن السرعة في الكتابة. يسعد صباحك يا فهد، شكرا. تحبي تكملي؟
0: لا تسأليني فكم أهل الهوى سألوا، هل يصدق الدهر فيما يرسم الأمل، وهل يطول بأحلام الهوى الأجل؟ لا تسأليني فإني خائف وجل، لا ينقص البدر إلا حين يكتمل.
1: صباحك يا مالك أمين. شكرا.

0: أكيد بعد شوي مجد يعني سنحاول الاتصال بأحد المعنيين بما يتعلق في الشيء اللي ذكرتيه.
1: صحيح.
0: ضمن زوايانا أنه قل ولا تقل لطلاب البكالوريا. فعبير أيضا بتقول صباح الخير يا وجوه الخير، يا ربي يوفق كل طلاب البكالوريا إن شاء الله يا عبير، يسعد صباحك. صباح الحلو والحلويات، وأنت يا سناء أحلى الحلوات، ويا ريت نسمع أغنية فؤاد غازي يا أم النظرات الحلوة، هديتي إلك يا سناء الحلوة. لشوف هل تقرأوها أو لا؟ والله يا خالتي أم أنس بدي أزعل منك إذا هذا الكلام بتكرر بعد، لأنه نحن ما منقصر مع حدا. فيسعد لي صباحك كل أحوال. تحياتي إلى إذاعة دمشق الجميلة، صباح الخير. بدي أهدي سلامي إلى زوجتي أم يوسف، أو إلا صباح الخير، يسعد صباحك أنت وزوجتك. معروف خليفة في صباح يوم الثلاثاء، يا رب هب لنا جوامع الخير وتسابيح الشكر، ومعاك ما أنا معط شفت ومع ومعاقد الرضا وخزائن الغني وأبواب التوفيق. أسعد الله صباحكم.

بكل خير وعافيه ويسر وبركه، صباحكم مشرق بنور الله. معروف خليفه، يسعد صباحك. اهلا، تحيات صباحيه لكم ولكل العاملين في الاذاعه الغاليين سنديانه زامه.

0: عن جديد صباحكم خير مستمعينا. بالنسبة للعبارات يلي لازم نستخدمها أول وصول طلاب البكالوريا بعد تقديم مادة امتحانية يعني مثل اليوم
1: أنا فكرت ما بنستقبله
0: بها بنستقبله
1: بالقشاطة مثلا
0: صراحة جادي بعد كل مادة امتحانية يعود الطالب إلى المنزل وعبارة كيف قدمت أكيد من قبل الأهل في استقباله، فإن كان الجواب لم أفلح تبدأ عبارات الشتم واللوم والتقصير، ناسين أن هناك مواد أخرى أيضا تنتظر من هذا الطالب التحضير الجيد. فلذلك هون حبينا نضوي على هيدي النقطة، خاصة أنه نحن بأجواء الامتحانات وبعد في مواد يعني عند الطلاب يمكن قدموا اليوم مادة ثالثة، فكل التوفيق لهم. فخلونا نعرف من الدكتور
1: بلال نور الدين وهو متخصص في علوم التربية، يمكن لحظات بيكون معنا على الخط
0: ولكن
1: تماما عبين ما يكون يجهز الاتصال. مجد هلا ما بعرف، يمكن أنا بالنسبة لي بشكل شخصي لا أعطي لهذا الأمر يعني الكثير من الاهتمام، يعني فبعتبره يوم عادي، فالمفروض يكون أمر طبيعي أنه إذا بنتي أو ابني راجع من الامتحان فبس يعني مجرد سؤال لحتى من باب الاطمئنان. هلا بدي شجعه ولو حتى كان يعني جوابه سلبي،
0: لهيك نحن عم نضوي على هيدي النقطة. في ناس لا ممكن تروح بتفاصيل تانية باللوم
1: أيوة.
0: والدواء
1: وهون للأسف بسبب أزمة يعني
0: ناسين أنه في مواد
1: ليكمل
0: بعد.
1: تماما
0: لأنه
1: تماما.
0: بيأثر هذا الشيء على نفسية الطالب أو بيفكر بكلام الأهل ما بقى بيفكر بالمادة القادمة.
1: هلا هو الأمر على ما أعتقد مجد يعني ليس مجرد أنه والله فعل ورد فعل، يعني أحيانا الطالب يعني بين شخصية طالب وطالب وبين شخصية يعني أب وأم، شخصية أب وأم يختلف الموضوع، حتى أحيانا وجود يعني باقي العائلة من هم أكبر سنا من الطالب فيمكن أن يتدخلوا بشكل سلبي أو إيجابي. فالأمر يعني أنا برأيي أشبه إلى التعقيد بهذا الخصوص، فيعني بس ولكن هو فن من فنون التعامل مع طالبنا وابننا الذي يقدم هذا الامتحان. هلا للاسف يمكن يعني لم يتم التجاوب من خلال الاتصال مع الدكتور بلال نور الدين، ف انت شو رايك بهذا الموضوع؟
0: اكيد انا مهم جدا نوجه رساله للاهل اليوم يكونوا فعلا واعيين بهذا الموضوع، فعلا يستقبلوا ابنائهم بالابتسامه انه انت عملت اللي عليك، هيدي العبارات المحفزه، شفنا الجهد اللي بذلته، ربنا ما بيضيع جهدك، اليوم خلصنا هيدي الماده خلص صارت ورا ظهرنا، لازم بقى نبدا بالماده الجديده، يعني اذا ما فلحنا اليوم يمكن ان شاء الله بجهد شوي نعرف نركز بدراستنا، نحن اكيد رح نعطي نتائج احسن بالمواد القادمه. فدائما نكون إيجابيين مستمعينا، وللأهل اللي عندهم طلاب شهادات بالبيت تعذر تواصلنا مع ضيفنا ليعطينا فعلا هذه العبارات المهمة، قل ولا تقل لابنك طالب الشهادات. إن شاء الله يا رب الكل يكون حاضر وواعي بهذا الموضوع من قبل الأهل، وإن شاء الله الطلاب هيك يجوا دائما مبتسمين، ما بدنا حدا يجي مفهر الوجه وعابس. إن شاء الله يا رب التوفيق للجميع.

0: قديش ممكن ينحكى عن الميزات اللي ممكن تكون خارقة أو يعني قدر الإنسان أن يسيطر على إن كان شهواته المادية إن كان الطمع. فالخبر اللي مبارح يمكن كان يعني كتير نحن منحب هذا الأمر بمجتمعاتنا وبأي وين ما كان على فكرة، يعني الإنسان إنسان وين ما كان، إنه واحد يلاقي 400 جرام من الذهب يعني نص كيلو إلا شوي مجد لم تغره هذه هذا الذهب حتى. طبعا شافهم بسيارته اللي هو عم بيشتغل سيارة أجرة ورجعهم لأصحابهم بكل فخر. هلا رح يكون معانا هذا السائق بعد قليل حتى يعني نحن دائما بهمنا هذه القيم أن تكون مزروعة لدى كل إنسان سوري.
1: أكيد شادي، وسؤالنا لمستمعينا أكيد تابعتوا هذا الفيديو وهذا الخبر مستمعينا، بدنا نسألكم ما الذي منعه لهذا السائق رغم ظروفه الاقتصادية، هو سائق على تاكسي أجرة، ما الذي منعه من أخذ هذه الكمية من الذهب، وما هو تعليقكم على هذا الموقف؟ أكيد أول شيء رح نكون معكم مع اتصالاتكم ومشاركاتكم، وبختام حلقتنا أكيد رح يكون معنا سائق السيارة السيد يحيى جمول على الهواء مباشرة.
0: انطرونا بعد موجز الأخبار.

0: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرعي يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي في قصر الشعب بدمشق. وزير الخارجية سعد الشيباني يشارك في حفل استقبال دبلوماسي ضمن فعاليات الاحتفال بيوم إفريقيا في فندق جولدن مزة بدمشق. وزير الطاقة محمد البشير يؤكد أن سوريا تتطلع إلى شراكات اقتصادية مستدامة مع أمريكا تقوم على المصالح المشتركة ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان في دمشق سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الإعلامية الرسمية في سوريا وبين الاتحاد. خروج حافلتين تقلان نحو 120 طالبا وطالبة من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء

0: متجهين لتقديم امتحاناتهم. وفي خبرنا الأخير، وصول قافلتين من الحجاج السوريين القادمين من الأراضي المقدسة إلى منفذ نصيب الحدودي بعد إعادة جدولة رحلاتهم الجوية في مطار الملكة علياء بالأردن نتيجة الظروف الأمنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا، تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضى.

0: عمري طول
1: عمري. صباح الخير لكل اللطيفين واللي بيستلطفوا هذا الوقت الصباحي معنا. مرحبا بالجميع. رجعنا نكفي فقراتنا الصباحية. صباحكم سوري.
2: صباحكم سوري.
3: بحبك كل يوم أكثر من كل يوم.
1: شو حلوة الرسائل.

كل يوم. عن جديد صباحكم المستمعين، ان شاء الله هيك هلا الكل معنا على السمع. توجهوا رسائلكم لموضوعنا الصباحي يلي اخترنا نحكي عنه اليوم، وكان ترند صراحه على كثير من المواقع يلي تداولت هيدا الفيديو لسائق سياره، سياره تاكسي اجرة، طبعا طلع معه راكب ونزل الراكب وفي كيس كان بالسياره، ليتفاجئ السائق انه في 400 جرام من الذهب، فآثر الا ان يرجعها لصاحبها. فحبينا نضوي أنا وشادي على هاي القصة، خبرونا شو اللي منعه ما ياخد هدول الذهبات رغم أنه ظروفه الاقتصادية صعبة. أنا تابعت حديثه وهلأ كمان نحن رح نحكي معه بعد شوي، وشو تعليقكم فعلا على هيك موقف بيحصل بالمجتمع؟

0: طبعا بانتظار مشاركاتكم واتصالاتكم على ارقام الارضيه 225-346 و225-347 وايضا الاتصال او الرساله النصيه على رقم الواتس اللي هو 09-878-10950. ومباشرة الأول اتصال.
1: صباح الخير.
2: ألو صباح النور.
0: صباح النور يا سليمة.
2: مجد وسادي للمزينين قلوبنا وبلادي كمان.
1: تسلمي يا حبيبتي، مزينة فيكم وبشعب سوريا كله يا رب. سعدي صباحك.
2: صباحكم نور.
1: أكيد تابعتي هذا الخبر ما هيك؟
2: أكيد تابعته.
1: خبريني شو اللي منع سائق التاكسي سيد يحيى أنه ياخذ هذا المبلغ من الذهب أو عفوا الكمية من الذهب؟ تفضلي.
2: هلا الله يصدقك انه اللهم صل على النبي، لانه انسان بقلبه مزروع حب وايمان بانه كل شيء له وشيء لغيره، اذا بياخده بيعيش طول عمره تعيس لانه هذا ماله له، والمال الحرام بيروح هو صاحبه، اما المال الحلال لو كان شو من كان قيمته وقليل من القيم بتحس ببني فيها بيوت وبيعمر فيها بناياته وبيزوج اولاده وبيعمل كل شغله حلوه. انا صارت معي كان دنيا رمضان واخر يوم بدنا نقبض، فكان المحاسب ما اجى والدنيا عم تمطر كثير، فانا لقيت هيك زنزان مليان مصاري وبقلب الميات كمان وزحمه عالم. تقلي بنت اختي ويك يا خالتي خذي واشتري انت، في شو بدك انت؟ ما معنا شيء ناكل وكذا والدنيا عيد. قلت لها ما في، ضليتني ابكي وانطر وادعي يا الله يا ربي لاقي صاحبته عم تدور وتبكي وبديها. ضليتني شي ساعه ورحت جيب الشمس وانا منطقتي كانت بعيده حتى وصل على البيت. والله هيك رب العالمين استجاب لدعائي، مشتغل وحدي عم تبكي وهيك بين هالزحمه. قلت لها شو وقت مضيع الجزان هيك فيه مصاري وماني مشتري شيء ولا عامله شيء ابدا، يعني بدي اخذ لاولادي اواعي وشغله.
0: بكفي تعطيك العلامه وترجع الامانه.
2: بالضبط، فأنا حسيت بسعادة بسعادة إنه أنا كأني ملكت العالم. هالسعادة من أجلتي وما معي أجر الطريق، يعني بدي أسعين أجر الطريق كرمال إنه وصل على البيت، لأنه كنت قناعة تامة إنه المحاسب رح يقبضنا والدنيا يعني. فما إجت المصاري وما أجر المحاسب وهيك أنا كنت سعيد. والإنسان المخلص لقلبه أهم شيء يكون عنده إنسانية عالية، الإنسان لا يمكن يعمل شيء غلط.
0: الله يزيك الخير يا سليمة، الله يزيك الخير وشكرا لهذه الأمانة.
2: كل شيء بيعمل الإنسان خير لإله وشر لإله، ما حدا له منية على حدا.
1: صحيح.
0: يسعد لي صباحك يا سليمة.
2: صباح.
0: شكرا لمشاركتك. ربي يسعدك. سلام. حتى نحاول يعني نخفف دائما مباشرة ونترك مجال لغيرنا، فيعني خلال دقيقة الاتصال يا ريت يكون من الأخوة المستمعين. طبعا رسائلكم على العين والرأس، أيضا في رسائل لم أقرأها وهي ما إلى علاقة بموضوع ولكن تصبيحات. طبعا صباح الخير من عين الفيجة، هذه صورة متواضعة لبستان الحاج أبو يوسف. يسعد صباحك وشكرا أنه عم بيقول بيستثمر هذا كمنتزه شعبي على ضفاف نهر بردة بين أحضان الطبيعة. شكرا للإذاعة والكادر. كل هذا الكلام من أبو يوسف على ما أعتقد. يسعد لي صباحك الحاج. أيضا أسعد الله صباحكم بكل خير وتقبلوا تحيات أهل المغرب الشقيق. إن شاء الله يكون عم يسمعونا بس ما عرفنا على الاسم، يعني يا ريت نتعرف على الاسم. أيضا شكرا وتحياتنا لأهلنا في المغرب، المغرب والمغرب العربي. ما بعرف إذا حابين في تنوهي على هذا الموضوع ولا في منروح لاتصال. يلا اتصال نكمل. ألو
3: ألو، يسعد صباحك أستاذ شادي.
0: سعد لي هالصباح.
3: كيفكم إن شاء الله بخير؟
0: الحمد لله.
3: أي والله الحمد
0: سيد
3: لله.
0: سيد إبراهيم
3: أبو حسن.
0: أبو على راسي، كيفك؟
3: الحمد لله.
0: يسعد لي صباحك.
1: أهلين سيد أبو حسن، صباح الخير.
3: أهلين أهلين.
1: من وين عم تحكينا؟
3: والله اليوم عم حكيكم من دير عطية.
1: أهلا وسهلا.
0: على راسنا وعيننا.
3: كنت حكيكم سابقا من اللاذقية.
1: أهلا وسهلا من كل مكان في هذا الوطن الجميل سوريا.
0: كلها بلدنا.
1: أكيد. أبو حسن خبرنا أكثر عن الموضوع اللي عم نطرحه نحن بما يخص الأمانة اللي كانت حاضرة أكثر وتغلبت على الظروف الاقتصادية الصعبة. قديش مهم فعلا كل شخص فينا يتحلى بهيدي الصفة وقديش إلى أثر بالمجتمع؟
3: هلا بالتأكيد يعني هو رجع المال أكيد لأنه أمين. صفة الأمانة لما بتسود بالمجتمع بتطور المجتمع وبيكون في يعني تكافل، في تضامن، في إنسانية بالتعامل. يعني رد الأمانة هي من أخلاق المؤمنين.
1: حلو أبو حسن. أنا طبعا

0: شوي تعليقات على الفيديو لفتني واحد عم بيقول بعد في من هدول؟
1: في أكيد، نحن مجتمعنا يعني مجتمع إيماني يعني يعني غالبية المجتمع إذا ما الكل يؤمنون بالديانات السماوية يعني والجميع يتحلى أو لنقل الأغلبية ما رح ولكن ليس العكس، ما رح نقول الأغلبية لا يتمتعون بالأمانة، لا بالعكس الأغلبية يتمتعون بالأمانة ومجتمعنا إن شاء الله. يعني نحن مرينا بفترة أزمة وشفنا الكثير من عدم الأمانة، لكن هذول قلائل وهن اللي سادوا بفترة معينة، لكن حاليا نحن إن شاء الله مقبلين على فترة تسود فيها الأمانة
2: إن شاء الله،
1: تسود فيها كل الأخلاق الإيجابية والأخلاق الإيمانية يلي بتطور بلدنا سوريا. ونحن
0: بإذن الله
1: نحن في سوريا يعني السوري هو الشريف
0: أكيد
1: باللغة القديمة، هو الشريف هو السيد هو الأمين.
2: تمام.
1: إن شاء الله نحن دائما بنكون هيك وبنرجع لما كنا عليه، بنرجع للأصل
0: ونكون عدد سوريا المزدهرة إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا أبو حسن يسعدني صباحك وشكرا.

0: النعمة أحيانا تكون على هيئة وقت جميل تستمتع فيه مع من تألفه روحك. يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. معكم محمد أبو محمود من أنقرة. يسعد صباحك يا محمد يا أبو محمود. أيضا البحر الأحمر، ما بعرف قريت آخر كلمة البحر. صباح الخير سوريا الحرة، صباح الخير لكل سوري يؤمن بأن البلاد بلاده وأن الأرض أرضه. صباح الخير لشادي ومجد وسناء. وإذا الحبيب أتى
1: بذنب
0: واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. إذا ممكن أغنية الفنان الرائع أوراس ستار. وين هذا أوراس ستار؟ أنا أول مرة ما بعرف، يمكن أنه شيء مطرب تركي. ما بعرف. بكل أحوال منروح لاتصال يلا مشان نستفيد.
1: ألو صباح الخير.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: عليكم السلام والإكرام. أهليني أبو موفق، كيفك؟
2: الله يبارك يسعد صباحكم.
0: صباحك
2: والأستاذ شادي.
1: أهلا وسهلا.
0: ربي يسعدك.
2: كل شيء عم يسمع بمشو.
1: تسلم الله يبارك فيك.
0: تفضل.
2: حلو الملون عليك باين.
1: نعم.
0: عم يتغزل.
2: اللون اللي عم يقول لك.
1: تسلم شكرا. حلا عيونك أبو موفق.
2: عم اتفرج عليكم بالشاشة ما شاء الله.
0: صوت وصورة. الله يسعدك. الله يسعدك يا أبو موفق. هات لنشوف ضمن موضوعنا.
2: أول شيء الأمانة هو شيء أستاذ شادي. الترباية تلعب دور ودينه الواحد.
1: أي والله.
2: يعني الترباية هو وزير الواحد ومربينه أهله على الأمانة. إذا بلاقي ألم بالمدرسة بالماية
1: والله مهم.
2: نعم. من أول هو الصغير يتعود على شغلة. أول شيء بيتعود، أول شيء دينه، وبعدين بيتعود على شغلة بيرجعه. مستحيل. هلأ إذا واحد ميت مجموع وولاده تعبانين وهو آكل مكبين إذا بلاقي مليار بالأرض الله العظيم بيرجعه. مستحيل مستحيل. والأديان كلها ما نعود دين الإسلام والدين إخواننا المسيحية وكذا، كل الأديان الأنبياء تبعاتها على الأمانة. أول ما قالوا الأمانة والطيبة عرفت شلون هيك هيك تربينا. إذا واحد مو مربى مو يلاقي 400 غرام من الذهب عرفت شلون إجا يلاقي ولينا عرفت سيارة فلان بيعمل من شو ما ملا حدا فضل حتى بجيته عرفت شلون. مستحيل. بس اللي مربى ودينه حلو والوقت الله سبحانه وتعالى
1: يلي ضميره صاحي.
2: ضميره. وثاني في شغلة هون، إجا واحد ما عنده حلال في الدين اللي بيغيب سنتين وثلاثة ورحت ومصاري الله بيعوضهم خير مني.
1: صحيح. شكرا. أي والله كلام سليم ومزيد. شكرا يا أبو موفق.
0: الله يسعد صباحك يا أبو موفق.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: إلى اللقاء.
0: حياك الله.
1: حلو موضوع صحوة الضمير. بهذا الموضوع أنه يكون الضمير حاضر عن جد. بتذكر أحد الفنادق كانوا كاتبين على الباب يعني ما تتحجج بالوسادة إن هي ما عم تخليك تعرف تنام بالليل. ارجع أيوة. لضميرك، ضميرك حي، ضميرك حلو. صاحي. ففعلا يكون كتير مهم هذا الموضوع، لأنه أي حدا بيقترف أي شغلة أي ذنب أي يعني تصرف سلوك بيعذبه الضمير، لازم يعذبه الضمير، وهذا الشيء ما بيخليه مرتاح وما بيخليه ينام. فنروح كمان للاتصالات. مرحبا.
0: ألو صباح الخير. طيب صباح. يا صباح الخير.
3: كيفك استاذ سالم؟
0: كثير واضح.

0: الصوت عندك؟
1: أنا سميرة.
0: ممكن تحكي من سماعة الهاتف؟
1: لا إيه عم بحكي من سماعة الهاتف.
0: أصبح أحكي من سماعة الجيران. لأنه الصوت واطي شوي.
1: هيك منيح؟
0: إيه هيك تمام. يسعد لي صباحك.
1: كيفكم؟ أنا سميرة.
0: أهلا وسهلا يا ست سميرة.
2: أهلا يا ست سميرة، كيفك اليوم؟ الحمد لله. من وين عم تحكي ست سميرة؟
1: من وظيفتي.
2: من؟
1: وظيفتي من الدوام.
2: اي من اي بالشام انت؟
1: اي بالشام.
2: اي اهلا وسهلا، تفضلي، حابه تشاركينا بموضوعنا الصباح؟
1: تفضلي. تفضلي. الضمير اذا كان بدون ايمان كمان هذا بيلعب دور، بليمون الضمير الانسان. فلازم يكون في ايمان،
2: لكن
1: في تربيه سليمه من الاهل، وفي رؤيه حواليك، في الثقه بين التعامل بين الناس مع بعضها. وكمان انه الصدقه تولد مال. كمان الايمان والضمير والصحوه تولد طمأنينة وراحة بال. أيوة.
2: والله أوجزتي بكلام جميل جدا. شكرا يا سميرة، شكرا لفكرتك الحلوة وكلامك.
0: ربي يسعدك والله يعطيك العافية، أنت وال يعني زملائك في العمل.
2: أكيد. أيضا سلمينا عليهم. إلى اللقاء.
0: سلامات. صباحكم خير شادي ومجد وسناء والكل الكادر بالإذاعة العريقة من انتصار. صباح الخير يا انتصار، يا رب اجعله صباحا طيبا. ابو قاسم العسالي شكرا. ايضا عم حاول اللي مو مشاركين، بس عم منصوران حمام مقيم في هولندا، عبد الناصر الحسني يسعد صباحك.
2: اهلا وسهلا.
0: نحاول بس المشاركات، يعني هدول التصبيحات كلكم على العين والراس، واكيد يحلو صباحنا بوجودكم. صباحكم احلى مذيعين، اخر الرقم اللي اخره 605. ايضا صباحكم، انا ام محمد من رحيبه.
2: اهلا وسهلا.
0: ايضا بما يتعلق بالارسال معنا اتصال. يلا اتصال. الو.
3: الله يسعد لي صباحكم.
0: يا صباح النور يا عدي.
3: صباح الصدق والامانه والمحبه.
2: اي والله يا رب صباحك.
0: ان شاء الله
3: هدول مينك الصدق والامانه والمحبه شغله حلوه. هدول مدام
2: هدول مكونات مهمه تكون حاضره بمجتمعنا. أكيد. وان شاء الله تكون حاضره بكل مكان
3: ان شاء الله يا رب. وين انا بحترم رايكم وبحترم هيك المواضيع اللي عم تطرحوها والله
2: للامانه.
3: اللي يستحق الواحد هيك يعني يسمعها بالأمان.
0: دائما ننبسط بسماع هكذا أخبار
3: والله العظيم. هيك شوف، أنا بالزمنات أستاذ شادي لقيت كنت صارح بالغلمات، عم ضموا لا عندي ثلاث عنزاك.
0: أيوة.
3: حطيت، صارت العالم تدور، إجا صاحب قلت له جيب لي العلامة وخدن. سبحان الله، ضل يومين عندي، إجت عالم قالت هل دون إلي؟ قلت له لا، أعطوني علامتهم. اجى صاحبنا اعطاني علامتهم واخذهم. حب 100,000 بدي اعطيها، قلت له لا انا ما باخذ. والله العظيم، مو لانه انا انه الامانه فوق كل شيء.
0: صحيح. اكيد اكيد.
2: قديش كنت متوتر لما كانوا معك، وقديش فعلا انفرجت لما انت وصلوا لاصحابهم؟
3: وحقهم مبلغ، حقهم شو ما كان شيء 9 ملايين، مو مليون ومليونين يعني. انه كان الواحد يبيعهم للحام في عالم مساويه والله العظيم. في
0: صح. صح. أكيد.
2: شكرا لهي النزاهة الجميلة، وشكرا لهي المواقف اللي عم توصلوا لنا إياها.
0: الله يجزيك خير.
2: توصلوا مع نبالة الشعب السوري. شكرا جزيلا عدي.
3: يسعد لي صباحك.
2: وصباحك. إلى اللقاء.

0: اتصال جديد، مرحبا.
1: الو،
2: يسعد الصباح.
1: يا صباح
2: الصباح
1: يا هلا،
0: صباح النور.
1: صباحك يا ابو علي.
2: ابو علي ابو علي من غوطه الشرقيه.
1: عرفتك، اهلا وسهلا. تفضل،
2: صباحكم الحلو الجميل.
1: خليك يا رب،
2: بتضلوا تاج على راسنا باذن الله.
1: تسلم. انتوا التاج على الراس.
2: مدام عم نتابع عليك، عم تطولي علينا.
0: لا انا معكم حاضره، انا كل ثلاثه الصبح ان شاء الله.
2: عمد زوجيه مثل ما بيقولوا.
0: شكرا شكرا لك، عتب المحبه على العين والراس والله. ايه ابو علي،

0: سمعتنا بموضوعنا الصباحي اليوم عم نحكي عن موضوع السائق السيارة يلي رجع 400 جرام من الذهب لأصحابه لصاحبه، فخبرنا كيف بتعلق على هذا الموضوع.
1: مدام أولا أنا بحسدكم على هالمواضيع هي الحلوة الجميلة يلي هي إذا بتطبق من قبل الناس، عرفت شو؟ فبيكون المجتمع مثالي جدا،
2: أكيد بيكون الدنيا كلها بألف خير.
1: رب العالمين إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض بين أن يحملها وحملها الإنسان من الإنسان كم جهولة. فهون عرفت شو في مثل كمان عامي لذلك أنا بدي أعجل مشان إخواني اللي بيت بسرو، عرفت شو؟ من أخذ ورد ما ارتد يشارك الناس بأموالها أنت تعرف شو عرفت شو حلوة إنه مثلا لقيت يبلغ من المال من ما بيسعد حتى التصوير صاحبه، عرفت شو؟ حتى لو ما وصلت إلى صاحبه أنت وين أخذت شوي أجر كأنك وصلت إلى صاحبه، عرفت شلون؟ فهذا المجتمع إن كان هيك، عرفت شلون؟ قديش كان المجتمع حلو والمجتمع ظريف وكذا وإلى آخره، عرفت شلون؟
0: صحيح صحيح.
1: صباحكم إن شاء الله.
0: شكرا لمشاركتك أبو علي.
2: صباحك عمي والي.
1: اللي تحملتونا، عرفت شلون؟ إذا في همس الحب لشادية، إذا في ما في كتب شلون.
2: هلا بنشوف شو رأي المخرج بهالموضوع. يسعد صباحك عمي والي، سلامات. صباحكم سوري، الله يزي الخير لسائق التاكسي يلي منعه مخالفة رب العالمين.
0: مخافة الدنيا ايه؟
2: مخافة رب العالمين، أنا حكيت مخالفة الدنيا فانية والصدق والأمانة صفات الشعب السوري. يسعد صباحك بصبع على مرته، ما بعرف شو الاسم للأسف ما عم يذكره أحيانا، صاحب الرقم اللي آخره 959. شكرا. أيضا ليش نحن مستغربين من عمل السائق؟ ما هي أخلاقنا من زمان.
0: شو حلو.
2: الرادع الديني والإنساني، كل تحية للسائق والإذاعة على الإضاءة على الموقف.
0: صحيح.
2: ماجدة من حلب من الأم
0: وهذه
2: السورية،
0: وهذه شيم أهل حلب.
2: شكرا.
0: يا ست ماجدة، وأيضا شيم أهل المحافظات السورية في كل مكان. بعد شوي رح يكون يحيى جمول معنا من حلب إن شاء الله، خليكم معنا على السماع.
2: أيضا اتصال، يلا ألو.
3: الله يسعدني المساء.
2: يا صباح الخير ومساء الخير، شلون بدك؟
0: من سوريا صباح الخير، إذا من خارج سوريا من شي دولة هلا المساء.
3: صباح الخير مثل ما بدي.
2: كيفك؟
0: الحمد لله، بس مين معنا؟
2: العصفور.
3: معكم أبو علي من العصفور من طرطوس.
0: من طرطوس؟
3: أيوه.
2: لك على راسنا وعيننا والله.
0: تفضل أبو علي.
3: بشرفي انا بتذكر كثير هذا السائق الامين. هذا السائق الامين. انا يا استاذ شادي بزمان وكان عندي سياره وكنت اعلم الصبي على السواقه، صار له طلب كل شروح، رجع قال لي يا بابا لقيت مليون ليره بالسياره. مليون ليره، هذا بال 2010
0: كانت تحكي.
3: كنت جبت ثلاث سياره فيها.
0: صحيح.
2: أيوة.
3: قلت له يا بابا اترك المبلغ بالبيت، قلت بيسأل عنه وبيدفع المبلغ بالبطة فيه.
2: حلو حلو
3: والله العظيم.
2: الله يجزيك الخير.
0: شو حلو الأهل يعلموا أولادهم ويربوهم على هي الشيم النبيلة لحتى ترافقهم بكبرهم ويعيشوها لحتى يكونوا أبناء مجتمع بارين حقيقة. فشكرا لك يا شكرا لك يا
3: أحلى منها.
0: وسلامنا لأولادك وتبقوا بخير إن شاء الله. شكرا.
2: سعد لي الصباح.
0: الله يبارك فيك. شكرا.
2: وصباحات أهلنا في الساحل الجميل.
0: نعم.
3: نحب نشوفوا السائق على التلفزيون.
0: إن شاء الله. طيب.
2: المشكلة راح يكون معنا اتصال.
0: شكرا لك.
2: ربي يسعدك. شكرا شكرا. سلامات. الله يسعدك. ليك هلا برسالة أيضا صاحب الرقم لآخره 025 عبود صباح الخير والسرور. من محبكم أبو ملهم من السويد.
0: أهلا وسهلا.
2: عم بقول بالنسبة للسائق لأنه أمين وصادق، لأنه يتمتع بالأخلاق والنزاهة، لأنه شعر أنه الذهب ليس من حقه وأراد إعادته لصاحبه، لأنه أراد أن يعامل الآخرين كما يحب أن يعامل، لأنه التزم بالقانون وبضميره.
0: جميل.
2: أوجز يا أبو ملهم ويسعد صباحك.
0: شكرا.
2: ولكل أهلنا السوريين في السويد وللسويديين أيضا.
0: أكيد. صباح الخير. شكرا لك ولكلامك المفيد والجميل. اتصال كمان.
2: اتصال.
0: صباح الخير.
2: يا صباح النور.
4: يا علي مات من حلب.
2: أهلين. أهلا وسهلا يا علي، كيفك؟
4: أحمد الله منيح الحمد لله.
2: حياك الله.
0: إيه علي، هذا السائق ابن حلب.
4: تماما. سيدنا محمد مكون نبي كان الرجل الأمين.
0: قبل
4: أن يكون بعدون

0: الحسنه، في شاطئ ينضرب مثل في بعائلته لاحفاد احفاده.
1: صحيح.
0: هو اللي يكون قدوه حسنه، هو الزلمه مثل اشتغل لاخرته ما اشتغل الدنيا، في ناس ثلاث ارباع عايش في الدنيا.
2: اوجزت ايضا بهذه الكلمه، اللي عم بيشتغل بمعنى للاخره فهو لا، يعني في مجتمعات احيانا يعني تربي هذه المبادئ والعقائد يعني ودراسه الاخلاق منذ الصغر، يعني بعيدا عن كل يعني ما يتعلق بالروحانيات، هم يعتقدون انه هذا الامر مكتسب، التربيه الاخلاق. فشكرا يا علي، يسعد لي صباحك ايضا. صباح الخير.

0: من ياسمين الشام إلى كل مستمعي إذاعة دمشق، هذا شيء نابع عن تربية صحيحة ومخافة رب العالمين. ألف تحية وتقدير إلى الشخص سائق تاكسي أنس، يسعد لي صباحك. صباحكم سوري أيضا، سائق عنده أخلاق وأمانة، أمين يخاف من الله. السلطان أم علاء، يسعد لي صباحك. أيضا أبو أيهم من اللاذقية بقول هذا الشخص حاطط وجه الله بين عيونه، هذا الشخص مؤمن بكل معنى الكلمة.
1: صحيح.
0: قالوا ما للحلال يحاسب عليه فكيف ما للحرام. أبو أيهم يسعد لي صباحك. منروح لآخر اتصال وبعدين منروح لضيفنا ومع كم مسج اللي بعتوا لنا هون. ألو،
2: يعطيك العافية أستاذ شادي.
0: يا صباح الخير.
2: يعطيك العافية أنت مجد.
0: يعافي قلبك.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير بخالد.
0: برد عني وعنك.
1: خالد من حلب،
0: كيفك؟
2: الله يسلمك، أنا من الأخوة المكفوفين.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: نأكد على هذا الموضوع لأنه مو مشان شيء، بس يعني مشان يكون إحنا حاضرين إن شاء الله.
1: إن شاء الله دوم.
0: أكيد. تفضل. دائما حاضرين أنتم سيد خالد.
2: باختصار أستاذ شادي، هذا بينم عن أخلاق حميدة.
1: صحيح.
0: تماما.
2: هذا بينم عن أخلاق حميدة وتربية صحيحة.
0: تربية.
1: صحيح.
2: التربية.
1: صحيح.
2: أنا دائما
1: وهي صفات أهلنا بحلب وبكل مكان بسوريا.
2: كله أنت، ما وشرط يكون من حلب، من كان يكون.
0: من مكان، صح.
1: شكرا أبداً. شكرا سوري. شكرا خالد،
0: ربي يسعد لي
2: اذنك. ثواني بس، انا بدي اتمنى لابنائنا الطلبه عموما
1: للاسف. لا تزر منك انقطع الاتصال.

0: كثير.
1: النزيه والامين السيد يحيى جمول صار معنا يعني على الهواء.
2: معك
0: نحن نفتخر بامثالك سيد يحيى جمول.
2: الله يبارك فيكم جميعا.
1: صباح الخير.
0: ربي يسعد لي صباحك بدايه والله يرزقك وشكرا على ما تحمل من هذه الاخلاق الكريمه.
2: الله يكرمك يا رب.
1: تحكي لنا شو اللي صار معك سيد يحيى؟
2: والله يا اختي يعني يمكن سمعتوا الخبر اكيد على السوشيال ميديا انتشر بشكل واسع. يعني انه شاب طلع معي، انا كنت عند دوار صخور بعبي بنزين للسياره. فقطعت مسافه تقريبا بعد حجز المطار، فطلع معي شخص. قال على الشيخ نجار. فطلع الراكب وصلته لهنيك قبل ما يوصل، يمكن لما حمستور يكون اخوه صديق والله اعلم. فطلع معه. حاسبني ونزل من السياره. فانا مشيت باتجاه بيتي مساكن هنانا. قبل ما اوصل لبيتي في هون منطقه اسمها كراج الحجيج. ففي هون شوي هيك مطبات يعني طريق شوي وعر. فخلال دعس الفرام
0: طلع صوت
2: زحف كيس من تحت الكرسي الامامي.
0: ايوه
2: حلمست عليه فكان فيه اشياء. طفيت على يمين فتحت اول علبه فهي مصاغ بابي. فما قدرت اني اكمل افتح كامل العلب. فمباشر عرفت ان هذا الشخص اللي نزل من عندي. فرجعت لنفس المكان محل ما نزلته، سالت عليه المحلات، في محلات شي ستة محلات سالت عليه ما حدا عرفه. ففي يمكن حداد يمكن تعرف عليه، قال لي يمكن ايه بعرفه. اتصل عليه تليفون خلال ربع ساعه اجى لعندي.

0: المهم وقت وصل على السيارة هو ما عرف من الشخص. يعني عم تلفت حواليه، فأنا نزلت بالسيارة قلت لك مو أنت اللي كنت معي بالسيارة؟ قال لي إيه والله نسيت معك كيس. قلت له شو هو الكيس؟ قال لي والله فيه مصاغ ذهبي. قلنا لما عرف مشكلة كمان هناك. إيش فيه؟ قال لي فيه كذا كذا كذا، فعبد اللي فيه. قلنا له تكرم عينك والشباب موجودين، سلمت حواليه.
1: موجود شو
0: أنا ما تشكرني.
2: الله يجزيك الخير. حضرتك شو بتشتغل؟ سائق تاكسي لك السيارة سيد يحيى؟
0: لا للأسف والله.
2: يعني رغم ظروفك المعيشية الصعبة خليني أقول، يعني ما قبلت أنك تاخدهم، بالعكس كان شيء عم يأرقك أنه لازم أنا رجعهم لصاحبهم. كثير من التعليقات قالت ليش ما أخذهم؟
0: شلون أخذهم؟ شيء مو من حقي أنا باخذ.
1: حلو.
0: يعني المال أوقات يكون عليك، أما نعمة أما نقمة.
1: مية
0: نعمة وقت يكون بالحلال، ونقمة وقت يكون بالحرام.
2: صحيح.
1: والله اختيارك لهذه يعني موضوع الهروب من هذه النقمة يمكن يكون خير سبيل سلكته.
2: جميل جدا فعلا، وكان تستحق هذا التكريم وهذا الثناء يعني من قبل محافظ حلب السيد عزام الغريب، درع صناع الأثر، لأنك تركت هذا الأثر الجميل بنفوس أبناء حلب وبنفوس أبناء سوريا عموما. سيد يحيى، خبرني عن هيك الأثر اللي ضل بنفسك بعد ما سلمت هاي الأمانة لصاحبه.
0: والله ما بقول لك إني متأثرت، لا ما أنا والله بالعيد بالنسبة لي شغلة يعني عادية،
1: أقل من عادية. صح،
0: لأن هذا واجبي كواجب
2: إسلامي. يعني مو الشخص اللي رجع له المفقودات وهو اللي كان أكثر سعادة صراحة، يمكن يعني حضرتك كنت أكثر سعادة بأنك كنت حاضر بهاي الفرحة لهذا الشخص وتركت هاي الطمأنينة بقلبك.
0: لا غنى عنه، أنت خلص أنا رجعت شيء يعني لشخص من حقه تكون هاي له.
1: جميل،
2: شكرا لهالنزاهة.
0: نعم، كان وضع عادي يعني كشخصي.
1: يحيى دائما بصير يعني بصير معك هيك مواقف، يمكن السائقين ومن يعملون بالمجال العمومي وتوصيل الناس.
0: والله يعني سابقا كثير هالمواقف، سواء يعني من 2003 صارت معي كمان، لقيت لابتوب يعني اول نزلتهم كانوا غاليات كمان.
1: ايوه
0: وصلت صح ورجعت.
1: هلا بدنا الذهب، نحن بدنا ذهب. بتبيع السياره ولا ما تبيعها؟
0: بس تصير لي.
2: الله يرزقك.
1: ربي يسعدك، يكفي هذه للضحكة اللي بتخليك دائما تشعر بالأمان، وإن شاء الله دائما كثر يكون هم أمثالك يا يحيى.
2: ورجع على بيته مطمئن القلب والبال. شكرا يحيى جمول، وأنت إن شاء الله تكون يعني مثال يحتذى بالمجتمع دائما، ويكتر من أمثالك، ولسه الدنيا بخير دائما. يعني بدي أقول حضرت النزاهة والأمانة لتبعد الظروف المعيشية الصعبة الضاغطة، ويكون هذا الموقف النبيل من قبلك.
0: الحمد لله رب العالمين، يعني هذا مو شيء غريب على الشعب.
2: أكيد نفتخر فيك وبكل أبناء سوريا. شكرا سيد يحيى جمول. في رسالة حابب توجهها؟
0: والله بوجه رسالة لأخوة السائقين بشكل عام أو بشكل خاص. بشكل عام أنه الأمانة بتضل أمانة شو ما كانت تكون، سواء مصاغ ذهبي أو أي غرض شو ما كان.
1: تمام.
0: يعني يحاول انه يصل لصاحب الامان.
2: صحيح.
0: ويسلموا اياها،
2: وانتوا على طريق يعني لازم تكون
0: طبعا. هذا باب معيشي.
2: صحيح، شكرا لهي الرسالة الجميلة والمهمة. بدي أتمنى لك بقيت نهار سعيد. سلام لأحلى،
1: كل خير لحياتك أيضا، لأولادك، لأسرتك.
2: شكرا شكرا يحيى جمول من أبناء حلب، نفتخر فيك وشكرا لأطلالتك معنا. بقيت نهار سعيد.
1: يسعد صباحك. سلامات
0: سلامات سلامات.

0: شكرا لكم مستمعينا اللي شاركتونا بهذا الموضوع الصباحي، اكيد بارائكم الحلوه بمواقف ذكرتوها لنا. فهي صفات الشعب السوري، يا رب هيك سوريا بتعمر اكيد بهي الاخلاقيات بهي المبادئ اللي لازم مثل ما ذكروا كثير من مستمعينا نربي اولادنا عليها لحتى يكونوا ابناء سوريا المستقبل المزدهر باذن الله. فشكرا لكم على متابعتنا بهذا الموضوع الصباحي ومشاركاتكم،
1: واكيد الاعتذار شديد الاعتذار لكل من لم نقرا رسالته، يعني كان هناك مشاركات كثيرة ولكن للأسف
0: لكن وصلت الرسالة وكان لكم حضور، يعني حتى ولو أنه ما قرأنا الرسالة.
1: أكيد
0: شكرا،
1: يسعد صباحكم كل من شارك معنا إن كان برسالة رسالة وحتى لو لم نقرأها، إن كان باتصال دائما خلوا يعني مثل يعني مثل ما بيقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه.

0: ومن جديد يصبحكم بالخير يا وجوه الخير، ومباشرة إلى الزاوية الطبية مع الزميلة علا أحمد. يسعد صباحك يا علا.
1: يسعد صباحك.
0: ما هذا؟
1: أهلا وسهلا سعدي.
0: يعني عم تقولي لي قبل ما نبلش هوا، الداء الزلاقي.
1: الداء الزلاقي تمام.
0: حس رح يصيبني دغري مباشرة.
1: لا بعيد الشر. طبعا لأنه يعني حبيت نحكي عن هذا الموضوع لأنه كتير بحياتنا اليومية في أشخاص بيشتكوا دائما من انتفاخات مزمنة، آلام متكررة بالبطن أو تعب مستمر، وأحيانا بيصير عندهم فقر دم وما عم يتحسن رغم أنه عم بيعالجوا هذا الفقر الدم. البعض بيعتبر هالأعراض هي شيء أمر بسيط أو هو مثلا ممكن مرتبط بسوء هضم عابر، بس أحيانا السبب بيكون مرض مزمن اسمه الداء الزلاقي أو السيلياك. هو مرض مرتبط بالطعام، بس هو ما له حساسية غذائية عادية، هو اضطراب مناعي بيخلي الجسم يهاجم جزء من الأمعاء وقت بيتناول مادة موجودة بأطعمة منتشرة كتير بحياتنا اليومية. طبعا حنحكي شو هنن الأطعمة ونذكر أكثر بالتفاصيل، بس بالبداية خلينا نقول شو هو الداء الزلاقي. شادي الداء الزلاقي أو السيلياك هو مرض مناعي ذاتي مزمن، يعني لما الشخص المصاب بيتناول مادة اسمها الجلوتين الموجودة بالقمح والشعير وحبوب الجودار اللي هنا الشوفان نقصد فيها، فجهازه المناعي بيتعامل معه وكأنه جسم ضار، يعني بيصير بيحارب هذا الجسم. ومو بس بيهاجم الجلوتين فقط، لا كمان بيبلش بمهاجمة بطانة الأمعاء الدقيقة نفسها، يعني بيصير بيهاجم

0: المادة الجلوتين بيهاجم يعني بطانة المعدة، فمشان هون بيصير بقى المشكلة. ومع الوقت بتتضرر هالزغابات المعوية المسؤولة عن امتصاص العناصر الغذائية، وبالتالي بتبلش مشكلة سوء الامتصاص. هلأ وين الجلوتين موجود؟ هو موجود بالخبز، بالمعجنات، الكعك، البرغل، المعكرونة، السميد، حتى ببعض أنواع الشوربات الجاهزة، بعض الصلصات والمنتجات المصنعة. لهيك دائما هدول الأشخاص اللي يعني فيهم بالعامة بنقول مثل ما قلت انه اقرب لسوء الامتصاص، بس هن انه اللي في مواد دائما بيقولوا لك تنتبه على الوصفه تبع اي شيء عم تشتري،
1: مكوناتها.
0: تمام، مكوناتها. الاطعمه الخاليه طبيعيا من الجلوتين فهي الارز، الذره، البطاطا، البقوليات، الخضار والفواكه، اللحوم والاسماك الطبيعيه. هلا اسباب الاصابه، حتى هلا ما يعني لحتى الان انه سبب واحد مباشر معروف لحد الان ما في، بس الابحاث عم بتقول انه هي اجتماع عده عوامل.
1: أيوة.
0: منها اول شيء الاستعداد الوراثي، عوامل مناعيه، عوامل بيئيه، ممكن تساعد على ظهور المرض عند الاشخاص المهيئين له. يعني انت مثلا شخص مهيئ لا سمح الله، تعرضت لعوامل بيئيه ساعدتك على ظهور هذا الشيء لانه انت عندك اهبه بالاساس. هلا احيانا بنلاحظ وجود اكثر من حاله ضمن العائله الواحده، لانه مثل ما قلت هي عدد عوامل اجتمعت فصار عنا، لهيك ممكن نلاقي بالعائله الواحده في كذا شخص مثلا عم بيعانوا من هذا الموضوع.
1: طيب هذه المعاناه ممكن احيانا تكون مرتبطه بالم ولا فقط انه
0: لا هي في اعراض، وخاصه اذا احنا ما عملنا حميه، اذا احنا مثلا اكلنا، واحيانا ممكن تؤدي لحالات خطيره مثل ما قلنا اذا احنا ما عرفنا انه احنا معنا هذا السيلياك او
1: تمام. فكيف الواحد ممكن يعرف؟
0: تمام، هلا حنحكي الاعراض. تمام، هلا الاعراض بتختلف عند البالغين وعند الاطفال.
1: أيوة.
0: عند البالغين هي مو بس هضميه فقط، انه من اشهرها طبعا بيكون انتفاخ البطن، اسهال مزمن، بيكون عندنا مساك احيانا، الام بالبطن، غازات وفقدان الوزن، تعب وارهاق، ممكن يصير عندنا فقر دم متكرر، نقص حديد وهشاشه عظام، كمان بيصير عندك صداع متكرر. بعض الحالات ممكن تكون هالاعراض خفيفه كتير، او احيانا ممكن تكون غير واضحه، يعني ممكن ما تظهر عندك هدول الاعراض بس هو بيكون الشخص معه هذا يعني بيعاني من هذا المرض. هلا الاعراض عند الاطفال بتختلف شوي، لانه بيصير عندك تاخر في النمو، بيصير عندنا ضعف زياده وزن، بيصير عندنا انتفاخ بالبطن، اسهال مزمن، نقص الشهيه، تعب وخمول، تأخر بلوغ ببعض الحالات. لهيك انه دائما احنا بالاطفال شادي بنقول ومنأكد اي مشكله بالنمو ما انا مفسره لازم احنا نزور طبيب
1: مباشرة.
0: تمام.
1: طيب.
0: عندنا هلا ممكن نقول هيك سؤال مثلا الاشخاص، بما انه بيقولوا لك مرتبطه بالخبز، معناها انه كل شخص يعني بيتضايق من الخبز هو مصاب بالسيلياك؟ هو لا، ما انه شيء صح. هلا هون النقطه المهمه اللي احنا بدنا نفرق بين الداء الزلاقي وحساسيه القمح وعدم تحمل الجلوتين غير الزلاقي. يعني في عندك تحمل جلوتين زلاقي وفي غير زلاقي. طبعا كل حاله مختلفه وكل حاله لها تشخيص، وتشخيص مختلف وعلاج مختلف. يعني لهيك انه نحن دائما بنقول ما بيجوز نحن نقرر من حالنا انه نحن مصابين بشيء معين او بمرض معين ونشخص حالنا بحالنا. ف يعني اكبر غلط
1: المراجعه الطبيب والمختص تحديدا كثير مهم،
0: كثير مهم، لانه نحن بالبدايه اذا عالجنا حالنا نحن حنقدر نعيش حياتنا، لانه هذا يعني هلا بالاخير نستنتج انه هو ما في علاج شافي له، انت بدك تتاقلم مع الحياه اللي انت بدك تصير انه تعيشها. تمام،
1: بده يعيش بطريقه ما بسلوك غذائي معين.
0: تمام. هلا كيف بيتم التشخيص؟ مثل ما قلنا دائما بواسطه الطبيب، بيعتمد الطبيب على تحاليل دم خاصه للاجسام المضاده، احيانا بياخذوا خزعه من الامعاء الدقيقه. من المهم كثير انه نحن ما نوقف الجلوتين من حالنا قبل اجراء الفحوصات، لانه هذا الشيء حياثر على النتائج. شهاده كثير مهمه، يعني انه انا شكيت انه عندي هذا الموضوع ما اروح من حالي او ذاتي انه سمعت مثلا نشوف قلبه الجلوتين وقفته، لانه هذا حيعطينا نتائج غلط، فلحنا لا نضل محافظين، بعدين نعمل فحوصات، بعدين شو بيخبرنا الدكتور بنشتغل. هلا شو بيصير اذا ما تعالج المرض؟ طبعا اهمال المرض ممكن يؤدي لسوء امتصاص العناصر الغذائيه، مشان هيك بيصير عندنا مثل ما قلنا فقر دم مزمن، نقص فيتامينات، هشاشه عظام، ضعف النمو عند الاطفال، ومضاعفات صحيه اخرى على المدى الطويل. طبعا في علاج مثل ما قلت، حتى اليوم ما في اي علاج بيشفي من هذا الداء الزلاقي بشكل نهائي، بس طبعا العلاج هو الفعال بيتمثل بشو؟ الالتزام مثل ما قلنا الدائم بحمية خالية من الجلوتين، وقت بنلتزم بالحمية

0: بلش الأمعاء بالتعافي تدريجيا وبتتحسن الأعراض بشكل واضح.
1: الحمية أنا برأيي كمان أيضا لازم يرافقها يعني معوضات ومكملات حتى نعوض بالشيء اللي رح نتحمى عنه.
0: إيه بس إحنا مثل ما قلت هلأ هنا في الدكتور ليش منقول دائما أنه أفضل يروحوا لأنه هو حيعطيهم بدائل
1: برنامج.
0: تمام بدائل عن هدول تمام. المواد يعني كل مادة إلى بديل. ومثل ما قلنا إذا العناصر الطبيعية الخالية من الجلوتين هي الخضار البقوليات مثل ما قلنا الأسماك اللحوم هي كلها بتعود الجسم. بس إحنا مثل ما قلنا عندك النشويات مثل احنا مثل ما قلنا القمح الشوفان تمام البرغل هدول كلهم بيأثروا لحنا انه لحنا لازم نبتعد عنهم. الخبز المعجنات بالاساس انه يعني فينا حتى صحيا اذا الشخص بعد عنهم ما بيأثروا عليه. بس لحنا مثل ما قلت نعود بشيء تاني لانه دائما لحنا في شيء اسمه هرم غذائي. ما فينا لحنا نقول مثلا هدول بلاهم وهدول فينا نقعد او نعيش حياتنا بدونهم. اكيد الدكتور او الخبير هو قادر يعطينا شو الشيء البديل الصحي عن هذا الشيء اللي احنا انحرمنا منه.
1: تماما
0: تمام.
1: هلأ يعني من خلال قراءتك لهذا الموضوع علا يعني كتير عم نسمع يعني عن حديثا هذا الموضوع كتير بينصحوا بالابتعاد عن الخبز. ومعروف انه يعني نحن شعوب يعني الخبز هو مادة أساسية
0: تمام
1: في طعام
0: تمام في ناس ما بتشبع بدون خبز ما بتقدر يعني بلا
1: يعني إمتى ممكن أنا أبتعد عن هذه المادة واللي هي أساسية بحياتي؟
0: هلأ إحنا هي أساسية. هلأ دائما كل شيء منفضل القمحة الكاملة يعني الـ الـ أي شيء حتى بيقولوا لك مثل القمح الكامل.
1: أيوة.
0: مو القشر أو شيء هي القمحة الكاملة هي أفضل عنصر غذائي اللي إحنا ممكن نلجأ له. بس طبعا إحنا ما أنا موجود هذا القمحة الكاملة إلا بـ يعني أنواع معينة. وبيصير الخبز إنه شوي بيصير سعره أغلى وما أنا يعني متداول بين الإيدين. فلا لحنا بما أنه ما منعاني طبعا لحنا أي شيء بيزيد عن حده بيقلب ضده. فلحنا لو بناخد هذا الخبز لحنا ما طبعا مبتعدين عن هاي الفئة الداء الزلاقي. الخبز ما بيأثر معنا. لحنا فينا نحافظ على مثلا نقسم مثلا رغيف باليوم ما نكتر لأنه دائما الكترة بتأثر لأنه مثل ما بتعرف الخبز
1: رغيف بعد الربطة قصدك أكيد
0: كل طبعا طبعا يعني نحاول عرفت
1: بين النساء والرجال أيضا
0: 100% يعني إنه أنا مثلا وقت يعني زوجي بيأكل مثلا رغيفين أنا بكون نص رغيف عرفت. وخاصة بتحس كمان الرجال إن عندهم يعني حرق أسرع من النساء فبشان هيك لحنا بنحاول نخفف خبز. بس لحنا بشكل عام حتى صحيا شادي
1: أني قصدك النساء بتحرق الرجال
0: لا أنت بتحرق
1: هذا كله يعني إله علاقة بالموضوع الغذائي حتى
0: لكان بشان هيك هلا هن دائما النساء مثلا دائما درسهم طيب فبيعملوا اكل ظريف فبدهم يضطروا يحرقوا الرجال هذا الموضوع فعن جد انه لحنا اي شيء اذا عملناه باعتدال ومثل ما قلنا لحنا جسمنا هو القادر على انه يخبرنا شو الشيء اللي بيضرنا او بيزعجنا. لانه في كتير اشخاص
1: تمام.
0: من وخاصه من الاشخاص اللي بيكون عندهم القولون العصبي هن بيعرفوا ان ما في شيء بيقول لك تمام يعني مو كل الاشخاص مثلا بقوليات بتزعجهم. في اشخاص تقول لك انه انا عادي باكل مثلا ما بنزعج. فبشان هيك لحنا نحن قادرين نبرمج جسمنا بالغذاء المناسب لنا. هلا في كتير هيك اخطاء لحنا شائعه بنعتبرها شادي.
1: أيوة.
0: تمام انه وخاصه بهذا الموضوع انه وقت بنعتبر انه الحميه الخاليه من الجلوتين هي مناسبه للجميع هي لا ما ناس شيء صح. كمان وقت بنبلش الحميه قبل التشخيص هي بدي ارجع اكد عليها انه لحنا ما بنعمل حميه قبل التشخيص لحتى ما تطلع النتائج غلط. كمان كتير نقطة مهمة أحيانا الأشخاص بتقلك أنه يلا شوية جلوتين أو كمية صغيرة من الجلوتين ما بتأثر وخاصة مع المرضى الداء الزلاقي. لا وقت الشخص المصاب بمرض السيلياك أنه حتى الكمية الصغيرة ممكن سبب ضرر بالأمعاء. فلحنا قدر يعني المستطاع أنه نحاول ما نقرب على هذا الموضوع يعني الجلوتين ننسى يعني. كمان هو ما أنه مرض معدي المرض الداء الزلاقي أو السيلياك. ممكن يظهر بأي عمر ما في عمر معين. وهون نقطة أنه النساء أكثر عرضة من الرجال بهذا المرض. بعض المرضى ما بيعانوا أعراض واضحة رغم وجود المرض مثل ما ذكرنا ببداية الحديث. طبعا هي بتعود لطبيعة الشخص أو جسمه. ودائما التشخيص المبكر بيساعد على تجنب الكثير من المضاعفات.
1: تمام.
0: فهيك بالنهاية

0: هي شهد الداء الزلاقي ما أنا مجرد مشكلة هضمية عابرة، هو مرض مناعي بيحتاج لتشخيص صحيح والتزام بالعلاج الغذائي المناسب. والوعي بهذا الموضوع مهم كتير، لأنه أعراضه ممكن تكون خفية أو بتشبه أمراض كتيرة تانية. وكان طبعا إذا في عنا أعراض مستمرة مثل انتفاخ مزمن، فقر دم متكرر، مشاكل نمو عند الأطفال، فاستشارة الطبيب بتضل هي الخطوة الأهم للوصول للتشخيص الصح. وطبعا هيك دمتم صحة وعافية، وأكيد دائما نلقاكم مستمعينا بي ومتابعينا بمعلومات طبية بتهم.
1: والله يبعد عن الجميع.
0: آمين يا رب.
1: أي داء، ليس الزلاقي فقط،
0: أي داء، كل الأمراض. آمين يا رب العالمين، وإن شاء الله هيك يضلوا بصحة وعافية. ودائما نحن هيك بنتمنى أنه تكون المعلومات اللي عم نقدمها خفيفة طبعا، وهي توعوية أكثر لتساعدنا نفهم أجسامنا ونهتم بصحتنا بشكل أفضل.
1: يسعد صباحك يا علا، وشكرا جزيلا على ما قدمتي.
0: يسعد صباحك شادي، يسعد صباحكم كل متابعينا.
1: أكيد صباحكم سوري ودائما يحمل الخير للجميع. شكرا لكل متابعينا، نلقاكم بإذن الله.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: العاشرة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس أحمد الشرعي يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي في قصر الشعب بدمشق. وزير الخارجية أسعد الشيباني يشارك في حفل استقبال دبلوماسي ضمن فعاليات الاحتفال بيوم إفريقيا في فندق جولدن مزة بدمشق. وزير الداخلية يتفقد سجن دمشق المركزي وأعمال التأهيل والخدمات. وزير الطاقة يبحث في واشنطن آفاق التعاون والاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا. وزير الإعلام يبحث مع مدير اتحاد إذاعات الدول العربية في دمشق تعزيز الشراكة الاستراتيجية. وفي خبرنا الأخير، هيئة المنافذ والجمارك تستقبل دفعتين من الحجاج السوريين قادمين من منفذ نصيب الحدودي. أيها السادة، إلى هنا ينتهي هذا الموجز. شكرا لطيب المتابعة.

0: نتفاعل معكم عبر الأثير، نتلقى قضاياكم وشكاواكم الخدمية لنطرحها على أصحاب القرار بشكل مباشر في برنامج المفتاح. يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 10:20 صباحا على إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها المشاهدون والمستمعون، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من المفتاح. المفتاح محطة خدمية نتلقى فيها اتصالاتكم وشكاواكم لنتابعها مع الجهات المعنية. وعلى رقمي الهاتف 225-34-6 225-34-7 سنكون مع اتصالاتكم وشكاواكم الخدمية.

0: كما أسلفنا قبل قليل على أرقام الهواتف 225-346-225-347 وعلى موبايل الإذاعة أيضا 0987-810-950 نتلقى اتصالاتكم وشكاواكم الخدمية. وإلى أول اتصال معنا في الحلقة، صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الله يعطيك استاذ معن، يعطيك العافية استاذ معن.
0: يا أهلا وسهلا، تفضل.
1: أخبارك؟ الله يخليك. هلا عندي شال هاتف شكوى والله.
0: تفضل الاسم ومن وين لو
1: أبو
0: سمحت.
1: أبو محمد بيت سحم.
0: بيت سحم أبو محمد، يا أهلا وسهلا أبو محمد. طيب شو هي الشكوى؟
1: هلا عندي من قبل العيد النت معطل. من قبل العيد شي 10 أيام. وقدمنا شكوى على المية.
0: ايوه
1: وحكينا مع مديره المقسم على اساس اخذت الرقم قديم اليوم واليومين ولا ما اشتغل.
0: يعني الهاتف شغال؟ طيب
1: ما في هاتف، ما في يا أيوة. عندنا يا نت يا هاتف،
0: يا نت يا هاتف
1: من المقسم الصيني او مدري شو هذا.
0: هلا نحن بيت سحم ما فيها مقسم لحاله صح؟
1: مقسم ببيله.
0: مقسم ببيله
1: عن المدام عبير. المدام عبير يمكن.
0: المدام عبير
1: ايوه.
0: أنا يمكن ما سبق وحكينا مع مقسم ببيلة، لكن لا. رح نحاول نشوف شو هي المشكلة.
1: نعم.
0: إيه تفضل أبو محمد.
1: إيه بالعادة بتحكي مع أستاذ خالد، أنت مدير الهاتف للريف. ما بعرف.
0: طيب معنا الأستاذ أنس، صباح الخير أستاذ أنس.
2: أهلا.
0: يعطيك العافية. في معنا أبو محمد من بيت سحم، في عنده شكوى على النت. تفضل أبو محمد.
1: صلي من قبل. يعطيك العافية أستاذ.
2: الله يعافيك.
1: من قبل العيد بعشرة أيام قطع النت عندي.
2: من قبل العيد؟
1: إيه بعشرة أيام تقريباً. وقدمنا شكوى على المية وعلى أساس يصلحوه. وحكينا مع المدام عبير مدير المقسم. على أساس اليوم بكرة ولا ما اشتغل.
2: أنت خطك من حسينية؟
1: خطي من مقسم ببيلة.
2: لا قصدي انه خطك نت مع اتصال.
1: لا ما في اتصال. لا ما في اتصال بس نت.
2: تمام من حصينيه معناته. طيب ببيت سحم قديش رقم حضرتك؟
1: رقم الارضي
2: ايه
1: 640.
2: تمام
1: 3688.
2: طيب سؤال اخي الكريم، هذا العطل بس ببيتك ولا عطل مشترك بالحي كله؟
1: والله انا الحي عن المنطقه هونيك ما في قليل النت هنيك. انا جبته يعني من طريقه يعني من علبه بعيده، عرفت كيف؟
2: يعني جيرانك او اللي اخذينه من
1: عند النت خاص.
2: تمام بس انه ما حدا بتعرف، ما تعرف حدا اخر؟
1: لا لا ما بعرف،
2: مشان اعرف المشكله عامه ولا خاصه.
1: لا والله كيف
2: استاذي؟ طيب استاذي في رقم للتواصل؟
1: ايه 09
2: ايوه
1: 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2: شكرا معنا.
1: والهاتف باسم منى شيخ شيرو.
2: باسم منى شيخ شيرو.
1: ايوه.
2: شكرا معنا. ان شاء الله متابع لك اياها وباذن الله بيمشي الحال.
1: الله يخلي لي اياك يا رب.
0: شكرا ابو محمد وشكرا استاذ انس بارك الله فيك.
2: الله يخليك.
1: شكرا لكم.
0: يا اهلا وسهلا فيكم.
2: اهلا.

0: محوري متعدد الشرائح.
1: نعم، مشفى لقطيفه.
0: اي، وبيخدم مناطق كثيره حوالينا.
1: ايوه،
0: وحتى بيجينا من مدينه العماليه، من عذرة، من دمير، من هون ومن هون. هذا الجهاز بحاجة كتير لأنه يكون جاهز على طول. هلأ صار له متعطل شي شهر ونص.
1: شي شهر ونص. أيوة. يعني بتتكرر أعطاله ولا هي؟
0: هلأ
1: يعني
0: كل فترة بنعمل له صيانة دورية، هو بظل متابع العمل، بس هالخطرة كتير تأخر.
1: أيوة. طيب قدمتوا شكوى أو حكيتوا مع إدارة المشفى؟
0: هلأ هي إدارة المشفى بجوز متابعة، بجوز يعني ما بنعرف شو الوضع. نحن بنعرف أنه هذا الجهاز صار له شهر ونص معطل وأكثر كمان.
1: ايوه طيب،
0: بنتمنى يكون تواصل مع مدير الصحه مع الجهه المعينه.
1: شو اسم حضرتك بس؟ خلينا،
0: انا محمد من لطيفي.
1: ابو محمد من لطيفي. اهلا وسهلا ابو محمد. ونحن المفروض هلا نتواصل مع مديريه الصحه بريف دمشق.
0: وبتعرف يعني برا أيوة. القطاع الخاص في التصوير ما
1: لا طبعا هذا حق يعني مكلفة. ولكن يعني أنا عم بنسى أسماء بعض المسؤولين في الجهات المعنية بسبب التغيرات اللي حصلت، ولكن راح نحاول نبحث عن مدير صحة ريف دمشق نتواصل معه مشان هاي القصة. ما بعرف إذا كان المشفى يعني مقدمين شيء بهذا الخصوص.
0: أكيد إجباري الإدارة بدها تكون رفع كتاب، مو معقولة إنه شهر ونص وأكثر ما يكون في كتاب وموجود بالوزارة أو مديرية الصحة أو كذا. مستحيل يعني هذا الحكي.
1: نعم،
0: هذا إذا نعتبر مو رافعين كتاب يعتبر تسيب بلا مؤاخذة.
1: طيب ممكن تساعدني بمديرية الصحة بريف دمشق؟ من هو المسؤول؟
0: هو الدكتور توفيق حسابة، مدير الصحة كأني بعرف.
1: الدكتور توفيق
0: حسابة.
1: حسابة يبدو أنه جديد لأنه الرقم الاسم جديد علي كمان، ولكن خلينا نجرب نتواصل معه خلال هاي الحلقة. أبو محمد خليك معنا يا ريت، إذا قدرنا نتواصل مع الدكتور توفيق راح نعرض عليه المشكلة ونشوف الحل.

0: ومعنا ايضا اتصال. صباح الخير.
1: صباح يا استاذ معني.
0: يا اهلا وسهلا، تفضل. مين معي؟
1: والف الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك. انا ناصر، زميله للاستاذ معني. الاستاذ معني لسه ما رجع على البرنامج.
1: اعراسي يا استاذ ناصر، كيفك؟
0: يا اهلا وسهلا فيك. مين معي؟
1: احوالك طمنونا عنكم.
0: الله يسلمك، الحمد لله.
1: استاذ الكريم، نحن بطرطوس.
0: طرطوس.
1: الشيخ بدر القمصية.
0: الشيخ بدر؟
1: في عنا الشيخ بدر القمطية.
0: القمطية. لو تعدلي الاسم بس، لو سمحت، لو تعدلي الاسم.
1: نادر خليل.
0: أهلا وسهلا أخ نادر، تفضل.
1: الله يسلمك يا رب. أستاذ الكريم، نحن عنا مستوشي بخدم المنطقة.
0: اللي هو صوتك مو واضح، معلش تعيد، صوتك ما واضح.
1: في عنا مستوشي.
0: مستوصف، أيوة.
1: بخدم المنطقة كلها.
0: أيوة.
1: يعني بحوالي فوق 30 قرية.
0: أيوة تمام.
1: وإذا واحد بده يطلع درجة ما في مخدر.
0: ما في مخدر؟
1: لا والله.
0: أيوة، اشتكيتوا من هذا الموضوع للمستوصف، لإدارة المستوصف؟
1: والله قلنا، قالوا والله من وزارة الصحة، حكيت على كل نقطة.
0: هو
1: نتمنى من حدا نعم. بلجي يكشف لنا الموضوع هذا.
0: مين مدير الصحة بطرطوس؟
1: طرطوس والله نادر. غبرت من مدير الصحة، غيروه محمد، مين حطه بداله مبارك.
0: طيب خلينا نحن نبحث أيضا، لأنه أول مرة بتجينا شكوى من الصحة بطرطوس. رح نبحث عن مديرية الصحة بطرطوس ونتواصل معهم أخي نادر. خليك معنا خلال الحلقة إن شاء الله، إذا صار تواصل راح تكون على علم.
1: أعرف يا الله.
0: أهلا وسهلا فيك أخي نادر من طرطوس. أهلا.

0: غيروا درب الحبايب.
1: ومعنا ايضا اتصال. صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يا هلا. مين معي؟
2: يا استاذ ناصر، انا مقدم شكوى عده مرات مشان الهاتف الارضي.
1: اول شيء مين معي ومن وين لو سمحت؟
2: انا من حماه.
1: من حماه، اهلا وسهلا فيك.
2: اهلا بك يا اخي
1: ابو محمد.
2: شكوى 28/9
1: 28/9 2025.
2: رديت كمان
1: يعني هو انقطاع انقطاع الهاتف
2: كذا مره يعني ما عم تجيبه.
1: طيب انا لهلا ماني
2: شرائح المعاقين.
1: هو الشكوى انقطاع الهاتف،
2: الهاتف الارضي.
1: الهاتف الارضي
2: بس صوت واطي
1: يعني في بهالحاله. صوت واطي ولا مقطوع؟
2: لا صوت من عندك واطي شوي.
1: الصوت من عندي واطي. طيب عادة. الهاتف عندك مقطوع مع النت ايضا مقطوع؟
2: لا ما مقطوع بالمره.
1: ايوه. طيب الشكوى ما كان في عليها رد او شو قالوا لك؟
2: قدمت
1: 3 مرات.
2: رقمي.
1: طيب قديش كان، شو كان الجواب بكل مره ابو محمد؟ ما بعرف، انا اسف لانه في مشاكل بالصوت ولكن طيب ممكن تزودني برقمك ابو محمد؟
2: رقم الجوال،
1: رقم الارضي الواقف.
2: ارضي 232
1: 232 هيك في مشكله، في انقطاع بالصوت وانا ما قدرت اخذ الرقم
2: مع الصوت. لا سامعني.
1: ايه هلا سامعك انا. 232
2: 4 6 5 و3 4.
1: هلا هيك في مشكله، كل ما حكيت كلمه رقم بيوصل ورقم لا. يا ريت لو تعيد الاتصال معنا ابو محمد.

0: ومعنا ايضا اتصال. صباح الخير.
1: مرحبا استاذ.
0: يا اهلا وسهلا.
1: صباح الخير، يعطيك العافيه.
0: صباح النور، مين معي؟
1: صالح العلي.
0: صالح العلي، اهلا وسهلا اخ صالح.
1: من دمشق، من هون.
0: من دمشق، اهلا وسهلا، تفضل.
1: استاذ، نحن مسجلين على بيك ابات من سنه 80.
0: على بيك ابات من سنه 80.
1: أيوة. من سنة 80 مسجلين على بيكابات ودافعين حق من 30,000 من هذاك الوقت كامل.
0: أيوة، 30,000 ليرة سوري.
1: السنة هاي أو السنة اللي بعدها وما طلعوا من سنة 80.
0: أيوة، هلا
1: ما بعرف شو مصيرنا يعني نحن المسجلين على البيكابات.
0: لصالح وزارة الزراعة ولا أي وزارة أستاذ؟
1: لا، أفتماشين.
0: مؤسسة أفتماشين.
1: الدولة أعلنت عن تسجيل بيكابات وسجلنا بيكابات من سنة 80 ودفعنا حقهم كامل وما نشتك.
0: طيب أنا بحاجة أعرف مين الجهة لحتى نعرف مع مين نتواصل، يعني هل هي بيكابات زراعية؟
1: المؤسسة العامة لأفتماشين.
0: طيب هي كانت تابعة لوزارة الزراعة؟
1: لا، للاقتصاد.
0: لوزارة الاقتصاد؟
1: ايه.
0: طيب انتوا قدمتوا شكوى بعد التحرير من وقتها لهلا مثلا؟
1: والله سالتوا عن الموضوع. ما نعرف شيء، يعني احنا مسجلين من هذاك الوقت وناطرين على اساس انه يعني ما نعرف شو مصيرنا، ما طلع شيء.
0: وانا شامم ريحه نصبه، يعني هذا اسلوب عصابات النظام البائد، ولكن خلينا نشوف. يعني والله ما بعرف الجهة اللي لازم نتواصل معها، هي وزارة الاقتصاد، هي المؤسسة بتوقع ما عادت موجودة أفتماشين
1: عن موضوعنا، يعني لنشوف شو صار بحالنا. يعني
0: طيب أخي صالح، بأي سنة بالضبط تم التسجيل؟
1: احنا ب80 مسجلين.
0: سنة 80؟
1: ايه مسجلين على البيكابات.
0: قدي العدد تقريبا، عندك فكرة؟
1: والله الناس سجلت بالالوف الناس سجلت، بس دفعنا الحق كامل، يعني ما خلينا، يعني طلبوا منا بهذاك الوقت انه الواحد يسدد كامل 30,000.
0: طيب. وما حدا استلم شيء ولا في ناس استلمت وناس لا؟
1: ما حد استلم شيء، ما اعطوا شيء. في ناس ملت وانسحبت، في ناس راحت وانسحبت، في ناس صابرة لهلا في الموضوع.
0: اللي انسحبوا أخذوا المال اللي دفعوه؟
1: اللي انسحبوا في منهم خصموا عليهم 1,000 ليرة على عمولة. أيوة. وفي منهم رجعوا لهم مصاريهم على حالهم، واللي ما انسحبوا صابرين يشوفوا شو الوضع.
0: طيب معلش تمهلني للحلقة الجاية إذا كان إن شاء الله نعرف مع مين نتواصل.
1: إيه؟
0: لأنه الموضوع شوي قديم.
1: إيه؟
0: على راسي أخ صالح، إن شاء الله بنتابع الموضوع ومنعطيك خبر.

0: ومعنا اتصال ايضا. صباح
1: السلام
0: الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الله يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
1: انا مقدم على نت بدف الشوك على تليفون ارضي.
0: شو الاسم من فضلك؟
1: محمد ياسر المصري.
0: محمد المصري، اهلا وسهلا.
1: محمد ياسر مركب انا.
0: محمد ياسر.
1: محمد ياسر المصري.
0: يا اهلا وسهلا.
1: الله محييك على راسي يا
0: أهلا. من امتى مقدم؟
1: انا مقدم من 26/3.
0: 26/3 هاي السنه.
1: ايه
0: تمام.
1: بس عم يعطوا هن بدب الشوك 6/5 هلا. نحن مخيم فلسطين.
0: ايوه
1: نحن بمخيم فلسطين، عرفت علي؟ ناح شارع الجاعونه، شارع الجاعونه مخيم فلسطين.

0: طيب راجعتهم قالوا لك شو؟
1: راجعتهم قالوا لي بدك تحكي مع الاستاذ فهد الزين من تحت من اللي، مع الاستاذ فهد. انا ضرير الله يعافيك بجاه النبي وهي، وانا مدعي على الارض يعني انا.
0: ايوه راجعت الاستاذ فهد اللي بعثوك
1: لعنده؟ لا ما راجعت، انا ما بحسن روح ولا بحسن اجي انا، بس احنا
0: هلا هي دف الشوك، دف الشوك مدينه صح؟
1: نعم.
0: دف الشوك ريف ولا مدينه؟
1: لا مدينه،
0: مدينه
1: مدينه. نحن مخيم فلسطين، بس نحن بدنا نعرف هذا المخصم انت تفتحوا لنا تبع استاذ بشار تبع مخيم فلسطين.
0: هلا انت عم تقول سلموا خطوط بالشهر الخامس وانت ما سلموك، مسجل انت
1: من هيك؟ لا هلا هن عم يسلموا 6 5 بدف الشوك،
0: 6 5
1: نحن 6 3.
0: ايوه
1: عرفت علي، في فرق.
0: طيب هل انت قصدك 6 3 التاريخ يعني انت مسجل؟
1: لا لا انا 6 3 رقمي، نحن أيوة. الارضي 6 3 6
0: يعني ممكن 6 7. محتمل يكون ما وصل الدور لعندك.
1: اي بس انا رقمي 293 استاذ بشار.
0: طيب خلينا نتواصل مع مديرية الهاتف بيدي.
1: كثر خيرك والك الفضل وشوف لنا هالهاونه الله يوفقك. امتى رح يفتحوا لنا اياه هذا المقسم تبع اليرموك؟
0: مقسم اليرموك؟
1: اي والله نحن عم نحط كلفه يعني، وقت كل ما بدنا نساوي شغله نروح من مخيم فلسطين على دف الشوك، وانا بدي ما بيرضوا غير صاحب العلاقه وانا صاحب العلاقه.
0: ايوه ما في حدا ينوب عنك.
1: اربعه رجعه بدك يكون معك مرافق، انا لاني ما بشوف عرفت علي، بينهم نحن نعم. قريبين بشارع الجاعونه.
0: نعم حقك وراح نشوف
1: يعني هذا المقسم جاهز وما بده شيء، وفي موظفين. طيب ما يفتحوا لنا اياه؟
0: صحيح خلينا يعني نشوف الاستاذ فهد الزين.
1: انا مثلا بدي احط 25000 ورقه اروح او شو اسمه اخذ معي مرافق وروح ارجع وادفع الفاتوره ورد ارجع. هي الله يوفقك ويرحم اهلك ويخلينا ياكل وانت وسندنا وسمعنا يعني.
0: امين. هلا رح نشوف الاستاذ فهد الزين او الاستاذ هشام درويش هاتف دمشق.
1: اي الله يسترك.
0: رح نشوف اذا بيردوا علينا.
1: اي ايد عندك الرقم تبعي مشان تنقله اياه.
0: تفضل.
1: 6 3
0: 6 3
1: 2 2 2
0: 2 2 2
1: 6 7
0: 6 7 أيه. هذا الرقم اللي انت مؤيد اللي انت مقدم عليه؟
1: هذا الرقم الارضي،
0: الرقم الارضي اللي
1: الخلوي.
0: ايوه
1: اي خلوي كمان.
0: نعم تفضل.
1: الخلوي 0 9 9 4
0: 9 9 4
1: 0 3
0: 0 3
1: 2 1
0: 2 1
1: 4 8
0: 4 8.
1: الله يخلي لنا اياك يا استاذ، بيطول بعمرك.
0: حقك يا ياسر
1: محمد ياسر المصري.
0: وراح نشوف
1: الله يوفقك.
0: ما شفت اول اتصال ما ردوا علينا، هلا بنشوف ان شاء الله بالكبير.
1: كثر خيرك ولك الفضل.
0: ربي يعافيك ويعافينا وهذا حقك.
1: وخلي لنا اياك ويطول بعمرك انت والمخرجه وكل كادر العمل.
0: تسلم تسلم يا
1: وان شاء الله ياسر. ربي بيقويكم وبخلي لنا اياكم.
0: امين يا رب. طيب نحن اول اتصال ما ردوا علينا، عم نشوف هلا الاتصال الثاني ان شاء الله بيرد الاستاذ هشام وبيكون معنا.
1: كثر خيرك ولك الفضل.

0: ومعنا الاستاذ هشام درويش. صباح الخير استاذ هشام.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا.
0: الله يعطيك العافيه،
1: حياكم الله. اهلا وسهلا،
2: الله يخلينا.
0: يا معنا الاخ محمد ياسر المصري من دف الشوك، مقدم على خط هاتف، عم يقول الى الان ما استلمه، هو ضرير وبحاجه الخط البوابه، وكثير عم يراجع المقسم.
1: اخي الكريم، هاي اي مركز تابع لاي مركز؟
0: مركز يمكن دف الشوك.
2: دف الشوك عم راجع.
1: ما في عندنا نحن مركز دف الشوك بالريف ليكون.
2: لا لا، دف الشوك، انا دف الشوك.
1: تمام.
0: مخيم فلسطين.
2: مخيم فلسطين انا ساكن.
1: نعم. تضامن او اليرموك؟
0: اليرموك.
2: ايه، ما اليرموك
1: صحيح.
0: نحن طبعا لازم تواصل مع المقاسم، نحن عم نشغلكم معنا، ولكن لسه لاننا ما بنعرف لسه المقاسم وتفاصيلها.
2: نعم، انا مخيم فلسطين.
1: شو يرموك. شو ال... شو ال...

0: الموضوع. تحملونا.
1: بس بدي بوابه.
2: ابشر.
1: مقدم على بوابه انا.
0: بشرك الله بالخير.
2: ابشر ابشر. ولا يهمك. هلا نحن طيب. اقول لك شغله. في عندنا بالتضامن لليرموك في عندنا نقص في البوابات. تمام؟
0: ايوه.
2: فنحن في قائمه انتظار. فكل المشتركين اللي مسجلين نحن عم نعطيهم دور، شو بساوي؟ بس يصير عندنا الغاءات نوزع هاي البوابات الملغاه للدور الموجود.
1: رقم
0: 200
2: خطه هلا عم نشتغل عليها باذن الله تعالى، راح نركب تجهيزات جديده ونخلص من هاي مساله الدور ان شاء الله تعالى. بدها وقت شغل عام 15 20 يوم بيكون جاهز باذن الله.
0: جميل هذا الحكي، 15 20 يوم تكون حلت هاي المشاكل
1: كلها. رقمه 293.
0: الله يبشرك بالخير يا استاذ هشام، لانه حتى بيني وبينك انا شخصيا عانيت من هذا الموضوع، موضوع الدور وما في خطوط. شكرا جزيلا لك استاذ هشام وسامحونا.
2: اهلا وسهلا.
0: أخي محمد ياسر، فهمت شو القصة؟
1: نعم.
0: عم يقول الأستاذ هشام إنه المسألة مسألة دور.
1: إيه أنا رقمي 293.
0: فهمت عليك، ولكن هو عم يقول إنه خلال 15 يوم إن شاء الله أسبوعين زمان رح يكون في تجهيزات جديدة وما رح تستنوا يعني حتى
1: أيوه الدور. المخصم إن شاء الله لا يفتحونا.
0: ما عاد يكون موجود.
1: لا تنسى أن المخصم الله يوفقك.
0: لا تشغل بالك بالمقسم، أنت خليك بموضوع إنه إن شاء الله خلال أسبوعين.
1: إن شاء الله. أنا بدي تجيني رسالة على الجوال.
0: ايوه بالضبط.
1: كتر خيرك ولك الفضل.
0: على راسي.
1: لا تنسوا ان حكم العداله والله لانه طلع شهر ما طلعت، حيدوا لنا اياها لتبع البرامج.
0: تكرم انا بوصل
1: الله
0: لك.
1: الله يخلينا يا اخوي، وقتها كان عمري 7 سنين وانا بسمع حكم العداله وبسمع اذاعتكم الكريمه.
0: الله يطول عمرك.
1: الله يخلينا يا السلام عليكم، تفضلت.
0: وعليكم السلام.
1: السلام عليكم.

0: ومعنا مدير صحة دمشق الدكتور توفيق. صباح الخير دكتور، يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا. ريف دمشق.
0: ريف دمشق عفوا، مدير صحة ريف دمشق الدكتور توفيق حسابة. ومعنا أيضا الأخ اللي كان عم يحكي من القطيفة، بتوقع نادر خليل.

0: نادر انت معنا؟
1: الو
0: تفضل نادر.
1: ابو محمد انا.
0: ابو محمد عفوا. ابو محمد الاستاذ توفيق الدكتور توفيق مدير صحه ريف دمشق معنا.
1: تحياتي دكتور توفيق.
2: اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم. كيف
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: دكتور توفيق بتعرف المشفى الوطني بلطيفي شو بتخدم عدد قرى حولها؟
2: تمام.
1: فالجهاز الطبق المحوري متعطل صار له اكثر من شهر ونص.
2: تمام.
1: نتمنى من سيادتك متابعه هالموضوع والاهتمام فيه
2: بإذن الله. هلأ الجهاز مثله مثل أي جهاز تاني، يعني ممكن يتعرض لعطل. الشركة الوكيلة موصي على رافع الجهد من قبل العيد بشهر، القطعة بدها تجي من ألمانيا، ولكن نحن أي مريض يعني يحتاج لتصوير طبقي محوري من خلال غرفة الإحالة وبسيارة إسعاف المشفى بيتم نقله إما للنبك أو لمشافي دمشق لإجراء التصوير. يعني هالخدمة هي ما يعني ما تم التقصير فيها تجاه المواطن، ولكن المواطن من حقه أن تكون بهالمشفى الخدمة موجودة بهالمشفى، ولكن صدقا الموضوع قيد المتابعة. ووكيل الشركة مقدم لنا كتاب أنه لسه بده شهر ثاني لحتى يقدر يأمن القطع.
1: دكتور مظبوط.
2: المشاكل هي نتيجة عدم استقرار التيار الكهربائي بمعظم مناطق ريف دمشق، والجهاز حساس.
0: أيوة، يعني نحن موعودين إن شاء الله قريبا رح يكون الجهاز شغال بمشفى لطيفة دكتور
2: إن شاء الله.
1: وفي الأسانسيرات بعد أمرك، في أسانسير دكتور بده صيانة.
0: هاي مسألة الأسانسيرات أخي أبو محمد يعني
1: كمان بحاجة
0: ناقشها مع المشفى الدكتور توفيق.
2: لا حجاوب عليها.
0: تفضل.
2: خلال يعني من بعد التحرير لغاية الآن تمت صيانتها 3 مرات، ولكن أكل الدهر عليها وشرب. لم يعد صحيح. هناك أي جدوى من إصلاحها. وموضوع انه اعمل مصاعد للمشفى هو بحاجه الى موازنه استثماريه وحاجه الى مناقصه وحاجه الى منصلح، ما بيمضى فتره الا لذلك لقينا لم يعد هناك جدوى اقتصاديه، مع انه جزاهم الله خيرا المجتمع المحلي 3 مرات كان الاصلاح على نفقته.
0: ما شاء الله.
1: دكتور استاذ عبد الناصر، يعني
0: تفضل.
1: المجتمع المحلي في خدمات يعني باجهزه طبيه، ايكو قلب، ايكو جهاز تنظير علوي سفلي، يعني في الحمد لله المجتمع المحلي معنا عصير.
0: الحمد لله
2: بكافة مناطق ريف دمشق وبكافة المحافظات السورية المجتمع المحلي عندما شعر ان هذه المؤسسات عادت اليه وتقدم له الخدمات لم يبخل نهائيا.
0: ما شاء الله ما شاء الله، هذا كلام جميل.
1: استاذ هذا حتى الدكتور حتى انا ابعت على رقبتك اماني هذا
2: باذن الله. باذن الله
1: عرازي دكتور.
2: باذن الله
0: ان شاء الله. شكرا لك دكتور توفيق.
1: شكرا.
0: الله يعطيك العافيه ويبارك فيك. وشكرا اخي ابو محمد. ان شاء الله قريبا تنحل المشكله باذن الله.

نذكر مشاهدينا ومستمعينا الكرام بأرقام الهواتف على برنامج المفتاح 225-225-346 225-347 وعلى رقم موبايل الإذاعة أيضا 0987-810-950.

0: ومعنا اتصال ايضا. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الله يخليك يا استاذ.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
1: ابوك رسلان الحاج علي من درعا بكرب الغزالي استاذ.
0: رسلان الحاج علي، اهلا وسهلا رسلان، تفضل.
1: ما يكرمك استاذ، احنا

0: قريه نحن خارج المساحه، عندنا فرن في مستشفى اخذ الفرن.
1: فرن
0: فرن عندنا تشاركي، ولكم نضيف الخبز الثالث جردون.
1: رغيف الخبز شبو رسلان، صوتك شوي ضعيف، شو المشكلة بالضبط؟
0: لكم فرن الخبز بالرغيف الخبز جردون.
1: أنا ما فهمت الكلمة، معلش تعيد.
0: لقوا رغيف الخبز
1: جردون. أيوة، وجدوا جردون برغيف الخبز؟
0: نعم. صارت في شكوى، والأستاذ يعني سياسة الله يجزيه الخير تواصل وعلى أساس يعني المستثمر أنه تنحل الأمور، بس احنا أستاذ المعدات اللي بالفرن كلها قديمة. يعني نظافة ما، والفرن تشاركي هو.
1: أيوة.
0: الفرن تشاركي ما في نظافة، ما في شيء، يعني لو تفوتوا تصوروا أنتم بتشوفوا يعني.
1: طيب هل سيئة. يعني كان في شكوى لمديرة الصحة أو الرقابة الصحية بدرعا؟
0: مباشرة التحقيقات صح إدارة المخابز من درعا، بس أستاذ يعني ما في معدات، المعدات كلها قديمة، نظافة بالفرن ما في. يعني كعامل الواحد الله يعينه بيشتري رفض خبز سياحة 8000 بده كل يوم ربطين 16000، يعني شو ساوي؟ العالم ما عاد ترضى، في ناس ما عاد ترضى تاخذ من الفرن لانه ما في نظافه.
1: طيب هو يعني عم يطبق الشروط، الوزن والسعر والى اخره.
0: اي طبعا بس كمعدات ويعني نظافه ما تستوي،
1: يعني ما في نظافه. طيب مين المسؤول بدرعا؟ ساعدني شوي. بس
0: انا اجباري طبعا، لانه هو فرن استثمار تشاركي، يعني متعهد بوضع فرن من الدوله تشاركي بيصير.
1: يعني هل نحن بقصد شغلتنا مع مين؟ يعني مين ساعدني؟ مين هو المدير؟ مدير الصحة بدرعا، مدير الصحة بدرعا
0: والمخابز الاحتياطية بدرعا طبعا.
1: مدير المخابز لازم يكون مدير دائرة المخابز
0: بدرعا.
1: نعم. طيب خلينا
0: المستثمر معدات، ساعدوا الدولة المستثمر الجديد المتعهد يحط معدات ويخطو مثلا من الاستثمار تبع الدولة، ويحطوا كاميرات، يصير في تواصل مع إدارة المخابز، شوف الفرن أعطاء الأفران.
1: طبعاً هذا
0: حق. مثلاً على الأفران. لأنه إحنا بوزع لأكثر من قرية الفرن اللي عندنا.
1: طيب
0: يعني رسلان. يعني تقريباً في 5 فرع حواليه.
1: نعم. طيب خلينا نشوف مع مين بدنا نتواصل ممكن خلال الحلقة أو الحلقة الجاية، لأنه أنا ما عرفت لهلأ مين مدير الصحة بدرعا ومين مدير المخابز. خلينا بس نبحث عن الجهة اللي لازم نحكي معها، وياريت ترجع تتواصل معنا الحلقة الجاية
0: إن شاء الله. أستاذ في شغلة ثانية، نحن
1: تفضل.
0: بدرعا عندنا قرية خربة غزالة، المقسم للدولة، نحن مشتركين بالنت.
1: مقسم الهاتف قصدك؟
0: أيوة. شغال النت الحمد لله، أمور بخير، بس عم يقطع الساعة 11 مثلا بالليل، يعني ما في بطاريات بالمخزن. تواصلنا مع درعا الاساس الشام ما وافقوا يشتروا بطاريات جديدة للمخزن.
1: ايوه.
0: يعني احنا عم ندفع فواتير، ندفع كل شيء، بس عم يقطع المولدة. طيب. عم تصرف بازوت، يعني عم يشغلوا المولدة مثلا ساعتين ثلاث، اذا بتحسبن عم تصرف اكثر من سعر البطاريات، فشي حرام. ليش ما بركبوا لنا بطاريات؟ ومنه الناس بتستفيد خدمة النت 24 ساعة. ومنه طيب. المقصد يعني بيستفيد، بصير عدد مشتركين اكثر من النت الخاص.
1: طيب هو عم يقطع بالليل، امتى بيجي؟ بيروح للصبح؟
0: بيروح للصبح للساعة 9 ليداوم موظفين 8:30 9.
1: ايوه.
0: الشتوية ما بنشوفه لانه ما في شمس وما في يعني مولدة مايع، حسب المازوت عم يعطوه اياه الكمية.
1: طيب خلينا نشوف اول مشكلة الفرن الخبز، وبعدها بنحكي كمان بموضوع المقصر.
0: الله يكرمك يا استاذ ويقويك ويعافيك يا رب.
1: امين واياكم. رح نتواصل مع الاستاذ عادل الصياصنة ان شاء الله بيرد علينا ونشوف
0: ان شاء الله. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك يا استاذ، الله يبارك في عمرك يا رب.
1: يا اهلا وسهلا رسلان، هذا اقل من الواجب حقيقه، ويا ريت خليك معنا شوي لنشوف اذا بيرد علينا الاستاذ عادل.

0: ومعنا الأستاذ عادل الصياصني مدير تموين درعا. يسعد صباحك أستاذ عادل.
1: صباح الخير يا أستاذ. يا حي الله.
0: يا صباح النور.
1: هلا
0: في عندنا شكوى على الفرن في خربة الغزالة. أيوة.
1: نعم.
0: الأخ رسلان عم يقول إنه ما في نظافة والمعدات بالفرن متهالكة قديمة كتير.
1: طيب. نعم.
0: هل في إمكانية الاستبدال أو تحديث الفرن؟
1: مين الأخ رسلان يعني لو سمحت يعني أخ رسلان؟
0: مواطن من خربة غزالة. أخ رسلان أنت معنا؟
1: نعم معك. يعني بدي أسألك سؤال يعني أخ رسلان وشايف على المعدات فات شايف النظافة فات شايف لا.
0: يعني هو عم يحكي عن حادثة حصلت إنه
1: حادثة كانت يعني للأسف الشديد ملفقة الحادثة وإحنا كنا على رأسنا فورا شكلنا لجنة وتمت كل الأوساط الاجتماعية والمحلية وتم تصويرها وتم كذا لآخره. هذه الحادثة يعني معروفة شلون صارت وليش صارت وكذا لآخره.
0: أيوة ثبت عندكم إنه ملفقة.
1: نعم
0: ثبت عندكم إنه ملفقة
1: 100%.
0: أيوة
1: وأنا مسؤول عن كلامي.
0: إذا كان هيك صار في حكي تاني أخي رسلان. أنت عارف إنه
1: نتائج تحقيق هيك عفواً المواطن العادي يعني وإذا لاحظت إذا في صفحات لخربة غزالة يعني مباشرة يعني اعتذرت أو احترفت بالخطأ أو إلى آخره نتيجة إحنا المتابعة خلال 24 ساعة كنا زائرين المخبز 100 مرة وجبنا العين وحللناها بلجنة مختصة الموضوع هذا بحضور مدير مخابز وبحضور اختصاصيين من المخابر. جايب كيف تبين هالموضوع هذا.
0: أيوة إذا هيك الموضوع أنا ماني عارف صراحة بالقصة.
1: عبارة عن قطعة آجر من بيت النار ساقطة على أحد رقة الخبز. لا حشرات ولا أي شيء. وأنا خربت غزالة يعني أنا مبارح استرت أول مبارح ومبارح أنا سهران بالفرن يومين والأمور ممتازة جدا وما في لا أيوة. تهالك ولا شيء. واحنا قدر الامكان حسب خطه الدوله وحسب خطه المخابز العامه يعني موجود هناك صيانه بشكل متابع وفي هنالك ارقام بدرعة يعني ارقام جيده جدا بصيانه المخابز.
0: اذا كان هيك اخي رسلان معناها الشكوى باطله
1: وفي دعوه الكترونيه حاليا ستقوم فيها فرع المخابز ضد
0: ضد
1: اللي قام بهالموضوع هذا يعني نبحث عنه واحنا قاعدين وضمش في هاي الشغله الملفقه الهدف كان هو مدير المخبز انه يشيلوه.
0: ايوه تفضل رسلان.
2: نحن شفنا هالشوفه وصار في عندنا خوف.
1: ما في خوف وهاي
0: إذا كانت القصة ملفقة رسلان فأعتقد أنه ما في داعي لهذا الخوف صح؟
1: سيد العزيز أنا بطمن أهالي خربة غزالة وأنا رحت شخصيا لهناك مرتين ورحت بالليل أول مبارح الساعة 12 بالليل كنت موجود بفرن خربة غزالة أنا والمدير العلاقات العامة بالمديرية كنا موجودين هناك واجتمعنا بالأهالي في مدير خربة غزالة وأعطيك أشمال اجتمعت فيهم هناك يعني
0: أنت مصدق أستاذ عادل ويعني شكرا كثير لك على هذا التوضيح.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: الله يقويكم يا رب.
1: حبيبنا هذا السلامات. وإحنا وينك؟ وإحنا كمديرية وكإدارة في درعا يعني تواصل مباشر مع الأخوة المواطنين.
0: بس يعني
1: أهلا الله يكون بالعون وبس لا تسأل ولا
0: تسأل. نعم صحيح.
1: حي الله حي الله.
0: شكرا جزيلا أستاذ عادل الله يعطيك العافية. إذا أخي رسلان يعني أنت عندك علم انه الشكوى ملفقه وهذا النتائج اللي توصلها التحقيق. فصل الخط مع رسلان. اذا الشكوى ملفقه وفرن خربة غزالة يعمل بشكل ممتاز كما تحدث السيد مدير التموين في درعا الاستاذ عادل الصياصنه ورسلان فصل الخط ما بعرف ليش.

0: ومعنا اتصال ايضا. صباح الخير.
1: صباح النور، الله يعطيك العافيه.
0: يا اهلا وسهلا، مين معي؟
1: معك بسام من مدينه حمص.
0: بسام؟
1: ابو حسام.
0: ابو حسام، اهلا وسهلا ابو حسام، تفضل.
1: دخيلي انا استاذ الكريم، عندي شكوى بخصوص فرن خاص.
0: فرن خاص؟ ايوه
1: نعم. الفرن مدينه حمص دوار الجامعه، بناء اسمه بناء الدوار.
0: بناء الدوار، نعم.
1: نعم، يعني هي معطيك التفصيل. انا تواصلنا مع استاذ الاعلامي قطيبة ياسين وبعثنا له، بس نتمنى يكون الشركه تاخذ اكثر من هيك. المشكله
0: تفضل لي.
1: هذا الفرن له بابين، باب على الطريق العام اللي هو مركز البيع.
0: ايوه.
1: وقفت قدام قلت ما شاء الله مكان اوروبي.
0: ايوه.
1: الفرن بشكل طولاني مطل على المنور البناء اللي هو فيها، جوا نسبه الخوارض يعني بمكب النفايات ما فيها الخوارض هاي. وانا ملصق معي بالفيديو، اذا بتحب عندك رقم واتساب ببعث لك اياه، هي بصوتي انا مسجلها.
0: ايوه.
1: عرفت كيف استاذ؟ يعني ما بعرف انا اذا فيني اعطيك اسم الفرن على الهواء ولا تحت الهواء، مشان ما نكون نحن عم نعمل اساءه للشخص لصاحب الفرن.
0: طيب، هي الشكوى بالضبط انه في فيران وقريبه كثير من الفرن بنفس البناء؟
1: هذا بقلب الفرن.
0: بقلب الفرن.
1: له باب داخلي على المنور، على البهو تبع البناء.
0: ايوه.
1: طابق الارض هو حكم طابق الارض، الباب هو الخلفين مفتوح على القوارب، يعني القارب من الجربوع او الفاره، معلش اعذرني على التعبير، بيطلع الحيط.
0: فهمت عليك. نعم، معروف هذا الحكي.
1: ومصور انا بالفيديو مصوره انه كيف القوارب عم تدور بالحبس بين السمون والتوت والبيتيفور والكعك.
0: طيب، جربت تشتكي للجهات المعنيه بحمص للتموين مثلا ابو حسام؟
1: استاذ الكريم، انا كشخص بدي اروح اشتكي، ما المفروض كوزاره التموين او حمايه المستهلك او النقطه اللي هي الاساسيه، ما لازم يكون عندك رقم واتساب؟ حاول لو انا اذا بدي اعطل شغلي، وانا صورت هذا الحكي نهار الخميس، كان عندي معاينة الدكتور، يعني مع الاسف انه البناء كله دكاتره ومختبرات دم، انا كنت عم بسحب دم من يمين. القوة هذا لازم يكون أنقى مكان بالعالم أو بالبلد حالياً، ففي نسبة الخوارب فلا أعتب على.
0: طيب هذا الكلام من إمتى أبو حسام؟
1: هذا الكلام نهار الخميس الساعة 4 العصر.
0: الخميس الماضي يعني؟
1: إيه، نهار الخميس. أبداً، أنا كان عندي مراجعة هنيك دكتور معين، رحت. أيوة. عنده شفت، يعني حتى تصور إني أنا عم صور أبو جل آزم اللي مسؤول عن التنظيف والأمور.
0: أيوة.
1: عم نقول له عم شافني عم صور، قمت أنا شلت الجوال قلت ما بيعمل مشاكل. عم بيجي يقول لي صور عادي، ما انت اول واحد تصور، وما صار
0: الامر معروف.
1: قال لي ابدا ما بتفاصل.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: فنحن نطلب كمديريه حمايه المستهلك، يا اخي حطوا لنا رقم واتساب، انا ببعث لك اي شخص شاف شغلي مهم. ما معقول اترك شغلي على الطريق النهاري، كلياتنا عمال ووضع الشغل شايف كيف.
0: نعم. على الطريق
1: النهاري شو اروح اشتكي؟ اكيد انا ما راح اروح. بده يصيبني نوع الكسل انه بده يعطل يومي، فاختر يومي مش راح اروح اشتكي؟
0: نحن
1: رقم انت على الانترنت او الفيس رقم بالواتساب، نحن رح نبعث لك اكيد مقطع فيديو موثق، وانت تطلع تعمل كشف. صح الشيء هذا ولا لا؟ يعني اليوم
0: طيب اخي، انا ما بعرف اذا موبايل الاذاعه فيه واتساب. فيه واتساب.
1: طيب، انا رايك تبع هذا الرقم اللي عم حكيك منه، تبعث لي اي الو على الواتساب لابعث لك مقطع الفيديو مقطعين.
0: وحتى ومع هيك ابو حسام، يا ريت الحلقه الجايه، انتهى وقت الحلقه هلا، ما بقى فينا نتواصل مع الجهات بحمص، يا ريت الحلقه الجايه تحكي معنا. الحلقه الجايه يوم الثلاثاء بين الساعه 10 وثلث للساعه 11، تحكي معنا مشان نشوف الجهات المعنيه بحمص التموين او حمايه المستهلك، ونحكي معها عن هذا الموضوع.
1: تمام.
0: وبعت الفيديو اللي صورته ايضا على الرقم.
1: طيب، هذا نفس الرقم اللي الواتساب ولا رقم ثاني؟
0: ايوه، لا هذا الرقم نفسه اللي عم تحكي.
1: طيب، هلا بعت لك رقم الفيديو مع اسم البناء مع اسم المخبر.
0: شكرا كثير لك ابو حسام. طيب، وحكي معنا الحلقه الجايه ان شاء الله، خلينا نتابع الموضوع
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: شكرا لك، وشكرا لكل الاخوه اللي اتصلوا معنا في هاي الحلقه، وبعتذر كثير من اللي ما قدرنا نلبي طلبهم بسبب عدم معرفتنا بالجهات المعنيه. نحن عم نحاول هلا نجمع أكبر قدر من الداتا والبيانات للجهات المعنية، وموضوع الفرن والشكوى هي موضوع مهم جدا. أنا بتمنى أنه يتم النظر فيه بكل المحافظات، الشكوى على كل أماكن المطاعم والأفران، لأنه في عنا حالة من عدم الاكتراث بالنظافة، حالة من عدم اللامبالاة، أنا شفتها كثير وأنتم شفتوها. يا ريت نضل نتواصل ونشتكي على هيك أمور. الحلقة انتهت، وإن شاء الله بنحاول بالحلقة الجاية نتلافى التقصير اللي حصل. شكرا كثير لكم متابعينا ومشاهدينا الكرام عبر إذاعة دمشق.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وارث الشرق أول دمشق.
2: الحادية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي في قصر الشعب بدمشق. وزير الخارجية أسعد الشيباني يشارك في حفل استقبال دبلوماسي ضمن فعاليات الاحتفال بيوم إفريقيا في فندق جولدن مزة بدمشق. وزير الطاقة يؤكد خلال اجتماعه مع كبرى الشركات الأمريكية العاملة في قطاع الطاقة أن هناك رغبة كبيرة للشركات للاستثمار في سوريا. وزير الزراعة يبحث مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا علاقات التعاون المستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي. وزير التربية يتفقد عددا من المراكز الامتحانية في مدينة الصنمين بريف درعا للاطلاع على سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة. وفي خبرنا الأخير، محافظة دمشق تسمح بتمديد دوام المنشآت السياحية حتى 3 فجرا خلال مونديال 2026. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أجمل تحية لكم مستمعينا الأحبة، أهلا بكم إلى نشرتنا الرياضية. أصدر اتحاد كرة القدم جدول مباريات المراحل الخمس الأخيرة من الدوري الكروي الممتاز، وسيستأنف الدوري مبارياته بدءا من يوم الجمعة القادم، وتستمر المباريات حتى الأول من تموز، حيث يسدى الستار على الموسم الكروي الممتاز فيتوج البطل ويعرف الهابطون والصاعدون. وتقام المرحلة 27 يوم الجمعة بعد القادم، بينما ستضغط المراحل الثلاثة الأخيرة فتقام أيام الأربعاء والسبت والأربعاء على التوالي. المنافسة على اللقب انحصرت بين أهل حلب وحمص الفداء، أما المنافسة على الهروب من الهبوط فتشتد بين سبعة فرق، أربعة منها في موقف لا تحسد عليه. الجمعة والسبت تقام مباريات الفرق المهددة بالهبوط، فيلعب الجمعة على ملعب الفيحاء بدمشق الفتوة مع الكرامة، وهي المباراة المنقولة من دير الزور لعقوبة اتحادية تعرض لها فريق الفتوة بسبب الشغب الجماهيري. يوم السبت يستقبل الشرطة فريق الشعلة الأخير على ملعب الفيحاء في دمشق، ويلعب أمية في المركز ما قبل الأخير بضيافة تشرين في اللاذقية. خان شيخون يستقبل على ملعب فريق الجيش، والمباراة بلا جمهور لعقوبة اتحادية طالت فريق خان شيخون، ويحل جبل ضيفا على دمشق الأهلي على ملعب الجلاء في دمشق. يوم الأحد تختتم المباريات على ملعب الحمدانية في حلب بلقاء أهلي حلب المتصدر مع جاره الحرية في درب الشهباء. ويلعب في حمص على ملعب خالد بن الوليد حمص الفداء الوصيف مع ضيفه حطين، وآخر المباريات ستقام في ملعب حماة البلدي بين الطليعة والوحدة. استعاد المنتخب الفرنسي توازنه قبل توجهه إلى الولايات المتحدة لخوض مونديال 2026 الذي ينطلق بعد غد الخميس. المنتخب الفرنسي فاز على ضيفه الأيرلندي الشمالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء ودي استعدادي للنهائيات، بعدما خسر في اللقاء الماضي أمام ساحل العاج بهدفين مقابل هدف واحد. سجل ثلاثية المنتخب الفرنسي ميكائيل أوليسي عند الدقائق 43 والتاسعة والأربعين والرابعة والسبعين. المنتخب الفرنسي سيلعب في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات السنغال

والعراق والنرويج. تغلبت إسبانيا على بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في آخر مبارياتها الودية قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم. المنتخب الإسباني الذي يضم في صفوفه ثمانية لاعبين من برشلونة وأحد المرشحين للفوز باللقب سيلعب في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر السعودية والأوروغواي. بعدما ودعت جمهورها الأربعاء الماضي بخسارة أمام الجزائر بهدف دون مقابل، استعادت هولندا توازنها بفوز شاق في نيويورك على أوزبكستان بهدفين مقابل هدف في مباراتها التحضيرية الأخيرة للمونديال الذي يفتتح بعد غد. وتبدأ هولندا مشوارها في النهائيات بمواجهة اليابان في الرابع عشر من الشهر الحالي ضمن المجموعة السادسة التي تضم السويد وتونس، فيما تستهل أوزبكستان مغامرتها الأولى في النهائيات ضد كولومبيا في السابع عشر من هذا الشهر ضمن المجموعة الحادية عشرة التي تضم أيضا البرتغال وجمهورية كونغو الديمقراطية. نبقى في أخبار كأس العالم، حيث لا تزال حالة جناح المنتخب المغربي عبد الصمد الزلزولي تقلق الجهاز الفني للمنتخب بعد الإصابة التي تعرض لها في ودية النرويج. في آخر التطورات، ذكرت الأخبار أن الزلزولي الذي تعرض لإصابة على مستوى الركبة في المباراة أمام النرويج خضع لفحوص طبية إضافية مكثفة ولا يزال بحاجة للمزيد من الفحوص لتحديد مدى خطورتها. من المتوقع أن يحدد الجهاز الفني والطبي للمنتخب مصير مشاركته في كأس العالم من عدمها في غضون يومين. أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم أمس بأن نجمه المخضرم نيمار يظهر تطورا جيدا في إصابته في ربلة الساق اليمنى حرمته من اللعب منذ أيار الماضي. وخضع الهداف التاريخي للمنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات يوم أمس في الولايات المتحدة إلى فحص بالرنين المغناطيسي أظهر نتائج ضمن المعايير المتوقعة حسب الاتحاد المحلي. وقال الاتحاد في بيان سيواصل عملية التعافي والإعداد البدني التي وضعها الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي. ولم يقدم الاتحاد مزيدا من التفاصيل ما يجعل مشاركته في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقررة في أمريكا الشمالية اعتبارا من يوم الخميس غير مؤكدة أمام المغرب يوم السبت في ولاية نيوجيرسي ضمن المجموعة الثالثة. وكان المدرب الإيطالي للبرازيل كارلو أنشيلوتي أعرب عن ثقته في إمكانية عودة نيمار البالغ من العمر 34 عاما إلى التدريبات هذا الأسبوع، غير أن أنشيلوتي أكد أنه لن يغامر بالتعجيل في تعافي النجم الذي أثقلت مسيرته في المواسم الأخيرة إصابات متكررة. أعلن ليل الفرنسي تمديد عقد مهاجمه المخضرم أوليفييه جيرو لموسم إضافي حتى صيف 2027. وقرر الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا مواصلة مشواره مع الفريق بعد مساهمته في احتلاله المركز الثالث في الدوري الفرنسي والتأهل لدوري أبطال أوروبا. وسيخوض جيرو الموسم المقبل مشاركته الأوروبية 16 في تاريخه والثانية عشرة في دوري الأبطال، ويواصل المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 39 عام مسيرته الحافلة بعدما وصل هذا الموسم إلى مباراته رقم 800 على مستوى الأندية. هذا نصل أيها الأحبة.

إلى نهاية أخبارنا الرياضية. أجمل تحية من المعد مصطفى شمشان، ومن محدثكم قصي حمود، إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا ومشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى عرض لأهم البرامج التي ستتابعونها وتشاهدونها عبر إذاعة دمشق. بعد هذا العرض مباشرة نتوقف مع برنامج أخبار لايت، يليه برنامج ما لا يقال. برنامج خلف الحدود يأتيكم بعد موجز الساعة 12:15. أما نشرة الأخبار الرئيسية فأنتم على موعد معها كالمعتاد في تمام الساعة 12:15. برنامج أصداء يأتيكم في 12:45، برنامج صافرة عالمية في 12:30، أما برنامج مسابقات ألو يا إذاعة في 14:30، برنامج شعوب وحضارات يأتيكم في 15:35، أما برنامج شو سياسي يأتيكم في 16:05، وفي 16:15 أنتم على موعد مع نشرة الأخبار المحلية. برنامج نبض السوق يأتيكم في 17:30، أما برنامج بانوراما الصحف فأنتم على موعد معه في 18:30، برنامج أسرار الأرض في 9:00. إعادة زاوية خاطرة تأتيكم في 9:30، وفي 9:30 برنامج هيك حكوا قصة وقصيدة يأتيكم في 10:00، وفي 10:15 أنتم على موعد مع الحصاد الإخباري. في 11:10 إعادة برنامج يوميات من بلدنا، أما برنامج مطرب السهرة فهو في 11:30، برنامج تغيرنا في 12:45، أما ريادة نسائية فأنتم على موعد معه في 12:30، مسلسل حكايات الجارية دواهي في 12:30 بعد منتصف الليل، وإعادة برنامج بصائر في 14:00، مسلسل طريق الهدى يأتيكم في 14:30 فجرا، برنامج صحابة رسول الله في 15:10، وتستمر الفترة الدينية حتى الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد. لكم تحيات جميع الزملاء في الفترة الإخبارية الصباحية، كان معكم في الهندسة الإذاعية عباس جنيدي ميساء الزعبي. رافقكم في هذه الفترة من المذيعين مجد حيدر، شادي حداد، محمد درباس، فرح الشوفي، يسرى السيد، عيسى قصي حمود، وأنا سلافة حسن. وفي الإخراج كانت معكم سناء حمود وسناء أحمد.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. يسعد أوقاتكم مستمعي إذاعة دمشق ومتابعي منصات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخبار لايت. إعداد وسام سليمان، التقديم نسرين الجردي، وبالإخراج سناء أحمد. أخبار منوعة وطريفة رح تتابعوها معنا بحلقة اليوم، خليكم معنا. مين قال إنه العمر عقبة قدام تحقيق طموحات الإنسان؟ لازم تضل تسعى لتحقق أحلامك بغض النظر عن العمر. ما بتعرف إمتى بتجيك الفرصة وبتضحك لك الحياة. السيدة الصينية بانغري عمرها 74 سنة، صار عندها 2,000,000 متابع على منصات التواصل الاجتماعي، وفيديوهاتها حصدت أكثر من 100,000,000 مشاهدة بفضل روحها المفعمة بالحياة وجاذبيتها الاستثنائية. بتخطف الجد الأنظار بشوارع مدينة شنغهاي بإطلالتها العصرية يلي بتتنوع بين الأزياء الوردية، وهي لابسة الكعب العالي وعم تستعرض رشاقتها بالشعر الأبيض. وبتشارك الجد بانغري متابعي أسرار الحفاظ على مظهرها الشاب، وأكدت إنه القصة تكمن بالانضباط الذاتي الصارم، فهي بتحرص على ممارسة رياضة اليوغا لمدة ساعة كل يوم الصبح، وبتتوقف عن الأكل تماماً بعد الساعة 5 مساءً، وبتتبع نظام دقيق بيعتمد على تناول وجباتها بنسبة شبع لا تتجاوز 70%. يا عيني، ونحن من جهتنا من إلا للجد بانغري ربي يديم عليك الصحة والعافية يا ست بانغري، وضلي مثال يحتذى للجدات والبنات بممارسة الرياضة وتناول الوجبات. وهلأ مع خبر طريف وغريب. قبل عدة أسابيع خرج رئيس المحكمة العليا بالهند بتصريح وصف فيه العاطلين عن العمل بالصراصير. أحد الشباب الهنود بعد التصريح ومن باب المزاح أسس حزب الصراصير على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن اللي بدأ كمزحة قدر يحقق 15,000,000 متابع خلال أسبوع على إنستغرام. بعدين طورت القصة، وقبل كم يوم نزلوا مئات الشباب الهندي إلى الشوارع قرب مبنى البرلمان وسط العاصمة نيودلهي، بعضهم لابس قناع على شكل صرصور وحاملين لافتات مكتوبة عليها أو على بعضها الصرصور لا يموت أبداً، ومن هتافات المتظاهرين الصراصير قادمة. يعني بالفعل خبر غريب جدا وطريف جدا. هالأيام فترة امتحانات مو بس عنا بسوريا وكمان بمصر، وطبعا بالامتحانات لا يخلو الأمر من بعض محاولات الغش، وهي إلى طرق وأساليب غريبة، وبالغالب بتكون بكل هدوء وسرية حتى ما ينتبه المراقب على الطالب يلي عم يغش. شو حكينا؟ بسرية، هيك غالبا بتكون بسرية. بس اللافت هو الحادثة يلي صارت بمصر لما سيدة مصر حاولت تنقل ابنها إجابات أسئلة الامتحان من خارج المدرسة، يعني عم تنقلوا الأجوبة بصوت عالي حتى تم إلقاء القبض عليها من قبل الشرطة، واعترفت إنها كانت عم تنقل ابنها الأجوبة.

0: مقاولة الزميل وسام. طيب يا خالته، بدل ما تروحي بدك تنقلي الأجوبة بالامتحان، كنتي قلي له يدرس قبل الامتحان وساعدي وبلاها الشنشطة بين المدارس والشرطة وسين وجيم. الحنية يا ماما الحنية. بنبقى مصر، وهالمرة الخبر طبي بس غريب جدا أيضا. طلعت طبيبة أو تدعي إنها طبيبة بتصريحات صادمة ادعت فيها علاج حالات مرضية مستعصية دون أي سند علمي، وأثارت التصريحات موجة عارمة من الاستنكار والسخرية بعد ما قالت بمقطع الفيديو إنها أنقذت مريضة من استئصال الرحم، وقالت باللهجة المصرية خلال الفيديو: 7 دكاترة قالوا نشيل الرحم وأنا خريجة كلية زراعة وما درست الطب أبدا، قلت ننزل الاستروجين وكنسنا ومسحنا الأمعاء والنزيف وقف. طبعاً تقدمت النقابة العامة للأطباء المصرية ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحبة الفيديو بتهمة انتحال صفة طبيب ونشر معلومات مضللة وخطيرة. وبالفعل قامت وزارة الصحة بإغلاق مركز الطبيب المزيفة، وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية إن المتهمة تحمل شهادة في الحقوق ومشطوبة من قبل نقابة المحامين، وتم إلقاء القبض عليها متلبسة وهي عم تكشف على مريضة. يعني الإنسان يلي بيعمل هيك ما بيفكر إنه عم يتعامل مع بشر ممكن يؤذيه أو حتى يسبب له الموت. وكمان هاي المدعية عم تقول إنها خريجة زراعة وطلعت بالأخير خريجة حقوق. ما فهمت، يعني شايف كلية الزراعة أقرب للطب من الحقوق مثلا؟ يبدو إنه في مشكلة نفسية حقيقية لدى هالمريضة. لهون مستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من أخبار لايت، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم، على أمل لقاء بكرة فيكم بحلقة جديدة. وكل الشكر للزميل المعد وسام سليمان على الأخبار الحلوة اللي اختارها لنا، وكنت معكم بالتقديم أنا نسرين الجردي، وفي الإخراج سناء أحمد.
1: في عالم يمتلئ بالأصوات تبقى هناك أصوات لم تسمع بعد، وفي خضم الحقائق الجاهزة تختفي حقائق أخرى تنتظر من يكتشفها. ما لا يقال. الإعداد ديما صبيح، التقديم ساندي ميهوب، ما لا يقال، الإخراج حمد شويكي.
2: منظمة التجارة العالمية.

عندما نتأمل خريطة التجارة العالمية نراها شبكة معقدة من السلع والخدمات ورؤوس الأموال التي تعبر الحدود يومياً، لكن من الذي يضع قواعد هذه اللعبة؟ هذا هو بالضبط الدور الذي تطلع به منظمة التجارة العالمية، ذلك الكيان الذي يجمع الدول تحت سقف واحد لتنظيم نبض الاقتصاد العالمي.

ليست شركة ولا حكومة عابرة للقارات، إنها منظمة حكومية دولية تأسست رسمياً في الأول من كانون الثاني عام 1900،

1995 بموجب اتفاقية مراكش التي أنهت 50 عاماً من التجربة السابقة للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة والمعروفة بالجات التي أبرمت عام 1947. مقرها الرئيسي في جنيف سويسرا، وتضم 164 دولة عضواً تمثل أكثر من 98% من التجارة العالمية، وهو رقم يجعلها بلا منازع أكبر منظمة اقتصادية دولية.

كيانا حكوميا دولي يهدف إلى تنظيم وتسهيل التجارة بين الأمم، ولكل كيان هويته. وشعار منظمة التجارة العالمية هو قصة مختزلة في رسم كرة أرضية تنهض عليها ستة أقواس متداخلة بالأحمر والأزرق والأخضر، صممتها السيدة سويونغ لتكون دوامة من التفاؤل، وكأنها دوامة تعكس روح المنظمة في تعزيز تجارة عادلة ومفتوحة.

جوهر عملها يشبه مهندساً للسلام والرخاء، تسعى إلى أن تتدفق السلع والخدمات بين الدول بلا عوائق مع إدارة آلية مستقلة لحل النزاعات التجارية، فهي القاضي الذي يفرض الالتزام بالاتفاقيات ويمنع التمييز بين الشركاء، لكنه في الوقت نفسه يسمح باستثناءات عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة أو الأمن القومي.

أعلن هيئة فيها هي المؤتمر الوزاري الذي يجتمع كل عامين ويتخذ القرارات بالإجماع، في حين توزع المهام اليومية إلى المجلس العام والذي يمثل جميع الأعضاء ويجتمع شهرياً، وتقدر ميزانيتها السنوية بنحو 220 مليون دولار يساهم بها الأعضاء حسب حصصهم من التجارة الدولية.

وبالعودة بالزمن إلى النشأة، نجد أن المنظمة مرت بعدة جولات مفاوضات، أبرزها جولة الأوروغواي والمغرب بين عامي 1986 و 1994، وهي التي أنتجت منظمة التجارة العالمية.

استمرت المفاوضات لاحقاً في مؤتمرات وزارية شهدت نجاحات مثل انضمام الصين عام 2001، وخلافات مثل قضايا سنغافورة وكانكون، واحتجاجات سياتل عام 1999، وألغيت الدورة الثانية عشرة عام 2020 بسبب كورونا، فيما شهدت الدورة الثالثة عشرة في أبوظبي شكاوى حول تقييد مشاركة المجتمع المدني.

الجانب الآخر والذي لا يقال ولا يظهر للعلن هو أن فوائد التجارة الحرة لا تتوزع بعدالة بين الدول، بل تتسع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وأيضاً آلية القرار بحاجة إلى مزيد من الديمقراطية، كما يؤخذ على هذه المنظمة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان. فإذا تعارضت مصالح هذه الأقطاب الاقتصادية، تعطلت المفاوضات وفشلت المؤتمرات.

هكذا تبقى منظمة التجارة العالمية قلب النظام التجاري متعدد الأطراف، تجمع بين إرث 50 عاماً من تطور الجات وطموحات دائمة لتوسيع نطاق التحرير التجاري ومواجهة انتقادات متصلة بعدالة توزيع المنافع على الجميع.

ويبقى السؤال، هل يمكن للعدالة أن تصبح جزءاً من القواعد؟ أم أنها مجرد أمنية على هامش الاتفاقيات؟

0: الثانية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. سوريا تشارك في أعمال القمة المقامة في تركيا لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية بين البلدين. وزير التجارة التركي عمر بولات يؤكد خلال جلسة بعنوان آفاق جديدة في تجارة تركيا وسوريا افتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين البلدين قريبا. وزير الزراعة يبحث مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا علاقات التعاون المستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي. وزير التربية يتفقد عدد من المراكز الامتحانية في مدينة الصنمين بريف درعا للاطلاع على سير امتحانات الشهادة الثانوية. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي يتوقع وصول 1050 حاجا برا بسبب الظروف الإقليمية الراهنة. وفي خبرنا الأخير، محافظة دمشق تسمح للمنشآت السياحية التي تقوم بعرض مباريات كأس العالم 2026 بتمديد فترة الدوام حتى 3 PM. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

قضايا إقليمية ودولية نناقشها مع مجموعة من الضيوف والمختصين في الشأن السياسي الدولي في برنامج خلف الحدود. تابعونا الثلاثاء الثانية عشرة وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة مستمعين ومشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من خلف الحدود. أيها السادة، بينما تسابق الدبلوماسية الدولية الزمن لترسيم حدود التهدئة وتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستحدد آلية وقف إطلاق النار، تشتعل الميادين. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب ضاحية بيروت الجنوبية، يتبعها رد صاروخي إيراني واسع على أهداف إسرائيلية، لتتدحرج كرة اللهب فجر يوم الاثنين بضربات إسرائيلية مضادة استهدفت منشآت عسكرية في غرب ووسط إيران. أيها السادة، هذا الانفجار العسكري يتزامن مع انقسام لبناني رسمي حاد وسط تحذيرات قيادة الجيش اللبناني ورئيس الحكومة من تحويل بيروت إلى ورقة تفاوض أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. هذا التجاذب اللبناني ليس معزولا عن المسرح الإقليمي، فمع دخول إغلاق مضيق هرمز يومه 100 وتأثر حركة النفط والتجارة العالمية، يقترب الخليج من حافة مواجهة بحرية مفتوحة عقب إعلان سينتكوم عن اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وجهت صوب الكويت والبحرين، والرد بضربات في خارك وقشم. يأتي هذا التصعيد في وقت قيد فيه البرلمان الأمريكي صلاحية

0: ترامب الحربية، بينما تتبرأ إدارة ترامب من الغارات الأخيرة على بيروت مؤكدة أنها تمت بلا تنسيق، ما يكشف عن أزمة ثقة مستتيرة بين تل أبيب وواشنطن. إذن أيها السادة، هل تفتح الجهود السياسية باب التهدئة أم أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر سخونة وتعقيدا؟ وقبل أن نبدأ نقاشنا هذا، هذه تحية من فريق عمل برنامج خلف الحدود في الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد مهران مقداد، من داخل الاستوديو معكم سمعان فرزلي، وفي الإخراج سناء أحمد. إذن هذه الملفات سنناقشها اليوم مع ضيفنا عبر الهاتف من الرياض. أرحب بالأستاذ عبد الرزاق الحسين، المحلل السياسي. مرحبا بكم أستاذ عبد الرزاق. أهلا
1: وسهلا، مساء الخير والشكر.
0: تحية لك سيدي. لا أدري إذا كنت تسمعنا بوضوح، لأنه يعني يبدو أن هناك ربما مشكلة في وضوح الصوت.
1: أسمع جيدا.
0: تماما. إذن سنبدأ مباشرة بهذا الحوار، واستمعت إلى مقدمة حلقة اليوم أستاذ عبد الرزاق. بدأ هون، يعني صار هناك تصعيد، دعني أسميه أو أضع له عنوانا هكذا بالإطار العام، التصعيد الأخير القصير. غارات إسرائيلية على الضاحية، تلاها وابل من الصواريخ الإيرانية، ثم أتى رد إسرائيلي في العمق الإيراني. كيف يمكن أن نقرأ هذا المشهد اليوم؟ وهل تعتقد بأن لبنان مجرد ساحة تصفية للحسابات، لأن هذا التصعيد أساسا أتى على خلفية التهديد الإيراني بأنه إذا ما ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت فسنضرب إسرائيل، وهذا ما حدث فعلا؟
1: نعم سيدي، نحن ما بعد تدريب على إيران، الأمريكي
0: حققوا. أستاذ عبد الرزاق، أستاذ عبد الرزاق، نحن نتواصل معك عن طريق الهاتف المحمول، أليس كذلك؟
1: الواتساب.
0: نعم. يعني يبدو أن ربما شبكة الهاتف الخلوي عندك ربما ليست بالجودة المطلوبة. سنحاول أن نتواصل معك سيدي العزيز عن طريق هاتف ثابت، ربما يكون الصوت أفضل.

إذا أيها السادة، أنت معي أستاذ عبد الرزاق؟ أستاذ عبد الرزاق تسمعوني جيدا؟ تماما. أنت أعتقد أنك تتحدث معنا عن طريق السبيكر أو يعني نعم، أرجو التواصل بشكل مباشر عبر السماعة لو سمحت ليكون الصوت واضحا. نعم تسمعوني أستاذ عبد الرزاق؟ طيب، لأن للأسف صوتك لا يصل إلينا بشكل واضح، يعني جزء من الإجابة تغيب حقيقة. نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ عبد الرزاق الحسين من الرياض. على كل مستمعينا ومشاهدينا الكرام، إذا في حلقة اليوم من خلف الحدود نناقش آخر التطورات على صعيد الصراع الإيراني من جهة، الأمريكي الإسرائيلي من جهة أخرى، وما يقع بينهما من دول المنطقة التي تطال نار هذا الصراع، سواء كان في لبنان

في العراق وحتى في دول الخليج، على اختلافها الكويت، البحرين، قطر، السعودية والإمارات أيضا. إذن نار هذا الصراع تطال

0: ضرب أو قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، سيكون هناك قصف إيراني في العمق الإسرائيلي، وهذا ما حدث فعلا. طيب كيف يمكن أن نرى كل تركيبة المشهد التي رأيناها بالأمس؟ وهل تعتقد أن لبنان بات مجرد ساحة تصفية حسابات للأسف؟
1: نعم سيدي. نحن مرحلة تداعيات مع بعد انتهاء الحرب الأمريكية على إيران. يبدو أن الأمريكان حققوا الخطوط العريضة المطلوبة أمريكيا،
0: انتهت الحرب،
1: وبالتالي حولوا الحرب لحرب إقليمية محلية. وهذا الشيء اللي شفناه إحنا، أنه بدأت الدول العربية لترد على نفسها. الكويت دافعت عن نفسها، الإمارات دافعت عن نفسها، السعودية حاليا بمرحلة مهمة كمان بالرد إذا تم أي يعني أي خطر عليها. اللي بقوله أنه الأمريكان تحولوا اليوم لمدير لساحة المعركة فيما يخدم أهدافهم الاستراتيجية اللي ممكن تتحقق من إيران. لا شك أنه إيران تدمرت بنسبة كبيرة، ولا شك أنه أوراق تفاوضها قليلة، إلا أنه بتركولها مجال ومساحة تلعب في المنطقة ضمن الرؤية الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية. إيران سيدي ما اختلف دورها الوظيفي، إن كانت أيام الشاه أو أيام الخميني أو أيام الخامنئي أو اليوم، دورها الوظيفي في المنطقة بظل بمفهوم البعبع أو الشرطي في المنطقة، لكنه المطلوب أن يكون شرطي ضعيف يستجيب للإرادة الأمريكية بالإشارة وليس بالعصا. نعم.
0: استمر هذا الأمر حتى بعد يعني ما سمي بسيطرة نظام الملالي بعد الثورة في عام 79، أم أن فقط الأمر يعني ربما محصور اليوم فيما ذكرته أستاذ عبد الرزاق فقط في موضوع النظرة لمضيق هرمز وسيطرة إيران ربما والتحكم بهذا المضيق فقط؟
1: سيدي إيران عدو يخدم عدو، يعني لما بننظر نحن في عنا من 20-30% من التجارة العالمية والطاقة تخرج من مضيق هرمز.
0: نعم.
1: وهالشيء هذا هو التحكم فيها هو مطلب أمريكي، يعني التحكم باتجاه الشرق باتجاه الصين وباتجاه الغرب يعني باتجاه أوروبا. أمريكا بلد عملاق، بهمه أنه يضعف منافسيه. المنافس الأول اليوم الصين، وإحنا لو بين قوسين شفنا أنه في كان زيارة أمريكية للصين.
0: ما
1: بعد الحرب على إيران، وشفنا أنه ردت إيران بطريقة ما قوية نسبيا ضمن أمس وقبل أمس، وتبين أنه بأسلحة كمان صينية وتم تدميرها إسرائيليا. اللي بقوله انه
0: يعني انت مع فكره، لفت نظري في امر صراحه في معرض او بدايه اجابتك استاذ عبد الرزاق، وهو بان وصفت يعني ما يجري اليوم او موقف الولايات المتحده اليوم هو فقط اداره أو ربما الإمساك بالصراع قدر الإمكان حتى لا تنزلق الأمور إلى مسارات لا تحبها أو تشتهيها، ليس فقط أمريكا إنما كل الدول أو دول الإقليم. هل فعلا يعني أمريكا اليوم خصوصا وأنها نفت أن يكون لها أي علاقة بموضوع الضربات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع أن ترامب منذ أيام يعني كان هناك له تصريح لافت أريد ضربات جراحية ضد حزب الله، كيف
1: تمام.
0: كيف تستوي هذه تمام. الأمور
1: تماما هذه النقطة المهمة. المطلوب هو تحديد وتقييد مسارات بين قوسين للعدو الخادم، يعني إيران مطلوب منها أنه الشحنات هذه لا تذهب إلى الشرق، بتم عملية جراحية ضد السفن أو الناقلات اللي رايحة للشرق. لا تريد ضد الغرب بتقوم بنفس العملية. فيما يقوم فيه حزب الله، فيما قامت فيه إسرائيل بضرب حزب الله، هي فعلا عمليات جراحية. مشان إيش؟ مشان ما يتم تهديد لاحق لأي خطوط نقل.

0: تجاه أوروبا إلا ضمن الرأي والمسار الأمريكي.
1: نعم.
0: وإحنا حقيقة طيب. في عندنا مشروعين للنقل والترانزيت تجاه الشمال الأوروبي.
1: سنكمل نقاشنا هذا وحوارنا هذا، لو ابقى معي لو سمحت بعد أن نستمع وإياك إلى أذان الظهر الذي حان موعده الآن بحسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع الأذان القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: من جديد أهلا ومرحبا بكم أيها السادة، ونتابع وإياكم حلقة اليوم من خلف الحدود.

0: وأعاود الترحيب بضيفي عبر الهاتف من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية المحلل السياسي الأستاذ عبد الرزاق الحسين. مرحبا بكم أستاذ عبد الرزاق.
1: أهلا وسهلا.
0: إذن كنا قبل أن نتوقف مع أذان الظهر يعني كنا نتحدث أو كنت تشرح لي ربما وجهة نظرك من الموقف الأمريكي من بعد التهدئة وبعد كل جولات يعني الذهاب والإياب للطرف الباكستاني الذي يلعب دور الوساطة اليوم بين إيران وأمريكا، يعني دون أن نغمض أعيننا عن أو يعني أن لا ننتبه إلى موضوع الأمنيات الإسرائيلية أو على الأقل أمنيات نتنياهو في كل ما يجري.
1: نعم سيدي، فيما يخص نتنياهو وإسرائيل، أمر نتنياهو هو ملف كمان ممكن ترامب يتحكم فيه، أنه بيسرع تقديمه للمحاكمة، بالتالي كمان نتنياهو بيكون مطيع للسياسة الأمريكية، لأنه وجوده بالسلطة هو نوع من الحماية الآنية له أنه يتقدم لأي محكمة كونه متهم بإجرام وفساد. الشيء بقوله أستاذي،
0: تفضل،
1: إنه في تعبير مهم لمؤسسة راند الأمريكية وهي استشارية لوزارة الدفاع الأمريكية وللاستخبارات، تعبير استخدمه هي تسوية أرض الملعب. يعني إحنا في عندنا أرض بدنا نشوف إيش فيها وتحتها، بتم تسوية أرض الملعب، وهذا تم مع الحرب الأمريكية على إيران. يبقى التعامل مع النتوءات أو الشيء الشاذ يلي ظهر بعد تسوية أرض الملعب، وهذا منوط يبدو بإسرائيل بدون تدخل علني أمريكي.
0: تمام.
1: وهذا اللي عم نشوفه. المشاريع اليوم في المنطقة مشاريع مهمة جدا واستراتيجية للقائد الأول حاليا هو الأمريكان، يعني بخافوا من منافس واحد هو الصين. أوروبا ما لها قيمة كمنافسة أمريكية، ما عدا جزء خاص هو ألمانيا والدول الاسكندنافية لأنها متعلقة بالبتروكيماويات وبالنفط.
0: هذا ما يدفع تماما، يعني نعم. أنت لفت نظري أو دفعتني لأن أسألك الآن هذا السؤال. بالتأكيد سيدي العزيز، تابعت ما جرى وتابعت كل ربما التحليلات ووجهات النظر التي حاولت شرح ما جرى. الرد الإسرائيلي كما رأينا جاء عنيفا، وأنت أشرت إلى ذلك في معرض إجابتك، ولكن ألم يلفتك في الأمر ربما طبيعة الأهداف التي ضربتها إسرائيل في إيران؟ يعني مثلا ما شهر هذه المنطقة والتي تحوي أهم منصة أو مصنع بتروكيماويات في إيران، وبحسب تل أبيب قالت بأن هنا تتم صناعة الصواريخ البالستية.
1: نعم، لإنتاج المادة المسلحة.
0: ناهيك عن غير ذلك من المنتجات طبعا العسكرية. نعم، وغيرها. نعم،
1: بتمتد حتى الكبتاغون كمادة أولادية. وعلى فكرة أمس يمكن بولونيا احتزت أكثر من طن مخدرات لمصدر إيران. أول أمس الخبر كان في بولونيا.
0: نعم،
1: رقم كبير جدا.
0: طبعا
1: عم نتكلم عن نكون مادة مخدرة. بقوله أستاذي إنه الغرب تعامل بمفهوم لتحقيق مصالحه مع ميليشيات. هالميليشيات كانت تقامر وتخرج عن السياسة الدولية لتحقيق مصالحها. اليوم الغرب حاجة، أمريكا وليس الغرب بشكل دقيق،
0: مفهوم،
1: حاجة لسياسات مستقرة واستراتيجية بقوى ونواة صلبة لدول وليس لميليشيات. الدول حقيقة هي محور عربي إسلامي يمتد من دول الخليج حتى

0: تركيا وبنشوف انه قفز قفزة مع بعض ايران باتجاه باكستان.
1: تماما.
0: هذا كله هذا هو عمليا طوق باتجاه التجارة مع الصين. يعني وما ممكن تهمل امريكا الوحش القادم الصيني. فهو يعني رغبة أو بشكل
1: قدري. يعني أنت بالنهاية سيدي العزيز تربط كل ما يجري وكل ما جرى وربما ما هو آت أيضا بموضوع الصراع الأمريكي الصيني، سواء كان اقتصاديا أو حتى على حتى يعني كمناطق نفوذ في العالم، أو محاور أو طرق التجارة والنقل والعبور.
0: تمام، لأنه كمان الصين عندها مثل طريق الحرير، هي السكة باتجاه أوروبا. وكان في عندها غير في نقاط مهمة كمان. يعني التدخل الأمريكي في فنزويلا متعلق بروسيا ومتعلق بالصين.
1: مفهوم. تمام
0: تماما.
1: وأتك خطوة استباقية قبل الحرب على إيران.
0: تمام. إحنا لما بنشوف إنه الصين اللي بتقدم لها إيران 60% من المادة النفطية اللي بتحتاجها الصين اللي بتطلع من إيران. هذا شلل للاقتصاد الصيني، تحكم بالاقتصاد الصيني بموارد الطاقة. بلد ينمو بقوة، عنده قوة بشرية، دخله القومي عالي، أخرج أوروبا من المنافسة. الصين أخرجت أوروبا من المنافسة. بالتالي كان في تعبير لترامب باتجاه أوروبا إنه لسنا بحاجة لكم في حلف الناتو، هو بحاجة لقوى فتية ذات امتداد جغرافي. والحقيقة ما تحقق هذا إلا بهالمحور اللي أنا بشوفه أنه عم بنى بقوة من دول الخليج حتى تركيا.
1: تماما.
0: تركيا في لها ميزة كمان سيدي،
1: أنه
0: كل الدول اللي شرق تركيا لحدود الصين لحدود الإيغور هي دول تتكلم التركية وذات انتماء تركي. تمام.
1: مفهوم.
0: هو يعني يعني صار في حاجة ضرورية أمريكانية لأنه تعقد اتفاقيات طويلة الأمد مع دول باحترام. ورح تكون النواة فيها هي سوريا نواة عبور ونواة تحكم.
1: تمام. طيب، في خضم كل ذلك وفي هذه القراءة التي قدمتها، أين إسرائيل في في في في الموضوع؟ أين إسرائيل. لماذا؟ طيب إذا لم تكن إسرائيل ربما نقطة اهتمام اليوم بالنسبة لإدارة ترامب على الأقل في كل ما يجري، والدليل على ذلك ما حدث بالأمس أو حتى بعض التصريحات من قبل ترامب التي نلمس من خلالها بعض التباين بين نتنياهو وترامب في هذا الملف تحديدا، ملف هذا الصراع. إذن أين هي اليوم؟ أين لبنان؟ طيب اليوم سيدي العزيز، يعني الآن أتابع بعض الأخبار العاجلة صباح اليوم، الصباح في الصباح الباكر، الإسرائيليون أعطوا مهلة لي أو تهددوا ربما مدينة صور ومحيط مدينة صور بأنه يجب إخلاؤها فورا تمهيدا لقصفها. واليوم والآن هناك حركة نزوح يعني مفجعة حقيقة تجري على هذا الصعيد. طيب أين كل ما يجري اليوم من هذه التركيبة الصينية الأمريكية؟
0: نعم سيدي، عادة الحروب لما بتصير أو النزاعات لخلق جغرافيا جديدة وبتتم المقامرة للأسف بالبشر. يعني إيران بتقامر حزب الله لتحقق شيء من نفوذها في المنطقة، وإسرائيل بتضرب حزب الله الخدمي لها لترفع مستوى نفوذها تقديس القوة الإيرانية بالنفوذ. اليوم الجغرافيا قد تكون لعنة، يعني وهذا
1: لعنة الجغرافيا تماما.
0: نعم بس لأنه الشيء اللي عم يزعج إسرائيل هو بكرر نمو محور عربي إسلامي قوي مجاور لها بقلل دورها الوظيفي. يعني إسرائيل كانت نتاج سايكس بيكو. إسرائيل كانت حاجة للإمبراطورية الفرنسية والإمبراطورية البريطانية. اليوم السنتين خف نفوذها مقابل إمبراطورية أمريكية صارت أحلافها مع

0: دول كبيرة إقليمية ذات مساحة جغرافية كبيرة وامتداد بشري ديموغرافي كبير. إسرائيل بدأت تفقد نفوذها إضافة للتاريخ اللي بفرض أن الدول العنصرية تأكل نفسها بنفسها.
1: طيب
0: إسرائيل لا بد أنه تنتهي.
1: دعنا نعود إلى يعني ما جرى أمس. كان هناك يعني بعض النقاط اللافتة في كل هذا يعني الحدث. تصعيد مفاجئ ربما الجميع قرأه وكأنه إعادة للمعارك العسكرية. كان مفاجئا أن ترامب هنا كما قلت لعب دور الضابط للأمور، ولكن يعني ما هو ربما مذهل في الأمر بأن تدخل ترامب يا سيدي بتغريدة على تروث سوشيال فرضخ الجميع. قال ترامب يعني هناك 5 دول في المنطقة تشارك في جهود السلام والتهدئة، طلبت مني الضغط لوقف التصعيد. من قصد برأيك؟ هل نفس الدول التي ربما أو بعض الدول التي تتحدث أو قصدتها في معرض كلامك؟
0: يقصد تماما هو أنه عدم خلق توتر في منطقة الخليج العربي لدول الخليج. مشكلة الخليج العربي انه مصادر الطاقه والنفط قريبه جدا من ايران وممكن تاذيها باي سلاح حتى لو كان بدائي. هي اول نقطه.
1: تمام.
0: النقطه الثانيه، ايران يبدو انه مخترقه نسبيا بعض الدول بالخليج وفق انتماءات الطائفيه ما يعني اللي متعلقه
1: بالولي
0: الفقيه اللي بتعبر حدود الوطن. هاي قضية خطيرة.
1: مع أن كان هناك، أنا تابعت حقيقة وأنا استمعت إلى عدد من ربما الرواد في هذه الدول وبعض القراء السياسيين والكتاب أيضا، وكان هناك يعني حقيقة يعني نفي أو ابتعاد عن هذه السردية الإيرانية، لأنهم يعتبرون أنفسهم مواطنين كويتيين بحرينيين وقطريين وفي النهاية خليجيين. طيب ولكن اليوم هل تعتقد بأن ترامب بما فعل أعطى فرصة لموضوع المحادثات والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تجري في واشنطن برعاية أمريكية، أم فقط أراد إيصال رسالة لنتنياهو بأنني أنا من أقرر وليس أنت؟
0: هي يعني العملية فيها يعني تداخل مثل أستان المشط، يعني شيء تريده إسرائيل وشيء تريده أمريكا، إلا أنه تظل ضمن الدائرة الأمريكية لدفع لبنان حكومة وليس كان عم يفاوض سابقا حزب الله. بكل القضايا السابقة كان يفاوض حزب الله عن طريق ألمانيا عن طريق فرنسا بقضايا الأسرى بقضايا المعاهدات وقت إطلاق النار.
1: ولكن اليوم تصريحات رئيس الحكومة وحتى رئيس الجمهورية اللبنانية مختلفة تماما.
0: تماما. هاي النقطة. والنقطة الثانية، لبنان اليوم أصبح في له عمق للدولة، هو عمق الاستقرار في سوريا. عمق أنه الدولة في سوريا لا تدعم ميليشيا، هي بتدعم دولة لبنان، وهذا شيء مهم جدا لاستقرار القرار السياسي بلبنان. يمكن سيد ميقاتي كان عندنا أمس وكان في زيارات
1: كان هناك الكثير من الزيارات في الفترة الماضية طبعا حتى على صعيد يعني رئيس الحكومة ومفهوم هذا الأمر. وسوريا طبعا قالت بأنها ستدعم الدولة اللبنانية وحتى يعني بكل مؤسساتها السياسية والعسكرية الرسمية حصرا.
0: تماما. وهذا الشيء المهم يلي بيخلي الدولة اللبنانية تستعيد قوتها تستعيد سيطرتها على الوضع، عكس أنه كانت دولة حزب الله هي القائدة في لبنان.
1: طيب اليوم إذا ما كان هناك يعني نرى طبعا بعض الانقسام، يعني هناك الكثير من المحللين يتحدثون عن أن الانقسام اللبناني أصبح عميقا وهناك مسارات متباينة في ظل إصرار واشنطن على أن تكون جميع الأسلحة خاضعة لسلطة الحكومة اللبنانية، هل تعتقد بأن الداخل اللبناني يمتلك فعلا آليات لتطبيق هذا الشرط دون أن يكون هناك دعنا

0: نسميه صدام داخلي يذهب بالأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
1: سيدي، هي الدعم الدولي للدولة اللبنانية مهم، تقليص نفوذ حزب الله لأنه حزب قائم على الإجرام والجريمة والتجارات الممنوعة، هذا كله بيدفع أنه لزيادة وعي المواطن اللبناني أنه ماذا جنى من 30 سنة مضت في المهجرين من الجنوب تحت صدمة انتماء لحزب كانت النهاية لهم دمارهم. هذا الشيء عم نشوفه نحن بالماس ميديا وسائل التواصل.
0: بالضبط.
1: نعم، إنه نحن لوين؟ نحن لبنانيين، نحن مانا إيرانيين، نحن أبناء جبل عامل، إحنا شيعة لبنان، إحنا شيعة العرب، وليس شيء عابر للحدود. هذا شيء مهم جدا في بناء في تطوير الوعي لبناء دولة مستقم قادمة.
0: نعم،
1: تقوم
0: نعم
1: على المواطنة وليس ولا تقوم على ولاءات مربات الحدود.
0: تمام. طيب دعني أنتقل إلى ملف مهم، يعني لأنه الوقت بدأ يسير يعني باتجاه نهاية الحلقة أستاذ عبد الرزاق.
1: تفضل.
0: اليوم ربما أشرنا يعني إلى طبعا في هذا المحور أشرنا إلى بعض الأمور أنا وأنت في سياق هذا الحوار. اليوم يكتمل يعني 100 يوم على إغلاق مضيق هرمز. بالأمس قال الرئيس ترامب بأن الحصار مستمر على إيران بكل قوته، وأنا يعني أوقفت التصعيد الذي جرى، وكما قلت لك بمجرد تغريدة ربما نحن في لهجتنا الدارجة المحلية نقول يعني لإيران ربما تلتين الخاطر في إيقاف التصعيد، ولكن ماذا عن إسرائيل؟ طيب ماذا عن مضيق هرمز وإغلاقه بهذا الشكل واستمرار الحصار على إيران كما قال ترامب بكل قوة، ونحن نعرف أنه فعلاً كان عامل ضغط كبير، يعني ترامب أو الإدارة الأمريكية أو حتى ربما من يضع الخطط العسكرية ليس غبيا في أمريكا. هل تعتقد بأن يعني محاولة هذه الخنق جعلت إيران تنفجر وتتشظى باتجاه الدول المحيطة بها؟ يعني رأينا ماذا حدث في الكويت والبحرين وغيرها من دول الخليج.
1: نعم، بغض النظر عن الإجرام اللي قامت في إيران لدول الخليج، مجددا أنا بعتبر أنه هي نقطة مهمة أنه تصحى دول الخليج لأنه تكون الحماية ذاتية منها وليست تحت المظلة الأمريكية المطلقة. وهذا شيء كان مؤثر جدا لما قصفوا مطار الكويت وغيره. النقطة الثانية أستاذي، هو حصار على إيران لا لا لا تنفيذ الشروط الأمريكية، بس هو حصار عالمي على الصين وعلى أوروبا. يعني الطاقة في أوروبا صارت 3 أضعاف.
0: نعم.
1: 3 أضعاف الطاقة. نعم. خلال 100 يوم. وهذا شيء يعني بهم الأمريكان جدا إنه أوروبا تنجبر تكون لها كلمة واحدة ضمن الجناح الأمريكي. يعني بدون تردد. لأنه لما ترددت أوروبا يعني هذا بدعم لوجستي بكل صراحة، وتأمنا بنعرف يعني طريق
0: يعني ربما تصديقا لما تتفضل به أستاذ عبد الرزاق، نقلا عن بلومبرغ أن بريطانيا وفرنسا تضعان اللمسات الأخيرة لقيادة مهمة متعددة الجنسيات لإزالة الألغام في هرمز. هل هذا هو التحرك الأوروبي، وربما كان ناتجا برأيك، يعني لا أعتقد إذا كنت توافقني الرأي، عن قلق أوروبي من هذا التفرد الأمريكي في في في فيما يخص مضيق هرمز؟
1: يعني حتى إزالة الألغام خدمة لنتائج الحرب الأمريكية لإعادة مسارات الطاقة الدولية. اللي بقوله أستاذي يعني الأمريكان بيوزعوا أزمتهم على العالم. يعني مو حرب، بيوزعوا الأزمة، التضخم المالي، الإنفاق العسكري، الواجبات، بيوزعوا على العالم. إحنا صرفنا 1 تريليون تتقسم على العالم، حصة فرنسا، حصة بريطانيا، حصة أوروبا.

0: أوروبا، حصة تايوان، حصة الهي، كل بعدين يعني أنا بدمر وفي من يكنس يعني عمليا. وهي هي عن جهية أمريكية، بس أنا بظنها بشكل استراتيجي مفيدة عن توغل وحش صيني. تاريخيا كان يعني الصين ما بيتركوا لا أرض ولا بشر ولا يعني تمام.
1: ولكن هناك هناك ربما ذكاء أكثر أو ربما يعني هدوء أكثر في محاولة التغلغل والسيطرة بعكس الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يخيف أمريكا.
0: تمام، هو يعني تغلل لين مسالم في المظهر، يعتمد على أفراد الدولة. يعني الصين سيدي بيبعثوا على دول الخليج، بيجي 10 تجار كمثال، شوف الاختراق.
1: نعم.
0: 10 تجار بيدخلوا ممكن ما يلاقوا سلعة لهم يشتروها. أحد الأشخاص ممكن يشوف سلعة يقولوا له كم مليون بدك؟ 100 مليون. هون بيدفعوا له 100 مليون ويستجروا الصناعة على الصين وبيربطوا الداخل بالهاي.
1: على كل أنت موجود في يعني أهم وأكبر عواصم دول الخليج. نعم. أنت موجود في الرياض وربما تلمس هذا الأمر يعني بشكل مباشر ودقيق. نعم
0: صحيح.
1: نعم.
0: طيب. ونفس الشيء بأوروبا بيسيطروا على المحلات والسوبر ماركات بقوى أجورها خفيفة وانتماء أهل الصين.
1: مفهوم. طيب لا أريد أن يعني أن يصيبنا الكثير من الشطط في المشكلة أن هذه الملفات ويعني هذه الأمور كلها متشابكة، ولا يجد الإنسان نفسه إلا وينساق لشرح بعض هذه الأمور. ولكن دعنا نبقى في يعني المحور الأساسي أو العمود الفقري لهذا الصراع، وهو هذا يعني الصراع الظاهر اليوم عسكريا على الأقل وربما سياسيا بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة وربما بعض حلفاء إيران. طبعا اليوم موضوع المفاوضات، هناك ربما لا أدري إذا كنت توافقني الأمر، هناك محاولة لفك يعني هذا التشابك في الملفات من قبل إسرائيل وأمريكا، ومحاولة لتثبيت هذا التشبيك من قبل إيران على الأقل في الملف اللبناني. طيب إلى أين يمكن أن يفضي هذا الأمر؟ يعني هذا صراع على تثبيت تشبيك الملفات وفك الملفات. نتنياهو قال ربما تكون هذه العقدة الرئيسية ربما في كل ما يجري. يعني نحن الإيرانيون يقولون نحن ملتزمون بكل شيء طالما لبنان مشمول بأي اتفاق مع إيران مثلا، وإسرائيل تقول لبنان لا دخل له بإيران، والعملية العسكرية ضد حزب الله لن تتوقف، ونحن نرى فعلا على الأرض بأن إسرائيل تنفذ هذا النهج. طيب كل هذا ألا يمكن أن ينعكس سلبا سواء كان على المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي نرى إصرارا من قبل ترامب على إنجاحها ولو ربما بشكل يعني حتى مباشر أو غير مباشر، وأيضا بالتالي ربما تكون هناك حالة سلبية بالنسبة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية؟
0: نعم سيدي، بشير هنا نقطة مهمة وانت أثرتها، هي تشابك الملفات.
1: تماما.
0: كان أول شيء إنه الدول إنه يا أنت معي أو ضدي. اليوم لا، هذا الملف قد يكون إلي، أنت بتدعمني فيه، وهذا الملف إلك أنا بدعمك فيه حتى لو كنا يعني مختلفين فيه. أهم ملف بإسرائيل اليوم هو ملف محاكمة نتنياهو فيما يخص الدولة، وأهم ملف بفيد الأمريكان إنه نتنياهو بينفذ كل شيء للأمريكان مقابل الأمريكان بيسمحوا له بإجراء عمليات عسكرية يعني تعلم بالحرب بالدولة إنه الدولة تحت حالة حرب أو طوارئ، بتسقط ملف يعني كل قصف لإسرائيل للبنان. ممكن يأجل ملف نتنياهو سنة الى الى الى يعني الى عام اخر انه تكون محاكمه، وهالشيء هاي اللعبه يعني مفهومه دوليا بفهمها نتنياهو، بتفهمها الأمريكان.

0: لأنه التوجيه النهائي بده تكون خدمة للقرار الاستراتيجي الأمريكي.
1: طيب سيدي العزيز، ربما كلامك صحيح فيما يخص موضوع الملفات القضائية ضد نتنياهو، ولكن ماذا عن الملفات السياسية؟ يعني في أكتوبر القادم هناك انتخابات في إسرائيل، وفي نوفمبر هناك انتخابات في أمريكا.
0: أتوقع بالحالتين هو بترتفع وتيرة الحرب.
1: آه.
0: يعني لأنه الحرب ورفع حالة الطوارئ بتأجل كل قرار سياسي، لا حل حكومة ولا حل جيش ولا حل قرارات. يعني سيدي يعني
1: ولكن ألا يتباين هذا الأمر؟ ربما بالنسبة لإسرائيل أو نتنياهو على الأقل هذا الأمر صحيح، ولكن بالنسبة لترامب سيدي العزيز، يعني ترامب اليوم هناك المونديال بعد عدة أيام، وكما قلت لك في نوفمبر القادم تشرين الثاني هناك انتخابات. يعني بالنسبة لترامب بعكس نتنياهو التهدئة ربما تكون أفضل بكثير.
0: سيدي شو بقول، أنه أحيانا الفضائح أو التوترات تخدم السياسة. لو نرجع قبل فترة كانت في مشاكل الجزيرة وبستاين وغيره، خدمة المتهم فيها لإغلاق الملفات لخمس سنوات قادمة. يعني في شيء بيظهر على السطح بوظف إعلاميا، إلا أنه النتيجة منه هي تحقيق هدف استراتيجي. هذا تكتيك بتندار في الدول. اليوم ما بدنا نتكلم عن انتخابات، بكره عندنا مونديال، بعد بكره في قضايا اقتصاد، وبالتالي يعني بتم تأجيل كل مشكله ورميها سنوات للامام، وبيخرج السياسي من السلطه بدون اي مشكله. هذا لاحظنا اليوم بتم محاكمات ساركوزي عن 30 سنه مضت، كان يرحلها ترحيل.
1: نعم مفهوم تماما هذا الأمر. يعني ربما يكون هناك تشابه. طيب يعني اقترب دقائق قليلة، ربما دقيقتان أو ثلاث دقائق أستاذ عبد الرزاق، لنهاية عندما صوت مجلس النواب الأمريكي على قرار يقيد صلاحيات الرئيس ترامب الحربية ضد إيران، إلى أي مدى برأيك كبر هذا القرار يد الإدارة الأمريكية أو على الأقل ترامب واقعيا في ظل كل هذا، يعني كل هذا التصعيد وضربات المتبادلة وهذا التسارع في هذا الملف؟
0: تمام.
1: ما رأيك؟
0: أظن على الواقع لم يكبل. تحولت لإدارة بقرار لدفع الداخل لحالة استقرار، انه احنا ما وقفت حالة الحرب وما عندنا حالة حرب مع ايران، نحن في عنا استقرار اليوم. الا انه اللي بيقوم بتنفيذ التعليمات هي دول اخرى، احنا ما عندنا علاقة.
1: تماما. طيب كان هناك ايضا يعني ملف مهم أيضا ربما جرى الحديث عنه ولابد أن نتطرق إليه، وهو يعني التقارير التي أشارت إلى امتعاض أمريكي من تكثيف إسرائيل لجهود التنصت على مسؤولين أمريكيين، وكل ذلك طبعا تزامن مع تجاوز نتنياهو لمطالب أو لطلب ترامب بعدم طبعا الرد على إيران، ورأينا كيف انتهى الأمر. ولكن هل تعكس هذه المؤشرات أو تعمق على الأقل أزمة الثقة التي ربما نلمسها بين تل أبيب وبين واشنطن أو نتنياهو وترامب على الأقل؟
0: الدول تتجسس على بعضها، وفي عنا قصة الجاسوس الإسرائيلي الأمريكي كان حكم بأمريكا عدة سنوات وتم إرجاعه لإسرائيل، وليست القصة الأولى. هي لما بتظهر على السطح بظن أنه لا تكون غطاء لاتخاذ قرار سياسي بتحجيم العلاقة علنيا وليس ما تحت الطاولة. يعني
1: ولكن لم نسمع، لا أدري، ربما أنا لم أسمع، وإذا كنت قد سمعت أفدني، يعني دعني أعرف، لم نسمع ولا مرة عن أن إسرائيل قبضت على جاسوس أمريكي في الداخل الإسرائيلي، بينما يعني عبر السنوات في كل بين فترة وفترة نسمع عن

0: أن تم هناك الإمساك بجاسوس إسرائيلي في المؤسسة الفلانية في البنتاغون، في الاستخبارات الأمريكية، في CIA، في FBI، في العديد، ربما في البيت الأبيض حتى.
1: نعم.
0: ما هذه المفارقة يعني؟ حليف ويتجسس. نعم، حليفنا الكبير وصديقنا الكبير، ولكن يعني نتجسس عليه.
1: يتجسس وبيتم توظيف التجسس لصناعة قرارات بتخدم إسرائيل.
0: تمام.
1: يعني بتتجسس على مستوى فضيحة، على مستوى مادة ممنوع تطبق.
0: تماما.
1: طيب. وأحيانا بغض الطرف يعني.
0: مفهوم. على كل سيدي العزيز، يعني كان هناك الكثير ربما من الأسئلة، أو يعني بعض الملفات أو بعض الأمور التي كان يجب أن نتعمق بها أكثر، ولكن للأسف وقتنا محدود. ربما ألقاك في حلقات قادمة ونتحدث أكثر عن الكثير من الأمور في هذا الأمر وغيره أيضا، في هذا الملف وغيره أيضا. حتى ذلك الحين، المحلل السياسي الأستاذ عبد الرزاق الحسين، كنت ضيفا كريما معنا عبر الهاتف من العاصمة السعودية الرياض. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لك.
1: بارك الله فيكم.
0: في كلمة أخيرة أيها السادة، ترامب صرح أنه سيعلن النصر خلال أسبوعين. طيب، ما هي قراءاتكم أنتم للأيام المقبلة حسب معطيات طبعا الميدان؟ يعني هذا ربما الأمر يعني كان لافتا، وهذا تصريح لافت، ونحن تعودنا على ترامب وتصريحاته المثيرة للجدل. إذن هو حجر نرد قذف في مياه إقليمية هائجة من جبهة لبنان الممزقة بين مطرقة العدوان الإسرائيلي وسندان التجاذبات الإقليمية، وصولا إلى مضيق هرمز الذي يغلي بالصواريخ والألغام البحرية. تظل الحقيقة الأبرز أن المنطقة تقف عند أدق منعطف سياسي وعسكري منذ عقود، حيث تتشابك مصائر المنطقة مع أوراق التفاوض الدولية. ليبقى السؤال، هل ترون أن لبنان قادر على تحييد نفسه عن الصراع الأمريكي الإيراني؟ في الختام، كل الشكر لكم أيها السادة لمتابعتكم لهذه الحلقة. في الأسبوع القادم لقاء جديد في خلف الحدود. قضايا إقليمية ودولية نناقشها مع مجموعة من الضيوف والمختصين في الشأن السياسي الدولي في برنامج خلف الحدود. تابعونا الثلاثاء 12:20 ظهرا بتوقيت دمشق.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. احتفال دبلوماسي بيوم إفريقيا في دمشق تأكيدا على أهمية العمل المشترك والتعاون الدولي. وفد سوري يشارك في فعاليات قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي تستضيفها غازي عنتاب التركية. محافظ القنيطرة ورئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة يتفقدان عددا من مراكز امتحانات الثانوية. مديرية الشؤون الاجتماعية بحماة تطلق حملة مساعدات لدعم المتضررين من فيضان نهر الفرات. محافظة دمشق تسمح بتمديد دوام المنشآت السياحية حتى 3 فجرا خلال مونديال 2026. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا في ريف القنيطرة الجنوبية. ختام الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق أوله لمشكو.
2: الثانية والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
3: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: أيها السيدات والسادة، نحييكم في مستهل فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: خلال احتفال يوم إفريقيا بدمشق، وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يؤكد أن القارة شريك أساسي في بناء عالم أكثر توازناً.
0: وزارة الداخلية تنجح بتوقيف 235 إرهابيا من تنظيم داعش وتفكيك 7 خلايا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
1: الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي يؤكد أن أهمية مشاركة الوفد السوري في المنتدى العالمي للطاقة.
0: وفي نشرتنا أيضا، سوريا تشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف بسويسرا. تفاصيل نشرتنا الرئيسية بعد قليل، يقرأها عليكم محمد الدرباس ويسرى السيد عيسى.
1: أهلا بكم. أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن سوريا تنظر إلى إفريقيا كشريك أساسي في بناء عالم أكثر توازنا وعدالة، يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. تأكيد الوزير الشيباني جاء خلال كلمة له في حفل استقبال دبلوماسي ضمن فعاليات الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظمته البعثات الدبلوماسية والقنصلية الإفريقية المعتمدة لدى سوريا بمشاركة وزارة الخارجية والمغتربين، معربا عن تقدير سوريا العميق للدور المتنامي الذي تطلع به القارة الإفريقية في تعزيز الأمن والسلم والدفاع عن مبادئ العدالة والاحترام المتبادل بين الدول وإعلاء صوت الشعوب الساعية إلى التنمية والازدهار. وشدد الوزير الشيباني على العلاقات التاريخية التي تجمع سوريا والدول الإفريقية عبر عقود طويلة، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتضامن بمواجهة الاستعمار والاحتلال والهيمنة الخارجية، والإيمان المشترك بحق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن سيادتها واستقلالها. ولا تزال هذه القيم تشكل أساسا متينا للعلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المحافل الدولية. ودعا الشيباني إلى إيجاد حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية التي تواجه الشعب السوري وشعوب الدول الإفريقية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من آخن الدكتور أحمد هواس، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك دكتور.
2: حياك الله. مرحبا.
1: حياك الله. بداية دكتور، في ضوء الحراك الدبلوماسي الإفريقي الذي تشهده دمشق، كيف تقيم العلاقات السورية الإفريقية الحالية؟ تفضل.
2: حياك الله مرة أخرى. طبعا أنت تعلم بأن العالم العربي يتموضع في قارتين، آسيا وإفريقيا، والجزء الأكبر منه في إفريقيا، وبالتالي لابد من أن تكون لديك علاقات متسعة مع دول العالم ومنها القارة الإفريقية بما فيها طبعا من علاقات قديمة، لا سيما في موقف الأفارقة الداعمين للقضايا العربية بشكل عام، وهذا أمر تاريخي كما تعلم. وجل هذه الدول كانت من دول عدم للانحياز، إضافة إلى أن سوريا في يوم من الأيام كانت تعتبر دولة إفريقية آسيوية بوقت واحد، إبان الوحدة التي جرت مع مصر أيام الدولة، يعني أيام الجمهورية العربية المتحدة، كانت آسيوية إفريقية في وقت واحد. وبعد يعني حتى فكاك الوحدة ظلت العلاقات السورية الإفريقية مهمة جدا، لا سيما في القضايا السياسية والمشترك الذي كان بين دول العالم الآسيوية والإفريقية وأمريكا اللاتينية في موضوع الاستقلال الوطني ونهاية حقبة الاستعمار والاحتلالات الغربية. فكان هناك مشتركات تاريخية بين هذه الدول في القارات المختلفة. لكن حين نتحدث عن قرب إفريقيا، دعني أقول لك بأن إفريقيا تتنازع عليها دول كبرى وعظمى، لا سيما في استغلال الثروات الهائلة في إفريقيا. فإقامة علاقات طبيعية وجيدة مع هذه الدول يمكن أيضا أن تصب في المصلحة السورية بشكل عام.
1: يعني ما هي العلاقة السورية الإفريقية اليوم؟
2: طبعا نحن لا نستطيع أن نتحدث عن علاقة سورية إفريقية مفتوحة بمعنى أنها جزء واحد، لا شك بأن هناك متغيرات

0: وعلاقات مختلفة من دولة إلى أخرى. يعني لا يمكن أن تتكلم عن كتلة واحدة، إلا إذا تكلمنا عن مثلا يعني منظمة إفريقية فقط بعينها كمنظمات، أما كعلاقات دولية مع دول بذاتها فهي تختلف من دولة إلى أخرى. وأعتقد بأن سوريا تفكر بشكل يعني مختلف عن المرحلة السابقة، أن تنوع في علاقاتها، أن يكون لديها مثلا علاقات متميزة مع الدول ذات التأثير في إفريقيا، تتحدث عن جنوب إفريقيا، تتحدث عن نيجيريا، تتحدث عن إثيوبيا، هناك مجموعة من الدول داخل الدول الإفريقية لها تأثير. إضافة إلى أنك لا تنسى بأن هناك دول إفريقية صحيح أنها مسجلة تحت دول إفريقية بأسمائها، ولكن في ثقافتها في لغتها عربية، إضافة إلى البعد الإسلامي الكبير جداً عند الشعوب الإفريقية. فأنت أمام مجموعة من العوامل التي تصب في هذه مصلحة العلاقات السورية.
1: دكتور عذر على المقاطعة،
0: نتكلم على
1: نعم يعني في ظل النهج الذي تنتهجه اليوم الحكومة السورية من تصفير للمشاكل وعدم اصطفاف، يعني العلاقات كيف تكون وإلى أين مع يعني بشكل عام، كون هذا هو النهج المعتمد اليوم للسلطة الحالية؟
0: نعم، يعني هنالك في تصفير المشكلات، إذا تحدثنا عن مثلا العلاقات السورية الإفريقية بشكل عام، نأتي بداية الدول العربية التي تتموضع في الشمال الإفريقي. تعلم بأن النظام السوري لم يكن على علاقة جيدة مثلا مع المغرب، كان داعم للبوليساريو، هذا يؤثر على الأمن القومي المغربي، كان مثلا بعلاقة متميزة مع الجزائر ولكنه ليس مثلا منسجم مع الثورة التونسية، ولكنه كان على علاقة أفضل بعد الانقلاب على الثورة التونسية. كذلك الحال مع مصر، فأنت أمام تنوع في العلاقات حقيقة. السوريون الآن من منطلق تصفير المشكلات والتوسع في العلاقات، وهذا يصب في المصلحة السورية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي، لابد بأن يعني الإدارة السورية الحالية ترسم على أنها في علاقات طبيعية مع جميع الدول الإفريقية، إلا إذا كانت هناك دول بعينها تريد أن تعادي الدولة السورية أو غير راضية عن التغيير، ولا أظن بأن ذلك الآن وارد في تفكير الأفارقة. إفريقيا بدولها المختلفة بثقافاتها بتنوع سكانها، كل هذا يمكن أن يكون للسوريين أيضا دور مهم فيها. لا تنسى بأن نجاحات اقتصادية سورية حصلت ما قبل الثورة السورية، ونجاحات اقتصادية حصلت بعد الثورة السورية، حيث ذهب كثير من يعني رجال أعمال سوريين، هنالك استثمارات، هنالك نجاحات في كثير من الدول، وربما بعض هذه الدول ليس لنا معهم علاقات دبلوماسية من قبل.
1: صحيح دكتور، يعني ما هي أهم المجالات التي يمكن أن تشكل عناوين عريضة للشراكة السورية الإفريقية؟
0: أعود وأكرر بأن إفريقيا تكاد تكون من أغنى بقاع الأرض، وهذا شيء معلوم. يعني أنت تعلم بأن الاقتصاد الفرنسي في حقيقته يقوم على النهب وليس على الاستثمار، نهب الدول الإفريقية. ولذلك يعني دعني أقول لك بأن قوة عظمى تتناهب يعني النفوذ وتتنافس في النفوذ على إفريقيا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحاول طرد كثير من النفوذ الفرنسي داخل إفريقيا. هنالك أيضا بعدها فرنسا بتاريخها المعروف، وأيضا إسرائيل مدت لها علاقات في مناطق كثيرة لا سيما في القرن الإفريقي. وهنالك أيضا ظهر الدور الإيراني في الغرب الإفريقي قبل سنوات، ولا سيما أنه اتخذوا من خلال تجار لبنانيين ورجال أعمال لبنانيين طريقا نحو ذلك، وأصبح لديهم يعني تجارات واسعة في إفريقيا. وللأسف أيضا استخدمت إيران سلاح التشيع بين أبناء المسلمين هناك. الآن الدور السوري يجب أن يكون دورا متوازنا متفهما لطبيعة إفريقيا بشكل عام، والتغير ما بين يعني المزاج والثقافة بين بلد وآخر. أظن بأن بعيدا عن الجانب السياسي سوف تفكر سوريا جديا في التعامل في الجانب الاقتصادي. لدينا تجربة مهولة في إفريقيا يمكن الإفادة منها، وهي تجربة رواندا. رواندا أنت كما تعلم أنه في مطلع التسعينيات تصارع الهوتو والتوتسي، وأدى ذلك إلى مئات الآلاف من القتلى وإلى تدمير البلاد. لكن بعد ذلك هنالك الآن نتحدث عن أهم اقتصاد إفريقي على الإطلاق هو الاقتصاد رواندا، ومن أهم 7 اقتصادات ناهضة.

0: عالميا، يعني الآن ينظر لها بمنظار بأنها دولة متطورة، دولة أوروبية في قلب إفريقيا.
1: نعم
0: فهذه التجربة التي كانت في رواندا يمكن أيضا أن يفاد منها في العدالة الانتقالية في سوريا والتعامل ما بعد الثورة السورية بالنسبة للملف الاجتماعي السوري بشكل عام. أظن
1: نعم
0: بأن هذا مهم أيضا إلى جانب التنوع في العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية.
1: من آخنا دكتور أحمد هواس الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك دكتور.
2: أمنيا، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 235 إرهابيا من تنظيم داعش وتفكيك 7 خلايا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. مزيد من التفاصيل نتابعها في التقرير التالي.
3: في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، أصدرت الوزارة إحصاءاتها المتعلقة بملف داعش والمتضمنة توقيف 235 من عناصر التنظيم وتفكيك 7 خلايا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. وزارة الداخلية أشارت في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية أن الخلايا المفككة توزعت على حماة وحلب ودير الزور وحمص ودمشق، لافتة إلى أن جنسيات الموقوفين من تنظيم داعش بلغت 198 سورياً و37 أجنبياً، فيما تم ضبط 120 قطعة منها 25 سلاحاً و6 آليات و22 من معدات التفجير و67 جهازاً إلكترونياً. قوى الأمن الداخلي كانت قد أعلنت في آذار الفائت عن تنفيذ حملة أمنية مركزة بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، استهدفت عدداً من المنتمين إلى خلايا التنظيم في البوكمال وريفها وصولاً إلى بعض النقاط في ريف البصيرة وتحديداً في منطقتي الزر والتقاحي، بعد متابعة استخبارية دقيقة ورصد لتحركات عناصر يرتبطون بأنشطة تهدد أمن المنطقة واستقرارها. جهود حثيثة تبذلها الوزارة تعكس حرصها على متابعة أي نشاط قد يهدد أمن المواطنين واستقرار البلاد، مع الالتزام بتطبيق القانون الدولي الذي ينص على مكافحة الإرهاب والحفاظ على السلم الأهلي.
1: وإلى الشأن الاقتصادي، يشارك وفد سوريا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في فعاليات قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي تستضيفها ولاية غازي عنتاب التركية بحضور مسؤولين وممثلين عن قطاع الأعمال في البلدين، حيث تناقش القمة آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وتركيا. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن تركيا شريك طبيعي داعيا إياها إلى فتح بنوك في سوريا. بدوره أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا.
2: بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والبترول والثروة المعدنية، وذلك خلال مشاركة سوريا في المنتدى العالمي للطاقة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. كما بحث الجانبان الفرص المتاحة في سوريا خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مشروعات إعادة التأهيل والاستثمار، إضافة إلى مناقشة آفاق الشراكات المستقبلية السورية المصرية في قطاع الطاقة بما يسهم في دعم جهود التنمية وتطوير البنية التحتية. واتفق الطرفان على متابعة العمل لبلورة مشروعات تنموية مشتركة تسهم في دعم البنية التحتية للطاقة وتوفر فرصا استثمارية نوعية تخدم البلدين.
1: أكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي أن المباحثات الجارية في واشنطن خلال مشاركة سوريا في المنتدى العالمي للطاقة تكتسب أهمية بالغة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى اهتمام كبرى الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز. وأضاف قبلاوي أن سوريا تتطلع إلى بناء شراكات استراتيجية

استراتيجية متينة تدعم جهود إعادة تأهيل المرافق الحيوية وتطوير الحقول بالاستناد إلى بيئة عمل جاذبة وجاهزية فنية ولوجستية متكاملة، لافتا إلى أن هدف هذه اللقاءات الموسعة هو نقل

0: عزيزا للحضور السوري في المحافل العمالية والدولية، تشارك سوريا ممثلة بالاتحاد العام لنقابات العمال مع ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية في الدورة 14 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي الذي يستمر لغاية 12 من شهر حزيران الجاري في مدينة جنيف بسويسرا. وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عبد العليم البكور أن العمال السوريين يشكلون ركيزة أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن سوريا أنجزت خطوات لإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم وتمكين المرأة العاملة وتطوير التشريعات العمالية بما ينسجم مع معايير منظمة العمل الدولية، داعيا إلى تعزيز التعاون الفني والتدريب المهني ودعم مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا. وطالب البكور منظمة العمل الدولية بمراعاة الخصوصية السورية كدولة خارجة من حرب مركبة، وذلك من خلال تعزيز التعاون الفني وبرامج التدريب المهني وتطوير التشريعات العمالية وترسيخ آليات الحوار الاجتماعي كركائز للتنمية العادلة.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية، مشيرا إلى أن التوصل للاتفاق سيستغرق 2 أو 3. وتأتي تصريحات ترامب غدا استجابة إيران وإسرائيل لدعوته لوقف إطلاق النار بعد هجمات متبادلة شكلت أخطر تصعيد عسكري منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ في 8 نيسان الماضي. وتتواصل التحركات الدبلوماسية المكثفة لاحتواء التوتر وبلوغ اتفاق نهائي يوقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية التي اندلعت في 28 شباط الماضي ويمنع انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد.
0: ختام هذه النشرة وهذا تذكير بالعناوين. خلال احتفال يوم إفريقيا بدمشق، وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن القارة شريك أساسي في بناء عالم أكثر توازنا. وزارة الداخلية تنجح بتوقيف 235 إرهابيا من تنظيم داعش وتفكيك 7 خلايا خلال الأشهر 3 الماضية. الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي يؤكد على أهمية مشاركة الوفد السوري في المنتدى العالمي للطاقة. وكان في نشرتنا أيضا سوريا تشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف بسويسرا.
1: ومتابعينا الكرام، قبل أن تطوى أوراق فترتنا الرئيسية تقبلوا تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار. في التقديم يسرى السيد عيسى ومحمد الدرباس. وفي الإخراج جنينة خضر. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

هناك حيث تتداخل الطرق كخيوط حكاية قديمة، وحيث لا تعرف الحجارة الصمت لأنها تحفظ أكثر مما نقول، تقف مدينة لا تشبه باقي المدن.

تخيل مدينة معلقة بين السماء والأرض، مدينة تتربع على هضاب حجرية تحيط بها وديان عميقة كأنها خنادق طبيعية تحمي أسرارها. مدينة لا تشبه غيرها، حيث يلتقي التاريخ بالروح والحجر يهمس بقصص الأنبياء والملوك والغزات.

من بعيد تبدو كتاج من نور بالقرب من قمم الجبال، ومن قريب تفوح منها رائحة الزيتون والتاريخ القديم.

سافرت إليها تاركا ورائي الطرق المألوفة، بحثا عن مكان يجمع بين الجمال والألم، بين السلام والصراع الأبدي. وقفت على تلالها وشعرت بأن الأرض نفسها تتنفس هنا. هذه المدينة التي سنروي ذاكرتها اليوم ليست مجرد مكان، بل هي شاهد على ولادة الحضارات وصراعها. دعوني أخذكم معي اليوم في رحلتي خطوة بخطوة من أعماق التاريخ نحو قمة الذاكرة الإنسانية إلى القدس.

نسافر الآن من دمشق باتجاه الجنوب. ترافقنا سهول حوران الهادئة، حيث تبدو الأرض واسعة ومفتوحة كأنها تعرف الطريق منذ آلاف السنين. شيئا فشيئا نقترب من الحدود ونعبر نحو الأردن. هنا تتبدل الملامح قليلا، تصبح الأرض أكثر جفافا، والتلال الصخرية تمتد على جانبي الطريق بلون الرمل والريح. نواصل السير بمحاذاة غور الأردن، ذلك الشق العظيم الممتد بين الجبال، حيث تنخفض الأرض تدريجيا نحو البحر الميت. ثم يبدأ الطريق بالصعود من جديد. الجبال ترتفع بهدوء، وأشجار الزيتون تظهر على السفوح الحجرية، والهواء يصبح أبرد أخف، كأنه يحمل رائحة مدينة قديمة. ومع آخر المنعطفات تظهر القدس فوق هضبة بالقرب من التلال والجبال، مدينة من حجر ذهبي تبدو كأنها معلقة بين السماء والتاريخ.

تقع القدس على هضبة على ارتفاع يقارب 750 إلى 785 مترا فوق سطح البحر. إلى الشرق تنحدر الأرض نحو غور الأردن والبحر الميت، حيث تلوح جبال الكرك والسلط في الأفق كظلال أرجوانية بعيدة. أما إلى الغرب فتمتد السهول الفلسطينية الساحلية حتى البحر المتوسط على بعد نحو 60 كيلومتراً.

تتكون القدس من سلسلة من الهضاب والوديان، وادي قدرون من الشرق، ووادي الربابة من الجنوب، ووادي الواد الذي يشق المدينة القديمة من قلبها. هذه الوديان ليست مجرد انخفاضات طبيعية، بل كانت حصونا طبيعية جعلت المدينة سهلة الدفاع، صعبة الاقتحام. أما التربة فهي كلسية صخرية مليئة بالكهوف والينابيع، ومن أبرز ينابيعها عين سلوان أو عين أم الدرج التي كانت شريان الحياة للسكان الأوائل، تتدفق بمياه عذبة حتى في أشد مواسم الجفاف. وقفت أول مرة على إحدى التلال المحيطة بها، والشمس تغرب خلف الجبال. من هناك رأيت كيف تشكل التضاريس شخصية المدينة، منحدرات حادة، تلال متراصة كأنها أصابع يد عملاقة تمسك بالسماء. الرياح تأتي من البحر محملة بالرطوبة، ومن الصحراء حارة جافة، فتخلق مناخا متبدلا يجعل من كل يوم قصة جديدة. انظروا،

أجمل أراضيها الزراعية على المنحدرات الجنوبية والغربية. هنا بنى الإنسان منذ آلاف السنين مصاطب حجرية تحافظ على التربة الرفيعة وتجمع مياه الأمطار. هنا زرع شجر الزيتون، شجر البركة الذي يعيش مئات السنين. جذور تغوص في الصخر كأنها تمسك بالأرض بإصرار. أما حقول العنب فتتدلى كعناقيد من الذهب الأخضر، تتمايل أمام أشجار التين واللوز والرمان التي تزين الوديان. الزراعة هنا ليست مجرد رزق بل فن وصبر. المياه من الينابيع والآبار تدار بحكمة، فتروى الخضروات من المصاطب المروية، بينما تعتمد الكروم والزيتون على الأمطار الشتوية.

وقفت بين أشجار الزيتون القديمة، أمسكت بثمرة وتذكرت كيف غذت هذه الأرض جيوشا وأنبياء، وكيف أصبح زيتها نورا في المعابد والكنائس والمساجد. هذه الأرض تعطي بكرم، وبرغم قسوة ظروفها فهي رمز للقوة.

قليل من المدن في التاريخ حملت أسماء كثيرة مثل القدس. مدينة القدس ليست مدينة واحدة في الاسم كما هي في التاريخ، فمثلما تعاقبت عليها الحضارات تعاقبت عليها الأسماء أيضا، وكل اسم كان مرآة لمرحلة من مراحلها. أقدم اسم معروف للمدينة هو يبوس، نسبة إلى قبيلة اليبوسيين الكنعانيين الذين بنوا المدينة وسكنوا المنطقة قبل آلاف السنين. كما ظهرت أيضا في النصوص الكنعانية تسمية أورسليم أو أورشليم، ويعتقد أن الكلمة مكونة من جزئين، أورو مدينة وسالم إله السلام عند الكنعانيين، فيصبح المعنى مدينة السلام. أما بعد تدمير الرومان للمدينة في القرن الثاني الميلادي، أعاد الإمبراطور هادريان بناءها وسماها إيليا كابيتولينا. في العهد البيزنطي وما بعده شاع اسم إيلياء، وهو تحريف عربي للاسم الروماني القديم. بعد الفتح الإسلامي سنة 637 للميلاد على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه،

انتشر اسم بيت المقدس أو البيت المطهر، أما الاسم الذي استقر في العربية الحديثة فهو القدس، المشتق من الجذر قدسة، الذي يدل على الطهارة والتنزيه. القدس مدينة تغيرت أسماؤها كثيرا، لكنها بقيت تحمل المعنى ذاته.

لنعد بالتاريخ بضع آلاف السنين لنجيب عن سؤال: من سكنها أولا؟ حين نعود إلى البدايات البعيدة لمدينة القدس ندخل زمنا يسبق الإمبراطوريات الكبرى. تعود أقدم الآثار فيها إلى حوالي 3000 إلى 2800 قبل الميلاد، قرب عين سلوان، حيث أقام رعاة ومزارعون كنعانيون تجمعات صغيرة وأسموها يبوس. اختاروا موقعها فوق التلال لسهولة الدفاع عنها، وبنوا فيها أسوارا وأنظمة مياه مبكرة مستفيدين من النبع، حيث أصبحت جزءا من مدن كنعان. في القرن الرابع عشر قبل الميلاد كانت تابعة لمصر الفرعونية كما ظهر في رسائل تل العمارنة. وفي القرن العاشر قبل الميلاد جاءت فترة حكم الملك داود، حيث استولى عليها من اليبوسيين وجعلها عاصمة مملكته مدينة داود. ليأتي بعده في حكمها ابنه سليمان الذي بنى الهيكل الأول بحسب الروايات الدينية. لكن المدينة لم تستقر، إذ دخلها نبوخذ نصر ودمرها وسبى سكانها، لتشهد المدينة دمارا على يد البابليين عام 586 قبل الميلاد.

ازدهرت المدينة ودمرت مرة أخرى تحت الحكم الهلنستي والروماني، لتصبح القدس في العصر البيزنطي بين 324 و638 للميلاد من مدينة رومانية وثنية إلى مركز ديني مسيحي عالمي. اتسمت هذه الفترة التي بدأت بقرار الإمبراطور قسطنطين بازدهار معماري وروحي، لكن تخللتها اضطرابات في نهايتها، أبرزها الغزو الفارسي للعام 614 للميلاد.

استعادتها على يد هرقل قبل الفتح الإسلامي. ليأتي الفتح الإسلامي عام 637 للميلاد، فدخلت عصرها العربي الإسلامي لتعيش فترة من تعاقب الخلافات عليها، ابتداء من الأموية للعباسية فالفاطمية والصلاحية ثم العثمانية وغيرها.

كانت دائما مدينة متعددة الأديان يعيش فيها التنوع. اليوم يعكس سكانها هذا التاريخ، لكن ذاكرتها تبقى واحدة.

سرت في أزقتها الضيقة ووصلت إلى كنيسة القيامة، أقدس موقع في المسيحية، وتصفحت قليلا حول نشأة هذه الكنيسة. بدأ بناؤها في القرن الرابع الميلادي بأمر من الإمبراطور قسطنطين الكبير عام 326 للميلاد، بعد أن اكتشفت والدته هيلينا الموقع تحت معبد وثني بناه هادريان.

أشرف الأسقف ماكاريوس على العمل، حيث هدموا المعبد، أزالوا التراب واكتشفوا القبر الصخري. بنيت الكنيسة كمجمع ضخم بقاعة كبيرة شرقا، مع فناء مفتوح بينهما. استخدموا حجارة محلية، أعمدة رخامية، وفسيفساء مذهلة. تم افتتاحها عام 335 للميلاد، كانت تضم آلاف الزوار مع قباب وأعمدة شاهقة.

دمر جزئيا مرات عدة. حريق 614 على يد الفرس، ليعاد بناؤها جزئيا عام 1048 بتمويل بيزنطي. في العصر الصليبي أي القرن الثاني عشر، أعاد الصليبيون بناءها كوحدة واحدة مع قبة مركزية، وأضافوا عناصر رومانسكية. وقفت داخلها والضوء يتسلل من النوافذ العالية، فشعرت بطبقات التاريخ تتراكم كالغبار المقدس. خرجت من كنيسة القيامة وتوجهت نحو الحرم الشريف، حيث يقوم المسجد الأقصى ثالث الحرمين.

بحسب معلومات أرشيفية عدة، فقد تم بناء المسجد بالبدء على يد الأنبياء، لكن المعلومات التاريخية تشير لبنائه بعد الفتح الإسلامي. ففي عام 637 وبعد حصار، دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدينة بتواضع. التقى بطريركها صفرينيوس ووقع العهدة العمانية.

الأهلية كوثيقة تاريخية ضمنت الأمان لأهلها. بعد ذلك ذهب إلى الصخرة المشرفة وطهر المكان من الأنقاض وأقام مصلا بسيطا ليبني من بعده الخليفة عبد الملك بن مروان قبة الصخرة عام 691 تقريبا، ثم المسجد الأقصى جنوبي الحرم. كان المسجد الأول خشبيا بسيطا، ثم أعاد الأمويون بناءه حجرا بخمسة عشر رواقا وأعمدة. تعرض لزلزال عام 746 دمر جزءا كبيرا منه، فأعاد الخليفة المنصور بناءه، ثم المهدي عام 780 في العصر الفاطمي لتتم إعادة بنائه أصغر حجما بعد زلزال 1033.

الصلاحيون والأيوبيون والمماليك والعثمانيون أضافوا مآذنا قبابا ومباني إضافية. اليوم يمتد على مساحة واسعة مع قبة الصخرة الذهبية والمبنى الرئيسي ذو الأروقة والفسيفساء.

بني باستخدام الحجر المحلي بتقنيات رومانية بيزنطية مع لمسات إسلامية. من على سطحه يمتد البصر إلى المدينة كلها ليشكل المسجد الأقصى قلب القدس النابض.

غادرت المدينة، لكنها لم تغادر قلبي. سأعيد هذه الرحلة مرارا وتكرارا، لأن اكتشافها مستحيل في ساعات قليلة. في القدس لا يفصل الحجر عن القصة، كل شارع يحمل حدثا، وكل باب يفتح على قرن مختلف. مدينة لا تقرأ من صفحة واحدة، بل من تاريخ كامل. القدس ليست مجرد مدينة في التاريخ، إنها مدينة يعيش التاريخ داخلها. من زارها عاد إنسانا آخر، ومن لم يزرها يحملها في قلبه إلى الأبد.

من القدس. من إعداد مارلين شكيب. تقديم يوسف اليوسف. هنا القدس. إخراج أمير دياب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثالثة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الطاقة محمد البشير يؤكد رغبة الولايات المتحدة في الاستثمار بقطاع الطاقة. وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار يؤكد أن تركيا شريك طبيعي ويدعوها إلى فتح بنوك في سوريا. وزير التجارة التركي عمر بولات يبدي استعداد تركيا لفتح معبر نصيبين مع سوريا. مركز صومعة تل بلاط في ريف حلب الشرقي يبدأ استلام القمح من المزارعين. توقعات أن يعود منسوب نهر الفرات إلى حالته الطبيعية خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي خبرنا الأخير، انقلاب صهريج فيول على طريق حمص طرطوس ما أدى إلى تسرب كميات من المادة على الطريق العام. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف

دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق.

0: الثالثة والنصف ظهرا على أثير إذاعة دمشق. حياكم الله متابعي إذاعة دمشق أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صافرة عالمية. في هذه الحلقة نتحدث عن كأس العالم بكرة القدم الذي سينطلق بعد يومين، وستنطلق معه أكبر بطولة في تاريخ كرة القدم، والتي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك، ولأول مرة ب48 منتخبا. سنناقش اليوم القوانين الجديدة التي ستغير شكل اللعبة، ونستعرض المجموعات وأبرز المواجهات المتوقعة بعد الفاصل. ويسعدني أن أستضيف في الاستوديو الأستاذ خالد عرنوس، الصحفي الرياضي في صحيفة الوطن السورية. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
1: أسعد الله مساءك أستاذ زين.
0: بداية أستاذ خالد، دعنا نتحدث عن النظام، البطولة الجديد، القوانين الجديدة التي أقرتها الفيفا خصيصا لهذا المونديال لتسريع اللعب ومكافحة إضاعة الوقت، رمية التماس وركلة المرمى يجب تنفيذها ب5 ثواني، تبديلات اللاعب المستبدل لديه 10 ثواني فقط للمغادرة الملعب، وإلا سينتظر البديل دقيقة كاملة والفريق يلعب ناقص لاعب. فتخيل انت مثلا 3 لعيبه او 4 لعيبه، شو بصير؟ هلا بنحكي عن هي التفصيله معك استاذ خالد. اللاعبون المصابون يجب ان يغادروا الملعب لمده دقيقه على الاقل بعد العلاج. صلاحيات الفار الموسعه، مراجعه البطاقات الصفراء الثانيه، ركلات الركنيه، تصحيح البطاقات الخاطئه، وعقوبات اخرى منها طرد اللاعب الذي يغطي فمه اثناء الاحتجاج والاحتجاج على الحكم طبعا، وتجديد على السلوكيات المسيئة. شو رأيك بداية بهي التعديلات أستاذ خالد؟
1: التعديلات هلا كل جديد بعالم كرة القدم يحتاج إلى فترة لكي تأقلم عليه. يعني عندما أقر تقنية الفيديو المساعد أو الفار كما يعرف، بدأت الأمور يعني بدأت غريبة بعض الشيء عن المتابعين، خاصة القدامى لعالم كرة القدم البدائية خلينا نسميها. لكن مع الوقت أصبح شيئا اعتياديا، وأصبح مطلب أو مراجعة الفار مطلب للكثيرين في عدد كثير من الحالات التي لا تستدعي أصلا. وبالتالي التعديلات هي من أجل تسريع اللعبة كما ذكرت حضرتك، ومن أجل عدم إضاعة الوقت وإهدار الوقت بإصابات أو تباطؤ بالخروج
0: إصابات أو مشان تضيع الوقت أصلا،
1: وحتى استحواذ الحارس المرمى على الكرة ولعبها. وبالتالي كانت الكثير من الدقائق تضيع عندما تجمع الثواني التي يتأخر بها اللاعب عندما مثلا ينفذ مركز رمية تماس أو ركنية. كل هذه الأمور ستقل أعتقد مبدئيا، لكن هناك بعض الصعوبات يعني في التطبيق. يعني ستكون العالم أصبح يحتاج إلى كرة سريعة، إلى رؤية مشاهدة، ومع ذلك يعني ممكن أن نرى مباراة تمتد ل3 ساعات في المونديال الأمريكي.
0: نعم.
1: على اعتبار أن الطقس ليس دائما كما يشتهي اللاعبين.
0: تعرف أنه إذا الرعد قريب 10 كيلومتر بيوقف المباراة 30
1: الله أعلم. الله أعلم.
0: 30 دقيقة
1: ممكن
0: بعد آخر رعد.
1: هي مثلا.
0: نعم.
1: وبالتالي إضاعة بعض ثواني أمر محتمل، لكن أن تتمادى أو يتمادى بعض الفرق خاصة الضعيفة بإضاعة الوقت، هذا الأمر مكروه تماما ومعيب حق بطولة كبطولة كأس العالم تجمع النخبة بين منتخبات الكرة الأرضية. طبعا التعديلات أكيد فيها شيء جميل، التسريع باللعب وعدم إهدار الوقت كما ذكرنا، كذلك عدم إعطاء الفرصة يعني للتمثيل كمان خلينا نقول بالنسبة للإصابات، وحيث سيحرم اللاعب الذي يدعي الإصابة وكذا لدقيقة على الأقل من عودته للملعب. بالتبديل كما ذكرت حضرتك أيضا، تأخر بالتبديل أكثر من 10 ثواني سيعرض اللاعب المستبدل للدخول بعد دقيقة على الأقل.
0: يعني كل لاعب بعد ظهور اللوحة الرقمية إنه معه 10 ثواني ليغادر
1: لمغادرة الملعب.
0: في حال تأخر رح يضل برا، يعني حتى لو يعني في حال
1: البديل رح يضل
0: البديل تماما، يعني في حال 3 تبديلات كل لاعب معه 10 ثواني ليخرج.
1: سيخرج اللاعب المستبدل والبديل سيدخل بعد دقيقة وهكذا. يعني بحاجة
0: يعني الحكم
1: خلينا
0: يضل عم يعين على ساعته.
1: بدنا وقت لحتى نهضم خلينا نقول
0: نعم.
1: الإجراءات أو

0: خلينا نقول التعديلات، لكن بالمجمل راح تكون بعتقد افضل للعبه، وخاصه بما يخص حارس المرمى عندما سيستحوذ الكره اكثر من 8 ثواني سيعرض لاحتساب ركله ركنيه على ما اعتقد ضده. نعم. وبالتالي هو بغنى عن هذا الامر، سيحاول تسريع اللعب، اللاعب سيحاول عدم ادعاء الاصابه، اللاعب البديل ايضا من اجل عدم احراج رفاقه سيحاول الخروج باسرع وقت ممكن.
1: يعني راح نشوف، يعني دائما انت في عندك وقت المباراه 90 دقيقه ووقت اللعب الفعلي لا يتجاوز ال 45 لل 60
0: يعني
1: دقيقه،
0: ممكن يوصل ل 70 او 80 باحسن الاحوال، تصل ل 70 دقيقه. نعم. كره قدم
1: كلاعب فعلي
0: كتب يعني كتب. يعني نعم. المباريات اللي بتلاقيها فيها دائما الكره بين أقدام اللاعبين متنافسيا لا تتجاوز 70 دقيقة بأحسن الأحوال.
1: نعم.
0: كمان لا ننسى هناك أمر آخر، في المونديال الأمريكي أقر الاتحاد الدولي إيقاف المباراة على فترتين في منتصف الشوط لشرب المياه.
1: نعم.
0: طبعا
1: نعم.
0: لأن معظم المباريات التي ستقام، يعني من أصل 104 مباريات يمكن حوالي 90 مباراة ستقام بأجواء حارة.
1: نعم.
0: ويمكن حارة جدا، وخاصة على الفرق الأوروبية التي لم تتعود
1: يعني
0: اللعب وسط هذه الأجواء،
1: ما بيكفي التوقيت صعب بالنسبة لمنطقتنا، بالإضافة لهيك كمان في توقفات كثير.
0: أكيد، لأن من عاش المونديال الأمريكي عام 1994 يدرك هذا الأمر. في المكسيك 70 يدرك هذا الأمر، لأنه عندما تلعب في عز الظهيرة في أجواء حارة يعني بتفرق كثير مع الفرق، وخاصة الأوروبية كما ذكرنا.
1: نعم.
0: والفرق القادمة من بلاد باردة بطبعها. نعم. هذا الأمر سيصب أكيد في البلاد التي يسودها الطقس الحار كمنطقتنا العربية تقريبا، أو خلينا نقول أمريكا الجنوبية وهكذا. نعم. بالتأكيد سنشاهد مونديال أعتقد استثنائي حيث عدد الفرق، حيث الأجواء، عدد المباريات.
1: نعم.
0: عدد الأدوار، كل شيء جديد في هذا المونديال. وربما هذه التعديلات التي أقرها الفيفا على قانون كرة القدم ولو كانت بأجزاء بسيطة لا تؤثر عمليا على سير المباراة، لكنها مفصلية في عدم إضاعة الوقت.
1: المونديال الماضي شفنا عدد دقائق بوقت بدل ضائع بالشوط الأول أو الشوط الثاني بشيء استثنائي، شفنا 11 دقيقة و12 دقيقة و13 دقيقة، يا ترى رح نشوف هذا الشيء بهذا المونديال؟
0: أعتقد سنشاهد، لأنه أولا الفار لم يلغى، والفار سيكون محط يعني انتظار. وقد رأينا نتابع حتى في البطولات الأوروبية أو مجمل البطولات التي أقيمت على مدار الأربع سنوات الماضية، نرى أن الفار يأخذ وقتا طويلا في بعض الحالات، خاصة الدقيقة منها خلينا نقول، وبالتالي كانوا عم ياخذوا راحتهم بالتمديد الحكام.
1: نعم.
0: لا رأينا 11 و12 دقيقة 12. وهكذا.
1: نعم. أي قانون من القوانين الجديدة رح يعني بحاسس أنه رح يكون له تأثير على نتائج المباريات؟ هي القوانين الجديدة اللي
0: نتائج
1: في رأيك طبعاً؟
0: نتائج بعتقد ما هتكون ذات تأثير مباشر، ربما تأثير ثانوي يعني.
1: نعم.
0: لكن ركلات التماس أعتقد خاصة القريبة من منطقة الجزاء عندما.
1: نعم.
0: تأخر اللاعب وتستبدل ركلة التماس للفريق المنافس وتكون.
1: نعم.
0: قريبة ربما تشكل خطورة، وقد رأينا في بعض الدوريات هناك ركلات تماس أو رميات تماس تنفذ كأنها ركلة ركنية، وبالتالي جاء منها أهداف عديدة.
1: نعم.
0: في عدد المباريات ربما كانت
1: قانون مراجعة الفار للركنيات، تعرف أحيانا بتنعطى ضربة مرمى وهي بتكون ركنية ممكن.
0: أيضا هناك ولو أنه العدد يعني لا يقارن، عدد الأهداف التي تأتي من ركلات ركنية يعني ليست نسبة كبيرة بالنسبة لعدد الأهداف
1: تماماً
0: المعتادة في عالم كرة القدم، لكن
1: مؤثرة في بعض الأحيان
0: طبعاً.
1: نعم.
0: أكيد.
1: هاي القوانين أنت برأيك راح تفيد المنتخبات الكبيرة أم المتوسطة أم الصغيرة اللي تشاهد أول مرة أم كل المنتخبات؟
0: لا هي كل المنتخبات بشكل عام، بس المنتخبات الكبيرة أكيد راح تستفيد أكثر، لأنه المنتخبات الأضعف دائما هي اللي كانت تسعى لإضاعة الوقت أو إهدار الوقت أو تمييع الإصابات ونوعية إصابة اللاعب وإلى ما آخره. يعني كان بعض ما يدعون الإصابة يستغرقون وقتا طويلا في المعالجة ومن ثم يعودون ومن ثم وهكذا.
1: نعم.
0: وبالتالي الفرق الكبيرة أكيد مستفيدة أكثر بنسبة قليلة. يعني خلينا نقول
1: حكينا بشوية دقائق اللعب، نحن كانت بين 45 و60 دقيقة من أصل 90، هلا ممكن تصير 70 وممكن تصير أكثر، بالإضافة للوقت البدل الضائع اللي راح ينعطى. هذا الشيء عم يعطي جهد إضافي على اللاعبين، راح نشوف إصابات خاصة أنه في مباراة.
0: هذا الكلام أكيد، لأنه أولا لأنه تأتي بعد موسم

0: طويل أوروبي، خلينا نقول على باعتبار أن القارة الأوروبية هي تقريبا
1: تجمع معظم اللاعبين،
0: تجمع أكثر نسبة من اللاعبين الحاضرين في المونديال. ثانيا مدة البطولة لا ننسى 40 يوم أول مرة، عدد المباريات حتى الفرق المربع الكبار بدها تلعب 8 مباريات حتى تنهي المونديال. ربما الأجواء كذلك الحارة وتؤثر، كل هذه ستزيد من حجم الإصابات. وقد رأينا على فكرة اللي تابع المباريات الودية الأخيرة هناك عدد الإصابات للاعبين ربما تؤثر على عدم مشاركتهم ومشاركتهم في المونديال القادم، وبالتالي أتوقع أن نشاهد إصابات، وربما طبعا نتمنى أن لا يصاب أحد، ونتمنى مشاهدة الفرق الكبيرة خاصة بإعتادها الكامل كي لا نحرم من أي نجم أو لاعب. لكن بالنهاية لابد يعني شر لابد منه، وشيء أمر عادي يعني الإصابات والتدخلات العنيفة ما زالت حاضرة. كرة القدم لم تختلف بصلبها، يعني بصلب خلينا نقول قوانينها، وبالتالي من المؤكد أن سنشاهد إصابات، سنشاهد بعض الحالات الجدلية بالتأكيد. نتمنى أن نشاهد بالنهاية بطولة استثنائية على مستوى المشاهدة والمتعة كما هي استثنائية على مستوى الأعداد
1: كرة القدم يعني من بدايتها معتمدة على العفوية، معتمدة على الأخطاء البشرية. عم تحاول الفيفا جعلها أكثر مثالية. هذا الشيء عم يقتل من جمالية اللعبة برأيك أنت ولا لا؟ أنه عم
0: إلى حد ما طبعا تؤثر بشكل أو بآخر على يعني الجمالية.
1: كونك حكيت أنا من الجيل القديم المتعود على
0: أكيد، ولكن يعني كمان لا ننسى أنه تطورت كرة القدم، أصبحت أسرع، أصبحت أكثر قوة بالتدخلات بكثير امور من الامور الفنيه. ولكن يعني محاوله تسريع، محاوله تسجيل اهداف اكثر كذا، يعني الشيء الذي يمتع المشاهد والمتابع العادي، هذا الامر تحاول الفيفا وكل اتحادات العالم الوصول اليه. لكن بالنهايه من يشاهد ويتابع معدلات الاهداف لم تختلف كثيرا، ربما هناك زياده في مكان ونقصان في مكان اخر. معدلات الاهداف ربما زادت شيء بسيط جدا عن السابق، وقد قد نرى بعض البطولات بالعكس تقل نسبة الأهداف فيها.
1: قلت لي رقم قبل الهواء، رقم الأهداف بالمونديالات من 1930 ب 22 مونديال لحد الآن
0: 2720 هدف في 946 مباراة، يعني رقم معدل 2.82، معدل يعني هذا هو معدل كرة القدم حاليا، مع انه في بطولات وصلت 4 اهداف او 5 اهداف و38
1: بالبطولة الوحدة
0: يمكن بطولة 54
1: ال 54 نعم بالبرازيل.
0: ولكن هلا مثلا بال 90 يمكن المعدل الاقل كان 2.21، ولذلك اذا بتاخذ معدلات الاهداف لم تختلف كثيرا. يعني هلا بالمونديال الماضي ب 32 فريق شاهدنا 172 هدف فقط 64 مباراة، إذا بتحسب المعدل ما بيوصل 3 أهداف، هذا هو المعدل تقريبا.
1: طالما حكيت أنه كانوا 32 منتخب صاروا 48 منتخب، تأهل هلا الأول والثاني، نحن بنعرف أنه الأول والثاني كانوا يعني 8 مجموعات صاروا 12 مجموعة، التوالد بس حكي لنا عن التوالد.
0: فرض وجود 48 منتخب فرض دور ثاني ودور استثنائي دور 32، لأنك عندما تقول 48 منتخب سيتأهل الأول والثاني 24 منتخب، لن تضبط حسابات الأدوار الإقصائية إلا بوجود عدد يقبل القسمة على عدد معين يعني
1: نعم.
0: يعني 32 16 8 4 وهكذا
1: تمام.
0: وبالتالي أنت أمام يعني يقبل القسمة على 4 إحنا إذا أخذنا رياضيات، وبالتالي سيؤخذ أفضل 8 ثوالث بالمجموعات 12 تلتحق بال 24 منتخب ليصبح العدد 32
1: دور بناء على النقاط والأهداف واللعب
0: طبعا في أمور أولا في هناك في تفصيلات معينة، النقاط طبعا بالمقام الأول، فارق الأهداف، فارق الأهداف المسجلة أكثر، فارق الأهداف فيما بين منتخبات متعادلة، آخر حل اللي هو اللعب النظيف طبعا عدد البطاقات وهكذا. وبالتالي سيكون هناك أعتقد يعني في نقطة قبل شوي ذكرت حضرتك أنه النظام البطولي سيخفف يعني الجهود بالنسبة خاصة للمنتخبات الكبيرة، لن تضع كامل ثقلها في الدور الأول على سبيل المثال، خاصة في حال ضمنت الوصول إلى 6 نقاط أو 4 نقاط وبالتالي ضمنت التأهل إلى الدور التالي وعليه، فقد نرى تراخيا أو

0: يعني تأدية واجب بالنسبة لبعض المباريات
1: رفعتها.
0: وهذا الأمر طبعا مثل ما تقولوا بالعامية
1: رفعتها. نعم.
0: هذا الأمر سيخفض من الإثارة، سيخفض من الحماسة التي ستكون عليها المباريات، خاصة مباريات الحسم بالجولة الثالثة. لكن بالنهاية يفترض أن تكون منافسة كبيرة، كل المنتخبات في حال حققت فوز واحد لها أمل كبير، وقد شاهدنا في بعض البطولات منتخبات لم تحقق الفوز وتتأهل من باب الثوالث ولو بتعادلين أو بثلاث تعادلات مثلا. نعم. وهذا الأمر وارد وحاضر، وبالتالي نحن أمام بطولة استثنائية. على سيرة البطولة الاستثنائية كما ذكرنا وانت عم تذكر عدد المنتخبات 48 و32 الدور الثاني، لا ننسى أن هناك 104 مباريات مجمل البطولة.
1: نعم.
0: يعني زاد عدد المباريات، وبالتالي سيزيد
1: 64
0: وبالتالي سيزيد عدد الأهداف طبعا، لأن أعتقد سيكون من المنطقي 104 مباريات، من المنطقي ستكون الكم يعني العدد الإجمالي فوق 200 هدف على الأقل. نعم. على الأقل في أسوأ الأحوال.
1: نعم.
0: سيكون فوق 200 هدف، وبالتالي سنشاهد يعني مونديالا خلينا نقول مثيرا تنافسيا إلى حد كبير. طول المدة قد يصيب بعض اللاعبين بالملل والمنتخبات سيصيبها الملل،
1: فترة الراحة هذا الأمر الدور الأول.
0: هذا الأمر سيؤثر على مستويات بعض الفرق والمنتخبات واللاعبين، لكن بالنهاية سيصل كل طويل العمر كما يقال، يعني بعد 40 يوم راح تلعب مثلا إذا المكسيك والجنوب أفريقيا سيلعبوا الافتتاح يوم الخميس،
1: يوم الخميس 10
0: بتوقيت دمشق.
1: نعم.
0: بعد 40 يوم ليلعب النهائي اللي ممكن اكثر اللي ابعد واحد ليكون بعد 35 يوم او 36 يوم.
1: تماما.
0: وبالتالي يعني فتره
1: خاصة في
0: طويله
1: مباريات كمان باليوم،
0: فتره طويله ستكون ممله خاصه على مستوى اللاعبين الذين قضوا معظم الموسم مع انديتهم في رحلات بعضها طويل بعضها قصير،
1: خاصه يلعبوا دوري ابطال اوروبا ويلعبوا بالدوري بالبطولات الاوروبيه الاخرى يعني بالنسبه،
0: وبالتالي لقب المونديال سيكون بحاجه الى نفس طويل على مستوى النتائج على مستوى الاداء على مستوى النفسي للاعبين.
1: قبل ما ننتقل على المجموعات ال 12 ونحكي عنهم، اي مجموعه بتعتبر انت مجموعه الموت برايك؟
0: ما بعتقد في مجموعه،
1: ما في مجموعه،
0: في مجموعه يمكن خلينا نقول ال 11 يمكن متقاربه جدا. اللي هي يمكن البرتغال
1: أوزبكستان الكونغو الديمقراطية وكولومبيا،
0: يعني شيل كولومبيا ثلاث منتخبات البقية أعتقد قريبة متقاربة إلى حد ما. في مجموعة أخرى يمكن
1: شيل أوزبكستان أصدق
0: شيل أوزبكستان
1: مو كولومبيا
0: طبعا
1: أوزبكستان.
0: أنا لا في المجموعة ال 12 كمان كرواتيا إنجلترا
1: غانا
0: بنما
1: بأقل. نعم نعم.
0: لكن الثلاث فرق الثلاث منتخبات الأخرى نارية أعتقد، وحتى المنتخب الغاني الذي يعود إلى المونديال سيكون
1: هلا منحللهم واحدة واحدة.
0: يعني أما مجموعة موت بالمعنى يعني
1: زماناته كانت إنجلترا والأرجنتين وأني متذكر الفريق الثالث كان
0: 2002
1: إنجلترا
0: والأرجنتين نيجيريا والسويد
1: بعتقد. كانت مجموعة موت هي فعلا مجموعة موت.
0: طبعا كانت مجموعة
1: طيب فرص المنتخبات العربية، ثمان منتخبات عربية عم تشارك، أقربهم إنه أو على حدودنا هن الأردن والعراق، السعودية، قطر، مصر والمغرب والجزائر وتونس والجزائر. نعم. مين تتوقع أو شو توقعاتك للمنتخبات العربية؟ أنت حكيت إنه الحصان الأسود ممكن يكون أو تحت الهواء، حكيت لي تحت الهواء.
0: هلا
1: ممكن يكون المنتخب المغربي أحد الأحصين السوداء الموجودة بهي البطولة.
0: هلا المنتخب المغربي أولا مرشح أصبح.
1: نعم.
0: خلينا نكون صريحين يعني بعض
1: مرشح للقب.
0: مرشح المنافسة للقب.
1: نعم.
0: ليس اللقب يعني خلينا نقول.
1: نعم.
0: بس ما يعني للوصول الى ادوار متقدمة
1: متقدم
0: على غرار ما فعله بال 2022 يوم اللي وصل الى مربع الكبار وخسر بصعوبة كما ذكرنا سابقا امام فرنسا بالنصف النهائي.
1: نعم.
0: لكن اعتقد هذا سيشكل ضغط على المنتخب المغربي، بجوز المنتخبات العربية الاخرى اقل من يعني ضغطة من المنتخب المغربي. وبالمقابل المنتخب المغربي أو الكرة المغربية بشكل عام، وقلناها سابقا في أحد البرامج مع حضرتك،
1: إنه
0: يعيش حالة أو فترة ذهبية على كل الصعود. منتخبات المغربية متألقة على كافة الجبهات، صحيح أنه لم يفز أو لم يتوج خسر نهائي أمم أفريقيا الأخيرة بعرضه العام الماضي أو مطلع هذا العام، لكن بالمقابل المنتخب المغربي جاهز من ناحية الأسماء من ناحية المعنويات أكيد. وبالتالي مرشح أكيد، وربما كان حصان أسود بالفعل.

0: الانتخابات العربية الأخرى طبعا أمامها صعوبات كبيرة، لكن لا أستغرب تأهل أكثر من منتخب لدور 32 خلينا نقول، وخاصة كما ذكرنا أنه في أصحاب ثوالث، وبالتالي فرصة على سبيل المثال منتخبي الجزائر والأردن في مجموعة واحدة، وربما رأينا منتخبا في الدور التالي. أعتقد ربما الأقل خبرة، الأقل خبرة هو المنتخب الأردني أكيد، لكن من شاهد المنتخب الأردني في كأس آسيا، في تصفيات المونديال، في كأس العرب الأخيرة تابعناها، يعني أعتقد أن المنتخب الأردني لن يقوم، وإن لم يتأهل، وإن لم يقدم نتائج كبيرة، لكن لن يكون جسر عبور. يعني
1: قطر بمشاركته الثانية على التوالي،
0: للأسف الشديد المنتخب القطري من المنتخبات التي خيبت الأمال بالمونديال 2022. نرجو أن تكون هذه المشاركة أفضل يعني من الفريق القطري العنابي الشقيق، لا سيما انه كان اخر تقريبا المتاهلين قبل المنتخب العراقي، بذل جهدا كبيرا حتى وصل للمونديال للمره الاولى عبر التصفيات بعدما شارك بالمونديال الماضي كممثل للبلد المنظم. كمان اعتقد اعلى قليلا يمكن خبره اكثر كثيرا بالمشاركات خلينا نقول من المنتخب الاردني. ربما يعني انا ما بدي أقول أنه خايف على المنتخبات العربية، بالعكس متفائل أنه شوف أكثر من منتخب الدور الثاني. ربما منتخبات طبعا الدور الثاني الثاني نحن قلنا الثاني
1: مشان ما نخربط
0: الدور الثاني
1: لأنه إحنا يعني أيام ما كان
0: تعودنا على الدور 16
1: نحن فصار 32
0: هلا. يمكن خلينا نقول أنا متفائل بالمنتخب الجزائري، يعني رغم أنه يعني في أصلا أستاذ زين
1: محاربو الصحراء،
0: محاربي الصحراء أو ثعالب الصحراء سميه ما شئت، أولا من هذه المنتخبات التي نشجعها بقلب، يعني كل المنتخبات العربية.
1: أنا بتذكر لما خرجت قدام ألمانيا بهدف مقابل لا شيء بالمونديال
0: 2-1 بال 2014 بصعوبة وبعد وقت إضافي طبعا، نعم. وكان ند
1: الألماني، نعم نعم،
0: الذي توج باللقب فيما بعد يومها. طبعا منتخب البرج الجزائري، يعني نحن ربينا أو نشأنا من تابع مونديال 78 منتخب التونسي، 82 منتخب الجزائري،
1: نعم.
0: كان على مستوى الحدث رغم أنهما لم يتأهل إلى الدور الثاني، لكن أن تفوز ألمانيا
1: نتائج مفاجئة،
0: تونس تعادل مع ألمانيا بطلة العالم يومها، فوز على المكسيك ومن ثم الخروج بخسارة من بولندا بهدف بصعوبة، المنتخب الجزائري فوز على تشيلي وفوز على ألمانيا الغربية،
1: نعم.
0: والخسارة أمام النمسا والمؤامرة الشهيرة التي أخرجته من الدور الأول يومها عام 82. هذا المنتخبان أنا يعني من
1: لأنه من بعد صاروا يلعبوا مع بعض، يعني آخر مباراة بتلعب بالمجموعة
0: طبعا هي الفيفا بعدين انتبهت لها
1: هي أحد القوانين
0: صار التوقيت واحد طبعا، نعم. طبعا أكيد، لكن أعتقد المنتخب الجزائري حاضر. يكفي أن نذكر أن المدرب استغنى عن الهداف بغداد بونجاح وإسماعيل بن ناصر ولهما ما لهما ويوسف بلايلي اللاعب المخضرم، وهذا الثلاثي من النجوم بالجزائر، لكن استغنى عنه المدرب، معناته عنده بدائل جاهزة وحاضرة،
1: نعم.
0: وكذلك المنتخب المغربي أبعد بعض الأسماء الكبيرة. المنتخبات العربية أعتقد ستكون تقدم، يعني نتمنى أن تقدم نتائج جيدة بالنهاية.
1: كل التوفيق طبعا للمنتخبات العربية، رح نبلش من آسيا كون الأقرب، ومن الأقرب علينا أقرب على دمشق الأردن، العراق، قطر والسعودية، مصر والتونس والجزائر والمغرب، كل التوفيق للمنتخبات العربية بالمونديال. خلينا نبلش بالمجموعات الـ 12 مجموعة. المجموعة الأولى هي تشيكيا، المكسيك، جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية. طبعا مثل ما حكيت حضرتك المباراة الافتتاحية راح تكون بين المكسيك وجنوب أفريقيا بين المكسيك وجنوب أفريقيا يوم الخميس الساعة 10 بتوقيت دمشق. توقعاتك لهذه المجموعة أستاذ خالد؟
0: أنا أعتقد يعني مستويات متقاربة جدا، حتى وجود المنتخب التشيكي كممثل لأوروبا في هذه المجموعة لن يكون متفوق على الآخرين. المكسيك صاحبة أرض ولم يسبق لصاحب أرض أن خيب الأمال سوى في جنوب أفريقيا وقطر،
1: نعم.
0: لكن أعتقد أننا سنشاهد
1: هم في ثلاث أصحاب أرض المشكلة
0: بس ما اعتبر المدخل المكسيك سيلعب عرضه على الأقل
1: بالدور الأول
0: والثاني بعتقد طبعا حسب ترتيبه بالمجموعة. وبالتالي ستشهد هذه المجموعة تنافسا كبيرا على الملقى لاعب الثلاثة في حال تأهلت.
1: مين بتتوقع يتأهل من المجموعة الأول والثاني؟ ما رح نحكي على الثالث،
0: لا تسألني عن توقعات لأنه
1: برأيك أنا ما رح تسجل عليك أستاذ خالد.
0: أعتقد المكسيك وتشيكيا
1: هي الأقرب
0: بشكل،
1: نعم.
0: كبير.
1: البوسنة والهرسك، كندا، قطر وسويسرا. طبعا كندا هي صاحبة الأرض بالإضاءة يعني بالدور الأول والثاني.

0: الثاني مثل ما حكيت راح يلعبوا بكندا. البوسنة والهرسك أتوقع هي المرة الأولى للثانية.
1: الثانية بعد 2014.
0: 14 صح صح أنا آسف. المرة الثانية عم يتأهلوا قطر كمان المرة الثانية عم يتأهلوا ولكن الثانية على التوالي. ما بعرف شو رأيك أنت.
1: على
0: والمنتخب الأول والثاني ما بدنا نحكي على الثالث.
1: لا على فكرة كمان المنتخب الكندي يشارك المرة الثانية.
0: المرة الثانية على التوالي طبعا كان.
1: لا مو على التوالي لا مو على التوالي.
0: كان موجود بالمونديال الماضي.
1: المرة الثالثة معه.
0: المرة الثالثة نعم.
1: بس هالمرة لأنه صاحب أرض مثل ما ذكرنا. كمان مجموعة يعني التفوق فيها الأوروبيين أعتقد المنتخبان القطري والكندي سيحاولان مجاورة البوسنة والهرسك وسويسرا. سويسرا نعم. أعتقد هي الفريق الأفضل في هذه المجموعة حسب نتائج السنوات الأخيرة يعني.
0: كانت تحرج المنتخبات الكبيرة سويسرا
1: لكن يعني هي الفريق الأفضل حاليا نعم. بس بعتقد كمان لحد نشوف منافسة قوية على بالترتيب هذه المجموعة.
0: طبعا هيتي البرازيل هيتي المغرب واسكتلندا.
1: المغرب البرازيل اسكتلندا ثالثا طبعا البرازيل أولا ما بدنا
0: لعبوا الشباب أو لعبت مع مصر البرازيل بلعبة ودية خلصت 2-1 لصالح البرازيل يعني ما بنحكي على
1: الوديات لأنه كل شيء لسابقات. إذا بتأخذ الوديات منتخب الجزائر فاز على هولندا بأمستردام
0: على هولندا نعم.
1: المنتخب المغربي تعادل مع بالأمس هو آخر مباراة تعادل مع النرويج 1-1. المنتخب المصري خسر بصعوبة كما ذكرت
0: مع البرازيل تنين.
1: فاز على روسيا قبلها يعني هذه المباريات لا تقاس المستويات بالمباريات الودية وخاصة تسبق المونديال لكن أعتقد المنتخب المغربي سيكون حاضرا بقوة خاصة يعني أنا عندما قلت أخشى على المنتخب المغربي لكن أعتقد سيكون بنسبة 80% بالدور الثاني إلى جانب المنتخب البرازيلي ربما اسكتلندا. هايتي أعتقد بعد عودة بعد نصف قرن تعود يعني ستكون الأمور صعبة عليها لكن منتخب مجتهد وربما استفاد على فكرة منتخبات أمريكا الشمالية لنسى أنها استفادت من استضافة كندا والولايات المتحدة والمكسيك للبطولة وتأهلت ثلاث منتخبات أخرى بين الحين والآخر كنا نشاهد منها منتخب يعني وبالتالي هذه المنتخبات لا يمكن مع تقديرنا للجميع
0: تقدير ممكن أكيد 100% أكيد
1: ممكن تعمل مفاجأة
0: حدا من متابعي إذاعة دمشق بيشجع هايتي بجوز ما بتعرف
1: وارد
0: المجموعة الرابعة أستراليا الباراغواي تركيا وأيضا صاحبة الأرض الولايات المتحدة الأمريكية. أستراليا كانت متأهلة عن آسيا يعني هي كوكتيل صايرة هي المجموعة كوكتيل كبير يعني
1: كوكتيل يعني
0: من
1: كبير بس
0: من آسيا لأمريكا الجنوبية أوروبا وأمريكا
1: أمريكا الولايات المتحدة بعتقد صاحبة أرض لن تخيب الأمان. تركيا ستنافس
0: تركيا منتخب عم يتطور جيد جدا بالسنوات الأخيرة عم تشوفه عم يحرش
1: أكيد رغم أنه احتاج للملحق ليتأهل المونديال لكن فريق يحترم يعني وأعتقد يكون له كلمة على الأقل بهالمجموعة يعني حاليا أعتقد لا يكون واحد أو اثنين
0: الأول أو الثاني يعني أكيد هو أكيد. يعني أمريكا رح تتأهل كثالث ولا كثاني
1: لا
0: برأيك
1: المنافسة على الصدر رح تكون بين تركيا و الولايات المتحدة لكن البرغواي يعني متراجع جدا على فكرة منتخب البرغواي ليس كمان استفادت من زيادة العدد بعض منتخبات أمريكا الجنوبية يعني تأهل منها ست منتخبات ونصف يعني كذلك استفادت بعض المنتخبات يعني
0: نعم راح ننتقل مباشرة للمجموعة الخامسة اللي فيها كوراسو
1: كورساو
0: الإكوادور ألمانيا وكوت ديفوار
1: ساحل العاج
0: سابقا منتخب أول مرة بسمع فيه للأسف يعني منتخب أفريقي
1: كورساو لا كمان أمريكا الشمالية والوسطى كونكاكاف طبعا
0: أول مرة بتأهل لكأس العالم أنا متأكد بدون ما أول معلوماتي فأول مرة
1: هذا كما ذكرنا استفاد من استضافة أمريكا الشمالية
0: نعم. أخذوا ثلاث مقاعد ما شاء الله
1: ستة
0: يعني ثلاث مقاعد إضافية
1: طبعا
0: يعني كونه من أمريكا الجنوبية الشمالية
1: ست مقاعد ونصف كمان يعني لا كان في كان في لهم دور بالملحق بس ما تأهل سورينام وبالتالي هون الألمان المنشفت يعني المنشفت يتطلع
0: أكيد يعني أتوقع بالعلامة الكاملة
1: لن يقبلوا أن يكون خروج المنشفت للمرة الثالثة على التوالي من الدور الأول وأكيد لحن ناجلسمان ولاعبي عنده فريق مرتب جاهزه المدرب الشاب أصغر مدرب البطولة ناجلسمان جاهز فريق محترم بعتقد لح يكون منافس
0: عمره تقريبا
1: 38 أصغر مدرب البطولة
0: نعم نعم.

0: المجموعة السادسة بما أنك يعني ألبانيا هولندا السويد وتونس، والله مجموعة قوية
1: هذه، المجموعة متقاربة جدا. نعم. لكن
0: اليابان طبعا هولندا السويد،
1: الكلام على اليابان وهولندا أعتقد تأتي ثم بالسويد والتونس بالمقام الثاني. رغم أن السويد لديها بعض اللاعبين لكن نتائج منتخب يعني لا نسى أنه تأهل إلى الملحق من باب التصنيف وليس من باب التصفيات يعني. نعم. وبالتالي المنتخب السويدي أعتقد ضعيف إلى حد ما، رغم وجود هدافين كبار أو هدافين كبيرين يعني جويكريس لاعب الأرسنال وإلكسندر إيزاك لاعب ليفربول، هذا الثنائي موجود بالمنتخب السويدي.
0: إيزاك ما لعب كل الموسم، ما كان مصاب يعني.
1: بغض أنا ربما هذا الأمر يكون إيجابي للاعب السويدي إيزاك على اعتبار أنه مرتاح، ممكن ينفجر. بالعكس يكون ممكن يكون أجهز بدنيا من من كل لاعب.
0: شو أدوات تونس بهاي يعني برأيك أنت؟
1: تونس في
0: مشكلة، هو اللاعب ممكن الجوكر تعتمد عليه.
1: المشكلة بتونس أنها غير مستقرة في الأول الأخير، رغم أن المنتخب التونسي تأهل بالباب العريض يعني بدون خسارة وممكن بشباك نظيفة، لكن ربما تخبط تغيير مدربين هذا الأمر أثر على المنتخب التونسي. طبعا حنا بع المجبري هو الأفضل والأبرز بالله، لكن حتى الآن لم يثبت مكانه كعلامة فارقة في المنتخب التونسي للأسف الشديد يعني. لكن رغم ذلك نأمل أن يكون المنتخب التونسي منافس على أحد بطاقات هذه المجموعة، وإن كان أنا أرشح هولندا واليابان للبطاقتين الأولى والثانية.
0: نعم، ما بدنا نحكي نحن بالمراكز الثالثة لأنه أحيانا بتكون حساباتها كتير صعبة هي.
1: لا وما بدي يكون أنا يعني كتير تكون توقعاتي واسعة، ما بدنا نحكي.
0: نعم. المجموعة السابعة بلجيكا، أيضا في منتخب عربي مصر إيران ونيوزيلندا.
1: هذه المجموعة الأسهل للبلجيكا يعني، أنا برأيي طبعا المنتخبات الثلاثة الأخرى،
0: بس بلجيكا ما عاد بلجيكا قبل 8 سنين،
1: وأنا أتكلم عن بلجيكا يحز بنفسي أنه أقول أنه المنتخب كان مرشح لثلاث نسخ أخيرة كان مرشح المنافسي، وصل بال 2018 للمركز الثالث، لكن بالنجوم التي كانت معه خلال النسخ الأخيرة الثلاثة كان نجوم كبيرة وكبيرة جدا. الآن المنتخب البلجيكي لسه في لاعبين دي بروين، لوكاكو،
0: ولكن في أسماء راحت، هازارد
1: طبعا أكيد، كورتوا حاضر موجود. نعم. يعني أعتقد ربما الضغط خف على اللاعبين البلجيكيين أو منتخب البلجيكي، وربما هذا الأمر يحسب لي يعني يكون بمصلحة الفريق هذا في هذه النسخة. طبعا هو مرشح للمركز الأول، المنافسة ستكون بين هذا الثلاثي مصر وإيران ونيوزيلندا، ونأمل
0: نيوزيلندا خسرت بصعوبة بالمباراة الودية قدام إنجلترا
1: صحيح بهدف هاريكين
0: نعم بالرأسية بآخر الشوط الأول
1: بالوقت البدل ضائع. نعم. أكيد أكيد المنتخب المصري بعتقد يبحث عن فوز أول بتاريخه مشاركاته المونديال، ربما نشاهده في هذا المونديال بصورة يعني شاهدنا أمام المنتخب البرازيلي، منتخب يصعب التغلب عليه أو يعني ليس سهل العريكة كما يقال، لكن أتمنى أن يكون هو المبادر، وشاهدنا عنده خامات حلوة للمنتخب المصري كما شاهدنا أمام المنتخب البرازيلي.
0: نعم. في منتخب هلا اسمه كاب
1: فيردي
0: السعودية وإسبانيا والأوروغواي بالمجموعة الثامنة، كاب فيردي كمان متأهل.
1: هلا إذا بتأخذ هاي المجموعة الأصعب للمنتخبات العربية. نعم. يعني عندك إسبانيا، الأوروغواي حملت تلقى ألقاب، كاب فيردي أحد القوى القادمة في القارة الأفريقية، جزر رأس الأخضر اللي هي الدولة الحديثة اللي فريقها صاعد حديثا إلى الأضواء، أول مرة بيكون بكأس العالم، لكن بالبطولات الأفريقية كان حضر
0: حصان أسود،
1: لا يعني عمل نتائج حلوة، من تابع البطولات الأفريقية كان له دور جيد، ومنتخب جزر رأس الأخضر يعني هذه المنتخبات الأفريقية لا يغرك
0: أنه صغيرة
1: صغيرة وكذا. نعم. لكن لاعبيها محترفون في بعضهم في أندية عريقة وفي أندية كبيرة بأوروبا. نعم. وهكذا. نعم.
0: السعودية أحرجت بطل النسخة الماضية بالدور الأول وهزمته 2-1،
1: للأسف يمكن هذيك الفوز كان
0: هو اللي خلى الأرجنتين تأخذ كأس العالم.
1: لا بدنا نحكي على المنتخب السعودي، قد يكون عامل مؤثر في فوز المنتخب الأرجنتيني، لكن نحن عم نحكي عن المنتخب السعودي، يبدو أنه كان عاملا في خروج المنتخب السعودي
0: بالفوز على الأرجنتين،
1: ذلك أن أمام المكسيك قدم مباراة كبيرة لكن خسر، ولم يقدم يعني أمام بولندا خسر عن جدارة واستحقاقه يومها يعني، رغم أنه قدم أيضا مباراة جيدة، لكن الفوز على المنتخب الأرجنتيني يمكن إجا بتوقيت سيء للمنتخب السعودي، لم يفز بعدها، خرج من الدور الأول للأسف. هذه البطولة إسبانيا البرغو

0: الأوروغواي وكاب فيردي مجموعة صعبة على المنتخب السعودي، نتمنى له التوفيق.
1: المجموعة التاسعة فرنسا، أيضا منتخب عربي العراق، النرويج والسنغال،
0: كذلك صعبة على المنتخب العراقي.
1: نعم
0: يعني وصيف بطل العالم منتخب فرنسي هو أحد مرشح الأولين. نعم. يعني إذا بتأخذ الصف الأول المرشحين منتخب فرنسي في مقدمتهم. السنغال أعتقد أنه فريق قادم بقوة وقد يكون أحد الحصيلة السوداء في هذه البطولة. والفريق الرابع النرويج، النرويج العائدة بعد غياب ولديها يكفي أن نقول هالاند وسورلوت ثنائي الهجوم الكبير في مانشستر سيتي واتلتيكو مدريد طبعا.
1: نعم. المجموعة العاشرة فيها منتخبين عربيين، واحد من آسيا وواحد من أفريقيا، الجزائر بالأرجنتين، النمسا والأردن.
0: يعني بالمجمل
1: للأسف رح نشوف صدام عربي عربي،
0: صدام عربي عربي، دربي عربي جديد. يعني بعد بال 2018 كان آخر اللقاءات العربية العربية بين السعودية ومصر، وفازت يومتها السعودية
1: نعم على مصر. نعم.
0: يعني أعتقد الأرجنتين ستكون كل العيون على الأرجنتين. النمسا العودة بعد 22 سنة حالة حال النرويج واسكتلندا، بالتالي مطلوب منها.
1: الأرجنتين لوين راح توصل بهذا المونديال؟
0: والله أنا أعتقد لن تسير بعيدا،
1: لن تسير. لأنه كنا عم نحكي أنا وياك تحت الهواء مع الأستاذ مصطفى كمان،
0: عكس التوقعات أنا أقول أن الأرجنتين من الصعب طبعا، أكيد يعني ممكن تفوز بكأس العالم، ممكن توصل المربع كبار، لكن
1: مشوار صعب،
0: سيكون صعب جدا. وانا شخصيا اتوقع شخصيا
1: ممكن نشوف بربع النهائي مباراه بينه وبين البرتغال في حال تاهل.
0: أنا
1: على نفس المسار هنا،
0: انا ما حسبت انا نفس المسار،
1: لا نفس المسار هنا
0: بالربع. في عندك الترتيب اللي هيكون مؤثر في بعض المسارات.
1: نعم.
0: وبالتالي انا توقعي الخاص جدا الارجنتين لن تسير طويلا او لن تسير بعيدا في المونديال.
1: نعم. المجموعه ال11، المجموعه قبل الاخيره، كولومبيا، الكونغو الديمقراطيه، البرتغال واوزبكستان. حكينا عنها قبل شوي، تعتبر من المجموعات المتقاربه.
0: لا البرتغال بالفورمة، البرتغال احد المرشحين للتتويج او المنافسه على اللقب. يعني
1: انا شفت له مباراه، ما راح اخذ عليها، ولكن ما عجبني للامانه.
0: ايمني من رونالدو.
1: نعم.
0: وكريستيانو رونالدو عميد لاعبي العالم وهداف التاريخي للعالم ووجوده، لكن عندك لاعبين تشكيله هائله من اللاعبين خاصه في خط الوسط وخط الهجوم. يعني تشكيله رهيبه يتمناها اي مدرب. والهون الحكي للمدرب مارتينيز، في حال اوجد التوليفه المناسبه وتوظيف رونالدو كما يجب، أعتقد أن البرتغال لن تتنازل عن خوض النهائي، على الأقل لن نقول تتويج بكأس العالم.
1: لا.
0: يعني إذا بتأخذ خط وسط البرتغال عندك فيتينيا، مينديز، غونزالو راموس، أسماء كبيرة، إضافة إلى برناردو سيلفا، إضافة إلى لاعبين كثيرين في أندية أوروبا الكبيرة. طبعا بوجود رونالدو، برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، أفضل صانع لعب بالدوري الإنجليزي السنة الموسم المنصرم. كل هؤلاء اللاعبين مجتمعين مع منتخب البرتغال تحت قيادة الدون كريستيانو رونالدو.
1: بتوقع هي آخر مونديال له لميسي؟ أتوقع
0: يعني 40 سنة 41 سنة شو لسه بتوقع؟
1: ما بتعرف هلا عصام الحضري عم يلعب، عمره أتوقع 44 عصام الحضري مع مصر.
0: عصام الحضري دخل بال 45 عندما شارك
1: ما تمام عم يلعب،
0: لكن حارس مرمى بالنهاية. حارس مرمى لا، في حراس مرمى اليوم، حارس منتخب المكسيك اللي استدعوه
1: اكيد ما عم يلعب هلا عصام الحضري، عم اقول انه لما لعب كان 45.
0: جيلرمو اوتشوا حارس منتخب المكسيك 40 سنه.
1: نعم.
0: لوكا مودريتش 39 على باب ال 40، رونالدو 41، ميسي 39. هناك اسماء كثيره
1: شباب، لساتهم شباب يعني.
0: هلا تغيرت المعطيات، يعني شفتنا هلا اليوم انا عم اعمل احصاء للاعبين اللي تجاوزوا 35، حوالي 40 45 لاعب تجاوزوا ال 35 وموجودين، وبعضهم اساسي. يعني منتخب كرواتيا عندك اربع لاعبين فوق ال 35.
1: نعم.
0: وكلهم تقريبا اساسيين.
1: هي رح نحكي على كرواتيا.
0: وبالتالي يعني تغيرت المعطيات.
1: نعم. مشان السرعه استاذ، انه معنا دقيقتين بس للختام. المجموعه الاخيره، كرواتيا، انجلترا، غانا، بنما. على ما يبدو المانيا حطت عميل داخل المنتخب الانجليزي اللي هو توخيل، في لعيبه ما استدعاهم، في تذمر من متابعي او محبي المنتخب الانجليزي، وانا منهم انه ليش ما جابهم.
0: هلا له حساباته.
1: نعم.
0: مثل ادم وارتون احد اللاعبين. نعم. المتالقين في الدوري الانجليزي لم يستدعيه. كول بالمر استغنى عنه. فيل فودن لم يستدعيه. ارنولد صغير
1: ماجوير رغم الاداء الجيد اللي قدمه مع اليونايتد.
0: لكن هناك

0: كمان تشكيل منتخب انجلترا اذا بتاخذها بالاسماء موجود حاضر لاعبين ونجوم كبار يعني اذا بتستعرض اسماء منتخب انجلترا فريق كبير واحد المنتخبات التي ارشح للسير بعيدا في البطوله.
1: نعم انا كثير بدي اشكرك الاستاذ خالد عرنوس على هالحلقه الرائعه المعلومات اللي اعطيتنا اياها. شكرا كثير لك
0: وانا بشكرك وان شاء الله بنشوف مونديال ممتع ان شاء الله للجميع
1: ان شاء الله. الشكر موصول لكل مين تابعنا حلقه هذا اليوم من برنامج صافره عالميه بموسمه الاول او بموسمه الاول لبرنامج صافره عالميه. فريق عمل كنت معكم بالإعداد والتقديم زين العابدين خضور وفي الإخراج ميرفت العبدالله بأمان الله.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم. وزير الطاقة محمد البشير يؤكد رغبة الولايات المتحدة للاستثمار في قطاع الطاقة. وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار يدعو تركيا إلى فتح بنوك لها في سوريا. وزير التجارة التركي عمر بولات يبدي استعداد تركيا لفتح معبر نصبين مع سوريا. وزارة التربية والتعليم تطلق ورشة عمل لمشاركة المعلومات حول تقييم التعليم وتكافئ الفرص في سوريا. اتحاد غرف التجارة السورية يعلن عن استقبال طلبات المشاركة في الصالون السوري الصيني المقرر عقده في بكين آب القادم. وفي الخبر الأخير، شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري السعودية تطلق مشروعين سكنيين في ريف دمشق بقيمة ملياري دولار. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم.

ما الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

بكل أسبوع منطرح قضية اجتماعية منتحاور فيها ومنحكي ومنسأل، مو بس هيك كمان منربحكن ضمن برنامج المسابقات ألو يا إذاعة كل ثلاثاء الرابعة والنصف عصرا على أثير إذاعة دمشق. بدي أقول مساء الخير وبعيدة مرة ومرتين وثلاثة، مساء الخير مساء سوريا مساكن فل وياسمين، أربعة ونص كل ثلاثة منتصف الأسبوع لنكون معكن من ساعة لساعة لتقولوا معي ومعها كل سميعة ألو يا إذاعة مرحبا. الله.

0: وحكينا. يسعد لي مساكن بكل خير ومحبة. مساء الخيرات لكل حدا هلا انضمنا على السماع ببرنامجنا بحلقتنا لليوم المميزة دائما. ألو يا إذاعة، معي أنا ألفت سليمان
1: وبكل حب أنا أحمد الشامي.
0: يا مرحبا.

0: أو على الإخراج.
1: ومعنا ولا أحمد كمان.
0: حلو الغنية هاي. 225 3 4 6.

0: و22 5 3 4 7 22 8 3 4 3 والقبله قديش احمد؟ بس 22
1: انا شايف 219 وفي رقم وبعده 2 3 بقى.
0: حذروا شو هو؟
1: 7 219 723.

مجموعة من الهدايا بانتظار كل اليوم من مسابقات برنامج نص الألف. طبعا قبل ما نبلش أنا وإلفت بالمسابقة هدايانا اليوم كثيرة، فإن شاء الله يكون عنا رابحين. هدايا البرنامج مقدمة من داري.

0: أحمد، اليوم جائزتنا المميزة الرئيسية اليوم، مثل ما بيقولوا الطبق الرئيسي اليوم لمسابقاتنا لليوم،
1: يعني غداكن علينا اليوم.
0: أكيد الجائزة الأساسية بمسابقات ألو يا إذاعة هي من مطعم دارنا، أول منسف أردني في سوريا. طبعا متخصصين هنا بتقديم الطبق المنسف الأردني المختص بشيف أردني. أكيد كل الشكر لإدارة مطعم دارنا على هاللفتة الحلوة الجميلة، هي أول طريق الربوة. فاللي اليوم بيكون هيك مميز معنا بأسئلتنا وبيربح تكون الجائزة من نصيبه غدا لشخصين بمطعم دارنا.
1: أيضا من هدايا المقدمة اليوم شكرا لشركة فيتا للمستحضرات التجميل والعناية الشخصية، اللي يقدمون أيضا باكج مدلل للمدللين مثلكم. بهالصيف بهالصيف يا جنينة بدها بخة عطر وبخبخ عطر من عطرات ودقة بالباب
0: وبالحريقة وبدومة.
1: تحياتي لعطورات أبو دقة يلي هنا من الثمانينات من 87 لليوم، دايما العطر عنواننا. وإذا عم تسمع إذاعة دمشق وحابب تسمع منك ومن حالك بدك بسماعات، ونحن حبينا نقدم لكم بسماعات بلوتوس. وإذا حبيت تسمع الحارة والجيرة في عندك بافل يسمع إذاعة دمشق بصوت صافي 100% مع أغاني من جنينة خضر،
0: وخصوصا وقت اللي بيربحوا معنا هيك ويشاركوا معنا.
1: من عن جان منصة جان الإعلانية بجديدة عطوز ساحة الملعب.

0: أحمد، بدنا نتمنى لهم كل التوفيق لطلاب البكالوريا والتاسع، بلشوا امتحاناتهم هلأ. اليوم كان عندهم بكالوريا يمكن أحمد؟
1: والله ما بعرف،
0: ما عندك شهادات؟
1: لا ما عندي شهادات، بس بعرف ما في امتحانات.
0: ايه تمام، ما عنده شهادات فمريح حاله. أحمد، في ظاهر هيك بتحس كتير صايرين الطلاب لازم أهليهم بيروحوا معهم، يعني من فترة أنا بشوفها لهي الظاهرة. نحن عأيامنا أنه كنا أنتوا الأهل، ما هاي جنينة حطت لها. أكيد الطالب ما بده أوراق وما بده أهله يكونوا معه، يعني بيحب يكون يطلع هو ورفقاته ويرجع من الفحص هو ورفقاته. فكانت نحن على دورنا مو ما كانت موجودين قصة أنه أهلينا يروحوا معنا.
1: بنرجع على البيت شو وين كنت؟ والله بامتحان. اكو امتحانات.
0: لا بيعيروا لنا الفحص، ما كان فينا نتاخر، ما كان في موبايلات. مين بعث لنا احمد؟
1: استلم الهديه البفل. مبروك. البفل ومستلم السماعات، مبروكين الهدايا وكثير مبسوطين عم تستلموا من اذاعه دمشق. جنينه معنا اتصال. اذا قبل ما نروح للاتصالات والمسابقات، خلونا نرجع للشكل الطبيعي لمسابقات الو يا اذاعه. برنامج الو يا اذاعه هو نطرح فيه قضيه اجتماعيه معينه ومن خلالها بناخذ هيك بعض الاسئله والحزازير خلونا نقول. واليوم موضوعنا انا والفت اشياء هي الاساس، اشياء ضروره تكون بحياتنا لكنها ما بتتصدر المشهد ابدا. نجاحك كشخص اليوم ما كان هذا

0: نجاح لو ما كان في عندك حدا دعم موفر لك كل مقومات النجاح. اليوم فكروا في كلامنا شوي أنا وألفت، في ناس بيدعمونا بس ما بتصدروا المشهد.
1: صحيح.
0: في تفاصيل تكون هي الأساس ولولاها كمان ما تصدرنا المشهد. حظورتنا الأولى اليوم بتقول

0: معنا أول اتصال بحلقتنا لليوم. ألو.
1: ألو.
0: يا مرحبا.
1: مساء الخير.
0: مساء الخيرات يا مساء الورد. مين معي؟ ألو.
1: أيوة.
0: مين معي؟
1: نور.
0: نور، أعطيني اسمك الثلاثي يا نور.
1: نور حوراني.
0: نور الثلاثي معلي.
1: نعم.
0: اسمك الثلاثي.
1: مفلح حوراني.
2: مفلح. أهلا وسهلا بنور.
0: أهلا وسهلا يا نور.
2: أعتقد حورانية. حوراني. أهلا وسهلا. من درعم هيك؟
1: هلا.
2: من درعم هيك؟
0: من وين عم تحكينا نور؟
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا. مع أنه كانت يعني مثل سؤالنا اللي سألناه من فترة تتذكر.
2: عن الكنية. نور شو بتشتغلي بالحياة؟ نور؟ لا
1: أيوة.
2: نور إذا بقينا هيك ما رح نطلع بنتيجة، بدنا
0: نور بشو سريعين. مشغولة بشو مشغولة؟
1: ونسي والله عم بسمع، بس عم بسمع.
0: اسمعينا من التليفون.
2: من التليفون
0: بس.
2: يعني
1: من التليفون.
0: هيك بتضيع. عم تشوفينا صوت وصورة ولا بس؟
1: لا والله.
0: بس صوت عم تسمعينا.
1: سمعي.
2: نور شو بتشتغلي بالحياة؟
1: صورة والله.
2: ولا يهمك، شو بتشتغلي بالحياة؟
1: ربت منزل.
2: الله يقويك يا رب. شو عندك أولاد؟
1: نعم.
2: شو عندك أولاد؟
1: ثلاثة.
2: الله يخلي لك ياهم يا رب. في حدا شهادات؟
1: لا والله
2: ما في شهادات. نعم. يا رب تشوفيهم احلى واعلى المراتب يا رب. كنا عم نقول نور في تفاصيل بحياتنا لولاها ما بنتصدر المشهد. فاليوم فكروا بهذا الجانب، لانه حزازيرنا تقريبا رايحه هيك. جاهزين نلعب
1: ان شاء الله؟
2: يلا. كيف معلوماتك بالحزازير؟
1: بعيد شوي.
2: يلا ركزي معي، ركزي معي. كيفك بالحزازير؟
1: يعني
2: بتقول حزورتنا لليوم، حزورتي الأولى أنا وإلفات، أنا ضيفة على كل أكل، مش على كل أكل، أنا ضيفة على الأكل بس مو للأكل، مو كل أكل موجودة هي فيه، بس هي موجودة بالأكل بس ما تتاكل. شو هي هاي الشغلة؟
0: وما فينا بلاها لهالضيفة.
2: مو بكل الأكلات، بس في أكلات معينة ضروري تكون موجودة. ضروري تكون موجودة.
1: مو كل الأكل موجودة يعني طبعاً. ما بتتاكل هي؟
2: هي ما بتتاكل، بس ضروري تكون ببعض الأصناف معينة بنستخدمها، بس ما هي بالأكل بس ما بتتاكل. شو هي الشغلة اللي بنحكي عنها اليوم؟ لا لا لا لا، أقول لك شغلة. لا هديك ليست المعلقة.
1: يعني
2: وليست
1: أدوات على الطاولة بتكون؟
2: لا مش أدوات، هي ضمن الأكل.
1: ضمن الأكل.
2: ضمن الأكل بس مش للأكل.
1: ضمن الأكل بس نحن ما
2: بناكل.
0: هي ضيف بتكون موجودة ضيف. بالأكل
2: يعني أكيد. بتنتهي الطبخة بتقلكم مع السلامة، يلا أنا عملت واجبي وإن شاء الله صحتين. وأنا
0: أحمد سهلت كتير هلأ أنت.
2: لا حاج. يلا.
1: الطنجرة يعني؟
2: الطنجرة. متأكدة؟
1: لا مو أكلة يعني الصحن اللي
0: بناكل
1: منه.
0: شو الطنجرة؟
2: طيب نحن أكثر من جواب ونشوف بآخر بعد شوي شو يحكون الجواب. تمام؟
0: خليكي على السمع يا نور.
2: الطنجرة ما هيك؟
1: الطنجرة.
2: أوكي الطنجرة. نور أعطت الطنجرة. نحن اليوم حبينا نغير شوي بقالوا يا عيزة، نأخذ أكثر من جواب.
1: إيه؟
2: وبنهاية الحلقة حنعلن اسماء الرابحين واللي إذا جابت الصحيحة. خليكي معي لآخر الحلقة.
0: يسعد أوقاتك يا نور.
2: هلا بنور.
0: يا مرحبا.

0: يا جماعة أنا ضيفة على الأكل، انتبهوا بس مني للأكل، يعني هي بالأكل، هي جوات الأكل. اللي عم يبعث لي إجابات ركزوا شو عم بتجاوبونا، لأنه حابين نربحكم وإن شاء الله أكتر من حدا يعطينا الجواب الصح. لهلأ ما بعرف، ما فيني لكم إذا وصل إجابة الجواب الصح ولا لا. روح لاتصال ونقول مساكم الخير. ألو يا إزاعة. ألو،
1: السلام عليكم.

0: عليكم السلام.
1: حازم يوسف عيسى من حلب.
2: حازم يوسف عيسى من حلب، يا مرحبا، كيفك يا حازم؟
1: الحمد لله على عطاه رضاه.
2: الحمد لله دائما وابدا. شو هالحازم هذا احمد؟ يعني فورا عطانا الاسم الثلاثي.
0: بدنا جواب حازم يا حازم.
1: انا كنت معكم يوم السبت.
2: يا اهلا وسهلا، وهي اليوم معنا الثلاثه.
0: ربحت يعني معنا يوم السبت؟
1: ايه.
0: طيب على ايه اعطي المجال بس لناس اخرين؟
2: سمعنا صوتك اليوم الثلاثة، انا ما كنت السبت فانا اليوم كسبت سمع صوتك.
0: ربحت معي أحمد. ما هيك؟
1: ربحت وما ربحت.
0: كيف يعني ربحت وما ربحت؟
1: انتوا بعتوني على محل اخذ بلازما الشعر، مو هيك؟
0: تمام.
1: طلعت هي عياده طبيه بيحقنوا لي ابره بتحت جلد الراس وانا اقرا، عمري 60 سنه.
0: نعم. والله هاي الجائزه
1: ولا هديه.
0: يلا فداك ولا يهمك أخي حازم، وخيره في غيره.
2: نشوف نحن شو الموجود عندهم
0: بمركز
2: تماماً.
0: مركز هوليود.
1: مركز طبي علاجي، هو مو محل أو شيء.
0: لا لا هو مركز طبي.
2: لا مو محل أكيد. نعم مركز. هيك شغلات.
0: طيب أخي حازم بس حتى نعطي فرصة للناس بالمسابقات اليوم، إذا في عندك أي ملاحظة على الواتساب تكتبونا إياها حتى نعطي فرصة، لأنه هلا نحن على الهواء.
1: ما بدي جائزة أنا.
0: إيه.
1: بدي أشارك بس معليش.
2: سمعت السؤال حازم؟ سمعت؟
1: هو يا صحن يا المعلقة.
0: يا صحن.
2: تمام هي رح نسجل لك اياها.
0: كثير يا مرحبا بامان الله. على هواء اذاعه دمشق عم نحكي على التفاصيل الفات، وبنقول مثل هذا الشيء اللي بنحكي عنه اليوم، في ناس ورانا دعمتنا، هي اللي مخليتنا حلوين، لالهم بنقول لكم شو بنقول شكرا. بنروح فيدباك للسؤال. انا ضيفي على
2: الاكل طلعنا بابها حلي احمد
0: في دول. نحن نتصدر المشهد بس هن يكونوا
2: بالكواليس.
0: هن الكواليس
2: خلينا نقول. تمام بالكواليس. مثل جنينة هلا، جنينة هي اللي
0: عم طالعنا بحضر صورة
2: بتنكه البرنامج، يعني وجودة لجنينة.
0: لك جنينة عم تهز براسها ما انا مقتنعة.
2: اوكي
0: بيج لاف يا لك يا جنينة. اذا مستمعينا أعطونا هاي الشغلة اللي موجودة بالأكل وهي منا للأكل.
2: 814. حلوة الملاحظة، معناتها قد ايه بيتابعونا وبيلاحظوا
0: لا لا لا
2: بدقة تفاصيلنا.
0: حد عم بيقول ليش مغير محلك؟
2: هيك تغيير حبينا نجدد.
0: لابس نفس لون الإذاعة على فكرة اليوم أنا.
2: ايه اليوم أحمد البوجود.
0: أنا متعصب لإذاعة دمشق.
2: الله 992 ممكن طاولة الصفرة
0: لا لا لا لا يا جماعة لا لا لا بعده بعده عن هاي القصص لا ومو احتمال إذا ما قدرنا ناخد إجابة صح من على الاتصالات إذا جتنا إجابة صح من الواتساب ممكن ناخدها
2: من هون لنهاية البرنامج ممكن
0: يلا طبعا. الأجواء مولعة على إذاعة دمشق لهلأ ولا إجابة صحيحة
2: معنا اتصال ألو
3: ألو
2: يا مرحبا
3: يا مساء الورد
2: يسعد مساك
3: أستاذ ألفت كيفك؟
2: أنا كتير تمام ورواء لما بسمع صوتكم.
3: أحمد كيفك؟
0: أنا منيح كتر خير الله. مين معنا؟
3: دخيل قلبك أحمد.
0: أحمد
2: يحمد
0: الاسم الكامل إذا ممكن؟
3: لا إذا ربحت أنا بدي خليها للمتصل اللي بعدي.
0: طيب شو الجواب؟
3: الملاحة.
0: الملاحة.
2: طيب أحمد أعطينا اسمك الثلاثي ونحن من لأنه الجواب بده يكون بآخر الهي.
3: أحمد سليم مستو.
0: أحمد سليم مستو. والله يا أحمد رح أقول لك شغلة جوابك منه سليم أبدا يا أحمد سليم مستو.
3: منه سليم؟
0: لا أبدا والله ولا مستوي ولا مستوي كمان يا أحمد سليم مستو.
2: راحت علينا المتصل اللي بعدك يا أحمد.
3: المعلقة يعني
0: كمان هذا جواب غير سليم.
2: يلا خلينا
0: خليك معنا لآخر الحلقة.
2: أوكي هلا يا أحمد.
0: خليني أعطيكم خبر عاجل إنه بينه وبينكم مستمعينا وللأمانة في حدا على الواتساب
2: قرب
0: لا أعتبر نعتبر إجابته صحيحة.
2: إجابته تزبط لأنه
0: نعم أنا حاطة من الخيارات. ايه؟ حاطة من هي عن فكرة
2: ما تقول آخر رقم ومين.
0: لا لا لا لا, لا, لا ما رح نعطي بس عم نلعب لعبة حلوة كتير اليوم. على الواتساب وصلتنا أول إجابة صحيحة. على فكرة في عنا أكثر من خيار لهذا السؤال، هي الحزيرة تحديدا، فواحدة من الخيارات وصلتنا إجابتها على الواتساب. برافو نهاية الرقم كذا. خليكم معنا لنعرف مين حيربح معنا اليوم. واحتمال الحظ اليوم ممكن نربح ثلاث هدايا او هديتين. خلونا نشوف. الو يا اذاعه.
2: معنا اتصال جديد. الو وصل الخط.
0: راح الاتصال. خلا
2: 241 عم ياخذوا الاجوبه من جنينه. عم يسمعوك يا جنينه ومن تحت.
0: قالوا لي فرن الغاز هلا معنا.

0: اتصال. كلامك.
1: يلا معنا اتصال.
0: الو الو الو
1: الو, ألو.
2: انا مستمع معكم دائما على الوقت.
1: اهلا وسهلا, مين معنا؟
2: معكم محمد.
0: بس بدك تضعف صوت الراديو او التلفزيون, سمعنا من السماعه.
2: معكم محمد فؤاد احمد الميت.
1: لا ما سمعت.
0: محمد ابدا مو واضح الصوت. من حلب. انا فهمت انه محمد من حلب بس ما فهمت الصوت ابدا مو واضح.
2: طيب وهيك
0: تمام.
1: تفضل نعيد الاسم مره اخرى.
2: وهيك الصوت ضبط
1: هيك تمام.
0: تمام
1: بس ناخذ الاسم.
2: محمد فؤاد احمد نهاد مليت.
0: محمد فؤاد
2: احمد نهاد مليت.
1: احمد نهاد مليس, ما شاء الله اسم سداسي.
0: جد جد جد. من وين عم تحكينا؟ من حلب يا احمد يا محمد؟
2: من حلب, من منطقه الكلاسي.
1: اهلا وسهلا.
0: سهلا فيك.
1: كان عندي رفيق من بيت مليس. اهلا وسهلا فيك.
2: اجابي انا اتوقع. أيوة. الاجابه ريحه الطبخه هي دائما موجوده على السفره وبس ما بتتاكل.
1: شو هي
2: ريحه الطبخه؟ دائما هي دائما بيركه معنا.
0: ريحه الطبخه.
1: ريحه الطبخه. طيب اذا طلعنا الاكله
2: ما بتتاكل.
1: طيب اذا طلعنا الاكله من البراد بايته او عاملين اكله واكلناها بارده
2: موجوده بالطبخ؟
1: لا ما بالضروره.
0: ما في اذا بردت ما بقى في ريحه.
1: يعني في اكلات ريحتها بس وقت يعني تنطبخ الاكله بتكون من الريحه بتعرف انه شو هي الاكله. بس لا
2: في مهد... عندك مثلا المحشي تحته اليبرة هذا بنحط بعد بالله تفضل ما بتتاكل.
1: يا محمد يا فؤاد يا محمد فؤاد احمد نهاد مليس. والله انا وانت رح نسمع. أنا برأيي نسمع محمد فؤاد بهديك إياها يا محمد فؤاد. وبشكرك كتير أكيد.
2: أنا أول مرة بتصل معك
1: وإن شاء الله ما تكون آخر مرة. والله إذا في ريحة في غني يا رب.
0: نورت الإذاعة اليوم بصوتك يا محمد.
1: تحية
0: لك ولكل أهلنا بحلب.
1: نورتنا. عم أقول ريحة الطبخة ذكرني بغنية لعمر دياب في كلمة ريحة. شو
0: هي حاجة تيجي من ريحة الحبايب؟
1: ريحة الحبايب. ساعديني يا جنينة بالله عليك ركزيني. طيب شكرا كثير للاتصال. ليك ولهلا نرجع انا برجع بحطكم بالابديت ريفريش الواتساب.
0: وبما انه اليوم جائزتنا هيك جديده بالبرنامج هي مطعم دارنا المنسف الاردني. تحيه للي كاتب لنا الملاح الاردني. تحيه لك الاهلنا بالاردن. يعني المنسف الاردني لا يقاوم. فهيك جبنا السؤال من سيره الاكل. اسمع. أكيد كل التحية لمطعم دارنا على هاللفتة الجميلة لإذاعة دمشق.

0: بس طلب من مستمعي إذاعة دمشق اللي عم يتفاعلوا معنا عبر الواتساب، بتمنى كل حدا عم بيجاوب يبعث لنا اسمه الثلاثي على الواتساب، كل حدا جاوب، لأنه في حدا جاوب صح. أي حدا جاوب على السؤال شو ما كتب وعطانا جواب على الواتساب بس بعطونا الاسم الثلاثي. اليوم ببرنامج قالوا يا إذاعة حبينا أنا وهلفة نغير شوي بشكل البرنامج، هنطرح سؤال لوقت ما تجينا الإجابة الصحيحة، وعم ناخد أيضا الإجابات الواتساب. كل حدا جاوب بتمنى منكم فعلا تعطونا اسمكم الثلاثي، لأنه حيكون أساسا أوريدي موجود عنا الرقم والاسم الثلاثي،
1: مشان كمان منعطي فرصة أحمد أنه للمتصلين في حال ما كان فيه ولا جواب صحيح أكيد ممكن على الواتساب.
0: طبعا هناخد الواتساب
1: فيه.
0: اليوم
1: لهلا في جواب
0: واحد صح،
1: صح على الواتس
0: كذا خيار على فكرة، انتبهوا مش في جواب واحد لا وفي أكثر من
1: خلص
0: خيار.
1: خلاص أوكي نحن قلنا السؤال أحمد.
0: طيب زمان اتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: السلام. يا مرحبا مين معنا؟ أهلا الله يعافيك.
2: عبدين شارك بالمسابقة.
0: يا أهلا وسهلا.
1: مين معنا؟
2: معك مهند بديع عباس.
0: مهند بديع
1: مهند
0: عباس.
1: بديع. مهند بديع
2: عباس.
0: بدنا اياك تبدع اليوم.
1: تحكينا يا مهند.
2: المعظميه
0: شكرا. اهلا وسهلا يا مهند.
2: نعم
0: بدي اياك تبدع بالجواب وبجي باخذك براسي من المعظميه لبعتك على جديده ومشوار ثاني كمان هديتين بدل الهديه، بس اعطيني الجواب شو طلع معك.
2: شو السؤال؟
1: ما تبعتنا من البدايه.
2: لا والله
0: راحت. طيب. عليك والله
1: مهند.
2: نعم
1: في شيء هيك ضيف بيكون على الطبخ بالمطبخ ضيف بالطبخة

0: بالطبخة لا مش بالمطبخ حتى نكون واضحين.
1: بالطبخة
0: بالطبخة بس يعني في شيء ضيف بالأكل هو منه للأكل، يعني موجود بالأكل بس منه للأكل.
1: بس منه للأكل.
0: شو هو؟
2: الملح.
0: الملح. ما الملح بيدوب يا يا يا مهند، بيدوب بالأكل وبناخله الملح. أحيانا وقت بدك تأكل بندورة أو خيار بتجيب مملحة وبتملح وبتأكل، يعني لا الملح للأكل أساسا. عم نقول هو بالأكل وما بيتاكل، يعني ليس
1: في شيء. جواب تاني عندك مهند؟
0: الصحن. طيب شكرا كثير.
1: الصحن اوكي.
0: شكرا كثير.
1: الطنجرة.
0: ضل بخير.
1: هلا هلا يا مهند.
0: في حدا ما وضح قرب كثير هذا، لانه هذا بنقول عليه قرب. قرب بس
1: اول واحد.
0: اول واحد
1: لا,
0: لا. هو قرب على فكره بس لا,
1: لا
0: ما قدر يلقطها صح.
1: اوكي
0: يلا برافو وصلت كمان. هلا الشيء اللي بدنا اياه وصل.
1: اللي الاقرب الاقرب احمد الاقرب.
0: وصلت الاجابه الصحيحه. في وصلوا الاجابات رابحين على الواتساب، تحضروا لانه اعتقد انتم الرابحين اليوم، بس بعطونا الاسم الثلاثي رجاء.
1: في شيء سؤال
0: ثاني
1: من مرق
0: لهم اياه
1: لبين ما جاوبوا على
0: مقصد انه نطرح سؤال جديد.
1: تماما.
0: يلا خليكم معنا، حنروح يمكن لسؤال جديد بس هلا روح لاتصال معك يا ألفت
1: من هي عشان ما يجوعوا العالم. يا مرحبا يا الو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. الو يا اذاعه من معنا؟
3: اذاعه احمد حسن جعنينه.
1: احمد حسن
3: جعنينه.
1: جعنينه؟
3: اي نعم.
1: من وين عم تحكينا يا احمد؟
3: من داريا.
1: اهلا وسهلا فيك. اليوم الحمد لله في متصلين جداد احمد.
0: اهلا وسهلا باهل داريا
1: اليوم للبرنامج.
3: اهلين وسهلا.
1: تحيه لك ولكل اهلنا بداريا.
3: الله يخليكي
1: احمد. سمعت سؤالنا بالبرنامج؟
3: اي نعم.
1: شو الجواب؟
3: زنجبيل.
0: انو زنجبيل؟
3: ورق الليمون. هذا كمان بيجي ضيف.
1: شو كمان؟
3: عرفتي علي كيف؟
0: شو كمان؟
3: ورق النارج. كمان بحطوا له بعض الاكلات وما بيتاكل هو.
0: متاكد من المعلومه يا
3: ان شاء
0: أحمد.
3: الله
0: صح النوم يا جماعه.
1: صباح الخير جنينة.
0: صباح الخير جنينة. صارنا ساعه.
1: طيب احمد خليك على السماع معنا لاخر البرنامج.
3: ماشي.
1: بس خليك على السماع معنا. اوكي احمد.
0: مستمعينا صار الوقت.
1: تحياتنا لك يا احمد.
0: نعلن الجواب ونقول الرابحين. رابح من الواتساب ورابح اتصال. حزورتنا كانت بتقول شيء بالأكل ومنه للأكل. في بعض التتبيلات التوابل بتنحط مع الأكل وبتنقام مجرد ما تنهي الطبخة. ورق الغار واحد من هاي القصص اللي موجودة بالأكل بس منه للأكل. ما حدا بيأكل ورق الغار
1: جنينة. بس اللي بدك تكسر
0: بس بدي تذكرني بتقول انا باكل ورق الغار. طيب
1: عيدان
0: القرفة ايضا تعتبر جواب صح. واللومي ايضا جواب صح.
1: تمام. ورق الليمون
0: هي بسموها
1: ورق النرجة اللي في منهم بيحطوه.
0: تماما. هي بتسمى البهارات الصلبة او البهارات ما هيك.
1: هي بتنحط لتكي هالطبخة وبتقيم حتى زنخة
0: الفروج
1: والدجاج
0: واللحمة.
1: تمام.
0: وانا نحن انه بعض الاكلات بتنحط
1: ما هي بتسحبها. فالطبيعي انه بس خلصت باستضافتنا عطت المفعول تبعها تحمل حالها.
0: فهي ضيفة بالأكل وموجودة بالأكل بس منا للأكل. مبروك للي جاوبوا صح وهارد لك للي ما عرفوا يجاوبوا. إلى الجوائز.

0: حنروح لنعلن عن اسم الرابح عبر الواتساب.
1: في لا الأقدم
0: في الأقدم دقيقة شوي بدي أخذ في حدا صبية لحظة
1: لا في قبل الصفر اتنين
0: في حدا وفاء عيسى اللي جاوبت لا مش وفاء
1: لا لا لا في لا.

0: لتحت لسه شوي
1: ضيق شوي.
0: طيب
1: حبات اللومي معناها. حبات اللومي اللي كتبت حبات اللومي نهايه الرقم 848
0: يا ريت تبعتوا لنا اسمكم الثلاثي 848.
1: نقدر نتصل على الرقم جنينة تحت الهواء، حنتصل على هذا الرقم مباشرة. حلو اليوم الأجواب المسابقات.
0: يلا هي أول حدا
1: جاوبت حبات اللومي
0: صح.
1: أول حدا جاوبت صح أو جاوب صح شذا اسمه ممكن نتصل فيها إذا ممكن يا جنينة حنربح كمان أوكي. عندك
0: وأحمد حسن جعنيني من دارية تحية لك يا أحمد. أحمد أنت جاوبت الجواب الصح فكان مسك الختام معك أنت بهذا السؤال لمن قلت الزنجبيل ورق الليمون
1: ذكر كتير
0: مهند محمد أحمد حازم نور. نعتذر منكم أكيد للصحن ولا الطنجرة ولا
1: الملاحة
0: هدول مو ضيوف، هدول أساسيين أصلا بصفر الأكل، إن كانت المعلقة ولا كانت الطنجرة ولا كان الصحن هدول ما لهم ضيوف، هدول مثل ما بيقولوا من أهل البيت.
1: طيب إذا شو حتربحي لأحمد حسن جعنيني يا ألفت؟
0: شو رأيك يا أحمد؟
1: أنا برأيي بما أنه من دارية وجوله تحية أنا برأيي نربحه هون
0: أكيد بيربح معنا بما أنه كان سؤالنا عن الأكل وهنيك أيضا بدو يدوق أطيب النكهات ونكهة الأكل الجديد لأول مرة بسوريا المنسف الأردني من مطعم دارنا. تحية لمطعم دارنا على هي الجائزة الجميلة، دعوة لشخصين أول طريق الربوي. أحمد إذا كنت على السمع هلا فأرقام المطعم دارنا مشان تحكي وتأكد وتحجز 0962 500 33 و0962 500 3/4.

0: بنروح. كنا عم نحاول نتصل بنهايه الرقم 848 بس ما علق الاتصال. على كل حال ألفت بامكانك تتواصلي مع الرقم وتقولي لهم انه ربحوا معنا ويبعثوا اسم الثلاثي.
1: طبعا بنسجل الرقم مشان نسيفه. هلا المكتوب على الواتس اسم شذا.
0: شذا مبروك يا شذا. خلونا هلا نروح لاتصال جديد ومسابقات الو يا اذاعه. فقدنا الاتصال. يلا معنا اتصال جديد. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: الله يعطيك العافية.
0: حياك الله. مين معي؟
2: منير بقداش من حلب.
0: منير بقداش انت ربحان معي سابقا يا منير.
2: ايه. الله عافية قلبك.
0: الله يسلمك يا رب. استلمت جائزتك يا منير.
2: إيه.
0: تمام. انا بس بتمنى منكم مستمعين انه نعطي فرصه للناس اللي ما شاركت. احنا على الهواء برنامج الو يا اذاعه. فشكرا لك الاتصالات كل الحلوه. شكرا يا منير بقداش. لا لا انه بما انك ربحان معي بحلقه سابقه نعطي فرصه معلش نعطي تشانس جديد لناس اخرين. تحياتي لك يا منير.
2: اجاب على الجواب
0: بدي. لا اجت اجت اجتنا الاجابه.
1: هو لسه ما طلعنا بسؤال جديد.
2: الجواب على السؤال بس ما بدي مرضى.
0: شو الجواب؟ شو الجواب؟
2: البخار.
0: البخار. لا الإجابة مش هيك. الجواب هو ورق الغار والبهارات الصحيحة.
2: البخار الأكل.
1: لا لا مو بخار الأكل حتى.
0: لا لا مش بخار الأكل. لا الجواب هو التوابل الصحيحة الصلبة اللي بنحطها مع الأكل عبارة عن ورق الغار اللومي هاي التفاصيل الزنجبيل مش البودرة الزنجبيل الصحيح. شكرا لاتصالك. ما عاد يتصل.
1: جدة تبديل. صباح الخير.
0: والله تشوقنا نطلع على طرطوس لنعيش أجواء الموسم السياحي قريبا. إن شاء الله نطلع على طرطوس وهيك نعيش أجواء الصيف. هلا معنا اتصال أيضا عبر هواء إذاعة دمشق. بألو يا إذاعة. ألو
3: ألو ألو
0: ألو ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: استاذ الكريم انا مهند كنت عم بحكي معكم شوي.
0: مهند بديع عباس.
3: نعم
0: اهلا بالمعظميه.
3: فصل الجهاز والله.
1: تمام اللي جاوبت انه الملح كان الجواب.
3: لا طنش رب الصحن وشوف
0: ولا وحده منهم صح. مبسوط حالك يا مهند ولا منهم صح.

0: شلونك؟
1: الله يسلمك يا رب.
0: مهند، ان شاء الله المعظميه صارت احسن يعني بالنسبه للنظافه، ولا لسه الامور مثل ما هي؟
2: كان بضيافتكم احمد من فتره،
1: بجوابكم تمام.
0: هي مبادرات الاهالي اليوم، انا برايي ضروري اليوم الاهالي هم يتكاتفوا على تنظيف كل حاره بحارتها. والله المعظميه حلوه بناسها، فتحيه لاهل المعظميه. يا مهند،
1: نعم.
0: عرفت الجواب اللي طرحناه من شوي؟ عرفت الجواب ما هيك؟
1: ايه عرفته.
0: شو الجواب؟ مش هو هيك؟
1: ما بعرف والله.
0: لا هو، لانه ورق الغار ما بيتاكل، هو مع الاكل. اللومي ما بيتاكل. صح ولا لا؟ طيب يا مهند، بما انه اتصل معي من المعظميه وثاني اتصال واول مره تشاركنا، ما ربحت معي سابقا ما هيك؟
1: لا انا اول مره بشاركها.
0: مين بياع الهواء؟
1: بياع الهواء؟
0: مين هو بياع الهواء؟
1: الجو.
0: الجو؟
1: اي
0: خليك على الجو على الاذاعه دمشق. يلا مهند، مين هو بياع الهواء؟ تحياتي يا مهند.

0: على هو إذاعة دمشق
1: يعني رح ينصدموا مثل ما أنا انصدمت بالجواب. عرفتي جنينة؟
0: طيب معنا اتصال. يا بي يا عين الهوى. ألو. والله توقعت
1: سلطان.
0: توقعت. طيب جنينة شو جوابك؟ مين بيع الهوى؟ لا
1: معنا اتصال. هلأ منشوف المتصلين. ألو. ألو.
0: ألو.
1: ألو يا مرحبا. ألو يا إذاعة.
0: يلا ألو.
2: مرحبا.
1: يا أهلا.
2: عد لي أوقات طيبة والي.
1: أوقاتك يا رب.
2: الجواب هو كاسة المي.
1: شو هو الجواب؟
2: كاسة المي. المي حفاوي.
0: وإن شاء الله الله يرويكي من جنته. سهام مرحبا وأيامك خير. وأديني مبسوط بإني سمع صوتك.
2: أنا سهام.
0: سهام.
1: يا مرحبا يا سهام.
0: والله يا سهام فرح. مفرح بصوتك أنا. لك وانا بكج السله حتوصلها للسهام ونحن وعدناك وحنوفي بوعدنا ان شاء الله.
2: بدي اسالك حبيبي معلش اذا بعت لك وصل رفيقتي تقبر قلبي.
0: شو ساوي؟
2: وصل رفيقتي عندي رفيقتي جارتنا شروات
0: كثير كويسه. يا سهام نحن اساسا ان شاء الله حنكون بحمص قريبا وبوعدك خلص ما في داعي بس اعطينا خلي رقمك تحت الهواء مع جنينة معلي. يا هلا.
1: بعيد الشر على قلبك.
0: يا هلا وان شاء الله العمر
1: الله
0: طويل.
1: الله يعطيك الصحة يا رب.
0: يا هلا بيسي.
2: أهلا.
0: ثانك يو. باي باي. الله معك.

0: حبايبنا بنرجع للسؤال اللي طرحناه من شوي، مين هو بياع الهوى؟
1: بعدا بالسؤال القديم، لا هلا صارنا سؤالنا جديد، مين هو بياع الهوى؟ معنا اتصال. الو
2: الو،
1: يا مرحبا.
2: يا مرحبا.
0: يا مرحبا. اهلا وسهلا،
2: كيفك؟
0: بخير.
2: هلا
1: عم فكر بجواب على جنينة. مين معنا؟
2: مين بياع غزل البنات.
0: بياع غزل البنات، والله انت بياع غزل القلوب، اتعرف عليك. مين معي؟
2: أحمد سليم مستو.
0: أحمد سليم مستو، المرة الثانية يا أحمد.
1: أحمد ما عم تزبط معك سليم يا أحمد.
0: الإجابة وصلت على الواتساب.
1: ليك إلا ما تزبط، مصيرها تزبط يعني إن شاء الله.
2: لازم تزبط.
0: ما لازم تزبط، بس اليوم ولا جواب مستوي معك، بدون شوية هيك نار.

جنينة كنت لك جنينة انه بدي اعطيكي رقم حدا جاوب صح من فاجئه انه نتصل عليه على هو اذاعة دمشق كونه قالوا يا اذاعة فحنطبق البرنامج قولا وفعلا.

0: قالي اخرته 182 احمد.
1: اها اخذناه لانه اول حدا جاوب صح اعتقد على الواتساب. عم نتصل فيه هلا ان شاء الله يعلق الاتصال. يلا معنا اتصال اخير بحلقه اليوم من الو يا اذاعه. الو.
2: الو
1: مرحبا.
2: يعطيك العافيه.
1: كيف الاسئله اليوم؟
2: اه
1: كيف الاسئله اليوم؟ بتوجع الراس ولا حلوه الاسئله؟
2: الاسئله حلوه بس بدي دافع عن جنيده. عن جواب الاولاني هو الفحم.
1: الفحم
2: هو ما بتاكل.
1: مو لك المعلومه الطبيه انه الفحم ما انا برفض الجواب صح لانه الفحم غير صحي للاكل وهي معلومه دقيقه فنحن ما رح نتبنى شيء غير صحي.
0: بعدين الفحم بنحط مع طبخه واحده مثلا الرز المندي يعني بس فقط له طبخه محدده
1: وحتى
0: يعني.
1: قالوا له اضرار فلها السبب لا منه الفحم.
0: اوكي
2: ما هو فحم؟
1: لا لا لا لا, لا, لا, لا. الفحم لانه اساسا هو دخيل منه ضيف.
0: بس مين معنا؟ مين عم بيحكي معنا؟
2: انا محمد.
0: محمد تحياتنا لك يا محمد بنعتذر منك.
1: محمد شكرا كثير لاتصالك. نهايه الرقم 182. عم
0: يكتب لنا.
1: عم نتصل فيك ما رديت. ليش يا 182 شو عم تكتب؟
0: يكتب ويمحي يمحي ويكتب.
1: انه يكتب الان.
0: قد ايه بتصير معك هيك احمد تلاقي حدا عم يكتب لك يكتب لك بتقول بده يبعث لك معلق
1: ولا شيء مرحبا
0: بتطلع كلمه
1: انه مرحبا او شيء شيء عينته يعني شو عم تعمل؟
0: لا لا كل شيء له الرموز احمد انا بحظره اللي بيبعث لي شيء انت بحظره.
1: انا واحد من الناس ما بعرف شيء عينته مثلا شو عم تعمل عرفت كيف؟
0: اوكي بس بعث لنا بس اسمك يا ريت تعطي الجائزه لحدا.
1: لا حدا محتاج. اوكي شكرا كثير
0: تحياتنا لك يا 180.
1: اوكي اعطي الجائزه لحدا ثاني. يلا
0: اوكي هلا هي بس مشان ننبهون بعيدا عن الوجدانيه يعني بياع الشخص لا بياع الهوى الشخص المخادع او بياع نزل احمد
1: بس في عندك ابو محمد ربحان معنا محمد حسام مشكاوي ربحان معنا الاسبوع الماضي بس بدي اقول لك شغله انه جوابك كان صح.
0: اوكي بياع الهواء بياع بولين بائع المشاعر لا بياع العطور كيف انه بيبيع هوا؟
1: لا هي هو يعني هون انت راح تشتري بالون انت راح تشتري بالون. طيب معنا اتصال. الو
0: المروحه بتعطينا هوا.
1: الو اخر اتصال. الو
0: على السريع. الو
1: ايوه
2: يعطيك العافيه.
1: اهلا وسهلا
2: ابو طلال.
1: اهلا ابو طلال
2: كيفك؟ بياع البياع الهوى هو الناعم او برمضان
1: ما حدا ناعم غير احساسك العالي ابو طلال
2: تخلي لي اياه.
1: جوابك خشن خشن خشن خشن كثير لانه جوابك غلط. شكرا ابو طلال.
2: غلط
0: تحياتنا لك يا ابو طلال.
1: يلا
2: لسه مكتبنا شوفك.
1: الله يسعدك. يا هلا يا هلا لؤي الزبداني حبيبنا كيفك يا لؤي؟ انا بدي ربحك خلاص.
0: لؤي بس طبعت لنا اسمك الثلاثي.
1: لا خلاص هو لؤي. ما في اسم ثلاثي صحيح؟
0: لا الاسم الثلاثي يا لؤي.
1: لؤي بعت
0: نتمنى
1: بدنا ربحك.
0: تحياتنا لإلك
1: وتحياتنا عطورات.
0: تمام هلا نحن لليوم اللي ربح معنا هو احمد حسن جعنيني من دارقة. ربح معنا جائزته كانت من مطعم دارنا دعوة لشخصين المختص بالمنسف الأردني الأول بسوريا أول طريق الربوة. نرجع من ذكرك يا أحمد بأرقام المطعم 0962-500-33 و0962-500-34
1: وأيضا من ربح لؤي من
0: الزبداني. بس الزبداني بس
1: عم يكتب لؤي ربحك من عطورات أبو دقة يا لؤي مجرد ما زلت عشام على الحريقة فمن قلك مبروك عليك أيضا يا لؤي.

0: وشكرا لانك انه بيقول ابعثوا الجائزه لحدا محتاج. هي ما شاء الله ما حدا محتاج، بس خلونا نقول يا لؤي هو كادو صغير وذكرى وقت بتبخبخ عطر بتقول هذا من برنامج الو يا اذاعه. لؤي بعت لي اسمك الثلاثي يا لؤي. يلا نحن اكتفينا بهذا القدر متابعي ومستمعي إذاعة دمشق ببرنامج ألو يا إذاعة. إن شاء الله تكون قضيتوا معنا وقت حلو ومميز، نحن انبسطنا كتير، إن شاء الله يكون الشعور متبادل. له محلك قلبي محلك، ما أعطينا الجواب. الجواب كان بيع الهوى هو الكومشي.
1: انصدمتي.
0: تحية كبيرة لك الكومة جميلة.
1: قلت لك أنا جنينة انصدمت هيك مثلك وقت اللي عم يعطيني الجواب، قلت له لا أنه
0: الجواب هو الكومة جي. فتحية للشباب الكومجية كلهم، يعطيكم ألف عافية. مزبوط ولا لا يا جنينة؟
1: وخبرونا بالتعليقات كمان إذا عجبكم هيك طريقة البرنامج لليوم، عملنا لكم حركة غريبة ناخد الأجوبة وبالأخير بنعطي الجواب.
0: وفي أنا حسيت فيها منافسة أكثر بتصير، وفي حتى في كان في أنا مشاركات لذيذة على على على, على, على الواتساب.
1: لهون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج ألو يا إذا، نتمنى لكم كل الخير والمحبة يا رب، ونهار تكملوا نهاركم بكل محبة وسعادة. مني أنا ألفت سليمان و
0: أحمد الشامي، وكل التحية والشكر من مخرجة برنامج الإذاعة
1: جنينة خضر. ضلوا بخير،
0: إلى اللقاء، نلتقي الثلاثاء المقبل.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: الخامسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الطاقة محمد البشير يؤكد رغبة الولايات المتحدة بالاستثمار في قطاع الطاقة. وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار يدعو تركيا إلى فتح بنوك لها في سوريا. وزير التجارة التركي عمر بولات يبدي استعداد تركيا لفتح معبر نصبين مع سوريا. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع محافظ حمص واقع العمل الإعلامي ووضع استراتيجيات تعزز التغطية الإعلامية. الشؤون الاجتماعية واليونيسف تبحثان تعزيز برامج دمج ذوي الإعاقة. وفي خبرنا الأخير، شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري السعودية تطلق مشروعين سكنيين في ريف دمشق بقيمة ملياري دولار. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
2: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

شعوب وحضارات. حيث نغوص في أعماق التاريخ لنروي حكايات الشعوب العظيمة وتراثها الخالد.

شعوب وحضارات معي أنا سمعان فرزلي. الإعداد عيسى الظاهر والإخراج سليم محفوظ. أهلاً ومرحباً بكم أيها السادة إلى برنامجكم الأسبوعي شعوب وحضارات. في حلقة اليوم أيها الأحبة نتوقف عند حضارة قديمة سمعنا عنها الكثير، إنها إسبارتا. تابعوا معنا جولتنا التاريخية هذه، رحلتنا بدأت، فأهلاً بكم.

سبارتا مدينة يونانية كانت تعرف بأنها دولة مدينة في اليونان القديمة، تقع على جانب نهر يوروتاس في جنوب شرق إقليم بيلوبونيز. ظهرت على أنها كيان سياسي حوالي القرن العاشر قبل الميلاد، عندما غزاها الدوريون خلال عام 650 قبل الميلاد. أصبحت النزعة العسكرية مهيمنة على السلطة في اليونان القديمة.

تأسست سبارتا حوالي 900 قبل الميلاد عبر تجمع أربع قرى هي ليميناي، ميسوا، كينوسورا، بيتاني. واشتهرت سبارتا بمجتمعها العسكري الذي ينشأ أبناؤه بصفة أساسية على القتال. ووفقا للأساطير اليونانية، فمؤسس سبارتا هو لاكديمون تاغيت ابن زوس أو زيوس، وقد سماها على اسم زوجته ابنة يوروتاس. توجهت سبارتا نحو النظام العسكري بعد أن اضطرت إلى خوض حروب طويلة مع جيرانها، وعلى رأسهم أثينا، مدينة العلم والفلسفة والتجارة والازدهار الحضاري. أثينا التي بدأت تأخذ طريقها إلى القوة. لكن سرعان ما أدركت إسبارتا هذا الخطر، فخاضت معها حربا طاحنة استمرت لأربعة قرون عرفت بالحرب البيلوبونيسية. غير أن أثينا وإسبارتا سرعان ما اتحدتا عام 481 قبل الميلاد رغم حروبهما، عندما تقدم الفرس باتجاه اليونان بما يعرف بالحروب الميدية. استطاعت أثينا التصدي له في الحملة الأولى، غير أن الحملة الفارسية الثانية كانت لتدمر جيش أثينا لولا أن الإسبرطيين أمنوا انسحابا بأقل الخسائر للجيش الأثيني. استبسل فيها 300 من أشجع قادة إسبرطا العسكريين بقيادة ليونيداس، ووقفوا بوجه الجيش الفارسي حتى انسحب جيش أثينا الجرار نحو موقع آمن، وكان هذا في موقع يسمى ثيرموبيلاي. ثم وقعت معركة الصالاميس عام 480 قبل الميلاد، وهي معركة بحرية قاد اليونانيين فيها الإسبرطي أوريبادس، واضطر فيها الفرس بقيادة ماردونيوس إلى الانسحاب لشواطئ آسيا الصغرى تركيا حاليا. وفي عام 479 قبل الميلاد وقعت معركة بلاتيا البرية ومعركة رأس ميغالي البحرية، واللتين انتصر فيهما اليونانيون على الفرس نهائيا، وساد السلام في اليونان طوال 20 عاما لاحقا.

كانت إسبارتا هي المدينة الوحيدة التي يحكمها ملك مقيد بدستور وبرلمان، إرادته فوق إرادة الحاكم، لكن معظم النواب فكروا بامتيازاتهم وعروض الغاز الفارسي المغرية، ورفضوا الاستجابة لدعوى ملكهم يولينادس بالخروج ومقاومة الغزو. تبعه مقاتلون من مدينة أخرى تخلوا عنه بعد رؤيتهم حجم القوة الغازية، لكن المجموعة التي كانت معه تدربت معه على فنون القتال، وكانوا يعتبرون من القوات الخاصة بالمفهوم العصري. لكن أهم ما كان يجمعهم ثقتهم المطلقة بإخلاص وشجاعة ملكهم، واعتقادهم الراسخ بأن ما يقومون به هو الدفاع عن مملكتهم الديمقراطية. 300 رجل حاولوا أن يصدوا أكبر جيش عرفه العصر القديم. زوجة

ذلك حاولت إقناع مجلس النواب بإرسال الجيوش لدعم زوجها، وفشلت لأن الملك خرج عن سلطة البرلمان، وكانوا يعدون العدة لمحاكمته إذا ما عاد حيا. لكن انكشاف الخونة ووصول واحد من الجرحى الباقين من هؤلاء 300 مقاتل وهو يصف كيف قاتلوا وصمدوا ولم يستسلموا رغم كل الإغراءات والعروض التي قدمت، وأن الملك الحر لم يفكر بسلطته ولا عرشه بل بكرامة مملكته ومصير نسائها وأطفالها المهددين بالعبودية، لما سمع سكان المدن الإغريقية الأخرى وعرفوا الحقيقة توحدوا تحت قيادة المقاتل العائد بجيش جرار وهزموا الجيش الذي لم يهزم.

بين عامي 660 و640 قبل الميلاد وقعت الحرب الميسيلية الثانية، إذ وبعد 80 عاما من الحكم الإسبرطي لميسينيا ثار أهالي ميسينيا ضد الحكم الإسبرطي ودعمهم في عصيانهم حكام دويلات المدن اليونانية في الشمال والشرق والتي كانت على خلاف مع إسبرطا. عندما تعاظمت الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في ميسينيا وفقد العديد من الإسبرطيين أراضيهم التي اكتسبوها بعد الحرب الأولى، سارعت إسبرطا إلى فرض نفوذها في ميسينيا، وابتكر الإسبرطيون خلال الإعداد لتلك الحرب التكتيك القائم على تجمع كتيبة مشاة مدججة بكافة أنواع السلاح، رماح، سيوف، دروس، دروع وقيات أطراف، وهذا التكتيك انتشر في حروب العالم بعد ذلك من بعد الإسبرطيين. انتصرت إسبرطا في الحرب انتصارا مؤزرا، أعاد هيبتها إلى كافة المدن اليونانية، غير أنه صنع منها دولة جديدة، دولة لا تعرف غير الحرب. كان ازدياد ثروة الدولة وتوسع نفوذها الواقعي والمعنوي على ما جاورها من المدن الإغريقية أحد النتائج المباشرة للحرب الميسينية الثانية، وارتأت إسبرطا بعد النصر أن تتحول إلى دولة عسكرية، أي أن يحكمها العسكر وأن تكون ذات أهداف توسعية دائمة، وأن تكون الحرب هي وسيلة الكسب والردع، فضلا عن تعظيم العمل العسكري في المجتمع الإسبرطي، حتى أصبح الجندي في أعلى درجات السلم الاجتماعي. ونشأ عن ذلك ظهور نظام الحاميات، إذ عملت حكومة إسبرطا على إرسال كتائب مسلحة في عدد من المدن اليونانية التي احتلتها، وكتائب أخرى ترابط في المدن المتحالفة أو الخاضعة بشكل غير ظاهر لها، وقد كانت النساء تتدرب على الحرب والقتال.

بالنسبة للدستور والدولة لجرجوس سبارتا وعلى غير المعتاد ظهر إلى الوجود دستور الإمبراطور سبارتا ويسمى ريترا الكبرى. ينص الدستور على أن يحكم سبارتا اثنان من الملوك، أحدهما أجيادي والآخر أريبونيتيدي، ومجلس للشعب يسمى جيروزيا، وجمعية للجيش. وينظم الدستور هذه السلطات ويحدد مهامها. بعد عدة سنوات جرى إصلاح دستوري جذري، حصرت فيه سلطة الملوك بالجيش فقط، وأنشئ مجلس جديد للحكام المدنيين يتم انتخابهم من قبل مجلس الشعب. وتجدر الإشارة إلى أن حق الانتخاب والترشيح كانت مقصورة على الإسبرطيين فقط. ويقال أيضا إنه كان لمصلح منهم اسمه ليجرجوس، فضلا عظيم

تنظيما في تكوين نظام إسبارتا العسكري، فهو الذي أمر بكسر أسوار مدينة إسبارتا وقال مقولته الشهيرة: إن السور لا يحمي المدينة، وإنه يجب على المدينة أن تحمى بوضعها.

يذكر أيضا أنه كان لديهم هيئة تكون موجودة أول ما يولد الطفل ترى هل هو صالح ليكون جنديا أم لا، وإذا لم يكن صالحا رموه من حافة جبل تايكتوس، فلن يكون لهم وقت في تربية طفل معاق أو مريض حسب زعمهم. ويذكر أنه كان لديهم تقسيم في دراسة الحرب، وكانت خارج إسبارتا نفسها التي يعيش فيها مدنيون، فالطفل من الميلاد إلى عمر 7 سنوات يكون عاريا وحافيا، ومن 7 سنوات إلى 12 سنة حافيا وعاريا ويتعلم قليلا من فنون الحرب، ومن 13 عاما إلى 18 عاما يدرب على القتال ويسمح له بالدخول إلى إسبارتا والسرقة والنهب، ومن 18 عاما إلى 20 يتخصص في نوع واحد ووحيد من السلاح، ومن سن 20 عاما إلى 30 عاما يصبح رجل حرب، ويسمح له بعد 30 أن يرجع إلى إسبارتا ليكون مواطنا مدنيا فيتزوج ويستقر.

بالنسبة للمجتمع الإسبرطي فقد كان المجتمع يتكون من 3 قبائل، وهو مجتمع ذكوري يهمش المرأة، ويربى الذكور بين 14 عاما و20 عاما من أعمارهم من قبل الدولة، ويتلقون تعليما عسكريا مكثفا، ومن أعمار بين 20 و30 يلتحقون بالجيش جميعا، ومن هم أكبر من 30 يجتمعون في نواد للرجال في المدن ويتناولون فيها وجباتهم سوية. إنها مدينة من أقوى الدويلات إبان حكم الدورين الغزاة الذين نافسوا أثينا، وكان الإسبرطيون محاربين. وتقع هذه المدينة حاليا في شبه جزيرة ألمورا باليونان. توجد إسبرتا في منطقة لاكونيا في الجنوب الشرقي من البيلوبونيز، وقد بنيت إسبرتا القديمة على ضفاف نهر يوروتاس، النهر الرئيسي لمنطقة لاكونيا الذي يمد المدينة والقرى حولها بالماء العذب. يوجد واد يسمى باسم النهر إفروتيس، وادي إفروتيس، ويحدها من الغرب جبل تايكتوس بارتفاع 2407 أمتار، ومن الشرق جبل بارنون بارتفاع 1935 مترا. غير ذلك فليكونيا منفصلة عن أركاديا بمرتفعات يصل ارتفاعها إلى 1000 متر، وساهمت كل هذه الظواهر الطبيعية في جعلها بمثابة التحصينات الجيدة لإسبرتا. وتملك الأخيرة أيضا ميناء هو غايثيو على الخليج اللاكوني.

متابعينا الأحبة، حلقة اليوم انتهت. تابعونا في الحلقة المقبلة مع أهم إنجازات إسبارتا وأثينا كمدينتين اتحدتا بعد حرب ضروس، وأيضا نتابع معكم أهم إنجازات كل منهما على حدة في الأسبوع القادم الملتقى. وحتى ذلك الوقت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شعوب وحضارات، حيث نغوص في أعماق التاريخ لنروي حكايات الشعوب العظيمة وتراثها الخالد.

شعوب وحضارات معي أنا سمعان فرزي. الإعداد عيسى الظاهر والإخراج سليم محفوظ.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: حكاية التاريخ مرآة الواقع إذاعة دمشق.
1: شو سياسي. كلنا سمعنا عن أساليب الشرطة والأمن للقبض على المجرمين والمطلوبين للعدالة من التنكر والتخفي وغيره، ونحنا السوريين مو بس سمعنا وشفنا كتير، بنقفشن من عينن، وبس نشوف حدا على عرباية فول أو عم يبيع غزلة أو بليلة بنعرف إنه من إياهم.
2: بليلة بلبلوكي وبنهار أكلوكي وبالليل فتحوكي.
1: حلقتنا اليوم بتنغم على نفس الوتر بس مو بسوريا. هي حالة فريدة من نوعها للتنكر غزت تايلاند للقبض على مروج مخدرات، وطبعاً ضروري رجل الأمن يتخفى مشان ما حدا يعرفه ويضلل الجاني.
3: أيوة هلأ فهمت عليك.
1: بس الفكرة يلي ما خطرت على بال حدا هي التنكر بزيرة قصاد.
4: هلأ عم تمزح ولا عن جد؟
1: ومو لتقديم عرض استعراضي أبداً. الهدف شريف نظيف وأمني بحت، هو إنجاح المهمة.
5: طب أنا عايزة لكن شو سألني؟ مش عايزة أسألك سؤال، إحنا مين؟
1: هذا الشيء اللي عملوه رجال الشرطة بتايلاند، وما تستغربوا الغاية تبرر الوسيلة.
6: والله بيحتار واحد شو. طيب
1: ويبدو الجماعة ما بيحبوا التخفي التقليدي المتعارف عليه، وقطعوا الأمل من الأساليب القديمة، لهيك عملوا تحديث. لا تياب سبونج بوب ولا باتمان ولا تياب عامل نظافة عبت مخن. نفذوا خطة جهنمية ما بتخطر حتى للإف بي آي.

0: حبكوا وبلش الشغل على أنغام الموسيقى بمهرجان شعبي. تحولوا بلحظة لفرقة رقص نسائية كاملة بفساتين وبدلات الرقص واندمجوا بالجو. ودق يا مزيكا
1: دق يا مزيكا.
0: العملية النوعية الفرفوشة يا دولة، إيه هذا الشغل المزبوط. والمتهم مبسوط وعم يرقص ومو منتبه أساساً إنه نهايته عم تترقص يمين شمال وشمال يمين.
2: يا دين النبي الحلاوة دي.
0: وجهود الشباب الطيبة ما راحت هيك، نجحت العملية وبنص الرقص والخلع انقضت الفساتين الملونة عليه.
3: سلم نفسك أنت محاصر لفتاة الأخلاق بتناصر تعطي مرة تقفش مرة وإحنا نقف ونعرض برة ما ينفعش.
0: ليلاء معه 53 حبة مخدرة وحوالي 200 كيس بلاستيكي بيستخدمون ليضب الممنوعات فيهم. يعني انت جاي تحضر حفلة ولا جاي ترمي بلا؟
4: عمال يقول لي ده صحيح يا جدع.
5: انت سمعت ليه منصور؟
4: اه ده هو اللي ده صحيح بقى. زي ما هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي
0: والله ما في احلى ولا الطف من هيك اسلوب. عن جد يدرس. رسالة مبطنة وعميقة للمجرمين والخارجين عن القانون.

إيه لو بدنا نلبس بدلة رقص ونهز على الوحدة ونص؟ رح نضبك تحت جناح الدولة. شو سياسي؟ الإعداد والتقديم دعاء قنطار. شو سياسي؟ الإخراج نورة سكريدي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم
2: مشوار الحياة.
3: يا الله يا الله، قديش في فرق بين الوحدة والعيلة. إنه مين الذكي يلي قال الفوضى والضجيج مزعجين؟ مين؟
2: مشوار الحياة
4: بدي تفهم إنه الأرض أرضي وين ما كانت بعيش عليها، بس أنا جذوري هون، هون الماضي والحاضر، هون دمي ولحمي.
2: مشوار الحياة
5: ما لي عين واجه لا ابني ولا بنتي إلا إذا سامحتيني يا فدوى. أنتي الأساس، وإذا بتسامحيني أنا بقدر واجه أولادي.
2: مشوار الحياة.
1: التأليف فاطمة أبو عقل.
2: الإخراج عدنان دياب.
6: غلط يلي ساويته يا علاء، غلط بغلط، وربنا رح يحاسبك عليه.
3: أمي مشان الله وطي صوتك هلأ، تسمعنا أختي مريم. أنا بعرف يلي ساويته غلط ورب العالمين.

0: على مين بيعرف اني انا مو حرامي؟ واياد تفهم وضعي وطلع شهم.
1: يا ابني الحاجب عمره ما كانت سبب للسرقة، ومثل ما بيقول المثل يلي بيسرق بيضة بيسرق جمل.
0: بوس ايدك يا امي، انسي الموضوع بقى وانا رح صلح غلطتي. اذا اياد سامحني وتفهم الموضوع بقى كيف انت يا امي؟ وانت اللي بتعرفيني منيح، فرديها بقى ست الكل.
2: يسلموا ايديك يا علاء، ريحة البعرفان بتاخد العقل.
0: الحمد لله يلي عجبتك، والف مبروك نجاحك يا مريم.
2: الله يبارك فيك
0: مريم. هالسنة صرتي بكالوريا، والبكالوريا بدها الزكتاف.
2: لا تخاف علي أخي، أنا من يوم يومي من الأوائل، وبوعدك رح أطلع الأولى على القطر. أنت تركت دراستك مشاني، لهيك رح أدرس عنك وعني، وهذا أقل شي ممكن أقدم لك يا.
1: الله لا يفرقكن عن بعض بجاه واحد أحد، ولا يموتني قبل ما أطمن عليكن وعلى مستقبلكن أنتو الاثنين.
2: إيه أمي، شو عنا شي تاكل؟ أنا كتير جوعانة.
0: والله حقك علي يا مريم، نسيت أشتري الخضرة من السوق. نجاحك نساني الأكل.
1: ليش مين فينا مو جوعان؟ آخ لو كنت قادرة أشيل قطعة من لحمي وطعميك إياها أنت وأخوك يا علاء، ما كنت قصرت. شو ساوي بحالي؟ ما عندي غير هتياب اللي على بدني، فرجك يا رب.
2: أمي بشو شهر ده؟
1: علاء امشي معي لشوف.
0: لوين أمي؟
1: مريم حبيبتي ناوليني إشاربي من جنبك.
2: تفضلي أمي، بس ما قلتي لي لوين رايحة.
1: لا أرجع بتعرفي. يلا علاء خلينا نمشي.
0: أمرك
1: يلا
0: أمي أمرك.
1: يلا.

0: أمي والله مالي عين إلو شغلني عندك بالسوبر ماركت بعد يلي ساويته اليوم.
1: الله أعلم بالقلوب يا علاء. بعدين أنت مالك علاقة، أنا اللي رح حاكي، بس أنت دنيا وين السوبر ماركت وبس.
0: ماشي مثل ما بدك أمي، أمري لله.
2: علاء يا علاء
0: ولي الله يستر.
1: مين هذا اللي عم ينادي لك يا علاء؟
0: هذا إياد أمي، إياد اللي حكيت لك عنه.
2: شو ما عم تسمعني يا علاء؟
0: أمي استنيني هون ولا تتحركي لبين ما أشوف إياد شو بده وبرجع لك. دعي لي أمي.
1: يا رب يا رب أنت الأعلم بظروفنا، لا تردني خايبة بخطيت هالولاد اللي عندي. يا كريم يا كريم أنت الكريم ونحن مالنا غيرك.
3: اوعي علاء تكون عم تشحد او عم تنصب على هالمرة اللي كنت واقف معها. ها
0: اعوذ بالله، انت شو عم تحكي يا اياد؟ الله يسامحك.
3: اللي لكان من هالمرة
0: انت اللي بالاول ليش ناديت لي؟
3: ايه الحاج مصطفى صاحب السوبر ماركت بده اياك تشتغل عنا، وكل جمعة بتاخد 1000 ليرة. طبعا هذا غير البراني.
0: بصلاة محمد عم تحكي عن جد يا اياد؟
3: جد الجد يا علاء، ومن هاللحظة من هاللحظة فيك تباشر الشغل.
0: امي امي رجعي على البيت، الله فرجها. بدهم يعني اشتغل عندهم بالسوبر ماركت، انتي روحي على البيت والمثل لما برجع بحكي لك.
3: لا لا لا لا، طلعت هالمرة أم العلاء. فعلا فعلا إن بعض الظن إثم. سامحني سامحني يا رب سامحني.
4: مرحبا أستاذ سعيد.
5: أهلين بالمحامية ريما، طمنيني شو صار معك بالمحكمة؟ ساويتي مثل ما قلت لك؟
4: وبالحرف أستاذ، بس يلي شفته وسمعته بالمحكمة فظيع.
5: وجعك راسك مو هيك؟ مشان تعرفي إنه الحياة نظرية غير العملية.
4: تفضل أستاذ، كل شي طلبته مني سجلت لك إياه بالأرقام وبالتواريخ كمان.
5: هاتي لشوف. برافو برافو عليكي أستاذي والله.
4: شكرا لك. بقدر امشي هلا ولا في شي تاني لازم سوي؟
5: طبعا تقدري تروحي، بس لا تتاخري بكره.
4: حاضر استاذ، يلا بالاذن.
5: الله معي، ولا تنسي تسلمي لي على خالتك نوره.
4: وصل استاذ.

0: معلم عمار بدي احكي معك شوي.
1: بعدين خالد بعدين، مانك شايفني عم ركب تاج الجفصين بالسقف؟
0: الموضوع مهم يا معلم وما بيتحمل التأجيل اكتر من هيك.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. امرك خالد بيك. لحظة بركب التاج وبنزل لعندك. هاي ركبنا التاج من قفا ايدنا. تفضل احكي شو في
0: الصايغ بده المصاري.
1: انو صايغ هاد؟

0: بعدين انا شو دخلني بالصايغ؟ شو دخلني؟
1: شلون شو دخلك معلم عمار؟ مو انت طلبت مني اشتري لك دهب بقيمه 75 الف ليره من عند جاري الصايغ وعطيتني دفعه 25 الف ليره واتفقنا كل شهر تدفع له 10000؟
0: ايه
1: من يوم ما استلمت الذهب وانت ما دفعت قسط واحد والصايغ عم يطالبني الي لانه ما بيعرفك انت.
0: ايه
1: انت اللي اخذت الذهب ولازم تدفع المصاري. لسه كل ما بحكي كلمه بتقلي ايه
0: طالما عم تحكي بهالطريقه مالك عندي شيء عمي. انا لا بعرف الصايغ ولا هو بيعرفني.
1: ايه بدك تدفع المصاري ورجلك فوق راسك.
0: ايه لا ما رح ادفع له واعلى ما بخيلك اركبه.
1: انا بورجيك اذا ما بشتكي عليك يا عمار. انا بورجيك
0: لك. روح اشتكي لمين ما بدك. القانون لا يحمي المغفلين. طلع برات الورشه ولا طلع لبرا.
1: الله لا يوفقك يا عمار. الله لا يوفقك. انا فقير ومعتر من وين بدي سدد كل هالمصاري؟ لك الله يخرب بيتك مثل ما خربت بيتي. الله يخرب بيتك مثل ما خربت بيتي.
0: طلع لبرا.
1: الله لا يوفقك يا عمار.

0: خالته نورة، ممكن أقعد معك شوي؟
1: طبعا ممكن حبيبتي، تفضلي. تعي تعي حبيبتي.
0: هي قاعدة. شو خالته؟ كنتي عم تكتبي شعر؟
1: إيه حبيبتي، بتحبي تسمعي؟
0: صرتي تعرفيني منيح، أكيد كنت بدي أطلب منك تسمعيني.
1: اسمعي لكان، أحبك، لست أخجل أو أداري، وأعلنها لكي تغدو شعاري. أحبك، كل ما يبدو بوجهي يقول عشقت وابتهجت دياري، بإقبالي على الدنيا وعزمي على استحواذ ليلي مع نهاري. فيا عشقي الذي أحيا مواتي، إليك إليك أشواقي بداري.
0: الله، شو هالشعر الحلو هاد؟
1: حبيتي؟
0: قبل ما جاوبك خليني روح ساوي قهوة لنعرف نحكي على رواق. خالته نورة، لساتك لهلأ بتحبي؟
1: سعيد كان حب حياتي والهوى اللي بتنفسه.
0: وشو حبيتي فيه؟
1: هالسؤال شو سهل، بس الجواب عليه صعب كتير، لأنه الحب وقت بيدخل قلبك ما بيستأذنك، وقت قلبك بيدق ما بتقدري توقفي دقاته، وبالمقابل ما بتعرفي إذا كان هالحب رح يستمر ولا لا، رح ترتبطوا ولا لا.
0: طيب بعد ما انخطبتوا ليش تركتي؟
1: بصراحة أبوكي عقدني من كل الرجال، على قد ما شفت ظلمه لأختي واستهتاره بالبيت وبالمسؤولية. غير هيك بعد وفاة أمي الله يرحمها، أختي ما تركتني ووقفت جنبي لحتى تخرجت رغم كل ظروفها الصعبة، شجعتني وما خلتني إيأس. وخطيبي لما طلب أني أسافر معه ما قدرت أتقبل الفكرة وأترك أختي لحالها، كانت أختي بالنسبة إلي أم تانية.
0: يعني مثلي أنا هلأ بعتبرك أمي التانية؟
1: يا حبيبتي تماماً هيك، وصرت خاف الشيء اللي صار مع أختي يصير معي وأنا بالغربة. كان صعب كتير أني أسافر وفكر بنفسي وعيش حياتي وفكري كله مع أختي. لو كان أبوكي رجال منيح كنت سافرت، بس شوفت عينك ما حدا قادر يعيش معه. عشت تناقض فظيع بين حبي لسعيد وخوفي يصير معي مثل ما صار مع أختي ويطلع مو منيح، وإني أترك أختي لحالة لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت.
0: طيب وخطيبك كيف تقبل أمر تركك إله؟
1: ما كان بإمكانه يساوي شيء غير يحط ملح على الجرح ويسافر، ومع هيك ضل يطمن علي باستمرار ويتصل فيني ويبعث لي رسائل.

0: وأنا شغلت حالي بمشاكل أمك وأبوكي وجبتك لعندي وربيتك ودرستك وشوفت عينك عايشين.
1: يعني بفهم إنك عم تردي الجميل لأختك؟
0: لا حبيبتي، مو بمعنى الجميل. أنا بعتبر أختي هي أمي، قلتلك هالشي، ومستحيل إني أتخلى عن أمي لأي سبب من الأسباب.
1: فهمت عليك يا خالتو.
0: في شي تاني حابة تعرفي؟
1: يعني نحن السبب بعدم زواجك، صحيح ما؟
0: لا يا خالتو، لا مو هيك. أنا اللي اخترت إني يكون جنب أختي، بعدين شو بدي أحسن من هيك؟ اجتني بنت حلوة وبتاخد العقل عالبارد المستريح بدون ما أتجوز. أمين بصح له هالشي؟ قولي لي لشوف.
1: يا حبيبتي أنا، الله يخلي لي إياكي ولا يحرمني منك يا خالتو.
0: يا الله، يلا يلا حبيبتي فوتي نامي، لأنه بدنا نفيق بكير. أخوكي إياد عازم شخص لعنا على الغدا.
1: مين هالشخص؟
0: مثلي مثلك، ما بعرف مين. يلا بكرة الصبح منعرف. تصبحي على خير.
1: وانتي من أهله خالته؟

0: شو هاد؟ ليش الأرض هيك مجأجأة؟ فدوى يا فدوى.
1: غريب، شلون راجع عمار بكير على البيت؟
0: ولك وينك يا طرشة؟ ليش ما عم تردي؟
2: طيب انت ليش عم تصرخ؟
0: وانت ليش ما عم بتردي حضرتك؟
2: ماشي وهي رديت، خير شو في؟
0: فهميني، ليش عم تشطفي بالليل مو بالنهار؟
2: بالنهار كانت المي مقطوعة وهلا شرفت.
0: ماشي، وابنك اياد وينه؟
2: ابني؟ فعلا اياد ابني مو ابنك انت. لك اخ شو بدي احكي الواحد، منيح اللي لسه متذكر اسمه.
3: غدا اللقاء مع
4: مشوار الحياة.
5: وعز الشرق أوله دمشق.
6: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
7: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى النشرة المحلية والتي نستهلها بأبرز العناوين بعد الفاصل.
1: خلال احتفال يوم إفريقيا بدمشق، وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن القارة شريك أساسي في بناء عالم أكثر توازناً.
0: وزير التربية يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بريف درعا.
1: الهيئة العامة للمنافذ ترفع جاهزيتها في منفذ نصيب لاستقبال الحجاج العائدين برا.
0: وفي النشرة أيضا، محافظة دمشق تسمح بتمديد دوام المنشآت السياحية حتى 3 فجرا خلال مونديال 2026. تفاصيل النشرة بعد الفاصل.
1: أهلا بكم. أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن سوريا تنظر إلى أفريقيا كشريك أساسي في بناء عالم أكثر توازنا وعدالة، يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. تأكيد الوزير الشيباني جاء خلال كلمة له في حفل استقبال دبلوماسي ضمن فعاليات الاحتفال بيوم أفريقيا الذي نظمته البعثات الدبلوماسية والقنصلية الإفريقية المعتمدة لدى سوريا بمشاركة وزارة الخارجية والمغتربين السورية، معربا عن تقدير سوريا العميق للدور المتنامي الذي تضلع به القارة الإفريقية في تعزيز الأمن والسلم والدفاع عن مبادئ العدالة والاحترام المتبادل بين الدول وإعلاء صوت الشعوب الساعية إلى التنمية والازدهار. وشدد الوزير الشيباني على العلاقات التاريخية التي جمعت سوريا والدول الإفريقية عبر عقود طويلة والتي تقوم

0: على الاحترام المتبادل والتضامن بمواجهة الاستعمار والاحتلال والهيمنة الخارجية والإيمان المشترك بحق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن سيادتها واستقلالها. ولا تزال هذه القيم تشكل أساسا متينا للعلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المحافل الدولية. ودعا الشيباني إلى إيجاد حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية التي تواجه الشعب السوري وشعوب الدول الأفريقية.
1: تفقد وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو اليوم عددا من المراكز الامتحانية في مدينة الصنمين في درعا للاطلاع على سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة في يومها الثاني. هذا وتابع الوزير تركو واقع العملية الامتحانية داخل المراكز واطمأن إلى توفر المستلزمات اللازمة وسير الامتحانات وفق التعليمات الناظمة، واستمع إلى آراء عدد من الطلاب حول الأسئلة الامتحانية ومدى ملائمة. كما اطلع على إجراءات متابعة حالات الغش وآليات ضبط المخالفات، مؤكدا أهمية الحفاظ على نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين وتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بهدوء واستقرار. إلى ذلك تفقد محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد ورئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالمحافظة بهاء الدين القاسم عددا من مراكز امتحانات الشهادة الثانوية للاطلاع على سير العملية الامتحانية والتأكد من جاهزية المراكز وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.
0: في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمضايقات التي يتعرضون لها الطلاب في محافظة السويداء من قبل مجموعات خارجة عن القانون، غادرت 25 عائلة من المحافظة باتجاه العاصمة دمشق. وأوضح المسؤول الأمني في حاجز المتونة أنه تم تسجيل خروج حافلتين تقلان نحو 120 طالبا وطالبة من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة متجهين لتقديم امتحاناتهم، فيما تواصل قوى الأمن الداخلي انتشارها على طول طريق دمشق السويداء بهدف تأمين حركة العبور وتسهيل وصول الأهالي والطلبة إلى العاصمة دمشق.
1: بهدف دعم وتطوير سياسات وبرامج تعليمية أكثر شمولا وإنصافا، أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة أنقذ الطفولة البريطانية في دمشق ورشة عمل لمشاركة المعلومات حول تقييم التعليم متكافئ الفرص والشامل في سوريا، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بالقطاع التعليمي. وتتضمن الورشة عرض نتائج تقييم مواقع التعليم المتكافئ الفرص والشامل في سوريا ومناقشة أبرز التحديات والاحتياجات، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى بين الجهات المعنية.
0: استقبلت كوادر الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في منفذ نصيب الحدودي مع الأردن دفعتين من الحجاج السوريين وسط استنفار كوادرها ورفع مستوى الجاهزية لاستقبالهم. لمزيد من التفاصيل عن أسباب توافد الحجاج عن طريق تلك المعابر وأعدادهم، نستمع إلى التقرير التالي.
2: عقب توقف حركة الطيران وإغلاق الممرات الجوية مؤقتا في مطار دمشق الدولي بسبب تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل الضربات بين إيران والاحتلال الإسرائيلي وحفاظاً على سلامة الملاحة الجوية، استقبلت هيئة المنافذ والجمارك دفعتين من الحجاج السوريين في منفذ نصيب الحدودي. الهيئة أكدت وصول الحجاج إلى المنفذ قادمين من المملكة العربية السعودية عبر مطار الملكة علياء في المملكة الأردنية الهاشمية عقب إعادة جدولة رحلتهم الجوية. قتيبة بدوي رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وجه برفع الجاهزية في المنفذ واستنفار كوادر الهيئة العاملة فيه لاستقبال الحجاج العائدين براً وتأمين عبورهم بيسر وتقديم مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة لهم على مدار الساعة، إذ إنه من المتوقع وصول أكثر من 1000 حاج حتى ظهر اليوم. إدارة الحج والعمرة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إعادة جدولة رحلتين مخصصتين لعودة الحجاج السوريين وتحديد وجهتهما إلى مطار الملكة علياء

0: الدولي، موضحة أن القرار جاء نتيجة المستجدات الإقليمية وتمديد القيود المفروضة على الحركة الجوية في الأجواء، مؤكدة استمرار متابعة أوضاع جميع الرحلات وإبلاغ الحجاج وذويهم بأي مستجدات تبعاً. جهود مكثفة بذلتها جميع المؤسسات الحكومية لإنجاح موسم الحج لهذا العام، وتنظيم فائق رافق رحل الحجيج منذ مغادرتهم أرض البلاد ظل مستمراً إلى حين عودتهم إلى أهلهم وذويهم.
1: أعلنت وزارة الطاقة اليوم إغلاق بوابة المفيض الثالثة والأخيرة من بوابات مفيض سد الفرات بعد انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي، ليصبح حجم التمريرات المائية عبر السد نحو 700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية المياه المارة عبر عنفات التوليد فقط، وبذلك تكون قد أغلقت جميع بوابات المفيض.
2: بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والبترول والثروة المعدنية، وذلك خلال مشاركة سوريا في المنتدى العالمي للطاقة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. كما بحث الجانبان الفرص المتاحة في سوريا خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مشروعات إعادة التأهيل والاستثمار، إضافة إلى مناقشة آفاق الشراكات المستقبلية السورية المصرية في قطاع الطاقة بما يسهم في دعم جهود التنمية وتطوير البنية التحتية. واتفق الطرفان على متابعة العمل لبلورة مشروعات تنموية مشتركة تسهم في دعم البنية التحتية للطاقة وتوفر فرصا استثمارية نوعية تخدم البلدين.
1: وبالانتقال إلى الأخبار الاقتصادية، والتي نبدأها بمشاركة وفد سوريا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في فعاليات قمة الأناضول لاقتصادات المدن والتي تستضيفها ولاية غازي عنتاب التركية بحضور مسؤولين وممثلين عن قطاع الأعمال في البلدين، والتي تناقش آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وتركيا. إلى ذلك، فقد أكد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن تركيا شريك طبيعي داعيا إياها إلى فتح بنوك في سوريا. بدوره أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا.
2: مستمعين ومشاهدين عبر أثير إذاعة دمشق، وصلنا معكم إلى خبرنا الأخير في هذه النشرة. أصدرت محافظة دمشق قرارا يسمح للمنشآت السياحية بتمديد ساعات العمل حتى الساعة 3 صباحا، تزامنا مع اقتراب انطلاق كأس العالم لعام 2026، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بعدم إزعاج السكان المجاورين. ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس العالم 2026 في 11 من حزيران، وتقام منافساتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
1: وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. خلال احتفال يوم إفريقيا بدمشق، وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن القارة شريك أساسي في بناء عالم أكثر توازنا. وزير التربية يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بريف درعا. الهيئة العامة للمنافذ ترفع جاهزيتها في منفذ نصيب لاستقبال الحجاج العائدين برا. وكان في النشرة أيضا، محافظة دمشق تسمح بتمديد دوام المنشآت السياحية حتى 3 فجرا خلال مونديال 2026.
2: في نهاية هذه النشرة، كان معكم في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار، وفي تقديم عفراء الجرف ومؤيد زريق، وفي الإخراج ميرفت العبدالله.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: السابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الإعلام خالد زعرور ومدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو يجتمعان مع إعلامي مدينتي حمص وحماة لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بتطوير العمل الإعلامي. فرق الدفاع المدني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين تستجيب لبلاغ وجود رفات بشرية في منطقة القلمون بريف دمشق. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن شاب كانت قد اعتقلته ليلة أمس الاثنين في مزرعة أم اللوقس بريف القنيطرة. إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف تعلن استئناف رحلات الحجاج السوريين إلى مطاري حلب ودمشق الدوليين مباشرة. مركز صومعة تل بلاط في ريف حلب الشرقي يبدأ استلام القمح من المزارعين وفق إجراءات تنظيمية وخدمية من قبل الجهات المعنية تسهم في تخفيف أعباء الانتظار والتسليم. وفي خبرنا الأخير، مطار حلب الدولي يستقبل اليوم أولى رحلات شركة بيجاسوس التركية القادمة من مطار صبيحة الدولي في مدينة اسطنبول. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: حكاية التاريخ مرآة الواقع إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. أسعد الله أوقاتكم ومساءكم متابعين الكرام عبر هواء وأثير وشاشات إذاعة دمشق. حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي نبض السوق، أجمل التحيات لكم. الإعداد لغزل إبراهيم، التقديم والحوار صابرين الورار، والإخراج لجنينة خضر. متابعينا الكرام، رغم وفرة الإنتاج الزراعي ودخول الموسم الصيفي الذي يفترض أن يشهد انخفاضاً نسبياً في الأسعار، تواصل أسواق الخضار والفواكه تسجيل مستويات مرتفعة أثقلت كاهل الأسر السورية ودفعت الكثير من المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم أو شراء بعض الأصناف بالكيلو المحدود أو حتى بالحبة. ويأتي ذلك في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية متراكمة يقابلها واقع صعب يواجهه القطاع الزراعي نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج، ولا سيما الأسمدة والمحروقات والأدوية الزراعية، ما يثير تساؤلات واسعة حول أسباب استمرار ارتفاع الأسعار وآفاق الموسم الزراعي الحالي ودور الجهات المعنية في دعم الفلاحين وضبط الأسواق. للحديث حول هذه الملفات نستضيف في حلقة اليوم رئيس اتحاد الفلاحين في ريف دمشق المهندس خالد المكبتل. بدنا نقول لك يسعد مساك أستاذ خالد.
2: يسعد أوقاتك إليك ولكل المستمعين والمشاهدين والقائمين على العمل والمشكورين بالإذاعة السورية لإعداد هذه البرامج.
1: أهلا وسهلا فيك. الاسم صحيح لفظته؟
2: أي أكيد.
1: كنا خايفين. أهلا وسهلا فيك وتحياتنا لك، طبعا منورنا بإذاعة دمشق.
2: تحياتنا لكل الشعب السوري بمناسبة بعد التحرير مباشرة، كمان تحياتنا للشعب السوري كلياته. إن شاء الله نكون عند حسن ظنهم في أي برنامج وأي تقديم أي معلومة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بداية أستاذ خالد، ورغم أن أسباب ارتفاع الأسعار يعني باتت معروفة إلى حد

كبير للرأي العام، إلا أن المؤشرات تدل على تفاقم هذه العوامل خلال الفترة الأخيرة. هنا السؤال، ما الأسباب الرئيسية التي أدت إلى استمرار ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، وإلى أي مدى أسهمت زيادة الأسعار في

0: مثقل بالمستلزمات الإنتاج. يعني أنا بقول لك إنه الفلاح اليوم هو اللبنة الأولى والأساسية. الفلاح مثقل بالمواد هي الثقيلة عليه اليوم، السماد، الأدوية، البذور، الوقود، النقل، العمالة إلى ما هنالك. يعني أي مادة غالية عليه. ولكن إحنا في ثغر بالنص. الفلاح اليوم أي مادة نقول عنها، لا نحكي اليوم من كم يوم نزلت على السوق العالي أنا وطبعاً وزملائنا بالمنظمة وبالزراعة كان كله توم عن باب 3500 ليرة ب 2000 ليرة.
1: شو هو؟
0: التوم.
1: التوم
0: كيلو. نحن بنحسب تكاليف هذه المادة، مثلا تكلف الكيلو 6000 ليرة، كان من باب 3500. ولكن هو الفرق ما بين السوق الحال والسوق المحلي اللي بده ياخذ منه المواطن، هو هذا الوسيط اللي عم ياخذ على اسعار العالية جدا. هي وحدة، هي بدنا نلاحظها. يعني انا البائع اليوم بروح هذا لصاحب المحل او الدكانة او السوبر ماركت، بروح على السوق الحالي بياخذ المادة هاي أقل ما بتتصوري بكثير هو من سوق الهال، أقل بكثير.
1: إنه بيكون ربحه كبير.
0: طب ربحه كبير، الفلاح منهك هو الفلاح منهك. الأسعار يعني إذا أحكي مثال، أي مادة بحكي فيها صار التكلفة لها، التكلفة عالية جدا على الفلاح، تعبان الفلاح.
1: والأسمدة ارتفع أسعارها.
0: والأسمدة عالية.
1: المحروقات ومستلزمات الإنتاج.
0: أنا عليك، أنا قدامي كل المواد اللي عم نعاني منها نحن. اليوم الفلاح كل شيء بتعامل بالدولار على سعر الصرف، صح؟
1: صح.
0: الأسمدة، الأدوية، البذور، الوقود، النقل، العمالة، الكهرباء، الأعلاف، المستلزمات الأخرى يعاملوا بسعر الصرف. يعني أنا بدي اليوم، ولكن هو بنزل بالسوري بتعرفي هذا السوق ما بتحكم فيه، ما بيقول لك أنا بالدولار. فأي مادة اليوم غالية على الفلاح. يعني كنا نحن أنا مربي اللي عم بحكي قدامك كرئيس اتحاد، كمربي، كمزارع. هذا الموضوع كبير كثير.
1: تمام.
0: يعني مثلي أنا بأخذ كيلو التوم مثلا ب2000-3000 ليرة وبيعه ب6000، هذا الفارق صعب جدا على المواطن، ولكن والفلاح صعب عليه جدا.
1: تمام، حلو كثير.
0: مستلزمات الإنتاج عالية، الأسمدة اليوم يعني عالية جدا، وكلها طبعا في غلاء عالمي. دولة جديدة بتعرفي بعد سقوط نظام البائد، يعني ما خلى شيء بالبلد، يعني تعرفوا هذا الشيء.
1: أكيد.
0: كمان البلد بدنا نعترف إنه نحن كمان دولة جديدة، كمان بدنا ما نحط الكاهل كله على الدولة كمان.
1: تمام.
0: أما الفلاح متحمل. أما المواطن يعني هلا كل مادة بتطلع بأولها غالية. مثلا العوجة أول ما بتطلع مثلا
1: بأول الموسم، صحيح،
0: أول موسم تطلع الوئية ب50000، اليوم مثلا اليوم الوئية ب2000 ليرة.
1: تمام أستاذ خالد، لطالما يعني حقيقة فيما مضى كانت الخضار تشكل الملاذ الغذائي الأقل تكلفة للأسر السورية، خصوصا بظل ارتفاع أسعار اللحوم ومصادر البروتين الأخرى. لكن للأسف اليوم نشهد شريحة واسعة من المواطنين تعجز حتى عن شراء الكثير من الأصناف الصيفية. هل هناك حلول برأيك ممكنة للتخفيف من حدة هذه الأزمة وتحقيق توازن بين مصالح المنتج وقدرة المستهلك الشرائية؟
0: بدنا نبحث بالمنتج أستاذة. المنتج يعني أنا بشتغل بالزراعة، أي مادة زراعية، البندورة، الخيار، الفليفل، الباذنجان، البصل إلى ما هنالك، المستلزمات البيت وحاجات البيت. أنا بدي أدرس البيت دي مستلزمات الإنتاج. عندما الدولة تدعم مستلزمات الإنتاج الإجباري لا ينزل السعر. يعني إذا أنا طون السماد بكون بعمله أقل من ما هو بالسوق السوداء، لا طبعاً في دعم، الكهرباء ما تندعم، الوقود تندعم، لا يكون أكيد، لا يكون يعود على السوق المحلية. مثل بكون في تصدير أي مادة حكم بده يرفع هي السعر. واستيراد المواد من برا كمان، إذا عندما تقل هذه المواد استيرادها كمان عالي. طبعا عم نلاحظ أنه غلاء عالمي، نحن كمان بدنا نعترف كمان أنه في غلاء بالعالم كله مو بس عنا.
1: تمام.
0: أكيد يعني، خاصة يعني بعد ما ندخل بالسياسة، أنه بعد الحرب بين أمريكا وإيران، فنحن كمان في ضائقة، ارتفعت الوقود عالميا.
1: تمام
0: كمان نحن الفلاح هون تحمل مسؤولية كبيرة. عندما تكون مدخلات الإنتاج

0: عندما تكون مدخلات الانتاج اسعارها مخففه على الفلاح راح تكون السوق المحليه اخف السعر اكيد اكيد.
1: تمام.
0: واحده ثانيه كمان عندما يخف التصدير اي ماده بتتصدر كمان بده يرتفع سعرها. وإذا دخل بداله أحسن كمان، فلازم نحن نعمل اليوم وزارة الزراعة توضع خطة موازنة هي قديش كميات تنتجها، قديش كميات بحتاجها السوق، قديش كميات اللي بتصدرها، قديش كميات بتصنعها، حتى نعمل موازنة مدروسة
1: يعني توزيع عادل.
0: توزيع عادل لكان إنه كمان المواطن هذا كمان حقه إنه يأخذ
1: طبعاً بالسعر من منتجات اللي بلده.
0: منتجات بلده وياكلها.
1: صحيح ياكلها. أكيد.
0: هلا أنا بدي أنت بدي صدر مادة بدي أدرس إنه ما عندي حاجة السوق، هو اللي بتصدر هو ما يفوق عن حاجة السوق.
1: صحيح هيك المفروض.
0: فهي لازم يكون في دراسات وزارة الزراعة تحطها مع اتحاد الفلاحين مع المؤسسات المعنية بإنتاج هذه المواد، بإنتاج هذه المواد تكون دراسات فعلية.
1: صحيح.
0: مو رقمية وهمية ما بدي أنا، بدها في دراسات. ابدا بالقلم والورقه محطوطين قديش قديش بدنا بنتج، قديش المساحه اللي تنزرع، قديش كميات بدها تنتجها، حاجه السوق، حاجه التصنيع، حاجه التصدير. تمام
1: تمام.
0: وتمام المدخلات الانتاج او مستلزمات الانتاج بدها كمان تكون مدعومه لان الفلاح ينتعش، لانه اذا خسر الفلاح ثاني سنه ما له عجرة.
1: صحيح. هلا استاذ خالد، تسجل الاسواق بمختلف المحافظات السوريه فروقات ملحوظة بأسعار الخضار أيضا والفواكه، هي نقطة كتير مهمة، هل يعد هذا التفاوت أمر طبيعي يرتبط بعوامل النقل والتوزيع؟
0: بداية الموسم دائما بيصير هذا الفروقات، يعني هلأ البندورة بداية البيوت الدراسية شبه انتهت، الأرضية لسه ما طلعت، تعرفي أنت بعد بالفرق ما بين انتاج البيوت البلاستيكية والزراعات الأرضية في هالفترة هاي بصير في تذبذب حكما تصير لأنه الكمية بيكون قليلة جدا، بينما هلأ بتعرفي انت هلأ الفواكه أول ما تنزل أي مادة بتكون غالية. هلأ نفرض المشموش نزل كيلو بسم ب30,000 بقى اليوم 16-17,000 صار له أسبوع يعني نازل، بلش ينزل هو بسرعة. عندما بيزداد الكميات تنزل الأسعار.
1: تمام.
0: أما برضو أنه غالي على المواطن وكمان الفلاح منهك.
1: صحيح.
0: بنفس الوقت بس هو لازم هي الدراسة لازم تكون فيه هو هي المادة انه هذا الوسيط يكون يخفض من حدة الربح تبعه. الوسيط هو لازم يكون مدروس انه كمان في يكون تتدخل التمويل بالأسعار. هاي اخذت كيلو انت المشمش ب10,000 ارباح 1,000 ليرة 2,000 ليرة ما تربح طوف، هون الفرق. الوسيط هو كمان عامل اليوم ما مدروس، ما له مدروس.
1: تمام. أستاذ خالد، يرى كثيرون أن استمرار الارتفاع السعرية يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة على الأسواق، إلى أي مدى تعكس الأسعار الحالية وجود خلل بآليات الضبط والرقابة، وهل تسير الإجراءات المتبعة بالفعالية المطلوبة لضمان وصول المنتجات للمستهلك بأسعار عادلة؟
0: لازم يكون في رقابة على السوق، لازم، وكل يوم لازم تصدر نشرة تسعيرة صباحية، كل يوم تنشر التموين، وزارة الزراعة تنشر أسعار المواد اللي بتتباع بالسوق، لازم يكون، وهذه التسعيرة لازم تطبق في السوق. يعني مثل أنا كوزارة التموين وزارة الزراعة بتحط أسعار المواد، إنه السوق اليوم أي مادة نسميها أي مادة، خلينا نقول بندورة تسعيرة اليوم لنقول 4,000 ليرة، لازم تنزل على السوق تكون تحدد انه السعر يعني يتراوح ما بين 4
1: يتوحد يعني
0: يتوحد السعر. اما اذا انا حددت كسعر كوزارة التموين وما راقبت السوق كمان هذا الوسيط لا يكون
1: ما يصير في خلل
0: يصير لحاله. ياخذ
1: طبعا
0: وهذا بينعكس على السوق، فنحن لازم يكون دراساتنا علميه وواقعيه واكاديميه.
1: هلا برايك هل تسير الاجراءات المتبعه بالفعاليه المطلوبه حاليا؟
0: والله لا، ما لا نحكي بصراحة لا. يعني أنا بدنا تكون في رقابة، ما بستفز زبزب بالأسعار الفروقات الكبيرة.
1: صحيح.
0: يعني لا تروح أنت مثلا تلاقي كيلو البندورة عند فلان 5,000، تلاقي عند واحد تاني 8,000، تلاقي واحد عنده 3,000 غير، هذا الرقم معناته
1: ما في خلل. لازم
0: في خلل، فلازم في رقابة مستمرة عليه، مستمرة
1: يومية.
0: فالرقابة بتكون دائمة.

0: تمام.
1: لكن نحن بنطلب
0: وفي شكاوى للمواطنين، في إمكانية إنه المواطن إذا لقى في خلل أو في
1: تماماً
0: في فروقات بين محل والآخر بعض المحلات، هل طب بلكي مثلا كان عنده حجة إنه النوعية والجودة؟
1: يا أستاذي أنا من أنا بحدد الأسعار، التسعيرة بتكون بين وبين، يعني تمام. بين وبين، يعني أنا بقول تسعيرة البندورة، أنا بحط مثال يعني ما بحط أي مد، بين 4,000 و5,000 نوعية مثلا. أما تيجي تحط لي الرقم إنه أنا شاري ب4,000 تلاقي المحل عم بيعه ب8,000، من حق المواطن يتساءل.
0: صحيح طبعا،
1: ولازم تكون الرقابة واقعية.
0: صحيح،
1: وخلصنا يعني نحن الحمد لله خلصنا من النظام الفاسد، لازم تكون رقابتنا اليوم واقعية وحقيقية.
0: صحيح،
1: على كل مادة، على كل مادة. اللحوم اليوم يعني هلأ هو اللي أثار الجدل كثير اليوم بالسوق المحلي هو اللحوم، ارتفاع الفاحش يعني. يعني كيلو اللحمة اليوم تاخذ 250,000 أو 300,000، كنا مثلا ناخذ 120,000 130,000، ارتفع هون المواطن عم يتساءل انه ليش الارتفاع هذا. اليوم تعرف كيلو العلف يعني اليوم سوق اقتصادية مفتوح. كمان الفلاح مثل ما برجع بقلك، يعني انا نحكي مثال واحد، الكيلو الحليب التجار اللي هذا اللي عم ياخذوه ب5,000، ارجع بتاخذيه انت كمواطنه تاخذيه ب8.
0: ايوه،
1: هو هذا الوسيط اللي عم ياخذ 3/4.
0: تمام، وصلت الفكرة. أستاذ خالد، أكيد لحنا رح نكمل حوارنا مع حضرتك ومحاورنا الأخرى، ولكن رح نروح لأذان المغرب. طبعا متابعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، يرفعه عبر أثير إذاعة دمشق المؤذن محمد خباز.

والصلاة القائمة. آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: نسأل الله تعالى أن يبارك لكم هذا الوقت ويجعله مليئا بالسكينة والخير. تحيات مجددة ومتجددة لكم متابعينا الكرام أينما كنتم بصحبتنا في هذه الحلقة من نبض السوق، ونتابع الحوار مع ضيفنا المهندس خالد المكبتل رئيس اتحاد الفلاحين في ريف دمشق. تحياتنا لك من جديد.
1: أهلا أستاذي، الله أكبر، يعني نحن أذان المغرب نوقف دائما.
0: تماما. أستاذ خالد، بصفتكم رئيس اتحاد الفلاحين في ريف دمشق، كيف تقيمون واقع القطاع الزراعي والتعاونيات الفلاحية في المحافظة، وما تقديراتكم لحجم إنتاج الخضار والفواكه خلال الموسم الحالي إن توفرت لديكم طبعا المؤشرات والأرقام؟
1: أستاذتي الكريمة، أنا وزملائي في الاتحادات مع السيد رئيس الاتحاد العام والمكتب التنفيذي للاتحاد العام الفلاحين دائما على اتصال مباشر، نسعى جاهدين لإنعاش الفلاح مع السوق. لا ما ننسى أن المواطن ننعش الفلاح، يعني دائما باتصالات مع المؤسسات المعنية بكل هذا، يعني مع المصدر الزراعي، مع الحبوب، مع الأعلاف، مع مع مع كليات، لإنعاش الفلاح قدر الإمكان ونوازن السوق. ولكن مثل ما أقول لك لازم نحن هذا مشان تثبت الأسعار بالطريقة الصح، لازم يكون في دراسة مستقلة ما بين كل مؤسسات الدولة وتحدد الأسعار وتراقبها، هي تراقبها وزارة التموين.
0: تماما.
1: فنحن لازم نكون هلأ، نحن السنة بعام خير إن شاء الله كان وأمطار وفير الحمد لله. واليوم نحن مثلا موسم القمح ما تمدين متوقعين يعني زيادة عن العام الماضي أضعاف مضاعفة
0: الحمد لله.
1: هي واحدة. نحن الاتحاد العام، رئيس الاتحاد لا ينال جهدا بدعم الفلاح وبأي شكل من الأشكال، بس بيته في أرضه، ونحن فلاحنا كثير مثقف وواعي أخلاقيا وعم يشتغل، ونحن لولا الفلاح طبيعي لن نأكل أي شيء. إذا ما أكلنا بدنا نستورد، إذا ما زرعنا بدنا نستورد، تحكم فينا البلدان الأخرى. فنحن فلاحنا موضوع مهم جدا بالنسبة لنا، كما هو مهم مواطننا اللي بده يأكل هذا المنتج.
0: صحيح.
1: فنحن لازم نوازن ما بين السوق والمنتج، ندعم الفلاح بكل وسائل المستلزمات اللي هي الأسمدة، الأدوية، البذور. اليوم البذور عائق كبير، يعني انت بتاخذي اليوم يعني ظرف البذر اليوم تقدر تحطيه بالمشتل عم تدفع عليه مبالغ عالية.
0: تمام.
1: ولكن في حد لجم لهذا الموضوع، ما الفارق كبير يكون السنة عن العام الماضي كثير. السنة هي في الزراعات أكثر من العام الماضي، وبشرك أنا بشر المواطن أنه يكون في فائض بالإنتاج، في فائض بالإنتاج،
0: ويكون هذا الشيء له انعكاس على الأسعار إن شاء الله.
1: أكيد
0: يا رب.
1: أكيد بده ينزل إجباري، يعني
0: إن شاء الله.
1: أنا مثل اللي بيكون عندي إنتاج عالي حكما لازم تكون تنزل الأسعار، المواطن لا يأخذها بالسعر أقل بكثير ما هي هذا. والسنة في دراسات وفي واقع، يعني نحن مثلا بكره عندنا، بعد بكره عندنا اجتماع الاسره الزراعيه مشان دراسه هذا الوضع. ما يعني اذا بقول لك نحن ليل نهار، يعني موضوع مثلا هلا عم نتسوق القمح، عم نتابع القمح، عم نتابع التصفيق تبعه، الحرائق اللي مأهلينه نحن والدفاع المدني والكوارث عم نتابعه بشكل مباشر، رئيس الاتحاد ما بينام لا بالليل ولا بالنهار.
0: الله يعطيكم العافيه.
1: المكتب يعني.
0: الله يعطيكم العافيه.
1: يعني فنحن انتاجنا السنه اللي حيكون ان شاء الله، يعني وفرت المي لا توفر الحياة.
0: صحيح.
1: إذا وجدت المياه وجدت الحياة
0: والزرع. أستاذ خالد، فيما يتعلق خطر على بالي، بما أنه عم نحكي على الإنتاج إن شاء الله هذا العام رح يكون في وفرة، فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية، كيف تقيمون واقع التصدير

0: حاليا وأبرز المتطلبات اللازمة لتطوير هذا الواقع وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني أيضا؟
1: نحن لازم يكون التصدير، لازم يكون كمان بضاعة منتج جيد عالي القيمة، يعني جيد محليا وعالميا، مدروس منتج السوري، يعني إن كان للخليج أو لأوروبا أو كان للاتحاد الأوروبي كسار فيه اليوم بيقدم يعني منتج جيد جدا، لأنه عم ندخل السوق العالمية. لازم نكون في قطاع مشترك نحن وكل المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأخرى، لازم تكون في تشكيل يعني مثل ما بيقولوا مدروس، التشكيل هذا يكون مدروس لإنتاج المادة وتصديرها. طبعا بدأ تصدير، بدأ توظيف، بدأ تصنيع، بدأ تشميع، بدأ المادة هاي نحد من الضرائب على التصدير وعلى الاستيراد. لازم نخفف كمان اليوم الضريبة على التصدير، الفلاح إذا بدنا نحمله كثير ما بيعود ينتج كمان، فكمان بده لازم يكون في وفرة، في وفرة نحن السنة إن شاء الله، وفي كمية زائدة للتصدير. لازم يكون في نحن نتعامل نحن مع مؤسسات الدولة الأخرى اللي هي الزراعة، غرفة الزراعة واتحاد مصدرين، على كيفية تصدير هذه المواد بالمواصفات العالمية. تمام.
0: طبعا
1: ونحن كمان هذا عائد ودخل كثير
0: أكيد سيعود يعني
1: بدخله على البلد كله،
0: أكيد يعني. طبعا دفع عجلة الاقتصاد،
1: وكمان إن شاء الله بس ببشرك أنه موسمنا عالي السنة من المواد إن شاء الله
0: يا رب.
1: في عنا كثير يعني بتعرفوا أنتم بعد السقوط كان في حركة كثير عمرانية، الثروة الحيوانية بدأت تزيد الحمد لله، المنتج يزيد
0: إن شاء الله،
1: اليوم الحليب بزيد إن شاء الله مع تقدم. رح نستنى في السنة الثانية، يعني بالسنة مثل ما تقول عم نشتغل شوي شوي. فكمان بدنا إن شاء الله بدون وقت يعني، بس لازم نأمن نحن مستلزمات الإنتاج تكون مدعومة.
0: تمام.
1: هذا الفلاح لازم يندعم، ولازم نراقب السوق تماما كمان حتى مواطننا تصلوا للسمعة.
0: صحيحة. كنت بدي أقول لك على قصة أنه يحمل بعض المستهلكين عمليات التصدير مسؤولية ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، إلى أي مدى أسهم التصدير فعلا بزيادة الأسعار؟
1: هو التصدير عنا يعني لسه مثل الخضار والفواكه لسه ما بلش تصدير يعني.
0: بشكل عام قديش بيأثر؟
1: بيأثر طبعا بيأثر، إذا تصدر بكميات كبيرة حكم على السوق المحلية حتى نكون واقعيين نحن. أما نحن اليوم لسه ما بدينا المنتج، يعني أي مادة اليوم بداية ما لا تصدر، يعني استهلاك محلي للسوق المحلية.
0: إذن لابد من تحقيق توازن بين ضرورة دعم الصادرات الزراعية وتأمين احتياجات السوق مثل ما ذكرت أنت بأول حديثنا.
1: كما بدنا تصنيع المواد الزراعية، إذا تصنعت المواد الزراعية عنا نحن غالبية يعني عمالتنا زراعية، المنتج لازم يتصنع زراعيا هون، يعني موضوع الألبان المصنعة، المربيات، العصائر لازم تصنع محليا. ليش أنا أصدر البرتقال وأنا بإمكاني أصنعه هون؟
0: صح طبعا،
1: لازم أنا المنتج تبعي صدره مصنع. لازم يكون
0: يعني بتصير قصدك الربح أكبر إذا كان مصنع،
1: الربح للفلاح
0: يعني البردقان بدل ما نبيعه بردقان ممكن نبيعه عصير،
1: بلكان بيكون مصنع أنت يعني بينما تصنع أطنان بينما نأخذ نحن الخلاصة.
0: صح صح
1: لك. هلا أنا الحليب، أنا كيلو جبنة بده مثلا 10 100 كيلو حليب بيعطوني 20 كيلو جبنة، عوضا ما صنع أنا بيع 100 كيلو بيع 20 كيلو.
0: تمام
1: فممكن بيع أقل من هذه المستلزمات بمساحة أقل يعني.
0: صحيح.
1: فهون لازم كمان يكون في سوق عم يتصنع
0: أكيد
1: إن كان كل المواد الزراعية.
0: صحيح.
1: يعني أنت من تصنع المعكرونة بتأمن الخالي والشوائب والهذا اللب، بياخذ أنا الطحين بده ياخذ أقل كمية، بينما أنا البطيخ بدي أبيع البطيخة وزن 20 كيلو، أنا العصائر بيع عصائر.
0: طبعا أكيد. هلأ إحنا معنا تقريبا دقيقتين من وقتنا، بختام البرنامج الرسالة التي تودون توجيهها للفلاحين والمستهلكين وأيضا صناع القرار فيما يتعلق بمستقبل القطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة أستاذ خالد.
1: خلال المرحلة نقولها بصراحة، نحن بدنا من الحكومة الرشيدة دعم الفلاح لتوازن هذا السوق، والفلاح لحتى ندعمه نحن لازم نثبته بأرضه، هو ثابت ما ترك أرضه.

0: بكل فترة الحرب ولازم ندعمه لأن زيادة لإنتاج أكبر كمية إنتاج في وحدة المساحة.
1: جميل جميل.
0: ومواطننا كمان لازم نحن نقدم له المادة كمان بممتازة جدا بأعلى المواصفات بأسعار تناسب دخل هذا المواطن.
1: جميل. كل الشكر لحضرتك طبعا المهندس خالد المكبتر رئيس اتحاد الفلاحين في ريف دمشق. الله يعطيك ألف عافية.
0: شكرا
1: للفريق على إضاءاتك القيمة.
0: أستاذ المهندس لأن الإعلام بغطينا الفلاح بينتج بيعرف إنه له قيمة.
1: أكيد طبعا له قيمة كبيرة جدا.
0: بيقول إنه الدراسة تتعمل وأنت دراسة كمان مواطننا بيقول كمان إنه ما مهمش عم يدرس كمان عم يفترى
1: طبعا.
0: مشكورين جدا.
1: شكرا لك. شكرا لجهودكم.
0: شكرا للفريق الإعلامي اللي معك كلياتهم.
1: شكرا لك. أكيد الشكر موصول لكل متابعينا الكرام على يعني نشكركم على حسن المتابعة ونأمل أن تسهم هذه الحلقات في رفع الوعي ودعم كل فلاح ومستهلك أيضا. ونعول دائما على تعاون الجهات المعنية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء على المواطنين. كونوا معنا دائما في الحلقات القادمة من نبض السوق لنقف معكم على كل جديد ومهم في عالم الاقتصاد والزراعة والأسواق المحلية. طبعا كنت معكم من وراء المايك صابرين الورار، الإعداد مشكورة للمميزة غزل إبراهيم، الإخراج لجنينة خضر. إلى اللقاء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها سيدة المدن وهي

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: 8:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما يقضي بمنح دورة امتحانية تعويضية استثنائية لامتحان الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي لهذا العام للطلاب المشاركين في الفرق الوطنية السورية التي ستمثل سوريا في الأولمبياد الدولي في اختصاصات محددة. وزير التربية والتعليم الدكتور محمد تركو يؤكد اهتمام الدولة برعاية الطلبة المتفوقين عبر صدور المرسوم المتضمن منح دورة استثنائية تعويضية للمشاركين في الأولمبياد الدولية. وزير الدفاع مرهف أبو قصرة يبحث خلال زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة مع نظيره التركي الجنرال ياشار جولر سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الإعلام خالد زعرور ومدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسلو يجتمعان مع إعلامي مدينتي حمص وحماة لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بتطوير العمل الإعلامي. وزير الطاقة محمد البشير يبحث في واشنطن مع المدير التنفيذي لمجلس الهيمنة في مجال الطاقة السيد جارود أجين أفاق التعاون والاستثمار. وفي الخبر الأخير، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول المهندس يوسف قبلاوي يبحث خلال اجتماعات في واشنطن مع شركات شيفرون وهانت أويل وبيكر هيويوز الأمريكية فرص التعاون والاستثمار في قطاع النفط والغاز السورية. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: بانوراما الصحف.
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات،
0: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
0: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
0: ومن خلال كل خبر رسالة. الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص،
0: الإعداد
1: هيام طعمة،
0: التقديم
1: سمعان فرزلي
0: ومجد حيدر. بانوراما الصحف، إخراج
1: حكمة الشيخ بكري.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف، والبداية مع صحيفة الثورة السورية التي توقفت عند أهمية افتتاح موسم طرطوس السياحي لعام 2026 والذي أعاد للمحافظة حيويتها المعتادة، ورأت أن هذا الافتتاح حمل أبعاداً تتجاوز النشاط السياحي إلى رسائل اقتصادية وتنموية عززها حضور السيد الرئيس أحمد الشرع وما رافقه من تأكيد على دور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل وتنشيط الساحل السوري.
1: نعم، فزيارة الرئيس الشرع إلى جزيرة أرواد لم تكن بحسب الصحيفة ضمن إطار بروتوكولي تقليدي، إنما حملت دلالات تتعلق بإعادة توظيف المقومات السياحية في خدمة التنمية الاقتصادية، حيث أكد أن الجزيرة كانت مهملة سابقا وأن زيارته تأتي للتأكيد على أن تكون منصة جديدة لإعادة بناء اقتصاد سوريا.
0: بالتأكيد، فالموسم السياحي في سوريا وبغض النظر عن المنطقة يمثل قطاعا اقتصاديا هاما ويشكل داعما أساسيا للاقتصاد الوطني من خلال ما يوفره من مصادر دخل ناتجة عن إنفاق السياح على النقل والإقامة والطعام والخدمات المرافقة، بما ينعكس مباشرة على تنشيط الدورة الاقتصادية، كما يساهم في رفض البلاد بالعملة الأجنبية عند تنشيطه بالشكل المطلوب، ويوفر مئات وربما آلاف فرص العمل المباشرة في الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمرافق السياحية، إلى جانب فرص عمل غير مباشرة في قطاعات النقل والخدمات والاتصالات وسلاسل الخدمات المرتبطة بالنشاط السياحي.
1: نعم، فتنشيط القطاع السياحي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن حزمة من العوامل المترابطة في مقدمتها، والكلام للصحيفة، تطوير البنية التحتية من طرق ومرافق واتصالات ومياه وكهرباء، إلى جانب الاهتمام بالمناطق السياحية بشكل متكامل بما يسهم في تحقيق التنمية في المناطق الساحلية وغيرها من المناطق التي تمتلك مقومات طبيعية وسياحية، وخصوصا أن سوريا تمتلك تنوعا جغرافيا وسياحيا كبيرا بين الشواطئ والجبال والأنهار، الأمر الذي يفرض إعداد خريطة سياحية متكاملة تستثمر هذا التنوع على مدار العام ولا تقتصر على موسم الصيف فقط.
0: وختمت صحيفة الثورة السورية مقالها بالتأكيد على أن الرهان في الموسم الحالي لا يقتصر على تنشيط الحركة السياحية خلال أشهر الصيف، إنما يتجه نحو توظيف المقومات الطبيعية والتاريخية في دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، بما يعزز مكانة السياحة كأحد القطاعات القادرة على الإسهام في مسار التعافي الاقتصادي واستعادة الدور التنموي للمدن الساحلية.
1: في السياق ذاته وتحت

عنوان: زيارة الرئيس الشرع إلى أرواد كسر التهميش وإطلاق الفرص. كتبت صحيفة الوطن السورية تقول: في خطوة حملت أبعاداً سياسية واقتصادية، جاءت زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة طرطوس وجزيرة أرواد في توقيت

0: التراجع والإهمال.
1: نعم، وتكتسب الزيارة أهمية استثنائية لكونها الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى جزيرة أرواد التي ظلت لعقود خارج دائرة الاهتمام التنموي الحقيقي رغم ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وسياحية وتراثية تؤهلها للعب دور فاعل في دعم الاقتصاد الوطني. ومن هنا تقول الصحيفة بدا واضحا أن اختيار الجزيرة لتكون محطة أساسية في جولة الرئيس الشرع هي رسالة سياسية وتنموية تعكس توجهات المرحلة الجديدة.
0: وتنظر أوساط سياسية واقتصادية إلى هذه الزيارة باعتبارها جزءا من سياسة أوسع تنتهجها الحكومة السورية منذ توليها إدارة البلاد في 8 كانون الأول 2024، وهي سياسة تقوم بحسب الصحيفة على إعادة توزيع الاهتمام الحكومي على مختلف المحافظات والمناطق بعيدا عن حالة التهميش التي طبعت مراحل سابقة، والعمل على استثمار الموارد المحلية وفق خطط تنموية أكثر توازناً وفاعلية.
1: وخلصت صحيفة الوطن السورية إلى القول بأنه لا يمكن النظر إلى زيارة الرئيس الشرع لأرواد بوصفها حدثاً محلياً محدود الأثر، بل باعتبارها مؤشراً على توجه حكومي يسعى إلى فتح مسارات جديدة للتنمية وإعادة دمج المناطق التي غابت طويلاً عن أولويات الدولة في مشروع وطني أوسع عنوانه إعادة البناء واستثمار الفرص المتاحة لتحقيق الاستقرار والنمو.
0: نبقى في الشأن المحلي، حيث تطرقت صحيفة الحرية السورية إلى الدور الذي يلعبه المغتربون في دعم وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، ورأت أنه في سياق البحث عن مصادر دعم الاقتصاد السوري والخروج به إلى مرحلة جديدة، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها، يبرز دور المغتربين السوريين بوصفهم أحد أهم الموارد الوطنية القادرة على المساهمة في دعم الاقتصاد وتحفيز عجلة التنمية.
1: بالتأكيد، فإلى جانب التحويلات المالية التي تسهم في دعم الأسر وتعزيز القدرة الشرائية، يمتلك المغتربون في الخارج وفقا للصحيفة خبرات مهنية واستثمارية واسعة اكتسبوها عبر سنوات من العمل في مختلف الأسواق العالمية، ما يجعلهم شريكا أساسيا في المشروعات التنموية والاقتصادية المطلوبة.
0: نعم، فالمغتربون السوريون يمثلون، والكلام للصحيفة، أحد أهم الموارد الاقتصادية الوطنية غير المستثمرة بالشكل الأمثل، ودورهم في المرحلة المقبلة يمكن أن يعادل دور قطاع إنتاجي كامل في عملية إعادة بناء الاقتصاد السوري إذا ما توافرت السياسات والإجراءات المناسبة لاستقطاب إمكاناتهم المالية والمعرفية.
1: وفيما يتعلق بدور المغتربين في الاستثمار، رأت الصحيفة أن هناك فرصا كبيرة أمام رؤوس الأموال السورية في الخارج للمساهمة في تأسيس مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة في مجالات عدة كالصناعات الغذائية والنسيجية والبلاستيكية وإعادة التدوير، إضافة إلى تمويل خطوط إنتاج حديثة والاستفادة من الخبرات والتقنيات المكتسبة في بلدان الاغتراب.
0: وخلصت صحيفة الحرية السورية إلى القول إن المغتربين السوريين يشكلون القطاع الاقتصادي المفقود القادر على إحداث تحول حقيقي في مسار الاقتصاد السوري، ليس فقط من خلال التحويلات المالية، وإنما عبر الاستثمار ونقل المعرفة والخبرات وبناء جسور اقتصادية فاعلة بين سوريا ومختلف دول العالم، بما يدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة.
1: أيها السادة، مستمرون معكم في بانوراما الصحف، ونتوقف عند التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة في ظل الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل ردا على قصف الأخيرة الضاحية الجنوبية لبيروت. فقد رأت صحيفة الخليج الإماراتية أن هذا التصعيد يلقي بظلال من الشك على المشهد الإقليمي الذي يعرف حالة من الجمود والمراوحة المؤلمة بين نوايا التهدئة الهيئة ونوازع التوتر، ما يثير مخاوف مستمرة من خروج الأوضاع عن السيطرة وانزلاق

0: الشرق الأوسط إلى مواجهة مفتوحة وطويلة الأمد رغم الجهود الدبلوماسية الجارية لتجاوز هذه المرحلة.
1: نعم، وليس مهماً إن كانت جولة التصعيد الأخيرة بين إيران وإسرائيل هي حرب ثالثة أو استكمال للحرب الثانية التي توقفت بموجب هدنة في 8 أبريل الماضي. ففي أقل من عام، والكلام للصحيفة، دارت 3 مواجهات حبست أنفاس الإقليم، وانتهت كل منها بوقف فوري لإطلاق النار الذي لا يعدو أن يكون مناورة تكتيكية لكسب الوقت والتقاط الأنفاس، بينما تظل مسببات الانفجار قائمة بل وتزداد تعقيدا وتترك المنطقة رهينة لحسابات الأيديولوجيات المتطرفة.
0: بالتأكيد، فهذه الدوامة العبثية من التصعيد المصطنع والهدوء الزائف أرهقت المنطقة وتحولت إلى استنزاف ممنهج يستهدف مقدرات الشعوب ويتلاعب بمصائر الدول. ففي الوقت الذي ينشغل فيه بعض صناع القرار بتسجيل انتصارات وهمية عبر الخطب المتلفزة ومنصات التواصل، تدفع المجتمعات المسالمة ثمناً باهظاً من أمنها واقتصادها ومستقبل أجيالها.
1: وختاماً، رأت صحيفة الخليج الإماراتية أنه ومهما تكن المبررات فإن هذا الوضع لا يجب أن يستمر، وعلى المجتمع الدولي أن يقف وقفة تاريخية للضغط الحقيقي والفعال لإنهاء هذا الوضع المدمر والبحث عن حلول جذرية لأزمات الشرق الأوسط التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين بشكل غير مسبوق.
0: نعم، ومن دون اللجوء إلى ضغط حقيقي وفعال يفرض السلام، ستبقى المنطقة تدور في حلقة مفرغة من الصراعات والتضليل، وسيبقى العالم بأسره رهينة لقرار حرب قد تفجرها في أي لحظة أطراف لا تقيم وزنا للاستقرار الإقليمي أو القوانين الدولية.
1: نبقى في السياق ذاته، فتحت عنوان إسرائيل بعد الصواريخ الإيرانية، مخاوف من تراجع الردع الإسرائيلي وخلاف متصاعد مع ترامب. رأت صحيفة اللوموند الفرنسية أن التصعيد بين إيران وإسرائيل يكشف عن قلق متزايد داخل إسرائيل، حيث تعتبر وسائل الإعلام والمعارضة أن إيران ما زالت قوية وقادرة على المواجهة ولم تتأثر بالضربات أو بسياسة الردع العسكري.
0: نعم، فهذا التطور يطرح أسئلة عميقة داخل إسرائيل حول مستقبل استراتيجيتها الأمنية، وليس فقط حول أداء الحكومة أو شخصية نتنياهو، بل أيضا والكلام للصحيفة حول طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة وقدرتها على ضبط مسار التصعيد في ظل تباين واضح بين الضغوط الدبلوماسية الأمريكية واتجاهات التصعيد داخل إسرائيل.
1: صحيح، فالساحة الداخلية الإسرائيلية أصبحت تعيش انقساما بين من يدعو إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران وحزب الله، ومن يحذر من الانزلاق إلى حرب إقليمية طويلة تستنزف إسرائيل وتضعف موقعها الاستراتيجي.
0: وخلصت صحيفة لوموند الفرنسية إلى القول إن إسرائيل تجد نفسها أمام لحظة مفصلية في استراتيجيتها الإقليمية مع صعود الدور الإيراني وتعدد الجبهات، ما يجعل مستقبل الردع الإسرائيلي موضع تساؤل.
1: نبقى في الموضوع ذاته، حيث اعتبرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن عودة المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران تمثل تحقيقاً لأمنية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سعى طوال الأشهر الماضية إلى إعادة إشعال الحرب.
0: بالتأكيد، فعودة التصعيد تنسجم والكلام للصحيفة مع توجهات نتنياهو الذي سعى مراراً لإشعال الحرب وشكك باستمرار في قدرة الاتفاق الذي يجري بحثه بين واشنطن وطهران على كبح البرنامج النووي الإيراني أو تلبية التوقعات الإسرائيلية.
1: وربطت الصحيفة بين هذا التصعيد وبين استعداد إسرائيل لانتخابات عامة مرتقبة تبدو مصيرية لمستقبل نتنياهو السياسي، والتي جاءت وسط جدل داخلي بشأن نتائج الحروب التي خاضتها حكومة نتنياهو على عدة جبهات، والتي وصفها بعض المحللين الإسرائيليين بأنها لم تحقق نصرا حاسما في أي من الجبهات.
0: وفي

0: تام مقالها أشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى نتائج استطلاع للرأي العام والتي أظهرت تقدم رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق جادي آيزنكوت على نتنياهو للمرة الأولى بصفته الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، ما يعد مؤشرا جديدا على تراجع مكانة الأخير والذي يواجه مذكرة اعتقال منذ العام 2024 صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كما يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، وقدمت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني من عام 2019.
1: نهاية حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
0: غدا الأربعاء أيها السادة حلقة جديدة، إلى اللقاء. بانوراما الصحف، الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص،
0: الإعداد
1: هيام طعمي،
0: التقديم
1: سمعان فرزلي
0: ومجد حيدر. بانوراما الصحف، إخراج
1: حكمة الشيخ بكري.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

واشوفك انسى ولا

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: أسرار الأرض. الغابة التي تتحول إلى حجر. في أماكن نادرة حول العالم توجد غابات كاملة ماتت منذ ملايين السنين، لكنها لم تتحلل ولم تختفي، بل تحولت جذوعها وأغصانها إلى صخور حقيقية. أشجار تبدو كأنها قطعت بالأمس، لكنها في الحقيقة أقدم من وجود الإنسان نفسه على الأرض. في مكان ما من عالمنا تقف أشجار صامتة لا تهتز مع الرياح، ولا تنمو فيها أوراق، ولا تسكنها الطيور. من بعيد تبدو كأي غابة عادية، لكن عند الاقتراب منها تظهر الحقيقة المذهلة. هذه الأشجار ليست خشباً على الإطلاق، بل صخور. كيف يمكن لشجرة أن تتحول إلى حجر؟ وكيف بقيت تفاصيلها الدقيقة محفوظة لمئات الملايين من السنين؟

تبدأ القصة قبل زمن يصعب على العقل تخيله. قبل نحو 200 مليون سنة كانت الأرض مختلفة تماماً، لم تكن هناك مدن أو حضارات أو حتى ثدييات متطورة. كانت القارات متصلة تقريباً في كتلة أرضية عملاقة، وكانت الغابات تغطي مساحات شاسعة من الكوكب. في تلك الأزمنة السحيقة كانت أشجار ضخمة ترتفع عشرات الأمتار نحو السماء، عاشت آلاف السنين ثم تعرضت لكوارث طبيعية هائلة. بعض هذه الغابات دفنتها البراكين، وبعضها غمرتها الفيضانات المفاجئة، بينما غطتها طبقات سميكة من الرماد والطين. في الظروف الطبيعية يتحلل الخشب مع مرور الوقت، البكتيريا والفطريات تتكفل بإعادته إلى الطبيعة، لكن في هذه الحالات الاستثنائية حدث شيء.

مختلف تماما. دفنت الأشجار بسرعة كبيرة تحت طبقات عازلة من الرواسب، ومع غياب الأكسجين توقفت عملية التحلل تقريبا. لكن القصة لم تنتهي هنا، بدأت المياه الجوفية المحملة بالمعادن تتسلل ببطء داخل أنسجة الأشجار، ذرة بعد ذرة وجزيئا بعد جزيء. استبدلت المعادن المادة العضوية الأصلية. استغرقت هذه العملية ملايين السنين. اختفى الخشب الحقيقي تماماً، لكن شكله بقي محفوظاً بدقة مذهلة، وكأن الطبيعة صنعت نسخة حجرية كاملة من كل شجرة. العجيب أن بعض الجذوع المتحجرة ما زالت تحتفظ بتفاصيل حلقات النمو السنوية، بل إن العلماء يستطيعون أحياناً رؤية البنية المجهرية للخلايا النباتية رغم مرور ملايين السنين على موتها. إنها ليست مجرد صخور تشبه الأشجار، بل أشجاراً حقيقية تحولت إلى حجر.

عندما اكتشف البشر هذه الغابات لأول مرة، ظن البعض أنها آثار لحضارات مفقودة أو بقايا أحداث خارقة للطبيعة، لكن العلم كشف الحقيقة. إنها واحدة من أروع عمليات الحفظ الطبيعي التي عرفها كوكب الأرض، ومن أشهر هذه المواقع منطقة الغابة المتحجرة في ولاية أريزونا الأمريكية، حيث تنتشر جذوع ملونة بألوان مدهشة من الأحمر والبرتقالي والأرجواني والأصفر. هذه الألوان لم تكن موجودة في الأشجار الأصلية، لقد تشكلت بسبب المعادن المختلفة التي حلت مكان الخشب خلال عملية التحجر. فالحديد يمنح اللون الأحمر، والمنغنيز يضيف درجات بنفسجية، بينما تنتج معادن أخرى ألواناً صفراء وبرتقالية مذهلة. وهكذا تحولت الغابة إلى لوحة فنية طبيعية عمرها ملايين السنين.

لكن الغابات المتحجرة ليست موجودة في أمريكا فقط، فقد عثر العلماء على غابات مشابهة في مصر والأرجنتين والبرازيل واليونان ومدغشقر والعديد من مناطق العالم، وكل غابة منها تروي فصلاً مختلفاً من تاريخ الأرض. بعض الأشجار المتحجرة تعود إلى زمن كانت فيه الديناصورات تجوب الكوكب، بل إن بعضها أقدم من الديناصورات نفسها.

من خلال دراسة هذه الأشجار استطاع العلماء معرفة الكثير عن المناخ القديم للأرض، فحلقات النمو موجودة داخل الجذوع المتحجرة تكشف فترات الجفاف والرطوبة التي مرت بها الغابات القديمة، وكأن الأشجار تركت سجلات مناخية محفوظة داخل الصخور. الأكثر إثارة أن بعض الغابات المتحجرة ما زالت تقف في أماكنها الأصلية، أي أن الأشجار لم تسقط قبل تحجرها، بل بقيت جذورها مغروسة في الأرض لملايين السنين، وهذا يمنح العلماء فرصة نادرة لإعادة رسم صورة الغابات القديمة كما كانت تماماً.

عندما ننظر إلى جذع متحجر عمره مئات الملايين من السنين، فإننا لا ننظر إلى حجر فقط، بل ننظر إلى رسالة قادمة من عالم اختفى منذ زمن بعيد، عالم شهد ولادة وانقراض أنواع لا حصر لها

0: من الكائنات، عالم تغيرت فيه القارات والمحيطات والجبال مرات عديدة، ومع ذلك بقيت هذه الأشجار شاهدة صامتة على كل تلك التحولات. إنها تذكير مذهل بأن الأرض ليست ثابتة كما تبدو لنا، فكل صخرة حولنا قد تكون في الأصل شيئاً مختلفاً تماماً، شجرة أو كائناً حياً أو جزءاً من عالم اندثر منذ ملايين السنين. وهكذا تبقى الغابات المتحجرة واحدة من أكثر عجائب كوكبنا غرابة، حيث تجمد الزمن داخل الصخور وبقيت الأشجار واقفة لتروي لنا أسرار الأرض التي لا تنتهي.
1: أسرار الأرض. الإعداد والتقديم صابرين الورار. الإخراج نورس الكريدي.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما يقضي بمنح دورة امتحانية تعويضية استثنائية لامتحان الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي لهذا العام للطلاب المشاركين في الفرق الوطنية السورية التي ستمثل سوريا في الأولمبيادات الدولية في اختصاصات محددة. وزير التربية والتعليم الدكتور محمد تركو يؤكد اهتمام الدولة برعاية الطلبة المتفوقين عبر صدور المرسوم المتضمن منح دورة استثنائية تعويضية للمشاركين في الأولمبياد الدولية. وزير الدفاع مرهف أبو قصرة يبحث خلال زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة مع نظيره التركي الجنرال يشار جولر سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الإعلام خالد زعرور ومدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو يجتمعان مع إعلاميي مدينتي حمص وحماة لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بتطوير العمل الإعلامي. وزير الطاقة محمد البشير يبحث في واشنطن مع المدير التنفيذي لمجلس الهيمنة في مجال الطاقة السيد جارود أجين آفاق التعاون والاستثمار. وفي خبرنا الأخير، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول المهندس يوسف قبلاوي يبحث خلال اجتماعات في واشنطن مع شركات شيفرون وهانت أويل وبيكر هيوز الأمريكية فرص التعاون والاستثمار في قطاع النفط والغاز السوري. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان التواضع. خاطرة اليوم من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

0: التواضع هو ذلك النور الخفي الذي يضيء شخصية الإنسان فيزيده وقارا ومحبة في قلوب الآخرين. إنه ليس ضعفا أو تقليلا من شأن النفس، بل هو قمة القوة والاعتدال ودليل على نضج العقل وسمو الروح. المتواضع هو شخص أدرك حقيقة الحياة، فمهما بلغت مكانته العلمية وكثر ماله يظل يرى نفسه فردا من هذا المجتمع، يعامل الجميع باحترام متبادل وابتسامة صادقة دون تمييز أو تعال. لقد ضرب لنا الأنبياء والصالحون أروع الأمثلة في لين الجانب وترك الكبرياء، فكانوا يجلسون مع الفقراء ويجيبون دعوة المحتاجين ويشاركون الناس أفراحهم وأحزانهم. هذا الخلق العظيم يبني جسورا من المحبة والسلام بين أفراد المجتمع ويزيل الحقد والبغضاء من النفوس، فكما قيل: من تواضع لله رفعه. فالتواضع يرفع من قدر صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، ويجعله سيدا في قومه بأخلاقه وحسن تعامله لا بمنصبه أو جاهه. على النقيض من ذلك، فإن الغرور والتكبر آفة تدمر العلاقات الإنسانية وتجعل صاحبها منبوذا، فالتكبر لا يمنح الإنسان قيمة حقيقية، بل على العكس يزيده عزلة وبعدا عن قلوب الناس. إن الأشخاص الذين يتعالون على غيرهم ينظرون إلى الحياة من برج عاجي، سرعان ما ينهار بهم حين يكتشفون أن جوهر الإنسان يكمن في أخلاقه وتواضعه. لنجعل التواضع أسلوب حياة نمارسها في كل يوم، ولنتذكر دائما أن الأشجار المثمرة هي التي تنحني تواضعا لتقديم ثمارها للناس. فكلما زاد علم الإنسان أو ارتفع شأنه، زاد تواضعه وانكساره للحق وللخلق. إن التحلي بهذه القيمة النبيلة يجعلنا نعيش في مجتمع يسوده الوئام والتعاون، حيث لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح.
1: خاطرة.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الجدعنة، مش الجدعنة الإيجابي، الجدعنة السلبية طبعا.
2: القوانين الرادعة مباشرة، أي قيادة رعناء بيتم مشاهدتها وملاحظتها بالمواقع، دوريات المرور فورا عم تقوم بحجز الدراجة.
3: بعدوا عنا الناس عم تتأذى منكم خاصة.
1: ليش وصلوا لهي المرحلة إنه بالله مبالاة؟
4: أنا بدي فرجيكم قديش أنا قبضاي وقديش أنا شوفير على حسابكم وعلى حساب راحتكم، أقلمكم وأقلق راحتكم بالشارع.
1: جميل، أنت قلت زعرني أنا للأسف مصطلح دارج.
2: طبعا حجز الدراجة وما تتلقي احتباس الدراجة إلا ليسدد المبلغ 1,000,000 ليرة لصندوق الدولة وتعهد دكاتب بالعدل بعدم قيادة الدراجة ضمن شوارع مدينة دمشق.
1: صحش، خلينا نقول نحكي مصطلحات المتبرعة للشارع يعني.
4: هذا الحكي ما فينا نطبقه على كل الناس، لكن اللي بيطبق على كل الناس وهي كلمة الأخلاق فرض في كل زمان ومكان.
1: خصصوا مكان لهؤلاء الأشخاص. أخي بدك تشبب، بدك تسوق قيادة رعناء، خذ وقتك. بالحياة في معادلة دائما هو التوازن، اثنين يعني مشي صح. لو انه اللي اخترعوا قصص التوازن على اثنين ما كان غلبوا حالهم، كنا مشينا على واحد. ما عم بحكي شيء من المريخ، عم بحكي شيء من الارض، عم بحكي عن الدرجات النارية او بالمسمى العامي الموتورات. نحكي كتير مش من هذا الأسبوع، حكى من زمان على أو منه موضوع الموتورات عامل إزعاج كبير للناس وللمواطنين وصار في عنا عشوائي. لحتى نكون منصفين، البعض يقول أخي هاي باب رزق، أنا عم استرزع على موضوع الموتورات عم اشتغل. موضوع المواصلات وخصوصا في بعض المناطق النائية والبعيدة عن المدينة دايما يتم الاعتماد على الموتورات لوسيلة نقل سهلة. طيب شو اللي عم بيصير؟ اللي عم بيصير اليوم للأسف صار في عنا ظاهرات انتشرت بالبلد، موضوع ما يسمى بالتشبيب، وخلونا نقول إظهار الجدعنة، مش الجدعنة الإيجابي، الجدعنة السلبية طبعا. وأنا عم شوفر على على على ما يسمى بالموتور أو الدراجة النارية. خلال متابعتي لقرار محافظة دمشق الأسبوع الماضي بقرار منع دخول الآليات أو الدراجات النارية، صار في كثير يعني خلونا نقول حالة من رد الفعل. من أبرز التعليقات اللي انحكت خلال الأسبوع الماضي إنه راح الصالح مع الطالح، في ناس كانت عم تسترزق وفي ناس اللي للأسف اللي أخذين الموتور هو عبارة عن مصطلح ما ردي أحكيه كمان سلبي طبعا، أثروا على الناس اللي عم تعتمد على هاي الدراجة لأنها عم تسترزق لموظفي التوصيل أو يشتغلوا بالتوصيل الطلبات وما إلى ذلك. من اللي نحكى، أنا بدي أحكي الظواهر السلبية، إنه ليش اليوم في كتير ناس مع قرار منع إدخال أو دخول الموتورات إلى المدينة. في ناس تعرضت للسرقة من بعض سائقي الدراجات النارية. موضوع التشبيب اللي سبب حوادث كتيرة، خلونا نتابع هذا الفيديو متابعينا، كمان أخذنا من مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها نبدأ الحديث عن قرار منع الموتورات، وضيوف اليوم سيتحدثون بكل شفافية. نتابع سوا.
5: هذا اللي بخاف منه يا جماعة، هذا هو اللي بخاف منه. تعال انصحه بصير بيتزورك، والله أكبر كأنك عم تسبه. حاول يشبب أول مرة ما زبطت معه، هلأ بده يرجع يشبب. شوفوا هاد لو تكرفت قدامي ما بيروحني بيروحه. حسبي الله ونعم الوكيل. اليوم صادرت الميتورات، صارت واجب يا جماعة، وكلياتنا بدنا نعمل حملة على الميتورات، ما نخلي ولا ميتور.
1: الفيديو اللي تابعنا هو نشره محمد أحمد الشيخ وهو ناشط على موقع التواصل الاجتماعي، وبالعين مجرد يعني شاف الحالة، وعلى فكرة صور بطريقة عفوية أعتقد، يعني هو ماشي على الطريق صور. أنا كنت ماشي على استراد المزة من يومين، تخيلوا استراد المزة اللي هو عبارة عن صرافيس وتكاسي، ويعني طريق حيوي بدمشق.

بيمرق موتور وبيبلش تشبيب باستيراد المزه ناهيك عن طريق المطار. طبعا هاي الاسئله حتروح لضيفي ايضا بعد قليل الاستاذ حسام الرشيد معاون مدير هندسه مرور دمشق. واسال ايضا هل يمكن خلونا نقول

0: طيب وقت ما يرجع الاستاذ طارق معنا على الهواء. محمد شو الاخبار؟
1: تمام الحمد لله ان شاء الله.
0: الفيديو اللي تابعناه من شوي لك
1: تماما
0: عم بتسوق السياره بامان الله
1: تماما
0: كانوا على طريق المطار
1: تماما.
0: شو اللي صار؟
1: اللي صار انه انا ماشي رايح ودع صديقي احد الاصدقاء فما بتفاجئ الا بشوف ميتور وبلش يشبب قدامي
0: يعني رغم انه طريق مطار استراد
1: تماما ما طلعت فيه طنشته بعد شوي رد رجع دوبلني وقف قدامي وبلش يشبب فمسكت تليفوني وصورته ومن قهري انا حكيت يعني انه هذا الشيء يعني غلط وهيك ما بتتعمر البلد هيك ما بيصير يا اخي.
0: الفكره برايك اللي اليوم اللي عم هي الظاهره شو سببها؟ هل هو البعض يقول يا اخي الشباب عنده طاقه وبدها تفجر هاي الطاقه مع هذا الكلام؟
1: تماما هلا انا سمعت عده اراء من هذا الموضوع وبتمنى انه لو يعملوا له مكان مخصص بعيد عنا
0: او فضوا هاي الشحنه بعدوا عنا وعملوا بدكم
1: تماما بعدوا عنا بعدوا عن الناس الناس عم تتاذى منكم حاجه بقى. يعني انا ماشي انا وعيالي بالطريق هذاك اليوم تعرضت لموقف كنت رح اروح فيها يعني يعني بكفي بقى حاجه.
0: الاجراء اللي صار من قبل محافظه دمشق كافي برايك؟
1: في بعض الناس انه وافقت عليه في بعض الناس لا.
0: ليش؟ خلينا عن الناس اللي قالت لا ضد القرار.
1: حسيت انه اثر على الناس اللي عم يشتغلوا دليفري
0: على دليفري
1: بس انا مع انا مع منع دخول دراجات الى دمشق.
0: استاذ طارق عبيد كابتن طارق مساء الخير. كابتن طارق يا كابتن يعني مثل موتور وجي لعندك بنشبب انا ومحمد هلا بس لا ترد علينا كانه الصوت او الاتصال مع كابتن طارق غير جاهز او ما بعرف في مشكله لازم نتنكينا انا على كل حال محمد انت بتقول اعتقد انه غير كافي
1: غير كافي لانه لحلك ليش كمان قاعد انا وعائلتي هذاك اليوم بجنينه ولو قلت شفت لك ميتور فات بين الناس على العشب يعني انت شو
0: وين بين الناس بيبي بالحديقه؟
1: ايه طبعا على العشب فات على العشب ما شفنا لك.
0: ليش وصلوا لهي المرحله انه باللا مبالاه؟ يعني اليوم بعض السائقي الموتورات هدول اللي عم يشوفوا بموضوع التشبيب يعني ما عاد يحترموا مكان عام او حتى وسائل النقل اللي ممكن لا سمح الله يؤدي الى حوادث
1: طبعا.
0: شو السبب ليش وصلوا لهي المرحله برايك؟
1: السبب انه قبل ما يطلع قرارات من دمشق حاسمه كانوا اخذين راحتهم بزياده وحتى عم يأثروا على كثير ناس.
0: يعني شو الهدف برأيك اليوم؟ يعني
1: الزعرانة هدفهم
0: أنا محاول ابتعد عن هذا المصطلح بس أنت قلت هذا مفهوم
1: آسف الزعرانة. آسف أنا بس هدفهم إنه شوفة الحال والتشبيب
0: قلت زعرانة يعني زعرانة. للأسف يعني مصطلح دارج بس راح الصالح مع الطالح
1: طبعا للأسف بالحملة.
0: في فيديو متابعينا مثل الفيديو اللي نشره محمد سائق دليفري موتور
1: تمام.
0: كان ملتزم اعتقد بحمص هذا الفيديو
1: تمام.
0: وقف على اشاره بطريقه كتير حلوه الشاب عم يعلق بيقول عم يروح الصالح مع الطالح بيبي لسه عم يكمل الجمله مرق شاب ثاني صاحب موتور بلا اشاره
1: طحش
0: خلينا نقول حنحكي مصطلحات الموتورات الشارع يعني طحش ما احترم اشاره خضراء عم تمرق ممكن طفل اللي بيمرق رجل بيمرق امرأة بتمرق انت يعني ما فهمت بالضبط شو الرسالة وبرغم هذا الشاب الثاني كان واقف. على كل حال برجع للكابتن طارق اذا كان معي. كابتن طارق مرحبا مساء الخير.
2: مساء الخير كيفك يعطيك العافية
0: يعافيك
2: شكرا ربي. على هالبرنامج
0: حياك الله كابتن. اعتقد كنت عم تسمعنا انا والاستاذ محمد شكون عم نحكي بموضوع موضوع الدراجات وصلنا لمرحلة انه عم يقول محمد انه حتى بالحدائق ما شاء الله ما عم يأثروا القرار اللي طلع من محافظة دمشق منع دخول الدراجات النارية وحضرتك مدير فريق دراجي سوريا الأمل كيف بتعلق على هاي الظاهرة وكيف ممكن نعالج هاي الظاهرة إذا اعتبرتها هاي ظاهرة سلبية؟ كابتن طارق تفضل.
2: أول شيء الله يعطيكم العافية وشكرا على هالإضاءة اللطيفة. نحن الموضوع التوعية بالبداية الموضوع التوعية أنا بدي أخذ قرار عشان أصلح عشان رتب عشان وضح المحافظة مع حق بمكان وما مع حق بمكان. نحن ما فينا نعلم الدولة شو لازم تشتغل
0: طيب.
2: لكن زيادة الضغط وزيادة الإساءة بتخلي الدولة تتصرف تصرف أو تأخذ قرار يكون جامع لكل الناس ما بقى تفرق بين كابتن بين نظامي بين غير نظامي بين متعيش بين آدمي بين شخص عنده طاقة
0: قال لي معه وثائق رسمية كابتن طارق ما رح يتعرض لأي مساءلة وأي مصادرة يعني معلش كمان من حق الدولة اليوم كل وسيلة نقل على بيبي سوريا مفروض تكون مرخصة موثقة ويعني مجدولة اليوم بالحكومة

0: عم تقول مع وضد، بدي افهم وين تنتقد وين بتدعم قرار الحكومه قبل ما انتقل للاستاذ حسام الرشيد.
1: خلينا اول شيء نقول الايجابي. الايجابي مع حق انه الدراجه ما عليها لوحه، ما انا نظاميه، ما إلى قيود، ما انه لابس نظامي، ما حاطط امان على راسه سيفتي او لابس سيفتي او خوذة. بحق للدوله انها تخالفه، لانه هو عم بيأذي حاله اولا قبل ما يأذي الناس.
0: طيب
1: ثانيا مشان ما نطول كثير، موضوع دراجه ما انه لابس سيفتي، ما انا نظاميه، ممكن تكون مسروقه، حق الدوله انها تصدرها. عم يتزارن، عم يمشي بين السيارات بطريقه، انا بحكي عن فريقي بدايه وعن كل الفرق. عم يتزارن، عم يمشي بين السيارات بطريقه ما انا نظاميه، عم يكره الناس بهالرياضه.
0: انت تعتبر رياضه لتاريخ اللحظه، هي رياضه اساسا بس للاسف تشوهت يعني. تفضل.
1: تحولت من رياضه لوسيله ضغط، لوسيله ازعاج، لوسيله انا بدي فرجيكم قديش انا قبضاي وقديش انا شوفير، على حسابكم وعلى حساب راحتكم، اقلقكم واقلق راحتكم بالشارع.
0: جميل.
1: فمن حقهم انه هم يصادروا الدراجات، وانا متاكد او عندي ثقه انه هالدوله رح تاخذ قرار هلا انه النظامي واللي لابس خوذه واللي بيمشي بهذا ما حدا بيقرب عليه.
0: طيب
1: انت نظامي الله معك. طيب. بس يلي بده يتزارن او اللي بده يمشي بطريقه ما له مكان
0: بالشارع.
1: اكيد
0: هاي الايجابي. السلبي قبل ما اروح للاستاذ حسام، ضروري باخذ ملاحظاتك كابتن طارق.
1: انا اذا سمحت لي، نحن فريق رياضي يعنى بالامور الخيريه، نحن بنشتغل بشهر رمضان المبارك بنوزع اكل، نقصد المناطق الاشد فقرا، بناخذ موافقات من المرور وبنعلم المرور انه نحن فريق طالع يتجول بدمشق وريفا لنقصد المناطق الاشد فقرا، مع مراعاه الانظمه المروريه اللي هي لبس السلامه والمسير بهدوء وانضباط. بالاضافه انه نحن حاملين لوجو، حاملين علامه مشان نعرف عن نفسنا. هذا الحكي ما فينا نطبقه على كل الناس، لكن اللي بيطبق على كل الناس وهي كلمه، الاخلاق فرض في كل زمان ومكان.
0: 100%.
1: مجبور يكون عندك اخلاق، كنت تسوق دراجه او سياره او ماشي بالشارع او دراجه هوائيه، لازم يكون عندك اخلاق. اذا ما بتقدر تلتزم بيجي مين بالقانون بيلزمك. ولازم تسمع، لازم تسمع الكلام مشان ما تاذي حالك.
0: هذا الكلام، هذا الكلام للفريق عم تحكيه ولا بالعموم؟
1: هذا لكل الناس.
0: لكل الناس.
1: فريقي منضبط والحمد لله. اول شروط هو الاخلاق، اول شرط بالانضمام للفريق هو الاخلاق. ما بدك تنضبط اخي الله معك، كل سوريا لك وهالفريق مش لك. بهي الصيغه خلال سنتين ثلاثه قدرنا نضبط الفريق ونكونه بطريقه ايجابيه.
0: قديش عدد الفريق كابتن؟
1: نعم.
0: قديش عدد الفريق؟
1: الفريق عدده 27، ممكن يصير 1000 اذا انا بدي، في حط 1000 دراجه تحديدي، بس لكن نحن عم نصنف، عم نحاول نحبب الناس ونحبب الدراجين الثانيين. يا جماعة كل ما ضبطتوا أكثر بنغض النظر عنكم.
0: تعرضتوا ل يعني شملكم القرار؟
1: أبداً.
0: شملكم القرار اللي من المحافظة؟
1: انقبل بمساعدة الشرطة وبمساعدة، بدي وجه شكر لمدير فرع عريف دمشق ومدينة دمشق. بالإضافة مع الموافقة. والإشارة للعمليات إنه هذا الفريق يتطلب منكم أنكم تساعدوه وتسهلوا له أموره. بس هذا مش لانه نحن بس فريق دراجات، لانه كمان نحن منضبطين.
0: انتم يعني مقونين الموضوع وفي رخص وعلون عليك. ما هيك
1: نحن قلنا صفه اعتباريه بوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل.
0: جميل. طيب استاذ حسام الرشيد معاون مدير هندسه مرور دمشق، مساء الخير. استاذ حسام مساء الخير.
2: مساء الخيرات واهلا وسهلا فيكم وبالساده المستمعين وحياكم الله.
0: والمشاهدين ايضا على قمر النيلسات لاذاعه دمشق. استاذ حسام بشكرك اول شيء، رغم انه بعرف انه اجتماعات وبحييك انك تكون معي اليوم. اعتقد سمعت ضيوفي، البعض يقول ليش ما نزلتوا على مداخل دمشق؟ طريق المطار تشبيب بشكل مزعج، يعرض الكثير من السيارات والحوادث لا سمح الله ببدايات بمداخل المدن. هناك محافظة اللاذقية أيضا على غرار دمشق. أستاذ حسام الرشيد، لوين رايحين بموضوع الموتورات وظاهرة الموتورات بالبلد؟
2: ألو، الصوت بس مو واضح أستاذي.
0: أستاذ حسام عم تسمعني؟
2: عم بسمعك هلأ. إيه؟
0: كنت عم أقول لوين رايحين يعني بما يخص موضوع الموتورات. الظاهرة انتشرت بشكل كتير كبير، الناس تابعنا، ولكن المرة بالأسبوع الماضي أخذت ضجة كتير كبيرة. حضرتك معاون مدير هندسة المرور، شو عم تهندسوا فيما يخص موضوع الموتورات؟ بسمعك أستاذ حسام تفضل.
2: هلأ نحن من خلال رصد شوارع المدينة بنلاحظ أنه انتشار عدد كبير من الدراجات،

0: يقوم بمخالفات بشكل واضح من قبل بعض سائقين الدراجات، إما بسير بدراجات غير مرخصة، القيادة المتهورة والرعناء لبعض من الدراجات، السير على عجلة واحدة، واستعراض حركات بهلوانية، وخاصة لاحظناه نحن من خلال مواقع التواصل على المتحلق الجنوبي أو استراد العدوي أو استراد المزي، وخاصة في الفترات اللي هي بتكون ليلية. إضافة إلى ذلك عم تقوم بمناورات خطرة ما بين السيارات. تمام، والسير بعكس اتجاه السير، عدم التقيد بالإشارات المرورية، السرعة الزائدة ضمن بعض أحياء المدينة اللي هي ما بيكون فيها تواجد للعناصر الشرطية، خاصة بالأحياء الشعبية. فالجهات المعنية بالتنسيق مع محافظة دمشق قامت بحملة على مصادرة الدراجات، وخاصة الدراجات غير المرخصة والغير مزودة برخصة سير نظامية. تمام؟ فبهذا الخصوص صار في ضجة بالشارع. تمام. بالنسبة للي بيستخدموا الدراجات لتخديم الفعاليات الاقتصادية والتجارية، وخاصة في قسم منهم هو عبارة عن مصدر رزق بالنسبة له.
1: تماما، حطيت ايدك على الوجع استاذ حسام ونحكى كثير. تماما، تفضل.
0: انا معك. وقسم منه تماما من الشباب، يعني قسم ما حقول كل قسم منه من الشباب الطائش اللي هو عم يستعرض الحركات البهلوانية، وحتى عم يأثر على الحالة المرورية والحالة الأمنية لبعض المناطق، ولاحظها من خلال مواقع التواصل. نتيجة هالحملات اللي صارت تماما، يوميا عنا 150-200 مراجعة لهندسة المرور مشان فك احتباس الدراجات المخالفة للمرة الأولى. فهذا الموضوع باهتمام المعنيين، سواء محافظة دمشق أو الجهات الأخرى، هو قيد الدراسة لاستصدار تعليمات أو قرارات تتعلق بدخول الدراجات النارية، وخاصة المتعلقة بالفعاليات الاقتصادية والتجارية. وهذا الموضوع أستاذي الكريم ما زال قيد الدراسة والبحث لدى هذه الجهات.
1: كل شيء نحكي على السوشيال ميديا أنه سماح لا يعني سيارات الدليفري أو عفوا دراجات الدليفري، وخصوصا هدول الناس اللي تضررت، هل هناك يعني ممكن
0: حتى تاريخي وتاريخ اللقاء مع حضراتكم، الموضوع قيد الدراسة وعلى طاولة الجهات المعنية مع محافظة دمشق.
1: إذن إلى الآن أي حدا ما معه وراء أو مخالف، سواء كان دليفري أو غير دليفري، سيعرض نفسه للمصادرة.
0: ما هيك أساس؟ تمام. هلا اللي سمعناه من خلال فرع المرور أن الدراجة اللي مرخصة تمام، واللي مع ميكانيك سير أو لوحات نظامية، هذا طبعا فرع المرور هو ممكن يجاوبنا عليه رئيس قسم العمليات أنه عم يسر أموره. أما الدراجة المخالفة اللي غير مرخصة وغير نظامية عم يتم حجزها للمرة الأولى. واستبدالها بالغرامة المالية مع تعهد لدى كاتب العدل بعدم دخول المدينة.
1: أستاذ حسام تفضل.
0: طبعا عند صدور أي قرار أو تعليمات رسمية بخصوص خاصة الفعاليات الاقتصادية والتجارية اللي بين قوسين الدليفري، سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية سواء للمحافظة.
1: التزموا يا جماعة، حتى هذه اللحظة ما في أي قرار صدر دليفري أو غير ذلك. أستاذ حسام أنا آسف عم أقاطعك، بس لأنه الوقت كتير ضيق بالنسبة لي وحابب أخذ منك أكبر قدر ممكن من التوضيحات. في ناس اليوم وحكوا كتير برنامجنا اسمه هيك حكوا، عم بيقولوا يا ريت تكون في قوانين رادعة لكل حدا عم بياخد تشبيب أو القيادة الرعناء مثل ما أنت حضرتك سميتها بالطرقات العامة. هؤلاء ما الذي ينتظرهم في حال تمت ملاحقتهم؟
0: في حال شو استاذي؟ عفوا،
1: في حال تمت ملاحقتهم او يعني بالعين شفناهم بعين عم يشببوا على طريق المطار، على المتحلق، على استرادات، وهذا الشيء ممكن يتعرض لحوادث او يصير حوادث لا سمح الله، هل هناك قوانين رادعه لهم؟
0: القوانين الرادعه مباشره اي قياده رعناء بيتم مشاهدتها وملاحظتها بالمواقع، دوريات المرور فورا عم تقوم بحجز الدراجه وعم يكتبوا على مخالفة قيادة رعناء. وهلأ نحن بصدد مثل ما قلت تعديل القرارات السابقة.
1: في غرامات حتكون؟
0: هلأ الغرامات موجودة. المصادرة للمرة الأولى عم يدفعوا بقرار مكتب تنفيذي الغرامة للمرة الأولى 1,000,000 ليرة، وتعهد لدى الكاتب بالعدل طبعا حجز الدراجة وما تفك احتباس الدراجة إلا ليسدد المبلغ 1,000,000 ليرة لصندوق الدولة، وتعهد لدى الكاتب بالعدل بعدم قيادة الدراجة ضمن شوارع مدينة دمشق في حال بالنسبة للدراجات غير مرخصة، والتعليمات التنفيذية لا والقرارات تتعلق بدخول الدراجة هي على طاولة المعنيين

0: وان شاء الله ان شاء الله يعني هو ما بنعرف احنا انه قريبا لازم تصدر تعليمات بهذا الخصوص.
1: واحنا بنتظر هالتعليمات
0: طبعا وفق اشتراطات محدده حيحددوها، و اللي جاي بده يترزق ويعيش كلياتنا معه اكيد.
1: جميل اكيد. الوقت انتهى استاذ حسام. كلمه اخيره عم يقترح محمد الشيخ بالاستوديو او رصد حاله قادر عنا وتشبيب في طريق المتحلق مطار عفوا، ليش ما بتخصصوا وبعجاله استاذ حسام تخصصوا مكان لهؤلاء الاشخاص؟ اخي بدك تشبب، بدك تسوق قادر عنا، خذ وقتك. في فكره بهذا الاتجاه؟
0: طبعا هو قانون السير الجديد تم اعداد المسودة تبعه من قبل وزارة الداخلية، وبانتظار اقراره من خلال جلسات مجلس الشعب القادم ان شاء الله رب العالمين
1: ان شاء الله.
0: وحتكون في عقوبات رادعة بالنسبة للقيادة الرعناء، بالنسبة لعدم التزام بقوانين المرور، عدم التزام باي تعليمات تتعلق بالمرور، وهي تابعة لوزارة الداخلية. بس نحن على الهواء نحن ما عم نتواصل معهم انه القانون السير الجديد حيكون رادع بالنسبة للمخالفين،
1: ونحن ننتظر
0: وحيأمن إن شاء الله حركة مرورية وانسيابية في شوارع المدينة.
1: نتمنى أنه هالظاهرة تنتهي. كمان أستاذ حسام الرشيد بدي أشكرك كتير، كنت ضيف عزيز علي ببرنامج هيك حكو، معاون مدير هندسة مرور دمشق. الصورة واضحة تماما. شكرا أستاذ حسام،
0: بارك الله فيكم، ونحن على دائما معكم على التواصل بأي استفسار.
1: نورتني يا أستاذ حسام، بأمان الله.
0: بارك الله فيك.
1: حياك الله أستاذ طارق. كلمة أخيرة بعد ما سمعنا الأستاذ حسام الرشيد.
2: مشكورين أول شيء على هالاستضافة اللطيفة. بعتقد أنه تنظيم هذا الموضوع
1: مهم،
2: تنمير الدراجات، مش كل واحد يتحمل مسؤولية نفسه. أو وضع كيو آر على الدراجة أو على الخمزة مشان فورا ينعرف مين هو. بكون أنا شاكر كتير للي معتمد على هذا الموضوع أو اللي عم ينسق فيه. تنمير الدراجة بيعطيها صفة قانونية وبيوضح صاحب الدراجة بيكون مسؤول عنها تماما، مشان ما يروح الصالح بالطالح. 100%
1: اذا موضوع الكيو ار موجود على الدراجات، بيانات كامله، وفي قانون السير مثل ما حكى الاستاذ حسام الرشيد الان على بانتظار الجلسه الاولى لمجلس الشعب اللي بانتظاره الكثير من القرارات والقوانين بالبلد. كابتن طارق عبيد مدير فريق دراجي سوريا، بشكرك كثير، حوار سريع بس ان شاء الله يكون هيك يعني اثمر عن نقل الصوره. شكرا كابتن.
2: ان شاء الله. شكرا جزيلا.
1: استاذ محمد ضيفي بالاستوديو، سمعنا الاراء، سمعنا الاستاذ طارق، كابتن طارق، سمعنا الاستاذ حسام. تعليقك سريعا، وانت ايضا اعلامي ومتابع على السوشيال ميديا، برايك قديش ممكن فعلا اذا قوننا وتابعنا بموضوع مواجهه خلينا نقول دراجات وتوسيق قيادة الرعناء، ممكن تنحل هاي الظاهرة؟
3: إن شاء الله بإذن الله. وأنا مع هاي القرارات لأخي. في بس ملاحظة بقول لك عنك ليش أنا مع هاي القرارات، لأنه في أنا عم شوف ظاهرات، إنه ظاهرة النباشين عم يجوا ميتورات. لازم تمنع هاي النباشين، هاي الميتورات. هاي راكبين ميتورات نباشين،
1: كلها مخالفات
3: طبعا هاي مخالفات للبلد، وعم تشوه الصورة بالبلد.
1: واحد كان على طريق استراد المزة فعم يسوق دراجة ومعه السيبة، بتعرف السيبة هاي اللي بيطلعوا فيه دهن، أيوة. والسيبة طويلة كتير، فحط على كتافه وعم بيسوق، فالهواء عم ياخذ السيبة يمين وياخذها شمال، كان روح نفسه وروح الناس اللي وراه وقدامه.
3: صحيح.
1: وكان بإمكانه يحلها يمكن ب50,000 فصله.
3: صحيح. صحيح.
1: لبيته، واستغربت، واللي كان عم يقودها مش شاب عمره 14 حتى نعتب. صحيح. للأسف نحكي بعمر متقدم كان.
3: إن شاء الله يكون في وعي عند الناس يا رب يلتزموا.
1: نتمنى هذا الشيء. بشكرك كثير.
3: وأنا بشكرك أستاذ
1: محمد أحمد الشيخ، أنت ناشط على موقع التواصل الاجتماعي.
3: شكرا لك.
1: دائما الكلام خير، الكلام ما قل ودل.
3: طبعا.
1: ما هيك؟
3: أي والله. شكرا لك.
1: هيك حكوا على موقع التواصل الاجتماعي عن موضوع المطارات. بتمنى إنه يصير هيك فعلوا وتحول سوريا فعلا للالتزام بالقوانين والالتزام بالسلامة. أتمنى السلامة للجميع بالأكوان الثلاثة الجاي على إذاعة دمشق. شكرا لكل الزملاء خلف الكاميرات وفي المكسر. ألقاكم.

0: عاصمة الياسمين والذكريات. قصة وقصيدة. الإعداد فادية مصارع. عائشة الخراط. التنفيذ جلنار عز الدين. قصة وقصيدة. إخراج أحمد خطور.
1: لكل حادث حديث ولكل قصيدة قصة نستلهم منها حكمة وعبرة، والقصائد المشهورة هي عيون الأدب العربي وقيثارته التي تغنى بها شعراء مبدعون. وقلما نجد قصيدة ذاع صيتها وتداولها الناس دون أن يكون لها قصة معروفة كانت السبب في خروجها إلى النور.

وفي برنامجنا قصة وقصيدة نتناول أسبوعياً أشهر القصائد في الشعر العربي وحكاية كل قصيدة منها.

كانت النوار زوجة لواحد من أعظم شعراء العرب، رجل تهتز له المجالس إذا أنشد وتروى كلماته كما تروى الحكم. كانت زوجة الشاعر الكبير الفرزدق.

وكانت النوار امرأة قوية وصريحة لا تخاف من الفرزدق، بل تقول كلمتها وتمشي حتى لو أغضبت تلك الكلمة ابن عمها الفرزدق. ففي كتابه تاريخ الأدب العربي يروي شوقي ضيف كيف أن الفرزدق سأل النوار مرة: أنا أشعر أم جرير؟ فقالت: إنك لشاعر، وإن جريرا والله لشاعر. قال لها: تقسمين على جرير؟ فقالت: إنه والله غلبك على حلوه وشاركك في مره.

عرف الفرزدق بالشاعر النبيل والعظيم، حتى قيل عنه: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس. وهو صاحب الأخبار والنقائض مع جرير والأخطل، واشتهر بشعر المدح والفخر وشعر الهجاء، وهي دواوين الفرزدق. والفرزدق الذي جذب شعره الكثيرين لجمال عباراته وبلاغة كلماته على مدى العصور والأزمان، تحمل سيرته العديد من الأسرار

أما سبب طلاقه للنوار فهو جرير الذي اجتمع معه لدى الخليفة الأموي الخامس عبد الملك بن مروان، فقال الفرزدق: النوار بنت مجاشع، يقصد زوجته، طالق ثلاثاً إن لم أقل بيتاً، لا يستطيع ابن المراغة أن ينقضه أبداً ولا يجد في الزيادة عليه مذهباً. فقال عبد الملك: ما هو؟ واشتد التنافس بين الفرزدق وجرير، وزاد حينما استدعى الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان شعراء النقائد الثلاثة جرير والفرزدق والأخطل، وقال لهم: هذا كيس به 1500 درهم، ومن يقول بيتاً من الشعر يغلب فيه الآخرين فهو له.

فقال الخليفة: قد غلبكما جرير وله الكيس، فعز ذلك على الفرزدق أن يغلبه جرير في مجلس الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. وقال: يا أمير المؤمنين، زوجتي طالق إن لم أغلبه، يعني جريرا هذه المرة، أي يريد مبارزة أخرى. فنصحه الخليفة عبد الملك بن مروان أن يحتفظ بزوجته ولا ينزلها ميدان المبارزة، لكنه أصر على موقفه وعلى إدخال زوجته لميدان المبارزة. فرد الخليفة له قائلاً: أنت وشأنك، فقد نصحتك.

وبدأت المبارزة الشعرية بقول الفرزدق: إني أنا الموت الذي هو واقع بك، فانظر كيف أنت مزاوله. فقال الخليفة: قل يا جرير. فقال: أنا الدهر، والدهر غالب، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. فقال الخليفة: قد غلبك ثانية يا فرزدق، فماذا تقول؟ قال الفرزدق: أنفذ شرطي، وزوجتي نوار طالق مني.

يشار إلى أن هناك روايات أخرى تذكر أن الطلاق وقع بسبب خدعة دبرتها النوار بعد أن واعدها الفرزدق بغير علمها، مما دفعه للطلاق ثم الندم، ثم فضحته بين العرب وحاصرته في مكيدته، لأن الفرزدق ومنذ 14 قرناً ما زال يعير بأن زوجته كرهته وهربت منه فلحقها. فكانت خدعته الأولى للنوار وزواجه منها رغم عدم رغبتها منه، فقد قصدته طالبة منه مساعدتها وتزويجها فخدعها وتزوجها معتبراً أنه أولى بها من غيره. وتبدأ القصة حينما قبلت النوار عرض ابن عمها وذهبت معه إلى الجامع، حيث اجتمع الناس وقالت: اشهدوا أني قد وكلت ابن عمي همام بن غالب التميمي في أمر زواجي. وسرعان ما رد عليها الفرزدق قائلاً: قد أشهدتكم أنها قد جعلت أمرها إلي، وإني أشهدكم أني قد تزوجتها على 100 ناقة حمراء سوداء الحدق.

بعد الطلاق هربت النوار ابنة عمه واستجارت ببعض الناس، وندم الفرزدق وحاول إرجاعها، لكنها رفضت في البداية بشدة.

ورغم محاولاته وإلحاحه، كانت القصة درساً قاسياً له في غلبة العاطفة والعناد على العقل. بكل الأحوال وأياً كانت الروايات، لم يكن الفراق على الفرزدق هيناً. سكت أولاً ثم تكلم شعراً، وهناك بين الأبيات انكشف ما لا يقال: حب لم يمت، وندم جاء متأخراً، وحنين لا يعرف طريق العودة. ومما قاله بعد فراقها: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار.

0: أدرك الفرزدق بعد فوات الأوان أن بعض القلوب إذا رحلت لا تعود، وأن بعض القرارات حين لا تكون صائبة تترك في الروح أثراً لا يمحى. لم تكن النوار مجرد زوجة في حياته، بل كانت فصلاً لا ينسى. وهكذا انتهت الحكاية، قلبان تعلما لكن بعد أن افترقا.
1: قصة وقصيدة. الإعداد فادية مصارع. التقديم عائشة الخراط. جلنار عز الدين. قصة وقصيدة، إخراج أحمد خطور.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق أوله لمشكور.
2: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: حياكم الله مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم إلى حصادنا الإخباري لهذا اليوم التاسع من شهر حزيران 2026.

يرافقكم في عفوا يرافقكم في هذا الحصاد في الإعداد محمد الصيف. في الإخراج عبد القادر ترجمان وفراس شنار. في التقديم والحوار بشار رضوان. حياكم الله. في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، يبرز التنسيق الحكومي كعامل حاسم في حماية المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الحيوية. الوقائع الميدانية تثبت أن فعالية المؤسسات لا تقاس بالتصريحات، بل بقدرتها على التحرك المشترك في اللحظة المناسبة. ظهر ذلك جليا خلال الاستجابة السريعة لارتفاع منسوب نهر الفرات مؤخرا، حيث عملت الجهات المختصة ضمن منظومة واحدة من الرصد المبكر إلى إدارة تدفق المياه واتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية المناطق السكنية والزراعية. ورغم هذا الأداء يبقى السؤال، هل تكفي هذه الاستجابة لتأكيد جاهزية المنظومة الحكومية في مواجهة الأزمات المقبلة، أم أننا بحاجة إلى مراجعة أعمق لآليات التنسيق وإدارة الطوارئ؟ حياكم الله إلى محور حديثنا وحصادنا لهذا اليوم.

0: يشكل التعامل الحكومي مع الأزمات اختباراً حقيقياً لمدى جاهزية مؤسسات الدولة وقدرتها على التنسيق الفعال في مواجهة المخاطر، وهو ما برز بوضوح خلال الاستجابة لفيضان نهر الفرات. للحديث أكثر عن أهمية التنسيق الحكومي في مواجهة الأزمات ينضم إلينا الدكتور فايز عباس، رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور. أسعد الله مساءك دكتور.
1: حياكم الله وبياكم أستاذ، تحياتي لك ولطاقم الإذاعة والسادة المستمعين.
0: حياك الله. وأيضا تنضم إلينا الأستاذة رولا الأغبر، مديرة مديرية المنظمات غير الحكومية. أهلا وسهلا بك أستاذة رولا.
2: أهلا وسهلا فيك وأهلا بالمستمعين.

0: شكرا لاستضافتكم.
1: حياكم الله. نبدأ الحوار بعد الاستماع إلى هذا التقرير لو سمحتم.
2: التنسيق الحكومي في الأزمات ركيزة أساسية في إدارة المخاطر الوطنية وتجاوز آثارها، فهو الذي يحدد قدرة الدولة على حماية المواطنين وتقليل الخسائر البشرية والمادية في الظروف الطارئة من خلال الاستجابة السريعة واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. ويعد تعامل الحكومة مع فيضان نهر الفرات مثالاً واضحاً على فعالية هذا النهج، بعدما أثبتت مؤسسات الدولة قدرتها على إدارة أزمة معقدة امتدت عبر عدة محافظات وهددت حياة آلاف السكان. مع إعلان وزارة الطاقة الإغلاق الكامل لبوابة المفيض رقم 3 وعودة المياه إلى وضعها الطبيعي في نهر الفرات، مرت الأزمة دون تسجيل أي خسائر بشرية نتيجة التنسيق الفعال الذي قامت به الوزارات والمؤسسات الحكومية على مدار الساعة، وتفعيل غرفة عمليات مشتركة لمراقبة ارتفاع منسوب النهر وتشغيل منظومات الرصد والإنذار المبكر بالتنسيق المباشر مع وزارتي الإدارة المحلية والطوارئ لمتابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، في وقت عملت فرق الهندسة في وزارة الدفاع والجهات الخدمية على إنشاء سواتر ترابية لحماية محطات المياه. فيما تولت المؤسسة العامة لسد الفرات إدارة حركة بوابات المفيض بدقة لضبط التدفقات العالية ومنع أي ضغط قد يهدد البنية التحتية. فيضان الفرات لم يكن مجرد ارتفاع في منسوب المياه، بل ارتفاع في منسوب الأسئلة. أسئلة عن جاهزية الدولة وعن قدرة المؤسسات على حماية الناس وعن معنى أن تتحول الكارثة الطبيعية إلى كارثة إدارية. الأزمة التي مرت ليست اختباراً للطبيعة بقدر ما كانت اختباراً لقدرة المؤسسات على حماية الناس وإثبات أن الحكومة قادرة على إدارة التحديات مهما تعاظمت. ومع انحسار مياه الفرات يبقى ثابت أن العمل مستمر وأن ما بعد الأزمة ليس نهاية الحكاية بل بدايتها، بداية مرحلة تبنى فيها إجراءات أقوى واستجابة أسرع ودولة أكثر جاهزية لمواجهة ما قد يأتي. فالرسالة كانت واضحة، سوريا لا تنتظر الظروف بل تصنع قدرتها على تجاوزها.
1: مجددا أرحب بالدكتور فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، والأستاذة رولا الأغبر مديرة مديرية المنظمات غير الحكومية. أبدأ معك دكتور فايز لو سمحت، علك يعني تعلمنا ما مهام لجنة الاستجابة الطارئة في كل محافظة لو سمحت.
3: حياكم الله وبياكم أستاذ الكريم. طبعا لجنة الاستجابة الطارئة تشكلت، هي من اسمها استجابة طارئة، فتشكلت نتيجة الظرف الطارئ الحالي الذي تمر به المنطقة الشرقية من سوريا. طبعا نحن بمجرد أن أعلمنا بأن الجانب التركي قد رفع من منسوب المياه المتدفق باتجاه سوريا عبر جرابلس، قمنا مباشرة بتشكيل هذه اللجنة. طبعا ضمت جميع المؤسسات والمديريات من مجلس المدينة إلى الخدمات الفنية، مديرية الطوارئ والكوارث، الهلال الأحمر، مديرية الصحة، مديرية الزراعة، الموارد المائية، الشؤون الاجتماعية والعمل، التعاون الدولي، بالإضافة إلى البلدان والبلديات. طبعا كان الاجتماع الأول لهذه اللجنة في ذات اللحظة التي أعلننا فيها بدخول هذا الوارد المائي. طبعا خرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات.
1: قبل أن نبدأ بالتوصيات دكتور، يعني هذه اللجنة هي اللجنة طارئة وليس والاستجابة طارئة وهي ليست دائمة.
3: أستاذ الكريم، نحن يعني كما تعلم يعني سوريا منذ التحرير وحتى هذه اللحظة تعيش في حالة طوارئ، لكن نحن شكلنا هذه اللجنة منذ أن أتينا إلى دير الزور، لكن ونتيجة الظرف الاستثنائي الواقع وهو زيادة منسوب فيضان النهر

0: قمنا بتطعيم هذه اللجنة بالمديريات ذات الشأن حتى يعني نحصل على تنسيق أعلى لتخفيف الضرر الحاصل قدر المستطاع.
1: ما قصدته دكتور يعني أن هذه اللجنة لا تنعقد بشكل متواتر أو هناك اجتماعات وتنسيق قبل وقوع الكارثة قصدت، فأنتم اجتمعتم بعد وقوع الكارثة أليس كذلك؟
0: أستاذ الكريم كما ذكرت يعني سوريا بشكل عام كلها تعيش بعد ما بعد التحرير في حال الطوارئ، أنت أدرى بوضع البلد ما بعد التحرير.
1: نعم.
0: فطبعا هناك لجنة متواجدة بشكل دائم، لكن مثلا اللجنة تضم الكهرباء، الماء، أمور خدمية.
1: نعم.
0: نعم، لا ليس لها علاقة بأمور الكوارث الطبيعية، لكن عندما استجد هذا الأمر قمنا بتدعيمها بالمؤسسات والمديريات التي ستخدمنا في هذا الأمر وتخفف قدر المستطاع من وطأة هذا الفيضان على أهلنا.
1: يعني أنا الحقيقة أدعو الحكومة لأن تكون هذه اللجان لجان دائمة، كون الأمور دائما طارئة لدينا في سوريا، فيجب أن تكون اللجان جاهزة أيضا للقيام بأعمالها.
0: هي دائمة سيد الكريم، هي دائمة، لكن وحسب نوع الكارثة الطبيعية التي يمكن أن تحدث أو الحدث الذي يمكن أن يحدث نقوم بتطعيمها بحسب المؤسسات التي يتطلب وجودها ضمن هذه اللجنة.
1: نعم دكتور، ما هي الإجراءات الأساسية التي اتخذتموها لضمان جاهزية فرق الطوارئ قبل وصول ذروة فيضان نهر الفرات؟
0: طبعا أستاذ الكريم، احنا مجرد ذكرت لك مجرد ان اعلمنا بزيادة المنسوب المائي القادم من تركيا حدث هناك يعني انعقاد مباشر لهذه اللجنة. وضعنا مجموعة من الأولويات كان يعني بمقدمتها الإنسان، كان الهدف الأساسي لنا هو الحفاظ على حياة الناس بالدرجة الأولى. وفق هذا الهدف وضعنا مجموعة من الإجراءات أو مجموعة من النقاط التي يجب أن نعمل عليها من أجل تحقيق هذا الهدف وهو الحفاظ على حياة الناس. طبعا بالدرجة الأولى قمنا بتبليغ على عبر الصفحات الرسمية أو الصفحات الرديفة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء من أجل أن تأخذ الناس حذرها وأن تغادر الأماكن المنخفضة. طبعا نحن بواسطة مجموعة من البرامج التقنية استطعنا تحديد المناطق المنخفضة التي قد تكون أكثر عرضة للغمر من غيرها، وبناء عليه قمنا بتوجيه بلاغات مباشرة إلى سكان هذه المناطق. كانت بعض المناطق أكثر عرضة للغمر مثل منطقة في بعض المناطق في التبني، طبعا الحوايج النهرية وهي عبارة عن جزر يعني موجودة ضمن النهر، جزيرة حويجة البوم عيش وحويجة بوم مصعى في الريف، في المدينة حويجة الصقر وحويجة قاطع، بالإضافة إلى منطقة المراشدة في البكمال. طبعا لم نكتفي بذلك، قمنا بذات الوقت يعني إنشاء مراكز للإيواء. مراكز الإيواء طبعا لم نحتاج إليها في الريف، تعرف أنت طبيعة العلاقات الأسرية والقربة بين الناس في المناطق الريفية، الناس لم تنزح إلى مراكز الإيواء بل ذهبت إلى أقاربها. لكن كان هناك في المدينة ثلاث مراكز للإيواء تم إنشاءها، تم تجهيزها بشكل كامل تليق بالكرامة الإنسانية من حيث الماء والكهرباء والطعام والخدمات الطبية بالإضافة إلى الدعم النفسي. يعني هذا الإجراء الأول الذي اتخذناه. الإجراء الآخر وفق هذه المنظومة التي وضعناها والتي تضع الإنسان في المرتبة الأولى، قمنا بإلغاء عمل العبارات. العبارات هي وسائل نقل بدائية كانت موجودة نتيجة تدمير الجسور الرئيسية خلال فترة الحرب. تمام. فنتيجة ارتفاع مستوى المياه وقوة التدفق والجريان كان لدينا هاجس من أن يؤدي ذلك إلى انجراف العبارات وجنوحها. لذلك قمنا بإيقافها بشكل نهائي باستثناء بعض الحالات الإنسانية عبر ممرات معينة وعبر زوارق خاصة من مديرية الطوارئ والكوارث مزودة بغواصين بالإضافة إلى نقاط إسعاف على الضفتين.
1: نعم دكتور، دعني أنتقل للأستاذة رولا. طبعا الله يعطيكم العافية على كل الجهود اللي قمتوا فيها، أكيد كانت جهود جبارة ضمن الإمكانيات المتاحة، والحمد لله يعني لم نبلغ إلا عن حوادث بسيطة خلال هذه الفترة مع كل يعني صعوبة الفيضان اللي مر على دير الزور وعلى الرقة. الحمد لله الله

0: رحم أهلنا بالدير وبالرقة.
1: والله يا أستاذ يعني كما ذكرت لك منذ قليل يعني كان تركيزنا بالدرجة الأولى على حياة الناس، لذلك لم ندخر جهدا في محاولة إيصال هذه الرسالة للجميع وعبر جميع الوسائل المتاحة والممكنة من وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عبر القنوات الرسمية أو يعني تلفزيون الحكومة.
0: الحمد لله.
1: طبعا كانت الاستجابة كانت جدا ممتازة من الناس، وبالأخير الحمد لله يعني حتى الحالات التي حدثت لدينا لم يكن سببها الفيضان الصراحة، وإنما هو السباحة يعني في هذا الوقت. يعني أن الفيضان بصراحة لم يؤدي إلى خسارة أرواح بشرية، لكن استهتار البعض القلة القليل.
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: بالضبط ادى الى حدوث هذه الحالات.
0: دعني انتقل للاستاذه رولا، وهي مديره مديريه المنظمات غير الحكوميه. اسعد الله مسائك انسي رولا.
2: مساء الخيرات يا هلا.
0: انسي رولا، علك يعني ايضا تعرفينا عن دور المنظمات الغير الحكوميه في مثل هذه الظروف لو سمحتي.
2: يعطيك العافية. هلأ نحن خلينا نحكي عن دور المنظمات بشكل عام. دور المنظمات غير الحكومية هو دور كتير مهم، سواء من حيث القرب للناس وملامسة احتياجات المجتمع. بكتير محلات شفنا بغياب الدولة لعبت المنظمات غير الحكومية أدوار مختلفة. يعني كان إلى دور كتير أساسي بالتعليم، بالصحة، بالمشاريع التنموية، بالطرق، حتى بالوقوف لجانب أهلنا بالمخيمات. مثل ما تفضلتوا، سوريا مرت بأزمات وطوارئ كثيرة، مثل الزلزال، الحريق، والأخير هلأ الفيضان اللي شهدته محافظة دير الزور والرقة. طبعا المنظمات كانت هي المستجيب الأول للحملة اللي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واللي هي فزعتنا على أهل الدير. تم إطلاق هاي الحملة بكافة المحافظات السورية. تم تشكيل غرفة طوارئ مع كافة المديريات الشؤون الاجتماعية والعمل. طبعا مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بكل محافظة عندهم كمان مجموعة عمل مع كافة المنظمات غير الحكومية الفاعلة بالمحافظة. كل المنظمات ما دخلت جهد حتى تجيب لهي الأزمة، وبرغم من ضعف إمكانات كثير من المنظمات، لكن هي أبدت استعدادها للاستجابة. فكانت الاستجابات متنوعة، كانت الاستجابات حتى من خارج المنظمات غير الحكومية، مثل مجلس العشائر، المجتمع المدني، الفعاليات الاقتصادية، غرف الصناعة. بالحقيقة كان الكل بيذكرني بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فكمنه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكانت الاستجابة الحمد لله بالمستوى المتوقع من المنظمات ومن الموارد والاحتياجات.
0: هل هناك أستاذ رولا، هل هناك يعني إدارة معينة، وأنت مديرة مديرية المنظمات غير الحكومية، يعني كم منظمة مثلا تعمل لديكم؟ كيف تتواصلون؟ كيف تتداعون في الحالات الطارئة؟
2: نحن تقريبا عندنا وصل عدد المنظمات غير الحكومية اليوم لما يقارب 3700 منظمة. طبعا قبل التحرير كان العدد 1800 منظمة، صار العدد خلال هاي السنة وكم شهر تقريبا، فوصل عدد ل 3700 منظمة. عم يكون مثل ما حكيت من شوي انه في معاد تواصل لكل مدير بمحافظته مع المنظمات الفاعلة بالمحافظة. طبعا عم تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على انه يكون في عنا بلاتفورم للمنظمات غير الحكومية لحتى تضم كل هاي المنظمات وتكون هي صلة الوصل بين المنظمات بكافة المحافظات السورية.
0: جميل. طب ما الآليات المعتمدة لضمان التزام المنظمات غير الحكومية بمعايير العمل الإنساني داخل المحافظات السورية المختلفة؟
2: طبعا لابد للمنظمات غير الحكومية اليوم أنه هي تكون ملتزمة بمعايير العمل الإنساني. هذا الشيء اللي بتأكد عليه الوزارة دائما بشعارنا اللي هو الإنسان أولا. كان في تعاميم وزارية لإلزام المنظمات غير الحكومية.
0: أنتوا تابعين لأي وزارة؟ تابعين لأي وزارة؟
2: وزارة الشؤون الاجتماعية.
0: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. نعم تفضلي.
2: لا احترام خصوصية المستفيد. طبعا

طبعا هذا الشيء تأكد بعدة تعميم وزارية تحت طائلة المساءلة. عم يكون في تقارير دورية عم يتم رفعها للمديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، وكمان عم يكون في زيارات تقييمية للمديريات

0: علك تصف هذه الحالة منذ تلقيت الهاتف الأول وحتى بدأتم العمل على الأرض.
1: حياك الله أستاذ. طبعا بالتأكيد كان هناك تنسيق عالي بين مختلف الجهات، سواء كان ضمن المحافظة أو حتى على المستوى الوزاري والحكومي. مباشرة نحن بعد أن عقدنا هذا الاجتماع ضمن أطر المحافظة، تواصلت معنا جميع الوزارات، الوزراء بشكل شخصي يعني الوزراء المعنيين، وزير الطاقة، وزير الطوارئ والكوارث، وزير الزراعة، بشكل مباشر تواصلوا معنا وأبدوا استعدادهم لتقديم كافة التسهيلات واللوجستيات اللازمة للحد من آثار هذا الفيضان. الحقيقة كان يمكن الدرس الأجمل في هذه، أحيانا تأتي المنح من قلب المحن، فالدرس الأجمل كان هو حالة التعاضد والتماهي والتناغم بين مختلف المؤسسات الحكومية بما فيها وزارتي الدفاع والداخلية. طبعا قدموا لنا الكثير من التسهيلات أثناء العمل، أخص بالذكر الأمن العام من حيث تسهيل عمل الورشات، إبعاد الناس عن مناطق العمل، بالإضافة إلى وزارة الدفاع التي قدمت بعض الزوارق المطاطية لنقل الحالات الطارئة، كما وضعوا مروحيتين تحت تصرفنا من أجل الحالات التي قد لا تستطيع المحافظة بإمكانياتها المحدودة أن تقوم بها. فكانت حالة التماهي هذه جدا واضحة، والحمد لله في حالة من الرضا من الجميع على هذا التنسيق العالي، والذي أدى بالنتيجة إلى تخفيض الخسائر إلى أقل عدد ممكن. أستاذ الكريم، أنت كما تعلم يعني في البلدان المتطورة والمتقدمة والتي تمتلك إمكانيات هائلة سواء على مستوى التكنولوجيا والبشري، عندما تحدث مثل هذه الحوادث لابد من وقوع خسائر. لكن نحن الحمد لله حتى لو كانت الإمكانيات ضعيفة، عندما يكون التنسيق عالي فأنت تختصر الكثير من الوقت والجهد وكذلك الخسائر.
0: الحمد لله، يعني بنرجع بنقول الحمد لله أنه لم يكن هناك خسائر كبيرة. أستاذة رولا، كيف تتابعون أداء المنظمات أنتم كوزارة شؤون اجتماعية ومديرية منظمات غير حكومية؟ كيف تتابعون أداء المنظمات لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجا دون أي تأخير إداري؟ يعني قد يكون أنت تعلمين الأمور البيروقراطية والمكتبية، و بعت لي فاكس وبعت له إيميل وما بعرف شو، يعني نحن بهم بنا كيف التنسيق كان على الأرض.
2: طبعا هلأ بوقت الطوارئ والكوارث بيكون ما في هاي التعقيدات الإدارية نهائيا، بيكون في تبسيط إجراءات، في تسهيل أمور، في تنسيق عالي مستوى ما بين الوزارات الفنية المعنية. كان في غرفة طوارئ تشكلت بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والوزارات المعنية، وزارة الخارجية، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، سادة المحافظين المعنيين بالمنطقة. فمن خلال غرفة العمليات عم يكون في تنسيق لتحديث الاحتياجات الدولية ولنقل هاي الاحتياجات للمنظمات غير الحكومية. طبعا من خلال غرف العمليات اللي عم تتشكل بالمديريات عم يكون في تسهيلات كتير كبيرة لاستلام مواد المساعدات، سواء كانت هاي المواد كانت مساعدات غذائية أو إغاثية أو صحية، أو حتى في مساعدات كانت من خلال سيارات إسعاف فرق تطوعية. فكان في مبادرات كلها تجهت لتلبية احتياجات أخواننا وأهلنا بدير الزور. طبعا عم يكون ربط مباشر مع مدير شؤون الاجتماعية بمحافظة الاستجابة، يعني عم تربط المنظمات بكل محافظة مع مدير الشؤون بالمحافظة، مدير الشؤون فورا عم يتواصل مع مدير شؤون الاجتماعية بدير الزور، وعم يتم إيصال هاي المساعدات لمديرية لمحافظة دير الزور، وعم يتم استلامها من خلال المديرية من خلال اللجنة المشكلة للاستجابة للأزمة اللي حصلت بدير الزور.
0: طبعا كيف تصل الى المواطن المحتاج؟ كيف تصل الى المواطن المحتاج؟ تفضلي.
2: بالنسبه للوصول للمساعدات للمواطنين عم يكون من خلال زيارات، بالبدايه زيارات تقييميه لمديريه الشؤون والفرق التطوعيه اللي عم تشتغل مع المديريه، بالاضافه للجنه الطوارئ وكل المعنيين بمتابعه هاي الازمه. عم يكون في تحديث دوري ووصول مستمر ومتابعه يوميه لكافه مراكز الايواء الموجوده بالمحافظه، بالاضافه

0: الناس المتضررة، فعم تتجمع احتياجاتهم وعم يتم إيصال هاي الخدمات بشكل مباشر لإلهم. في مناطق عم يكون صعب الوصول لإلها بالمساعدات العينية، فعم يتم وجود مساعدات مادية لحتى تخفف من عبء الكارثة اللي ألمت بالسكان اليوم.
1: نعم، يعني ما هي التحديات التي واجهتموها خلال هذه الفترة؟ وربما يعني من خلال الحديث عن هذه التحديات والمعوقات يمكن أن نتجنبها في مرات لاحقة، لا قدر الله إن وقعت أي كارثة.
0: يعني أكبر التحديات اللي كانت هي ضعف الموارد. لما بيكون في تنسيق عالي المستوى ما بين الوزارات وما بين كافة المنظمات غير الحكومية، ويكون في اللجنة المشكلة بالمحافظة للاستجابة لهذه الطوارئ، عم يتم توزيع المساعدات بما يلبي كافة الاحتياجات. يعني وقت لما بيكون ما بيكون في عنا هذا التنسيق، فرح تضيع الموارد، توصل ممكن لمستفيد أكثر من خدمة وأكثر من مساعدة، وبعض المحتاجين ما توصلهم المساعدة. أما هذا التنسيق اليوم اللي شهدته محافظة دير الزور، فرجعنا انه كان تنسيق عالي المستوى، عم يتم ايصال المساعدات لكافة المحتاجين والمتضررين.
1: دعيني انتقل للدكتور فايز ايضا بهذا السؤال. ايضا ما ابرز التحديات الميدانيه التي واجهتموها اثناء مراقبه المفيضات واداره تدفق المياه لحمايه البنيه التحتيه الحيويه؟ دكتور
2: استاذ تسمعني؟
1: انا اسمعك جيدا.
2: تمام، بس لو تعيد السؤال لو سمحت.
1: ما ابرز التحديات الميدانيه التي واجهتموها ايضا انتم في خلال مراقبه المفيضات واداره تدفق المياه لحمايه البنيه التحتيه الحيويه؟
2: والله حقيقه استاذ، يعني لنكن واضحين وشفافين، البنيه التحتيه في دير الزور متهالكه، يعني حتى ما قبل الثوره كانت دير الزور تعاني من التهميش. طبعا نحن هنا لا نريد ان نلبس عباءه المظلوميه، لكن هذا توصيف لواقع الحال.
1: نعم،
2: فكانت المنطقه الشرقيه بشكل عام على دور النظام السابق كانت مهمشه بشكل كبير، خدميا تنظيميا الى اخره. فحتى موضوع، يعني احد، اعطيك مثال، احدى المشاكل التي واجهتنا خلال عمليه الفيضان هو سوء تموضع محطات المياه. يعني محطات المياه كانت قريبة جدا ضمن حرم النهر، وهذا الأمر أدى حقيقة وضعنا أمام إشكالية كبيرة، يعني إما أن نخسر هذه المحطات أو أن نقوم بفكها، فك أجهزة الحساسة منها ومجموعات الضخ والمحركات وأبعادها إلى مكان آمن.
1: يعني حتى مديرية المياه أيضا وضع، يعني هي تخالف، يعني نحن منلوم المواطن لما بيبني بحرم أو بسرير النهر. يبدو أن أيضا الجهة الحكومية أيضا اخترقت هذه القاعدة أيضا.
2: بالضبط أستاذ، أنت أدرى مني بموضوع يعني الفساد في منظومة النظام السابق.
1: نعم.
2: بكل الأحوال نحن ستكون إحدى الدروس المستفادة من هذا الفيضان هو إعادة تموضع لمحطات المياه، بحيث أنه حتى في حال في قادم الأيام حدث لا سمح الله شيء من هذا القبيل، نكون مستعدين بشكل أفضل. لأن موضوع محطات المياه الحقيقة كان من أكثر يعني الملفات التي استنزفتنا خلال مرحلة الفيضان. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى قلة الآليات اللي موجودة في المحافظة. يعني بالنسبة لمحافظة دير الزور، نحن دخلنا إلى دير الزور تقريبا لا يوجد فيها آليات حكومية بالمطلق. لا أدري إن كان الوقت يسمح ب يعني ذكر الأسباب.
1: تفضل معنا كل الوقت، تفضل.
2: تمام، أنت تعرف بعد انسحاب النظام من مدينة دير الزور دخلت قسد بحدود 48 ساعة قبل أن يصل إليها أبطال الجيش العربي السوري. خلال هذه 48 ساعة تم سرقة جميع يعني المعدات والأجهزة وحتى اللابتوبات من المؤسسات الحكومية والآليات وكل شيء تقريبا يعني. فكان عندنا حقيقة نقص كبير بموضوع الآليات. حاولنا التعويض قدر المستطاع مع التنسيق مع سوريا للبترول ومع وزارة الدفاع لترميم النقص الحاصل، والحمد لله. يعني هذه أبرز التحديات التي واجهتنا. لكن مثل ما ذكرت لك من شوي، لما يكون التنسيق عالي حتى إذا إمكانياتك ضعيفة أنت بإمكانك تتجاوز الأزمة بأقل خسائر ممكنة، وهذا الذي حدث.
1: الحمد لله. منظومات الرصد والإنذار المبكر كيف ساهمت في توجيه قراراتكم خلال الساعات الحرجة من الأزمة دكتور؟

0: حقيقة نحن عن طريق مديرية الموارد المائية كانت تضعنا، وهي ضمن لجنة الاستجابة الطارئة، كانت تضعنا بشكل تحديث ساعي لموضوع مناسيب المياه في النهر. طبعا نحن أبلغنا قبل 24 ساعة فقط من فتح تركيا لسد أتاتورك ودخول إلى الأراضي السورية عبر جرابلس.
1: 24 ساعة هل هي كافية أم ليست كافية في العرف الدولي؟ يعني
0: في العرف الدولي لا يجوز هذا الأمر، على الأقل أسبوع حتى تستعد الدولة التي سيمر فيها النهر من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة والاحتياطات المفروضة والمعروفة يعني ضمن البروتوكول الدولي من أجل تقليل من الخسائر. لكن نحن أعلمنا بشكل مفاجئ، طبعا 24 ساعة لم تكن كافية، لكن باعتبار أن هذه الموجة لن تصل إلى دير الزور إلا بعد مرور 24 ساعة أخرى، فكان لدينا نوعا ما متسع من الهامش إضافي من الوقت أدى لاتخاذ هذه التدابير التي ذكرت لك إياها. بالدرجة الأولى كان موضوع الإنسان والحفاظ على حياة الناس، إخلاء المناطق المعرضة للغمر أكثر من غيرها، فتح مراكز إيواء، تدعيم وتدشيم محطات المياه بالسواتر الترابية، فك الأجهزة التي لم نستطع أن نتدارك عملية التدشين فيها، وأن التدشين لم يكن كافي أو غير قادر على سد الفيضان أو صد الفيضان، فهذا ما حدث يعني. فالحمد لله بشكل عام يعني كنا بصراحة يعني نتوقع نتائج أسوأ من ذلك، لكن الحمد لله مرت الأمور على خير. الخسائر بالدرجة الأولى كانت خسائر مثل ما ذكرت لك
1: الحمد لله
0: تتعلق بمحطات المياه بمساحات
1: يعني
0: الأراضي.
1: كان على تركيا أن تعطي أو يعني تعطي إنذارا مبكرا قبل أسبوع، وهي أعطتنا إنذار قبل يوم واحد. ماذا كان رد الحكومة السورية على هذا الموضوع؟
0: يعني والله أستاذ نحن ضمن المحافظة لم يعني بصراحة يمكن ليس من المسموح لنا الاطلاع على هذه الأمور. تعرف هذه أمور دولية تخص الدول بالدرجة الأولى، ممكن على مستوى أعلى يعني يتم النقاش في هذه الأمور. أما نحن يعني كان علينا أن نواجه هذا الواقع الذي وضعنا فيه وأن نحاول قدر المستطاع الخروج بأقل الخسائر، وهذا ما حصل.
1: أستاذ رولا، الإجراءات المتخذة لتعزيز التنسيق بين المنظمات والجهات الحكومية خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، ما هي هذه الإجراءات؟
2: طبعاً
1: وأنت ذكرتي طبعاً بعضها.
2: من الإجراءات اللي ذكرناها سابقا. بالبداية طبعا بيتم الإعلان عن حالة الطوارئ بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الطوارئ. بيكون في تنسيق مباشر معهم لحتى يوافونا بالاحتياجات، بقائمة الاحتياجات، المناطق المتضررة، عدد الأسر المتضررة، حتى الاحتياجات المطلوبة لهاي الأسر والأفراد.
1: مين اللي بده يزودكم بهاي الإحصائيات؟ مين اللي على الأرض بيزودكم؟
2: طبعا بمجموعات عمل مشكلة ما بين وزارتنا، وزارة الطوارئ، وزارة الخارجية، والوزارات المعنية بهاي الأمور. بيكون في إبلاغ مباشر من خلالنا لإجتماعات العمل تمام، مجموعات طوارئ مشكلة ما بين الوزارة وما بين مديريات شؤون الاجتماعية والعمل، ومن خلال المديريات بيتم تعميم المنظمات غير الحكومية. ومثل ما حكينا موضوع التنسيق هو موضوع كتير مهم اليوم، ويمكن صرنا نستفيد من تجربة لتجربة، فعم تكون يعني مستوى الاستجابة أفضل من الأزمات اللي مرت سابقا، والتنسيق لوصول المساعدات لكافة المحتاجين عم يكون كمان بصورة أفضل من الاستجابات السابقة.
1: استاذ رولا، هلا صار عندنا خبره نحن بموضوع الاستجابه الطارئه، اليس كذلك؟
2: طوارئ قادمه للمستقبل
1: ان شاء الله، ما يكون في طوارئ على كل الاحوال. بس ما هي خطتكم ايضا لتطوير شراكات فعاله بين المنظمات والقطاعين العام والخاص لدعم مشاريع التنميه المستدامه؟ يعني نحن لازم نتحرك مو بس بوقت الطوارئ يعني.
2: تمام. هلا نحن حتى مثل ما حكينا انه نحن بهاي المرحله مرحله تعافي واعاده الاعمار، لابد انه يكون في لكل وزاره خطه استراتيجيه. وطبعا تم اطلاق الخطه الاستراتيجيه لوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل لسنوات 3 سنوات 26 27 و28. طبعا

0: كتير منأكد على موضوع الشراكات القائمة مع القطاع العام والقطاع الخاص للمنظمات غير الحكومية. كمان تم عرض هاي الخطة على المنظمات غير الحكومية في مشروع استراتيجي مخصص لبناء قدرات المنظمات غير الحكومية وتطوير مهاراتهم والوصول لتحسين وجودة أكبر بتقديم خدماتهم. طبعا التنسيق لابد كمان يكون والشراكات تكون مع الوزارات الثانية اللي هي الوزارات الفنية المعنية بعمل المنظمات. ما حكينا المنظمات اليوم هي فاعلة بعشر تصنيفات أساسية مثل الصحة، التعليم، الخدمات الاجتماعية، البيئة، القانون، التقانة. اليوم كمان بحاجة البلد لأنه ننهض بموضوع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. ففي شراكة عم نعزز موضوع الشراكة، موضوع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعنى بملفات حساسة كتير بفئات الهشة الموجودة بالمجتمع مثل الأيتام، الأرامل، ذوي الإعاقة. فالمنظمات غير الحكومية هي شريك أساسي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكافة هاي الملفات.
1: طيب
0: بالنسبة لوزارة الصحة
1: تفضلي.
0: يكون في توقيع مشتركة مثلا مع المنظمات غير الحكومية، عم يتم المساهمة من قبل هاي المنظمات بترميم بعض المراكز الصحية والمشافي، تقديم خدمات صحية، مساعدة الناس الفقراء لحتى للوصول للعلاج، بالإضافة لوجود فرق أيضا طبية جوالة بالمحافظات للوصول للمناطق النائية. مع وزارة التربية كمان بيكون الشراكة من خلال مذكرات تفاهم ما بينها وبين المنظمات غير الحكومية، كمان عم تساهم بتقييم المدارس، عم بإعطاء دورات تقوية للطلاب للمعلمين، فعم نساهم كمان برفع جودة التعليم اليوم بالشراكة مع الوزارة المعنية. وكذلك الأمر بالنسبة لكافة الوزارات الفنية المعنية اليوم بعمل منظمات غير الحكومية.
1: نعم. طيب أستاذة رولا، سؤالي الأخير لو سمحتي لك، ما الخطوات المتبعة لضبط عمل المنظمات المخالفة وضمان التزامها بالقوانين والأنظمة؟ يعني في حال كان هناك منظمة غير حكومية ارتكبت أي خطأ قانوني، ما هو دوركم أنتم؟
0: بمجرد ما تم العلم بهاي المخالفة فورا بيكون في تحقيق بالمخالفة، بيكون إذا كانت هاي المخالفة هي حقيقية وقديش المخالفة هي حجم المخالفة لحتى يكون في عقوبة بتناسب.
1: ما نوع المخالفات التي يمكن أن تقوموا بها؟ يعني
0: طبعا في المخالفات حسب القانون السائد حاليا مخالفات متدرجة من عقوبة التنبيه للإنذار لحتى توصل لحل مجلس الإدارة أو حتى حل الجمعية بحالة المخالفات الجسيمة.
1: كلمة أخيرة أستاذ رولا.
0: بدي أتشكر الشعب السوري كله لأنه بأي أزمة بصراحة نحن ما عم نلاقي أي تقصير من أي كيان موجود، سواء كان منظمة غير حكومية، جمعية أو مؤسسة، أو حتى العشائر، أو حتى المتطوعين، المبادرات الموجودة اليوم. كل المجتمع عم يكون إيد واحدة إن شاء الله يا رب. نتمنى أنه بالأيام الجاية تحمل التعافي الحقيقي ويكون في عنا إعادة الأعمار بالمستوى اللي كلياتنا نطمح فيه كسوريين، يكون في فرص عمل حقيقية تستقطب كل العاطلين عن العمل وتشهد البلد نقلة نوعية. يعني
1: بهمتكم أنتم إن شاء الله، أنتم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يعني هذا الموضوع منوط فيكم أيضا، وطبعا منوط بكل الوزارات أكيد. شكرا جزيلا أستاذ رولا الأغبر، مديرة مديرية المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لحضرتك وللدكتور فايز ولكل المستمعين. شكرا.
1: شرفتينا، أهلا وسهلا. دكتور فايز، يعني كيف تقيمون أداء غرفة العمليات المشتركة؟ يعني هل هناك جرت بعض المخالفات، بعض التعليقات، المعوقات؟ كيف أدرتم هذه الغرفة؟

0: أستاذ، مثل ما ذكرت لك يعني كان هناك غرفة مركزية تضم رئيس اللجنة بالإضافة إلى المديريات المعنية وهي عددها 10 مديريات ومؤسسات. هذه كانت الغرفة المركزية. تفرع عن هذه الغرفة المركزية مجموعة من الغرف الفرعية التي تزود الغرفة المركزية بالمعلومات بشكل لحظي وآني. يعني
1: هل هناك مخالفات مثلا ممكن أن قامت بها بعض المديريات؟ وجهتم ملاحظات لبعض المديريات؟
0: للأمانة كان التعاون يعني فعال بشكل كبير، لكن لابد من حدوث. يعني الوحيد الذي لا يخطئ هو الذي لا يعمل.
1: نعم.
0: فطالما في عمل معناته أكيد في خطأ، لابد من حدوث هذه الأخطاء. طبعا احنا في نهاية احنا تجاوزنا مرحلة الاستجابة الطارئة، ندخل في مرحلة التعافي. في نهاية مرحلة التعافي سنقوم بإعداد تقرير شامل وكامل ووافي للمرحلة منذ البداية حتى النهاية. ومن ضمن هذه من ضمن إعداد هذا التقرير سيكون لدينا أكيد مجموعة من التوصيات والمقترحات التي إن شاء الله ستسهم بشكل كبير في منع يعني حدوث أي خطأ أو تهاون في لا سمح الله في حال حدوث طارئ في المرات القادمة.
1: يعني دعني أسألك في سؤالي الأخير لو سمحت، الدروس المستفادة من هذه الحالة التي حدثت في دير الزور والرقة، ما هي الدروس المستفادة؟
0: والله بالدرجة الأولى هو لابد من إعادة تنظيم البنية التحتية، وأخص بالذكر موضوعين أساسيات، موضوع محطات المياه والجسور هذا من جهة، النقطة الأخرى وهي احترام حرم النهر وسرير النهر. لا ننكر هناك بعض التعديات خلال الفترة السابقة خاصة في مرحلة الثورة السورية، شغل النظام بقتل الشعب وترك الأمور الخدمية على الغارب كما يقال، فأصبح هناك كثير من التعديات على سرير النهر وحرم النهر. وإن يعني إذا أردنا أن نتكلم بصراحة مطلقة، فنحن من اعتدينا على النهر لم يعتدي النهر علينا. سنقوم إن شاء الله برفع توصيات من أجل يعني تنظيم وقوننة هذا الأمر، بحيث أنه نحترم النهر، نحترم الطبيعة، وبذات الوقت نستثمر فيها قدر المستطاع وبالشكل الشرعي والمناسب.
1: أنا عجبتني هالجملة هاي اللي قلتها حضرتك، يعني نحن لم نحترم النهر
0: أبدا.
1: فأنا أنهي هذه الحلقة بهذه المقولة، نحن لم نتعدى على النهر، النهر لم يتعدى علينا، نحن من تعدى على النهر.
0: حقيقة هذا هو واقع الحال.
1: نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور فايز عباس، رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، كنت ضيفا كريما معنا.
0: حياكم الله وبياكم، الشكر لك وشكر موصول للأخت رولا اللي كانت معنا ولطاقم الإذاعة وللسادة المستمعين.
1: شكرا لك. لانضمامك، شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا.
1: أشكر ضيفي الكريمين الدكتور فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، والأستاذة رولا الأغبر مديرية المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية على هذه المعلومات القيمة التي أدلوا بها في خلال هذه الحلقة. الشكر الأكبر لكم مستمعين الأكارم ومشاهدي الأكارم على حسن المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في الإعداد محمد أصطيف، في الإخراج عبد القادر ترجمان وفراس شنار، وكان معكم في التقديم والحوار بشار رضوان. دمتم بألف خير.

0: وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: حياة نشيطة، صحة وسعادة.

0: شو هاد راضي؟ جايب لباس رياضي على المنتزه؟ بقى شو القصة؟ بدك تلعب رياضة حتى تشارك بالأولمبياد يعني؟
1: وين المشكلة إذا لعبت رياضة؟ يعني ضروري يكون بدي شارك بالأولمبياد؟ يا سيدي يا ريت كون أصغر من هيك لحتى شارك فيه وأخذ ميدالية ذهبية فيه كمان.
0: هلأ أنت عم تحكي عن جد راضي ولا عم تمزح؟ لأنه أنت بعض بلسانك

0: معي لأنه رياضة ضد عقلك وما بتحب ابنك.
1: هلأ إذا حكيت شي بحياتي خلاص ما لازم غيره. خلاص لك صاحبي، إجا على بالي ألعب رياضة لأنه حاسس أنه جسمي ضعفان وما عاد مثل أول، وحبيت هيك غير شوي من طريقة حياتي. وين المشكلة؟
0: يعني أنت مشان هيك جايبني على المنتزه؟ إيه والله كنت حاسس أنه في شي جديد وبدك تفاجئني فيه.
1: مزبوط يا صاحبي، واليوم بدي أحكي معك عن هذا الموضوع المهم كثير، عن الرياضة وعن أثرها على الواحد فينا، مو بس على الجسم ولك كمان على العقل وعلى الروح كمان.
0: لك أخي إذا أنت بدك تغير حياتك وتلعب رياضة، طيب أنا شو ذنبي؟ شو دخلني بهالموضوع؟
1: قصدك تقول إنه أنت يلي لازم يكون دخلك. لك مالك شايف كرشك دالق قدامك زيادة عن اللزوم؟ عيب عليك يا زلمة، والله ليك طالع متر.
0: شايفه كتير وعاجبني كمان، بس ما تكون غيران مني لك راضي لأنه عندي كرش. ها
1: لا لا، طمن طمن سيدي، ماني غيران من كرش الوجاهة تبعك، بس سألت حالك بشي يوم إمتى آخر مرة رقدت أو هرولت فيها حضرتك؟
0: قال يعني مانك متذكر آخر مرة ركضت فيها أنا وإنت؟ كانت ورا الباص العمومي لأنه تركنا ومشي ونسي طالعنا معه وضلينا راكضين وراه 1 كيلو متر، ولما وقف ما طلعنا فيه بس جكر بالشوفير.
1: متذكر متذكر، ويومتها متنا من تعبنا. بس للرياضة اللي أنا عم بحكي عنها، مو بس رقد، لكن في أنواع كثيرة غيرها، يعني في تمارين، في سباحة، في تنس، في سلة، ولك حتى اليوغا رياضة.
0: بس يا راضي أنا هلأ مو مثل الأول، ونص شباب بلدك مشغول هلأ بالدراسة وبالشغل وبالهواتف، بقى وين بدك يلاقوا وقت للرياضة يا صاحبي؟
1: مبارح طلع لي برنامج وشفته، برنامج عن الرياضة وفوائدها.
0: إيه؟
1: وهذا يلي خلاني غير رأيي فيها. لك طلعت الرياضة يا صابر بتعطيك طاقة وبتخفف عنك التوتر وبتخلي عقلك شغال دائما وصافي.
0: شكلي ما رح ارجع البيت الا ما تفتلني بهالمنتزه شي 10 فتلات بالكتير، ما هيك سيد راضي؟
1: اي نعم سيدي، ورح تتشكرني بعدها لانك رح ترجع عالبيت تعبان وتنام طب وبعمق. لك الرياضة بتساعد على تحسين المزاج، انت وفاية وانت ونايم.
0: هلأ شفت لي برنامج رياضي مبارح وجاي اليوم تطبقوا علي؟ لك انا بس بدي افهم، حدا بيركض بعز الشمس بعز الحرائي؟ يعني انت بدك تموتني راضي؟ طيب اجلها لمسا بتكون خفت حرارة الشمس شوي.
1: طيب يا سيدي ما عندي مشكلة، للمسا للمسا، بس هلأ عن اذنك أنا رايح أعمل لي فتلة حوالي المنتزه لحالي وحمي بدني. سلام.
0: لك وين رايح راضي؟ ما بدك تشرب قهوة؟ هذا اللي كان ناقصك يا صابر، تلعب رياضة. راضي استناني جاي أركض معك.
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله مشاهدي.

مستمعي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم موجزا بأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما بمنح دورة امتحانية تعويضية استثنائية لطلاب الفرع العلمي المشاركين في الأولمبياد الدولية. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء جمهورية لبنان نواف سلام لاستعراض المستجدات الأخيرة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. موجز. وزير الدفاع مرهف أبو قصرة يبحث خلال زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة مع نظيره التركي الجنرال ياشار جولر سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. خلال المنتدى العالمي للطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وزير الطاقة محمد البشير يطلق مسارات تعاون وشراكات استراتيجية مع شركات أمريكية وعالمية. وفاة مدني إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب أثناء عمله على جرار زراعي شرقي مدينة إنخل. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة تطيح بعصابة منظمة مؤلفة من 13 شخصا تمتهن الاحتيال على محال الصاغة عبر بيعهم ذهبا مزيفا، وتصادر كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من الذهب المزيف. الموجز انتهى، بأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أيام زمان، حلقة خاصة بعنوان أيام زمان. الإعداد والتقديم عائشة الخراط. الإخراج أحمد فراج. أيام زمان. مرحبا بكم أيها الأحبة. حلقة اليوم هي حلقة خاصة أعود فيها مع جيل بأكمله لأيام تركت أثرها وبصماتها في حياتنا، وكان لها تأثير في بناء شخصياتنا وتحديد ملامح مستقبلنا. أيام الزمن الذي مضى من عمر طفولتنا ومراهقتنا، وهما الفترتان الأكثر تأثيراً علينا في تحديد ما نحب ونكره وإلى أين نميل بتطلعاتنا وأحلامنا. معاً سنتذكر أعمالاً أحببناها، تابعناها، وتأثرنا بأحداثها، وكانت محور أحاديثنا وأحياناً أهم اهتماماتنا. الأعمال الكرتونية التي تربى جيل السبعينيات عليها، وبها أبدأ الحلقة. كنا ننتظر هذه الأعمال بكامل الشغف والحب والشوق لنعرف مثلاً هل سيخبر أندري أوسكار أنه يحبها؟ ومتى ستلتقي ساندي بيل بمارك؟ وما الحديث الذي سيدور بينهما؟ وهل ستعيش الصغيرة المسكينة سالي كما كانت تعيش سابقاً مدللة وسعيدة؟

0: بدل حياة البؤس والشقاء التي أجبرت عليها، وأعمال أخرى كثيرة كانت في زمن ما أجمل ما في يومنا.
1: كان في اسكتلندا في بريطانيا قرية صغيرة جميلة تحيط بها الغابات والبحيرات، وعند مدخل القرية كانت تعيش فتاة ظريفة تحب اللهو والمرح باستمرار.
0: من الأعمال التي أثرت بي جداً ساندي بيل، تلك الفتاة المكافحة التي استطاعت بإصرارها أن تعمل بجد واجتهاد كصحفية تتقصى الأخبار وتتابع مجريات الأحداث أثناء رحلتها الطويلة في البحث عن أمها، لكنها وجدت نفسها وحققت طموحها وكانت دائماً شجاعة ومتفائلة تحاول أن تعيش بسعادة رغم كل التعب الذي يرافق يومياتها. تعلمت من ساندي بيل حب الحياة والتفاؤل والإصرار. أحببت أوليفر الكلب الذكي والوفي، وقلت إني يوما ما سأحضر كلبا يرافقني في حياتي وسيكون اسمه أوليفر، لكنني لم أفعل. أحببت العمل الصحفي الذي عرفته أصلاً من خلال ساندي بيل ولم أكن أعرف عنه شيئاً قبلها. تلك الصبية اللطيفة الجميلة المثابرة التي تتعب وتحزن ويخيب أملها كثيراً، لكن تفاؤلها يساعدها على التحمل والمضي، وإصرارها يجعلها تنهض بعد كل مرة يقعدها فيها الخذلان والفشل.
1: أنا أعرف أنك هنا يا ساندي، إني أرى ذنب أوليفر.
2: عفوا يا أبي.
1: عما تعتذرين يا ساندي؟
2: لأني ضايقتك.
1: لأنك ضايقتني ها؟
2: أنت تقول لي دائما افعلي كل شيء على مسؤوليتك التامة.
1: إذن افعلي ما أقوله لك يا ساندي. لما لا تذهبين وتعتنين جيدا بالعصفور؟
2: حاضر حاضر يا أبي.
0: من من جيل السبعينيات لا يذكر الليدي أوسكار؟ في صمتها أحلى الكلام، في صوتها لحن الكلام، أقوالها حد الحسام، في الحق لا تخشى الملام، بطلة بطلة خصمها يتوارى، بطلة بطلة سيفها بتار. كنت كلما سألت أحداً ما هو مسلسلك المفضل قال لك الليدي أوسكار، وقد أثرت بنا بسبب شخصيتها الغريبة. فأوسكار لم تقدم لنا كفتاة رقيقة مسكينة أو كأميرة جميلة فرنسية الأولى عام 1792، وقد كانت الليدي أوسكار تعيش صراعاً داخلها بين ولائها وإخلاصها للعائلة الملكية وماري أنتوانيت وتعاطفها مع الشعب الفرنسي وطبقة الفقراء التي قامت بالثورة، إلى أن تختار أوسكار في النهاية الوقوف مع الثورة الفرنسية. وقد لقيت حتفها مع أندريه الشاب الذي رافقها طيلة حياتها، وهو صديق طفولتها الذي يحبها وتحبه، لكن اعترافهما جاء متأخرا جدا قبل وفاتهما تماما. مثلت أوسكار بالنسبة لجيلنا رمزا للإخلاص والقوة والتحدي، وكثيرات من الفتيات أحببنا قوة أوسكار كفتاة وفضلناها على رقة الأميرات الحسناوات. الليدي أوسكار كانت بطلة أحلامنا يوما ما.
3: أوسكار تشجعي وقومي. أنا سعيد جدا لأنك سالمة يا عزيزتي.
4: أندري، أين أندري؟ أندري
3: انتظري يا أوسكار.
4: كلا، إنه يهاجمنا أندري العزيز.
3: أندري العزيز؟

0: حسنا، لتبقي أنت هنا وسأساعد صديقتي العزيز بالتأكيد.
1: هل تذكرون هايدي التي جعلت كل منا يتمنى لو أنه يعيش في الطبيعة؟ كانت تعيش في مكان جميل، هو عبارة عن جبال وسهول خضراء رائعة، تلعب مع صديقها بيتر وتتعلم حقيقة الحياة والحكمة من جدها، مثل عائلة روبنسون الذين وجدوا أنفسهم فجأة ناجين من غرق السفينة على جزيرة غير مأهولة. أقصد هنا مسلسل فلونا. هل تذكرون فلونا؟ صنعوا بيتا جميلا من الأخشاب وتأقلموا مع الطبيعة والحياة على الجزيرة، ووجدوا وسائل للحياة والترفيه والتسلية، وعلمونا قيمة العائلة وأنهم معا يهزمون أي صعاب تواجههم. العائلة سند حقيقي ودائم. هل تذكرون عدنان ولينا؟ عدنان البطل الخارق الذي يستطيع أن يبقى نصف زمن الحلقة تحت الماء، وكان قادرا على إنقاذ لينا دائما مهما كان ما تتعرض له. طيب، هل تذكرون توم سوير الطالب المشاغب المنفلت من أي قواعد الذي يعيش مع صديقه هاك مغامرات عجيبة، ويحب بيكي ويسعى لإبهارها بأساليب طفولية ومشاكسات وتصرفات مضحكة؟ وقصة توم سوير كتبها الكاتب الأمريكي مارك توين، وكانت أحداثها المتخيلة تقع في أربعينيات القرن التاسع عشر، وتوم هو فتى يتيم ذكي ومشاكس، وهو بطل الرواية الجميلة.
2: أتيت في الوقت المناسب؟ فعلاً، فلم أكل شيئاً منذ البارحة. ماذا كنت ستفعل لو استمرت الأمطار؟ كنت أفكر بالذهاب إلى السوق لشراء الطعام، لكن المطر منعني. مسكين، أنت في وضع سيء. أجل، وخاصة حينما يتسرب الماء من السقف، فلا يمكنني البقاء أبداً. ولو عادت الأمطار ثانية، ربما أذهب إلى القرية. معذرة، لا يمكنني استضافتك في بيتي.
1: كنا نضحك كثيراً على جامبو الجبار، كم كان قوياً وغبياً في الوقت ذاته، وكان ساسوكي بطلاً محبوباً عند الجميع، وكلنا كنا نردد قم ضع يدك في يدي، قم احمي غدك وغدي. حتى كلام الشارات أيها الأحبة كان له معنى وكان جميلاً ومهماً. ألا تذكرون شارة المسلسل الجميل سنان ومعاني المحبة والسلام والوفاء، وتحديداً شارة النهاية؟ ما أحلى أن نعيش في خير وسلام، ما أحلى أن نكون في حب ووئام. لا شر يؤذينا، لا ظلم يؤذينا، والدنيا تبقى آمانا للجميع. ما أحلى أن نعيش في بيت واحد، ما أحلى أن نكون في وطن واحد. الحب للجميع والخير للجميع، والدنيا تبقى آماناً للجميع.

نحن جيل تأثر بهذه المعاني وفهم الحياة قبل الدخول الحقيقي إليها من خلال هذه الأعمال الرائعة التي جعلت جيلاً بأكمله يعيش صدمات متتالية في حياته حين بدأت ملامح الحقيقة تظهر

له حين واجه الكذب والنفاق والخداع والحسد والكره في القلوب والنفوس. صحيح أننا رأينا هذه المعاني في بعض الأعمال، لكننا كأطفال كنا نتماهى مع بطل أو بطلة الحكاية الذي مهما تعرض لظلم الأشرار والسيئين يبقى هو الطيب والوفي والأمين والصادق. وفي مسلسلاتنا الكرتونية، مسلسلات جيلنا، الخير ينتصر دائما. لذلك تعرضنا لصدمات قوية في بداية تعارفنا نحن والحياة.

0: أنتقل الآن إلى المسلسلات السورية الدرامية، أيضا كانت لها أهميتها وقيمتها وكانت قريبة من كل عائلة. كل فرد في العائلة كان يجد له شبيها في أعمال أيام زمان. اليوم أنت تصدم من الصور والأنماط والشخصيات التي تعرضها لك الدراما، تسأل نفسك أحيانا هل هؤلاء موجودون فعلا في الحياة؟ مثلا كلنا نحب قصص الفصول الأربعة وحوارات عادل ونجيب، كلنا أحببنا أحلام كبيرة وعشنا مع أبي عمر وأم عمر كل لحظة حزن أو فرح في حياتهم. ومن ينسى سحابة صيف أيضا للمبدعين سمر سامي وبسام كوسا، ديب الهادي، هذا الرجل الذي رفض الذل والإهانة والمعونات المادية وكان مهتما بمظهره حتى آخر لحظة، لأنه كان رافضا للواقع الذي يعيشه بما فيه من فقر وإهانة لماضيه الذي ما زال عالقا فيه يتمسك بأمجاده وأطلاله، لأنه لا يريد أن يرى حقيقة حاضره ولا يريد أن يعيش واقعه كما هو.
1: يا منير.
2: أهلين عمي أبو حميد.
1: كيف أبوك يا أبو؟ إيه صار معه؟
2: والله عمي طلع عنده مشكلة كلوية ويحتاج غسل بالأسبوع مرتين.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. وينه هلأ؟ أطلعتوه من المشفى؟
2: لا بعده بالمستشفى، إن شاء الله بعد ساعة ساعتين أطلع.
1: إذا بعد ساعة إيش واقف تعمل هون؟ آه؟ ليش تاركه لحاله؟ ولكينا على أبو الشغل. ما هي صافي قاعد محلك. ولك صافي.
3: مرني جدي.
1: تقصرش ولا ها.
3: أمرك.
2: لا عمي. صافي خلف الله عليه، عايف اللعب وعايف أصدقائه وده يساعدني. بس أنا حبيت أجي لهنا لأن أبويا محتاج كم شغلة أخذ هي.
1: اسمع يا منير. لازمك إشي يا أبا.
2: عمي. ضاقت علي. ما أعرف وين أروح.
1: لا تروح ولا تيجي. احنا اهلك، قل لي قديش لازمك مصاري وتخجلش مني.
2: احتاج 3000.
1: اه هسه فيش معي، بدي اروح على البيت بجيب لك اياها وارجع. تتحركش من اورنتك، فاهم؟
0: والسراب والتغريبة الفلسطينية، وليس سرابا، والانتظار وزمن العار، كلها اعمال عاشت فينا واثرت بنا، أعمال حفرت عميقا مسارات ناعمة لا نشعر بها لكننا بلا وعينا نشعر بوجودها وأثرها. تحديدا مسلسل زمن العار الذي كان النقلة الحقيقية في حياة سلافة معمار من خلال دور بثينة الذي قدمها مظهرا إمكانياتها وحقيقة موهبتها. مسلسل ناقش في تفاصيله الكثير من يومياتنا والكثير من المفاهيم التي نشأنا عليها والتجارب التي مررنا بها. كل شخصية في زمن العار وكل تفصيل وكل مكان تصوير هو حكاية حقيقية بحد ذاته، أعمال متميزة لدرجة أنك تتوقف عندها كل فترة، تحب أن تسترجعها في ذهنك أو أن تعيد مشاهدتها، لا لتتذكرها هي فقط بل لتتذكر الفترة التي كنت تعيشها حين عرض هذا العمل، لتتذكر نفسك ولتستعيد ذكرياتك. وأنا هنا لا أتحدث عن أعمال عرضت في عام واحد، بل أتحدث عن مرحلة امتدت لسنوات كانت فيها الدراما السورية في تألق وتطور مذهلين وكادت أن تتربع على عرش الدراما العربية.

0: لك أوف أوف.
1: لك لا أوف ولا على بالك.
2: لك المسألة صار لازم أحل. مرة منحوشة بخلقتي بالتهرب. وابنك الكبير جوزته وجبت مرته وسكنته عندك بالبيت ولك عاد حدا يعمل يسكن ابنه عنده بعد ما يجوزه. مرة مبلوش فيها الله وكيلك صار لي 11 سنة. مستشفيات وأدوية وروحات وجيات. لك أنا مالي بني آدم، لك أنا مالي بني آدم لحم ودم.
1: والله الحق معك، بس كمان الحق عليك. يعني أنا قلت لك على حل، وأنت معند وراكب راسك.
2: لك يا أبو حسان صرنا 36 سنة بهالحارة، يعني أهلنا وجيراننا.
1: كمان مو عادل.
3: إلى الأغنيات الجميلة نذهب، أو أغنيات الزمن الجميل. لماذا نصف هذا الزمن دائما بالجميل؟ ولماذا يرتبط كل شيء فيه بالجمال؟ ألم يوجد قبح وكره وحقد في الماضي؟ من غير المعقول أن الحياة كانت وردية ورائعة هكذا. لكن الزمن بالرغم من وجود القبح والكره والحسد والنفاق بقي جميلا، يتسم كل شيء فيه بالجمال. السبب أنه كان زمنا بسيطا، لا تكنولوجيا ولا عالم يتسابق لاختراق الخصوصيات واقتحام حياتك. الناس بسطاء طبيعيون والحياة بسيطة، وكذلك الفن على اختلاف أنواعه. كلام الأغنيات كان لطيفا وقريبا من القلب، غير خادش للحياء، كلام حقيقي صادق وجميل. الثمانينيات من القرن الماضي كانت فترة ذهبية انتقالية من الكلاسيكي إلى الأغنيات الإيقاعية التي تعتبر اليوم أغنيات الزمن الجميل، نسبة لما نسمعه ولما أصبحت عليه الأغنية الإيقاعية في حاضرنا. عمرو دياب مثلا كان نجما قد بدأ بالصعود والظهور. علي حميدة مثلا الذي أحدثت أغنيته لولاكي عام 1988 نقلة نوعية حقيقية في عالم الأغنية العربية. بنت السلطان لأحمد عدوية. وليد توفيق على كوبري 6 أكتوبر وهو من أبرز نجوم تلك الفترة. كذلك الأعمال الرومانسية الخالدة لهاني شاكر وإبداع ملحم بركات وعبد الرب إدريس.
4: ليلة لو باقي ليلة

التسعينيات أيها الأحبة استمر فيها انتشار الأغنية الإيقاعية السريعة، وظهرت أسماء كثيرة مثل إيهاب توفيق، حميد الشاعري، هشام عباس، مصطفى قمر، مدحت صالح، راغب علامة، محمد فؤاد، خالد عجاج وسيمون. واستمر عمرو دياب بالصعود والشهرة. هل تذكرون غلطة ندمان عليها؟ وبقولك واسمعيها، قلبي مش ملك إيدك أو لعبة بتلعبيها. أو مثلا أنت السبب يا قلبي، غاوي سهر، غاوي تعب، غاوي تقول حبيبي يا قلبي. وفتحت بابك للهوى، وادي اللي نابك من الهوى، آدي اللي نابك من الهوى. ويسألوك يا قلبي ليه ترضى بعذابك، تقول نصيبي واعملي في اللي انكتب. أو مثلا انسحابي جه في وقته، كل فجر وله أدان، مش حقولك قلبي خنته، مش حراهن على الزمان، مش حراهن على الأماني أو في يوم ترجع لي تاني، أو كلام في الحب قلته، انسحابي جه في وقته. هذه الأغنيات التي لا يمكن أن تكون قد مررت يافعا أو مراهقا أو شابا في التسعينيات ولم تسمعها وتحفظها.

في يوم من الأيام كان للكلام معنى وكان للحن أثر. وبعد مطولات حليم وكوكب الشرق ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش، وبعد أغنيات محمد فوزي وكارم محمود وأسمهان وليلى مراد، رأينا جمال وردة الجزائرية، سميرة سعيد، علي الحجار، عبد المجيد عبد الله وعبد الله رويشد على اختلاف سنوات ظهورهم ونجوميتهم. لكل زمن جماله، ولكل نوع أغنيات أثره وتأثيره في الناس، ولكل جيل اختياراته وذوقه. لكن الجميل والذي اتسم بالإبداع وكان صاحبه موهوبا فعلا يعيش ويبقى. للناس تنساه، ولا السوء المنتشر يؤثر على جماله وروعته وأصالته. لذلك بقيت أم كلثوم، وبقي عبد الحليم، وبقيت وردة.

أيها الأحبة، لكل ذكرياته وماض كان يوما بطلة وحياة صنعت منه من هو عليه الآن، ولكل حياة عشناها تفاصيل لا يمكن أن تنسى، تفاصيل الحارة التي لعبنا بها، الألعاب التي كنا نجدها أجمل الألعاب، الأوقات التي كنا نقضيها بأحاديث بريئة تشبهنا وتشبه عمرنا، صداقاتنا، خصوماتنا، أحزاننا الصغيرة وهمومنا التي كنا نظن أنها جبال ولم نكن نعلم حين كنا صغارا ما الذي ينتظرنا حين نكبر، وما معنى هم ومسؤولية والتزام، وما معنى أن تصبح كبيرا، أن تكون رب أسرة، أو أن تكوني أما وسيدة منزل، أو أن تكوني امرأة ورجلا في آن. علمتنا الحياة، صفعتنا مئات المرات، ربما لتجعلنا أقوى. ألم يفسر آباؤنا ضربهم لنا صغارا بأنها تربية، وأنهم هكذا يجعلون منا رجالا وفتيات متزنات عاقلات؟ الحياة أيضا فعلت ذلك. المشكلة أن الأب يتوقف عن ضرب ابنه في عمر معين، إنما الحياة لا تفعل، الحياة تستمر في صفعك وتعليمك وتأديبك ولا تتوقف. لكنها الحياة أيها الأحبة بكل أشكالها وألوانها ووجوهها، عليك أن تقبلها كما هي، وعليك أن تحبها وتعرف قيمتها. الحياة حلوة بس نفهمها، وإن لم تفهمها لا بأس، تحب المرأة أحيانا ولا تفهمها، وتحبك المرأة ولا تستطيع فهمك. الحياة حلوة بتفاصيلها، بذكرياتنا فيها، بناسها وأحبتنا فيها، لنحاول أن نحبها كما هي ببساطة.

علها تحبنا قليلا وتتوقف عن صفعنا وتأديبنا. محبتي لكم من إذاعة دمشق. أيام زمان، حلقة خاصة بعنوان أيام زمان. الإعداد والتقديم عائشة الخراط. الإخراج أحمد فراج. أيام زمان.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشر والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما بمنح دورة امتحانية تعويضية استثنائية لطلاب الفرع العلمي المشاركين في الأولمبيادات الدولية. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء جمهورية لبنان نواف سلام لاستعراض المستجدات الأخيرة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. خلال زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، وزير الدفاع مرهف أبو قصرة يبحث مع نظيره التركي الجنرال يشار جولر سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الطاقة محمد البشير يؤكد خلال المنتدى العالمي للطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن أن الاستثمارات ستصل إلى 7 مليارات دولار لتطوير مشاريع استراتيجية في مجالات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة المتجددة. الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول المهندس يوسف قبلاوي يبحث خلال اجتماعاته في واشنطن مع شركات شيفرون وهانت أويل وبيكر هيوز الأمريكية فرص التعاون والاستثمار في القطاع النفطي والغازي السوري. وفاة مدني إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب أثناء عمله على جرار زراعي شرقي مدينة أنخل. الموجز انتهى، بأمان الله.

0: الإخراج أحمد خضور. متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ريادة نسائية. في حلقة اليوم نسلط الضوء على تجربة نسائية تطوعية متنوعة وأيضا إعلامية ورعاية إنسانية، بالإضافة إلى عملها كمعلمة وتتابع دراستها في إدارة الأعمال. رغم الظروف المؤلمة وتعرضها للاعتقال، إلا أنها بالإرادة والتصميم حولت الألم إلى أمل. متابعينا ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم، نرحب سوية بضيفتنا الكريمة السيدة حسناء عيسى. أهلا ومرحبا بك يا أستاذة حسناء.
1: أهلا فيكم وشكرا على المقدمة اللطيفة.
0: تستحق أكثر طبعا. رح نتعرف على شخصيتك ونعرف مستمعينا على هذه الشخصية المتميزة طبعا، كما كثير من الشخصيات النسائية التي تعرفنا عليها في برنامج ريادة نسائية. نبدأ من الصبر، من المعاناة ومن الخطوات الأولى والتصميم على الاستمرار. أين كانت البداية لدى حسناء؟
1: هلأ كأي امرأة، يعني بداياتي كانت البدايات، أنا اشتغلت بعمر صغير خلال دراستي، كنت أشتغل معلمة.
0: نعم.
1: وهم بلشت أحس بقيمة وجودي وكيف أنا عم أدرس وبنفس الوقت أني أنا عم بشتغل، بلشت أحس بالاستقلالية وقيمتي أكثر. هذيك الفترة كان عمري بعد 20

0: فمن هون بلشت لحظاتي الأولى بالتعامل مع المجتمع مع الحياة بشكل أوسع. بعد منها صراحة هي المفارقة الكبيرة بلشت بحياتي تماما مع بدايات الثورة السورية. يعني هي اللي عملت كثير خطوات وكثير مفارقات كنت أنتقل فيها بشكل كثير كبير، وهي اللي صنعت شخصيتي خلال 15 عام. حسيت أني أنا إنسانة تانية مختلفة، ما كان يعني القوة ما كانت اختيار، رفاهية اختيار، لأن نحن مريت بظروف نحن مجبرين أن نكون أقوياء وإلا بدنا ننكسر على الآخر.
1: صحيح.
0: فاخترت أنا خيار القوة، لا أن أكون موجودة وأستمر، بالذات لما شفت نساء عم بيعانوا كتير من صعوبات، فاخترت أني أنا أكون بالنسبة لهم ملهمة أنه نحن ليش ننكسر، ضروري نحن نكمل ما نوقف.
1: طبعا أستاذة حسناء، يعني العمل التطوعي يعني له واقع خاص وله مصاعب أيضا كثيرة. نتحدث عن تشكيل أول مكتب للمرأة في الغوطة، كيف كانت البداية في هذه التجربة لحضرتك؟
0: مكتب المرأة كان أسسناه بعام 2015، كان بعد فترة خروجي من المعتقل. هون أنا يعني أساسا بسبب نشاطي الثوري أنا اعتقلت، طلعت كان عندي ردة فعل أقوى، نحن كنساء معرضين لأي شيء، يعني مثل كل المجتمع عندنا حدا عنده رفاهية أكثر لأنه نحن نساء، لا بالعكس يعني عليهم ضغوطات أكثر. خلال فترة الحصار الغوطة الشرقية كان نحن في لسه بداية تشكيل فريق نسائي، شكل فريق اسمه فريق حب وعطاء، أنا ومجموعة من الصبايا السيدات، وبلشنا نشتغل مع النساء والصبايا ما بين 13 ل 24 والأمهات، لأنه شفنا هذا التوجه لازم نشتغل على التغيير. بعد فترة شفنا أنه ضروري يكون في لنا قوة وجود، صناعة قرار، حماية النساء، دفاع عن قضايا النساء وظل الظروف اللي عم تعيش. وكان اقتراحي ليش ما يكون في لنا مكتب مرأة ضمن المجلس المحلي لنكون عم نراعي قضايا النساء. بهذيك الفترة كنا نفكر بهاي الطريقة انه يكون في مكتب خاص بالمرأة، لانه قضاياها بالذات نحن بمجتمع يعني له تقاليده المحددة وكيف انت تكون لك وصف النساء. وتم تشكيل هذا المكتب بالغوطة الشرقية بالقطاع الاوسط لها،
1: نعم،
0: وكان في يعني له اثر حلو، وكان في قبول مع العلم انه يعني عانينا لقدرنا نسبة وجودنا. وكامرأة كنت أتعرض لكثير من نقول التنمر الاجتماعي يعني الذكوري بعد الفترة، وما هيك استمرنا لحد يوم التهجير.
1: نعم، يعني هاي الصعوبات اللي ذكرتيها الآن في التنمر من المجتمع الذكوري، دائما نحن لدينا نقاط نسلط الضوء عليها حول هذه الصعوبات، وخاصة أننا مجتمع شرقي، طبعا معروف هذا الموضوع، وأولاد بيئة محافظة يعني نسمى كذلك، فدائما هنالك معاناة مضاعفة من أي سيدة تريد أن تخطي خطوات باتجاه هدف معين، يمكن عندها تحديات كثيرة، وخاصة من الأقارب، من ربما أحد الأفراد في المنزل حتى يمنعها. فهل هنالك كان يعني تشجيع أم كان العكس لديك؟
0: تماما، شكرا.

0: من النقاط ممكن تنحكى بهذا الموضوع أستاذة حسناء، ولكن اليوم يعني طبعا نحن سياق حديثنا غير هذا الموضوع، ولكن تسليط الضوء هو واجب في برنامج ريادة نسائية.
1: 100%، ولهيك أنا حابة أحكي عنه بشقين وباختصار. بالنسبة لعائلتي، كانت عائلتي هي الدعم لإلي، يعني وجود هذا الدعم من العائلة هو اللي عطاني الدافع للعمل، وهو اللي خلاني أكون قوية أكثر. فمثل ما قلتي، إذا كانت العائلة هي معارضة، هذا أكبر حاجز لإلها. فعائلتي كانت داعم، من أهلي، أبي وماما وأخواتي. ممكن العائلة الأبعد كان يشوفوا إنه شو عم تعمل بهيك مجتمع. فلا، أنا رحت واستمريت. طبعا مين اللي بلش تنمر من وين؟ المجتمع الوحيد، البيئة المحيطة، ومثل ما ذكرنا عادة التقاليد إنه هي امرأة ونحن مو من عاداتنا يكون في نساء. وبهذيك الفترة كان شوي تشدد بحكم بعض الأمور الحاكمة وسلطة أمر الواقع اللي كانت موجودة، وما هي تحدينا إن نحن بنات المنطقة، واستمريت. بس تقول أنا منصفة، صح كان في المجتمع معارض، لكن شو اللي خلاني نستمر؟ كان في رجال مؤمنين سنة، ما فيهم يسميها العقلية الذكورية، كان في رجال داعمين لأني. حتى وصولي للمجلس، يعني هذاك الوقت رئيس المجلس كان مؤمن فينا، رغم أنه هو أيضا بسببنا كان تعرض لهجوم أنه أنت كيف تفعل بالدخول. فهو المجتمع شقين، أنا آمنت بأنه مآمن فينا، لذلك استمريت. لو بدي أسكت عن مواضيع أو بدي واجه مواضيع اللي عم تتمر اللي هي الأكثر، فكنت بعيد. فإحنا أخذنا الشق الإيجابي، في ناس داعمين، في ناس شايفتنا قادرات على وجوده، كانوا شايفين عملنا جدا مهم مع النساء، والوصول لهم جدا مهم. على الأساس كمان فدي ما خلينا نحكى إنسان نشوف الشق المليان من الرجال الداعمين المؤمنين فينا. بعدين في ناس كانوا معارضين لوجودنا، فجأة آمنوا فينا، آمنت لما شافوا العمل
0: الإنجازات
1: عرض الواقع تماما.
0: نعم نعم. ننتقل إلى محور آخر، نتحدث الآن إلى مرحلة الانتقال إلى الشمال، وأيضا بداية العمل مع منظمات المجتمع المدني، وأيضا الدخول إلى عالم الإعلام. يعني نوعتي ما شاء الله بين منظمات، بين الإعلام، فهنالك مرحلة جميلة نريد أيضا أن نسلط الضوء عليها من خلالك، وأيضا لننشر رسالة إلى كل النساء أنه يعني هنالك نجمات سوريات واجب علينا فعلا عبر منبر إذاعة دمشق أن نسلط الضوء وأن ننشر هذه الواجهة النسائية السورية لكل دول العالم.
1: بداية عملية بالمنظمات المجتمع المدني بدأ من الغوطة بسبب سيدة آمنة شيمة، صديقة جدا عزيزة على قلبي، فكانت ملهمة بالنسبة لي. كانت تقول لي حسنا أنت شخصية قيادية بتقدري بيطلع بإيدك، فكان كلامها مؤثر. انطلقت هاي الانطلاقة أكثر، وفعلا بلشت بالغوطة، وانطلقت الانطلاقة الأكبر بالشمال السوري، كمان بدعم من صديقات ملهمات، وكان يشوف فيني المرأة القيادية الناجحة. فاستمريت وبدأت بعمل منظمات الشانغاني باستلام إدارة مراكز مني كموظفة عادية. فكان عندي استلام دايما بمراكز فينا نقول مناصب قيادية. كنت أثر، وأحد المراكز كان مراكز عن قضايا النساء، وهذا كان عملي جميل بعتبره، لأنه خلاله كان يجي لعنا النساء وحس إنه هدول قضيتي لازم أشتغل عليها أكثر وكل ملهمة لهم.
0: نعم.
1: وفعلا حسرت. بس موضوع الإعلام كيف إجا؟ لما كنا بالغوطة الشرقية كثير من الإعلاميين كانوا يغطوا الأحداث الغوطة، كان بيطلبوا دائما وجود نساء إنه عم تحكي الأحداث اللي عم بتصير وكذا. فأنا كنت أنتقلة وممكن يكون عم بيأثر على الحديث على عائلتي، فكنت أتنقب وأطلع معهم التقارير الصحفية، يعملوا معي مقابلات ونروي على الأحداث اللي عم بتصير باسم مستعار. وتكرر الموضوع أكثر. ما صرت الشمال حسيت الفضاء انفتح. فهون إجت الفكرة إنه نحن كنساء ليش دائما لازم يكون حدا عم يحكي هو عننا وعن قضايانا؟ ليش ما نحن النساء نحن اللي نحكي عن هاي القضايا؟ نحن نحكي شو عم بصير معنا، نحن اللي نكتب المقال الصحفي، نحن اللي نطلع ونروي قضيتنا بطريقتنا، نحن نحكي عن قصص نجاحنا، نحن نحكي عن التحديات اللي عم تواجهنا. وهون بلشت الفكرة، وفعلا انخضت لمدة عامين تقريبا من تدريبات صحفية وإعلامية، وطلعت بأول جولة صحفية مرئية، وبعدين طورت حالي بالكتابة بشكل كتير.

0: كبير. وإجت فكرة شبكة أخبارنا، بلشناها بفكرة بسيطة عن نكتب بأيدينا نحن النساء قضايانا، عم نغطي قصصنا نحن، إنه يا جماعة طيب في صحفيات ناشئات، في مواطنات صحفيات، في صبايا عم يدرسوا الصحافة بس ما عم بيمارسوها بسبب المجتمع والقيود المجتمعية عليهم، تعالوا نشكل هالشبكة ونقسمها.
1: نعم.
0: بين التيك توك، بين بتعمل بودكاست، بين اللي بتصور، ونطلق هاي الشبكة فعلا. ونضم 45 صحفية لنا، واستمرينا وأخذنا مشاريع صحفية وإعلامية صرنا ننفذها على أرض الواقع، وكنا دايما على تدريب مستمر. وحلاوة الشبكة أنها مستمرة لحد هاي اللحظة، وإلها منصة إعلامية وإلها ويب سايت، وللآن نحن توسعنا كبرنا، صار صحفيات دمشق وغير محافظات منضمين لهاي الشبكة، بس نكون دايما لو ما عندنا مشاريع حاليا مستمرين متطوعات، لو ما اسمع شو، بس هو مكان متاح دايما للتطوع والتدريب من برا، ويكون في مدربات من الخارج عم بدربونا بشكل مستمر على الصحافة، وعم ننشر مقالات هذول الصحفيات وعم الصحفيين من خلال الشبكة ليتطور، ويكون في لهم مرجع دائما لحتى غير الشبكات تشوف أعمالهم، ونحن عم نضل نسلط الضوء على قضايا هذول النساء.
1: نعم، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله التوفيق للخطوات القادمة أيضا. إذن مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل هذا الحديث مع السيدة حسناء.

0: حياكم الله من جديد ومستمرون بهذا الحديث في برنامج ريادة نسائية مع السيدة حسناء عيسى. الآن يعني محور الأمومة هو محور مختلف عن العمل. أنت تعلمين أيضا للبيت، للزوج، للأولاد، يعني جزء لا يتجزأ من الوقت ومن الضغط ومن كثير من التفاصيل. فالأم حسناء كيف استطاعت أن تخلق أيضا الأمل في حياتها وفي حياة أبنائها وأن تعتني وتوازن بين وقتها وبين هذه الأعمال؟
1: بداية حديثنا سألتيني سؤال، كيف كانت بدايتك؟ هو كتبريء الحس بالنسبة لي، فأنا أجلت الإجابة كاملة لهلا.
0: نعم.
1: الإنجاز الكبير بحياتي رغم كل شيء صار معي أنا بعتبره من بناتي، هذا أكبر إنجاز لي، هذا الإنجاز اللي بحس إنه هو اللي مستمر.
0: الله يحميهم يا رب.
1: الله يسلمك. فهن بناتي توأم حاليا عمرهم 14 عام، وهذول اللي أنا شايف التحديات وكل شيء حكيته أريد أنهم كانوا معي سنة، لأنه أنا في 2012 وأنا كنت الأم والأب لإلهم، لأنه حصل انفصال بيني وبين الأب أثناء حملي، فكنت حاول أكون أنا عم رمم. على البدايات كانت والدتي موجودة معي، ففترات نهار أتركهم مع ماما وأرجع وأقول لي، ماما دايما تقول لي شغلة، تقول لي ساعتين إذا بتعطي مع البنات بتعوضين عن ساعة غياب بالبنات، يعني دائما أسعز هذي اللي حبي معاني، قالت لي أنا بنهار عم باخذ عنها المسخة دي، فأنا المسخة خلص، يعني الساعة 5 وصلت على البيت أفصل عن الحياة كاملا، هذا الوقت لبناتي بس. لما طلعت على الشمال كان التحدي الأكبر، كان عمر بناتي 5 سنوات وما معي حدا بس أنا وبناتي بالتهجن. هون بلش، بس يعني بدي أحكي لك إنه هو صقر شخصيتهم أكثر، لأنه من هو صغار علمته غيابي بالشغل، غيابكم بالمدرسة،
0: اعتماد على نفسهم رغم الطفولة،
1: يعني تماما إذا بتكون تعتمدوا على حالكم أنا فترة غيابي تعملوا هيك، إذا ما إجي صار أي طارئ ممكن تتصلوا فيني أو تخلوا حدا من جيرانك يتصل فيني. وكنت مراقبتك عن بعض، حتى وصلت لما حطيت كاميرا أراقبة لأنه كنت مانعة موضوع أن يكون في بينهم موبايل. فكان هاي صعب شوي، وتعرضنا لضغوطات بالشمال بحكم بيئة جديدة علي، وما عندي قرايب، ما عندي أهل، ما في أي حدا معي. حاليا يعني هدول بعتبر دراستهم قدرت توازن بين شغلي وبين تربيتي بناتي، شخصيتهم الأولى ذات على حالهم، دائما تذكير مدرستهم إنهم متفوقات مؤدبات وعندهم ثقافة عالية.
0: نعم.
1: مهاراتهم، حاولت إني أنا الشغل اللي عم بشتغل يكون في جزء من لأنه فكل ما أقوله يكونوا بنادي رياضي أو بنادي دروسية أو بنادي، طبعا هذا كله كان بالشمال.

0: هذه القراءة. فهذا الأمة نحن كنساء ذات نعطي الحب والحنان والاهتمام والرعاية، ما في نقول أبدا إنه هذا جهد كبير، وهذا بده قوة مضاعفة وبده صبر وبده تحمل، بس إنه نحن قادرات نقوم بالمهمة رغم كل الظروف اللي مرت معنا. وهو أساسا الظروف اللي مرت فيها سوريا
1: صحيح.
0: هي اللي أثبتت إنه النساء السوريات عظيمات وقادرات على صنع المستحيل.
1: نعم. لكل قصة بعض الصور التي تطبع في الذاكرة، يعني من خلال قصص معينة ربما يعني حفزتك أكثر على التغيير، ربما جعلتك أكثر قوة أكثر صمودا. فيلا لنستذكر سوية أنا وأنت أستاذة حسناء هذه الصور التي طبعت في ذاكرتك خلال هاي السنوات اللي قضيتيها بتغييرات متعددة وخطوات جميلة.
0: في صورة مطبوعة في ذاكرتي هي نشأة إنسان مختلفة فترة اعتقال، لكن قبلها النور حياتي هو ولادة بنات. هذا هي الصورة اللي ما بتفارق مخيلتي أبدا يوم يعني دوروا حياتي. في شيء خلاني نكون أول أكثر لحظة قصر اللي هي استشهد أخي وأخي الثاني مثل جليفة، أنا الأخواتي الوحيدين بالسبب. هذا بوقتها هي الكسر الكبير، بس هو اللي أعطاني دافع قوة لهذا المستمر.
1: الله يرحمه ويا رب يعني الشفاء العاجل لأخوك الثاني ويرحم جميع الشهداء يا رب.
0: ولحظة التهجير، لحظة أنا تركت وراي ذكريات كاملة وأهل وأنا رايحة على مكان مجهول، هاي صورة كمان يعني ما بتفارق ذاكرتي، وصورة جميلة جدا هي بعد 8 سنوات من الفراق يا لحظة عودتي لبلدي ولعند أهلي، لحظة لما شفت أهلي بابا وماما بعد فراق 8 سنين بمكان رجعت طلعت منه حزينة ورجعت لإله وأنا
1: فرحانة
0: راجعت لهم بإنسانة قوية وهم المفتخرين
1: أكيد.
0: ويعني طبعا الفرحة كتير كبيرة، يعني الشر ما ضلت لأجله أنا رجعت. في صور بذاكرتي لنساء مروا كانوا إما ملهمة وأنا كنت ملهمة لإلهم، هدول بيعطوني القوة على إني تبقى مستمرة وإنه نحن مجرد أثر للآخرين لازم نكون مستمرين.
1: صحيح صحيح. نحكي شوي عن أهم محطة اليوم ممكن تذكريها بكل فخر بإنجازاتك، يعني أنا أكثر محطة حسيتي حالك أنه هون خلقت حسناء، هون هي حتتميز. أنت بتعرفي ممكن ننوع، يعني ما شاء الله، يعني المرأة السورية مو بس عليها إيدتين، عليها 10 إيدين لأنه بتشتغل بكتير قصص وبكتير شغلات، بس بتتميز بالبعض وبتحس حالها منجذبة لبعض الأعمال أكثر من غيرهم. فوين لحظة الفخر يلي بتقولي أنا هون حققت حلم حياتي؟
0: حققت حلم حياتي يمكن لسه الأحلام ما خلصت حاليا، أنا لأنه عم بشتغل على شيء طموحي. رجعت أنا درست إدارة أعمال بشمال سوريا،
1: فهلا
0: عم حقق طموحي بالإدارة وبتأسيس شركتي الخاصة وليكون عندي عملي الخاص بالمجال الإدارة والعمل التجاري. وهاي بتشوفي حسناء بعد يعني سنين من صقل شخصيتي، اليوم أنا بالمكان اللي أنا بحبه بنفسي
1: الحمد لله،
0: مكان إدارة الأعمال، بالإضافة أني يعني بعدني الهلأ بأماكن عملهم. بس أنه في شيء حابة أذكره نسيته،
1: تفضلي.
0: حتى بالأمومة كان في عندي يعني كان في عندي حاجز أو قضية بناتي جنسيتهم غير سوريا. من أحد أعمالي واليوم أنا مستمرة ضمن الفريق، هو الفريق الوحيد اللي بيشتغل على هاي القضية، واليوم أنا عم بشتغل عليه لأني متأثرة فيها، اللي هو النساء السوريات يعني ما بيقدروا يعطوا جنسيتها السورية لأطفالهم.
1: صحيح.
0: ما لعلم أنها سورية، فأنا أعمل على هاي القضية أيضا لأن بنات غير سوريات
1: دائما كانت تذكر هذه النقطة من خلال نساء يعني كتار بصراحة ذكرت.

0: الطلب دائم ومستمر حتى يتم تحقيقه.
1: صحيح، وبناء عليه كنا يعني عم نحضر مؤتمرات وعم وبعدني عم اشتغل على القضية كقضية حقوقية بمنظمة المجتمع المدني فريق ورشة للمناصرة الحقوقية، وهذا أحد أعمالي كتير مهمة صراحة.
0: نعم،
1: بما إنه أنت سألتيني عن شيء مؤثر عم بشتغل عليها، قضية مأمنة فيها كتير ورح أبقى فيها للآخر لحتى توصل النساء للعدالة الحقوقية اللي بتستحقها ببلدها رغم كل التضحيات اللي قدمتها لحد الآن هي مواطن جد عنها.
0: نعم،
1: هي قضية بالنسبة لي.
0: نعم.
1: قضية أخرى اللي هي كمان حاليا قضية أنا بشوف نفسي فيها اللي هي العدالة الانتقالية بحق الناجيات من الاعتقال وذوي المعتقلين، لأنه كمان عشتهم الظروف وبشوف أنه بعضهم لحد الآن رغم الأمر النفسي بعيد المدى ما تعطيله، إن كان مدى الحياة ظل لما أخذ حقهم بهذا الأمر. وأنا أحد أعضاء فريق تعافي اللي بيشتغل كمان على هذا الموضوع، مستحيل أترك يعني هدول القضيتين، أنا مستحيل إني أتركهم، إن تركت كل الأمل.
0: نعم،
1: هدول قضايا مؤثرين فيني ومستمرة فيهم لأنه هن مني وفيني.
0: نعم، يعني دقيقتين ربما على نهاية هذه الحلقة، نريد أن نسمع ما هي طموحاتك للمستقبل، وأيضا رسالة ممكن توجهيها لحدا حابة تقولي له شكرا على وقفتك جنبي أو لإيد مدت لك بخلال ظروف صعبة مرأت فيها.
1: والله جدي شكرا، شكرا لكثير أشخاص، بس أول شيء شكرا لبابا وماما اللي ما حسسوني بالضعف رغم وجودي بمجتمع كان ضعفني، كانوا داعمين.
0: نعم.
1: شكرا لصديقات ملهمات آمنوا فيني، منهم ميفين وجه لها عندي تحية.
0: نعم.
1: منهم هي كمان وجه لها، هي كمان كانت سند، ومنهم فريق من الصبايا اللي كنت أنا وياهم إيد بإيد، أسماء كثيرة بالغوطة. شكرا لأساتذة كبار بحياتي مروا وآمنوا فيني ولحد هاللحظة هم بيشوفوا فيني إنسان عظيمة، وشكرا للنساء اللي أنا أخذت القوة منهم. كل النساء اللي أنا اجتمعت معهم، وأكبر شكرا هنا لوجود بناتي بحياتي لأني باخذ هاي القوة منهم. رسالة ممكن أحكيها للنساء، ما نطلع أبدا على المجتمع كيف بشوفنا، نطلع على حالنا نحن شو مستحق نكون، وخلينا نحن نكون ملهمات للنساء الضعيفات.
0: صحيح.
1: إذا كل إنسانة تنكسر تخلق تنكسرها قوة، تكون ملهمة لامرأة كسرت مثلها. يعني يمكن كان حلو أذكر قصة صبية كانت مطلقة عمرها 16 سنة، فكانت متخيلة المجتمع كله عم بتطلع فيها نظرة سيئة، يوم جيت قلت لها أنا مطلقة واليوم إنسانة عم بشتغل وملهمة باقي السيدات، فهي رجعت كملت دراستها.
0: حلو.
1: بس لأني وقفت
0: محفزين حدها.
1: فجميل إنه نحن ما ننظر للمجتمع كيف يشوفنا، ننظر لأنفسنا ماذا نستحق.
0: يعني كل الفخر بمعرفتك ومعرفة هاي الشخصية المميزة، ومنتمنى لك تحققي كل الآمال يلي ببالك والأهداف، والله يخلي لك هالبنتين إن شاء الله تشوفيهم يعني كما تريدين وأكثر. شكرا على هذا اللقاء وعلى هذا الوقت اللي عطتينا فيه تفاصيل، وممكن يكون يعني نقاط بحياة أي سيدة عم تسمعنا لحتى تكون دائما إيجابية، لحتى تعطي لإلها ولمجتمعها المحيط وأيضا المجتمع الخارجي.
1: شكرا لهالفرصة السعيدة أن أكون معكم، يكون في إن شاء الله لك نساء عم يسمعونا ونكون فعلا مؤثرات لهم بكلماتنا، ونقول إن إحنا بس تحتاجونا كمان،
0: نحن موجودين. شكرا مرة تانية. إذا مستمعينا الأكارم، عندما يمتلك الإنسان الإرادة والتصميم يستطيع فعلا أن يحدث تغيير بدءا من نفسه انطلاقا إلى المجتمع المحيط، وأن يسجل في صفحات حياته نقاطا بيضاء كما سجلت الأستاذة حسناء، من العمل الصالح الإيجابي الذي يجعله فخورا بنفسه وبعمله. كل الشكر للسيدة حسناء عيسى الناشطة الإنسانية والإعلامية على تواجدها معنا في هذه الدقائق من برنامج ريادة نسائية، وإلى اللقاء.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق أول كون مشهور.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق أوله لمشكور.
2: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: طيب الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما بمنح دورة امتحانية تعويضية استثنائية لطلاب الفرع العلمي المشاركين في الأولمبيادات الدولية. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء جمهورية لبنان نواف سلام لاستعراض المستجدات الأخيرة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الطاقة محمد البشير يؤكد خلال المنتدى العالمي للطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن أن الاستثمارات ستصل إلى 7 مليارات دولار لتطوير مشاريع استراتيجية في مجالات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة المتجددة. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي يؤكد أن الفريق يتابع باهتمام ما تشهده بعض مناطق ريف الحسكة من احتجاجات ومطالبات شعبية تتعلق بالواقع الخدمي. مقتل طفل وإصابة 2 آخرين من جراء انفجار لغم أرضي في قرية خربة خالد جنوبية منبج بريف حلب الشرقي. وفي خبرنا الأخير، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبل

0: وتبحث مع المديرة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طاب صباحكم، نقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء جمهورية لبنان نواف سلام لاستعراض المستجدات الأخيرة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي يؤكد أن الفريق يتابع باهتمام ما تشهده بعض مناطق ريف الحسكة من احتجاجات شعبية. وزير النقل يعرب بدر يؤكد أن الوزارة تعمل على إعادة تفعيل شبكات النقل البرية والسككية بالتعاون مع دول الجوار بما يعزز حركة التجارة ويخفض تكاليف النقل. مباحثات سورية ألمانية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم. مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين من جراء انفجار لغم أرضي في قرية خربة خالد في منبج بريف حلب الشرقي. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة تطيح بعصابة منظمة مؤلفة من 13 شخصا تمتهن الاحتيال على محال الصاغة عبر بيعهم ذهبا مزيفا، وتصادر كيلو ونصف الكيلوغرام من الذهب المزيف. الموجز انتهى، بأمان الله.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام.

ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمت

0: ترويها لكم ثراء دبسي. المخرجان المنفذان فراس عباس وآمال حداد.
1: حكايات الجارية دواهي
0: يخرجها لكم
1: مازن لطفي. وأما ما كان من أمر الخليفة

0: هارون الرشيد والجارية قوت القلوب؟
1: قولي يا دواهي، ما كان من أمر الخليفة هارون الرشيد والجارية قوت القلوب؟
0: يحكى يا مولاتي أنه كان للخليفة هارون الرشيد رجل مقرب منه يدعى ابن القرناص، وكان جميع التجار والدلالين يعرفون ابن القرناص تاجر الخليفة، وكل ما يباع في مدينة بغداد لا يباع حتى يعرض عليه، ومن جملة ذلك الجواري والمماليك. فبينما ذلك التاجر جالس في دكانه، وإذ بشيخ الدلالين قد أقبل عليه ومعه جارية ما رأى الراؤون مثلها، ومن جملة محاسنها أنها تعرف جميع العلوم والفنون، وتنظم الأشعار، وتضرب على آلات الطرب. فاشتراها ابن القرناص بخمسة آلاف دينار ذهب، وكساها بألف دينار، وأتى بها إلى الخليفة. فباتت تلك الليلة، واختبرها الخليفة بكل علم وفن، فرآها نابغة عصرها، وكان اسمها قوت القلوب.

0: لقد أعجب الخليفة بفنك وفطنتك، وستصبحين محظية عنده.
1: أيعني ذلك أنني سأبقى هنا في قصر الخليفة؟
0: طبعاً طبعاً، لقد قرر الخليفة ذلك، فما عليك الآن سوى أن تجعليه يميل إليك، وهذا يلزمه ذكاء وفطنة منك.
1: أعتبر من هذه الليلة أنني قد كسبت قلب الخليفة وبت أقرب المقربات إلى قلبه.
0: أحسنت، وأنا موجود دائما قربه. ارتدي هذا الثوب الذي اشتريته لك وتزيني بما يليق، كي يراك الخليفة في أحسن وأجمل ما شاهده في حياته.

0: يا لها من جارية تسحر الألباب.
1: فلما أصبح الصباح يا مولاتي، أرسل الخليفة هارون الرشيد إلى ابن القرناص 10,000 دينار ثمن تلك الجارية. ثم إن الخليفة قد شغف قلبه بقوت القلوب، وأهمل السيدة زبيدة ابنة عمه، وترك جميع المحظيات، وبقي شهرا كاملا لم يفارق تلك الجارية إلا لصلاة الجمعة. فعظم ذلك على أرباب الدولة، فشكوا الأمر إلى الوزير جعفر. فصبر الوزير على الخليفة حتى كان يوم الجمعة، فدخل المسجد واجتمع بالخليفة وحكى له كل ما وقع له من القصص التي تتعلق بالعشق لأجل أن يستخرج ما عنده.
2: أهلاً.
3: أهلاً بسيد الخازن.
4: تفضل. هذه 10,000 دينار من مولاي الخليفة ثمن الجارية.
2: أها، 10,000 دينار، أطال الله في عمره.
5: لقد بدأ الناس هنا يتحدثون عن غيابك لفترة طويلة عنهم.
6: صدقني يا جعفر، إن ذلك ليس بيدي، لكن قلبي قد تعلق في شرك الهوى ولا أدري ماذا أفعل.
5: إنني أعلم يا مولاي بأن المحضية قوت القلوب قد صارت تحت أمرك. لقد قالت الأمثال: ما تملكه اليد تزهده النفس. وأنا أخبرك بشيء آخر، وهو أفضل ما تفخر به الملوك.

0: ما هو يا جعفر؟
1: الصيد يا مولاي، الصيد والقنص. فلو ذهبت في رحلة صيد ربما تنساها وتنشغل عنها قليلا.
0: نعم ما تقوله يا جعفر، غدا نخرج.

0: لقد لحقني العطش يا جعفر.
1: لابد وأن نجد بئر ماء فتشرب حتى ترتوي يا مولاي.
0: إن المكان لا يدل على وجود بئر ماء أو نبع ماء، المكان يشبه الصحراء. انظر يا جعفر، هل ترى ما أراه؟
1: نعم يا مولاي، إني أرى زولاً على تلك التلة العالية، فإما أن يكون ذلك حارس المكان أو غير ذلك. إن سمحت لي يا مولاي سأذهب وأرى ما هو.
0: بل سأذهب أنا، فرسي أسرع من فرسك. ابقى هنا مع الجند وأنا ذاهب بنفسي، فإن كان ذلك الرجل شربت من عنده ثم عدت.

وساق بغلته فخرجت به مثل الريح، ولم تزل منطلقة لتصل إلى تلك الزوالة. ولكنه وجد مكان هذه الزوالة شخصاً يدعى خليفة الصياد، فرآه الرشيد عريانة ملتفاً بالشبكة فسلم عليه، فرد الرجل عليه السلام وهو غضبان من

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. ما وراءك؟
0: ما ورائي إلا الخير. قل لي، هل أجد عندك شربة ماء؟
1: يا رجل، هل أنت أعمى أم مجنون؟ ها هو نهر دجلة خلفك وراء تلك التلة، اذهب واشرب ولا تنسى أن تسقي فرسك.
0: حسنا، جزاك الله كل خير.

0: قل لي أيها الرجل، من أنت؟ وما سبب وقوفك هنا؟
1: شيء غريب، ولماذا تسأل؟
0: أريد أن أغادر، فقد أردت أن أتعرف إليك. ما هي مهنتك؟
1: سؤالك غريب، أما ترى عدة صنعتي على كتفي؟
0: بلى، ولكن أين جبتك وشملتك وبقية ثيابك؟

0: هذا غريب عجيب.
1: وكانت الحوائج التي فقدت لخليفة الصياد تطابق الأوصاف التي ذكرها الخليفة هارون الرشيد. فلما سمع خليفة من الرشيد ذلك الكلام ظنه هو الذي أخذ ثيابه، فقام وقبض على لجام بغلة الخليفة وقال له:
2: أيها الرجل، أين حوائجي؟ هاتها قبل أن أضربك وأجعلك عبرة لمن اعتبر.
3: اتركني يا رجل، والله ما رأيت شيئا من حوائجك ولا أعرفها.
2: لكنك وصفتها كأنك تعرفها. أعطني ثيابي وإلا أشبعتك ضربا بهذه العصا حتى يغمى عليك.
4: إياك أن تفعلها، فوالله جسمي لا يحتمل نصف ضربة من عصاك. اسمع، خذ هذه العباءة وارتديها بدل ثيابك.
2: يا رجل، ما هذا؟ أتهزأ مني؟ إن ثيابي تساوي 10 من هذه العباءة الممزقة.
4: حسنا، ارتديها الآن ريثما أحضر لك ثيابك.
2: حسنا.
1: وكان الرشيد يرتدي قباء.
0: وما هو القباء؟
1: القباء هو عباءة من أطلس. نعود إلى الحكاية.
0: حسنا.
1: خلع الرشيد قباء

0: فأتاه وقدمها له، فلبسها خليفة فوجدها طويلة عليه، فأخذ خنجرا كان معه وقطع به ذيل القباء حتى صار إلى تحت ركبتيه، ثم التفت إلى الرشيد
1: أخبرني أيها الرجل بالله عليك، ما هو مقدار معاشك في كل شهر عند معلمك في صنعة المزمار؟
2: 10 دنانير ذهبا. وأنت؟
1: دعك مني، فوالله قد حملتني همك، إن 10 دنانير أكتسبها أنا في يوم أو يومين. اسمع، هل تشتغل معي في صنعة الصيد؟ أعلمك الصنعة وتصبح شريكي في الأرباح، ما تقول في ذلك؟
2: موافق. وغدا اللقاء مع

0: حكايات الجارية دواهي. يكتبها محمد حيدر.
1: المخرجان المنفذان فراس عباس وآمال حداد.
0: حكايات الجارية دواهي
1: يخرجها لكم
0: مازن لطفي.